المجموعة السريعة ستسبح هذا المساء، ثم في ضوء النتائج يتم يعني الترتيب العام هذا المساء. وانجيان يحاول بأقصى جهده أن يضمن مكان له على الأقل في التوب 8، ويفتك يعني مركز من مراكز السباحين الذين يسبحون هذا المساء. إيقاع قوي من جيان، وإلى جانبه طبعا سباح سنغافورة بانك، روسيل بانك 16 سنة في المركز الثاني، هيو هيونغ نجيان إلى حد الآن الأول 26 سنة، وأولى سباقاته الفردية كان متواجد في 1500 متر، ولكنه انسحب من 1500 وقرر التركيز على 800 حرة، وسنجده كذلك في 400 حرة غدا.

واليدين طبعا الإيقاع نقص شوية على اليدين. ودقيقتين 54 لدقيقتين 55 06 بانك ثاني. ومواطن جيان فان جيان إلى حد الآن في المركز الثالث، ثنائي فيتنامي تران فان جيان 18 سنة إلى حد الآن ثالث، وهو كذلك أولى سباقاته 800 متر حرة. السباح الهندي نهرة أريان إلى حد الآن 22 سنة إلى حد الآن رابع، لعله يتموقع في النصف الثاني من السباق، لأن الأمور ستتغير بعد 400 متر وسنشاهد هجمات. هكذا تكون 800 تقريبا. هناك بعض السباحين اللي ياخذوا تكتيك النيجاتيف سبليت، يعني قوي في النصف الثاني من السباق، وقد نرى تغير في الترتيب. وأول التغييرات نهرة السباح الهندي يصبح ثالث بعد أن كان رابعا، وسباح سنغافورة كان ثانيا أصبح رابعا، لأنه النسق ارتفع. قلنا النسق يرتفع عموما في الأربعمائة الثانية، وسنشاهد ذلك هذا المساء. وسنشاهد السباح الأعجوبة زان شو الصيني اللي قلنا مرشح بالفوز بسبعة ذهبيات في هذه الألعاب، أربعة فردية وثلاثة في التتابع مع المنتخب الصيني، لن يكون متواجدا في الطليعة في النصف الأول قبل الهجوم بشراسة في النصف الثاني، عكس تابوشي السباح شو اسمه الياباني الذي سيهاجم من المتوقع منذ البداية، ثم سيحاول يعني الحفاظ على المركز الأول في حوار من المتوقع أن يكون مباشر بين هذا الثنائي. بينما البرونزية الأبواب مفتوحة لأكثر من سباح، بالظفر بالبرونزية على رأسهم السباح المنتخب السعودي رامي الرحموني، وطبعا تحدي كبير لسعد الدين، سعد الدين سباح المنتخب القطري، للتواجد ضمن زمرة هذه النخبة من السباحين في نهائي تاريخي لسعد الدين سعد الدين كثاني سباح قطري متواجد في نهائي، بعد المتميز علي ثامر الذي أبدع في المئة حرة والمئتين حرة. في المئة حرة علي ثامر 48 ثانية لأول مرة، محطما الرقم القياسي القطري والخليجي ومحرزا على المركز السابع، وكان الند للند لحدود 75 متر، إلى جانب إبداعه أمس في المئتين حرة وتحقيقه دقيقة وثمانية واربعين ثانية وصفر أجزاء بالمئة، كان إلى حدود 150 متر معني بالبرونزية، ثم صعبت الأمور في آخر الأمتار وحقق دقيقة وثمانية واربعين ثانية، كذلك محطم الرقم القياسي القطري والخليجي. نذكر أنه الرقم القياسي العربي للمئتين حرة بحوزة أسامة الملولي التونسي بدقيقة وستة واربعين ثانية. طبعا أمس في المئتين حرة زنشو حقق توقيت عجيب، دقيقة وثلاثة واربعين ثانية، واحد من أفضل أوقات عالميا هذا العام. وزنشو سيكون مرشح بارز السنة القادمة في بطولة العالم في بودابست عاصمة المجر في أكثر من سباق، خصوصا سباقات الطويلة انطلاقا من 200 لل 400 و 800، ونهاية قوية. وكما قلنا تغير الترتيب، تغير المسافة طبعا. نجيان يحافظ سباح الفيتنام على المركز الأول ويقوي في الإيقاع، بينما إلى حد الآن مواطنه فان جيان 18 سنة كان ثالثا أصبح ثانيا، بينما نيرا السباح الهندي كان رابعا أصبح ثالثا.

والإيقاع مرتفع لنجيان لعله يضمن مكان بسبعة دقائق وسبعة وخمسين ثانية وتسعة وثلاثين جزء، لعله يضمن مكان في التوب 8 هذا المساء ويفتك مركز من سباحي هذا المساء، لأنه نذكر وأنه 800 حرة ما فيهاش تصفيات نهائي وإنما يعني تدار مرة واحدة، فالمجموعات البطيئة تسبح الصباح والمجموعة السريعة المساء ثم يصير الترتيب العام. النظام هذا موجود إلا في 800 سيدات ورجال والألف وخمسمائة كذلك سيدات ورجال، والنتائج الرسمية هيو هوانغ نجيان 7.57 وفان جيان 8.0089 جزء بالمئة الثنائي الفيتنامي، وندل على شيء فإنه يدل على قوة الفيتنام في المسافات الطويلة وتأكيدا لمركزها الرابع في سباق التتابع 4 في 200 متر حرة. روبير بونسال حل في المركز الأخير، هذا ترتيب المجموعة الأولى. الراتويت التايلندي 8.15 هو تذكير بالمجموعة الأولى، هذا في انتظار المجموعة الثانية 7.57 نجيان. وبذلك ننهي سباقات الفردية وندخل في سباقات التتابع. هنالك سباق تتابع رجال ثم سباق تتابع سيدات. سباق تتابع الرجال 4 في 100 متر حرة والسيدات 4 في 200 حرة، وتواجد عربي مع المنتخب السعودي، المنتخب السعودي المعني بالترشح بقيادة عماد زابن الذي أبدع في 50 حرة وكاد أن يفاجأ الجميع ويصعد على منصة التتويج، كان على بعد 17 جزء بالمئة من البرونزية في 50 حرة، وسيكون متواجد مع زايد السراج في المنتخب السعودي. لم أشاهد المنتخب السعودي صراحة، لم أشاهد المنتخب السعودي عند الدخول. إذن نحن في انتظار انطلاق المجموعة الأولى، تترأسها كوريا. وبجانبها سنغافورة وماليزيا، كوريا في الأربعة، سنغافورة في الخمسة، ماليزيا في الثلاثة. إذن نحن في انتظار الانطلاق، المنتخب السعودي في الحارة رقم 7. تمت إراحة رامي الرحموني من المشاركة لكي يبقى مركز على 800 حرة، وزيد السراج صاحب ذهبية ألعاب التضامن الإسلامي في 100 متر حرة في الحارة رقم 7 السباح السعودي، والأول إلى حد الآن الذي بجانبه سباح تايلاندا، سباح تايلاندا تريتان بونغ بانوت 20 سنة، الأول إلى حد الآن، سريع جدا 23 ثانية و74 جزء بالمئة، متقدم على الجميع ومحافظ على المركز الأول. زيد السراج يعود بقوة ويلمس الثالث على ما يبدو، نعم الثالث، إذا كان 49.66 سباح تايلاندا فأنا زيد السراج 50 ثانية و10 أجزاء بالمئة. والثاني المبدع عماد زابن حل سادسا
في نهائي الخمسين حرة لم يترشح في المئة. وعماد زابن طبعا معنوياته مرتفعة بعد إبداعه في الخمسين حرة باثنين وعشرين ثانية واحدة جزء بالمئة. السعودية تمر الأولى أمام كوريا إلى حد الآن في حدث استثنائي. طبعا السعودية حطت اثنين أقوى سباحيها في البداية. الأمور ستكون ممكن أصعب بعد. وعماد زابن مبدع إلى حد الآن. السعودية ستمر الأولى بعد 200 متر. نعم دقيقة 39 ثانية و48 جزء بالمئة. على ما يبدو صباح 48 ثانية و90 أو 49 ثانية صفر. والسعودية لحد الآن محقق مفاجأة كبيرة جدا. العربية السعودية بقيادة محمد الزاكي 19 سنة مبدع إلى حد الآن. السعودية في المركز الأول على بعد أكثر من نصف ثانية من تايلاندا في مفاجأة خارقة للعادة إلى حد الآن. مسيطرة على تايلاندا وعلى كوريا. تايلاندا ثانية، كوريا ثالثة، وماليزيا رابعة إلى حد الآن، سنغافورة خامسة. السعودية صعبة الأمور في آخر الأمتار وطلوع الأسيد لاكتيك لأعلى درجات. والسعودية في المركز الثالث إلى حد الآن قبل المئة متر الأخيرة. ونزول علي حسين أليسا بطل السباحة على الظهر. كوريا أولى، تايلاندا ثانية، والسعودية ثابتة إلى حد الآن في المركز الثالث لعلها تضمن مركز في النهائي. عنده تقريب ثانية كاملة تقدم، ثانية وخمسين جزء بالمئة على ماليزيا. ويجب الثبات في العودة، يجب الثبات في العودة يا علي. علي أليسا والسعودية إلى حد الآن تصنع الحدث. الثبات يا علي، الثبات يا علي، الثبات. مركز ثالث ممتاز، برافو السعودية. المركز الثالث هذا الصباح قد يضمن لها تموقع في النهائي، في نهائي تاريخي في الأربعة في المئة متر حرة من أصعب السباقات التتابع. في انتظار ما نحبش نقول مبروك إلا ما نشوفوا المجموعة الثانية. ثلاثة دقائق عشرين ثانية واحد وثمانين جزء بالمئة، نتيجة أعجوبة للعربية السعودية بمعدل خمسين ثانية في كل مئة، مع إبداع خاص لعماد الدين زابن الذي سبح بين 48 و 49 ضعيفة. والمجموعة الثانية بتواجد منتخب قطر في الحارة رقم سبعة، وطبعا بقيادة الصين في الحارة أربعة، واليابان حارة خمسة، وكازاخستان حارة ثلاثة. قطر ستكون في الحارة رقم سبعة. طبعا هذا الفريق الثاني الصيني، الفريق الأول سيسبح في المساء فقط. إذن المجموعة الثانية صراحة عشنا لحظات خالدة في المجموعة الأولى بتألق المنتخب السعودي، ثم ننتظر التأكيد في المجموعة الثانية. لعل السعودية تمر للنهائي. انطلاق المجموعة الثانية وعلي ثامر هو الذي ينطلق من منتخب قطر في انتظار نتيجة مشرفة جديدة لعلي ثامر، إحدى اكتشافات هذه الألعاب. علي ثامر في الحارة رقم سبعة سيمر في المركز الثاني ب 23 ثانية، مركز الأول 23 ثانية و19 جزء بالمئة. علي ثامر الذي أبدع في المئة حرة والمئتين حرة بتواجده في مناسبتين في النهائي. علي ثامر إلى حد الآن ثاني وينهي السباق، يحاول ينهي بقوة. اثبت يا علي، اثبت يا علي. السباح الصيني عاد بقوة، وعلي ثامر ب 48 ثانية و 91 جزء بالمئة. ثالث 48 ثانية يعملها علي ثامر في هذه الألعاب بعد تصفية المئة حرة ونهاية المئة حرة. يؤكد ذلك في سباق التتابع. عبد الله الغامري ينزل ثاني،
عبد الله غامري اللي هو اختصاص سباحة على الظهر. طبعا المنتخب القطري رتح سعد الدين سعد الدين لكي يبقى مركز على نهائي. وطبعا اليابان مسيطرة إلى حد الآن، دقيقة 38-14 أمام الصين. كازاخستان ثالثة، قطر سادسة بعد أن كان علي ثامر ثاني ب 48 ثانية 91 جزء بالمئة. وحوار ثنائي بين اليابان والصين، قلنا فريق الصيني سيتغير تماما هذا المساء برباعي جديد بالبطل العالمي بان الذي سيكون متواجد في النهائي، صاحب ذهبية المياه حرة وصاحب الرقم القياسي للمياه حرة العالمي بان 46 ثانية و40 جزء بالمئة، حير العالم بذلك التوقيت. واليابان ثابتة في الطليعة بعد 300 متر، يابان أولى، الصين ثانية، كازاخستان ثالثة، هونغ كونغ رابعة، وإندونيسيا خامسة. ولضمان مقعد في النهائي لازم السعودية تهزم إندونيسيا. إن شاء الله مضمونة لما نشوف هذا السباق، إن شاء الله مضمونة بالنسبة للعربية السعودية في تواجد تاريخي في نهائي تتابع الأربعة في المئة متر حرة لهذه الألعاب الأسيوية الاستثنائية. والصين، الصين أولى، كازاخستان عودة عايدة بقوة هنالك في أقصى الشاشة، واليابان أمامنا بالكاب الأسود اليابان وبالكاب الأسود كازاخستان والكاب الأبيض الصين. والصين أولى 3-18-3-19، السعودية سادسة في الترتيب العام تترشح إلى الدور النهائي في ترشح تاريخي لسباق التتابع للمنتخب السعودي، سباق التتابع الأربع في المئة متر حرة. قطر سادسة في المجموعة الثانية. إذن نشاهد إعادة لهذه المجموعة الثانية ووصول الصين أولى، يابان ثانية، كازاخستان ثالثة. 3-18-3-19-3-19، مذكر السعودية 23، حلت وراء كوريا. ترتيب العام، والسعودية تؤكد الترشح في المركز السادس 23. لما نشاهد الترتيب حتى البرونز، لأنه نتصور يعني الصين واليابان، البرونز 3-19 إلى حد الآن، يعني الحلم موجود. قطر 11-23، آخر المترشحين 3-21-48، ثانيتين فقط، ثانية ونصف تقريبا، ثانية وستين جزء بالمئة فقط على الترشح. والله حتى قطر ليست ببعيدة، طبعا لو كان موجود سعد الدين سعد الدين لعل ما نقدرش يعني نؤكد أو ننفي. على كل حال نحن في انتظار سباق التتابع الأربعة في المئة متر، الميتين متر عفوا سيدات، وتواجد مجموعتين أمام انسحاب الفلبين. في الحارة الثالثة فإن سنجد اليابان، هونغ كونغ، وماكاو، شينا في المجموعة الأولى. في الحارة أربعة اليابان، هونغ كونغ في الخمسة، وماكاو شينا في الستة. هذه ماكاو شينا بالأخضر تقريبا سباق التتابع أربعة في الميتين متر حرة. المجموعة الأولى فيها ثلاثة منتخبات والمجموعة الثانية خمسة منتخبات، يعني هما بطبيعتهم ثمانية، والنهاية بش يكون فيه ثمانية منتخبات.
لو نزل المنتخب الفلسطيني لكان متواجد في النهاية. نتصور المنتخب الفلسطيني يقدر يفوز على منغوليا، منغوليا التي ستكون في المجموعة الثانية، حتى المنتخب اللبناني عنده سباحات جيدات قادرات على الفوز على المنتخب المنغولي. تقريبا ثلاثي المجموعة هذه قوية شوية، يعني اليابان وهونغ كونغ وماكاو، ماكاو شينا في الحارة رقم 6. إذن من المنتظر يعني مواجهة مباشرة بين هونغ كونغ واليابان. إذن انطلاق سباق التتابع للسيدات 4 في 200 متر، سباحة حرة، والهونغ كونغ التي تريح البطلة سيوبان، سيوبان التي ستسبح نهائي 50 حرة هذا المساء، ومن المنتظر ستكون متواجدة في سباق التتابع هذا المساء لتعزز صفوف هونغ كونغ وتقوي الفريق. هونغ كونغ لحد الآن الأولى ومعنية بشدة بالبوديوم هذا المساء، الهونغ كونغ بفضل سيوبان هوغي البطلة الكبيرة العالمية وملكة السبرينت في هذه الألعاب الآسيوية. فازت بامتياز بالمئة حرة وفازت بأكثر من 5 أو 6 أمتار في 200 حرة، ومترشحة للدور النهائي هذا المساء الساعة 5 بتوقيت اليابان، الساعة 5 مساء بتوقيت اليابان، الساعة 11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة 10 صباحا بتوقيت أوروبا، والتاسعة صباحا بتوقيت شمال أفريقيا. هونغ كونغ اليابان حوار ثنائي بعد 150 متر وأسبقية طفيفة لهونغ كونغ، حتى اليابان طبعا مرتحة سباحاتها، هذا الفريق الثاني فقط لضمان الترشح للنهائي. الفريق الأول سينزل هذا المساء. طبعا الصين ما نحكيوش عليها، ستكون مرشحة بارزة للذهب، والفضية ستكون مفتوحة بين هونغ كونغ واليابان وكوريا. والسباقية طفيفة لليابان بعد نصف، بعد 200 متر الأولى. اليابان ستمر 28 ثانية على بعد أقل من ثانية من الهونغ كونغ. الهونغ كونغ هذه السباحة 18 سنة وونغ تشيتونغ، المنتخب الهونغ كونغ نذكر وأنه أحرز على الميدالية الفضية في التتابع 4 في 100 حرة، واليوم 4 في 200 كذلك ستتنافس على البوديوم. ووانغ تشيتونغ كانت متواجدة في سباق التتابع وفازت بالفضية مع منتخب الهونغ كونغ، بينما ممثلة المنتخب الياباني كذلك كانت متواجدة في سباق 4 في 100 متر حرة مع اليابان، واليابان حلت ثالثة وراء هونغ كونغ في 4 في 100 متر حرة. والفارق أصبح كبير. طبعا وونغ سباحة سبرينت، لذلك الفارق أصبح عالي. وفيكوكو تعطي المشعل لريو سوزوكي
ريو سوزوكي تنزل ثالثة من اليابان. سريعة هذه السباحة، إيقاع عالي على مستوى اليدين. في انتظار أن نرى بعد 100 متر هل ستحافظ على هذا الإيقاع. الدوران بعد 55 متر، الأندر ووتر في حدود 8 أمتار، بينما سباحة الهونغ كونغ قاعدة دفعت وطلعت، وماكاو نشاهدها وراءهم. طبعا هذه التصفيات جزئية لأن هنالك 8 فرق فقط بانسحاب منتخب الفلبين. منتخب الفلبين الذي كان في الحارة رقم 3. اليابان بعد 500 متر على بعد تقريب أكثر من 11 متر تقدم على هونغ كونغ. في هذه التصفيات بسباق التتابع 4 في 200 متر سيدات، حركات الرجلين متواصلة على طول، تقريب 4 حركات رجلين على كل حركة اليدين يمين ويسار. هنا تقوي في أداء حركات الرجلين، وإيقاع اليدين يبقى عالي نسبيا، ولو نحس بعض التعب بعد مرور 150 متر لهذه السباحة اليابانية اللي تبقى ثابتة وتعمق في الفارق في انتظار نزول وكا كوبوري السباحة الرابعة خامسة المركز الخامس في 400 متر حرة سيدات، والمركز الرابع في 400 متر متنوع. سيئة الحظ هذه السباحة كوبوري وكا، لم تطلع على منصة التتويج، انهت سباقاتها الفردية واليوم تنهي آخر سباقاتها بهذا السباق التتابع. طبعا باقي للمسابقات السباحة غدا فقط آخر الأيامات لمشاهدة إبداعات جديدة. طبعا فرصة لوكا كوبوري للطلوع أخيرا والصعود على منصة التتويج، حرمت من منصة التتويج في 400 متر متنوع. سباق استثنائي أمس ليوزيدي، 4:29 أمس يوزيدي 13 سنة، السباحة الأعجوبة الصينية سباقاتها دارت العالم، يعني صور السباق دارت العالم في أمريكا في الكندا، معقل السباحة البطلة العالمية سامر ماكينتوش يتابعون باهتمام شديد سباقات يوزيدي لأنها اقتربت كثيرا من بطلتهم الأسطورة سامر ماكينتوش المحققة لأكثر من رقم قياسي عالمي. ويوزيدي قادمة من بعيد، بنت 13 سنة، لعلها ستزعزع يعني الأرقام القياسية العالمية التي بحوزة السباحات الكنديات والأمريكيات في 200 متر فراشة لسامر ماكينتوش، كذلك 200 متر متنوع وال400 متر متنوع. ووصول اليابانية، اليابان إذا تحل أولى 7:59 و57 جزء بالمئة بأسبقية أكثر من 25 متر على هونغ كونغ التي تصل الآن ب 8:21 وأخيرا سباحة ماكاو تشاينا ستحل ثالثة في هذا السباق 4 في 200 متر حرة في انتظار المجموعة الثانية. وكما قلت يعني إذن وصول سباحة ماكاو تشاينا في المركز الثالث. كما قلت هنالك بانسحاب المنتخب الفلبيني تواجد 8 منتخبات فقط
وفي غياب المنتخبات العربية كان بالإمكان، أقولها بكل احتراز، كان بالإمكان تواجد منتخب الفلسطيني والمنتخب اللبناني، لعلهما يتنافسان على مكان في النهائي يكون تاريخي. مشاهد كانوا ثلاثة، هنالك خمسة منتخبات، تايلاندا في الثلاثة، الصين في الأربعة، خمسة كوريا وستة سنغافورة، الحارة اثنين منغوليا، هذا المنتخب الصيني. طبعا التشكيلة ستتغير هذا المساء بدخول قياديات المنتخب الصيني، ولكن ذلك لن يمنع حتى المنتخب الثاني من المنتظر أن يسيطر على سباقات، على هذا السباق. إذن الصين إلى حد الآن تتزعم بجانبها كوريا 28 ثانية، فانياكي 15 سنة إلى حد الآن تأخذ الأسبقية. فانياكي إلى حد الآن، سنغافورة ثانية بالكاب الأسود، وغانشينغ، غانشينغ صاحبة فضية 400 حرة، صاحبة فضية 400 حرة وال1500 حرة كذلك. غانشينغ هوي سباحة المنتخب السنغافوري 23 سنة، فضيتين في الفردي، والمركز الثالث إلى حد الآن للمنتخب الكوري بقيادة كيم يونهي التي تسبح الآن، والثالثة إلى حد الآن على بعد 4 ثواني من السباحة الصينية. كيم 22 سنة حلت في المركز الرابع في 200 متر فراشة، وها هي الأولى إلى حد الآن، أولى متسابقات المنتخب الكوري طبعا، والثالثة إلى حد الآن في هذه المجموعة. الصين دقيقة 56 ثانية 53 جزء بالمئة بكل أريحية، سنغافورة ثانية وكوريا ثالثة، تايلاندا بعيدة ومنغوليا أبعد. إذن الصين إلى حد الآن تغير لون الكاب، الصين الأولى دقيقتين 25 ثانية 37 جزء بالمئة، سنغافورة ثانية وكوريا ثالثة. الممثلة الصينية الثانية هي يو جي تشانغ صاحبة برونزية المياه حرة 21 سنة، تشانغ يو جي. وسنغافورة ثابتة إلى حد الآن في المركز الثاني أمام كوريا. بينما تايلاندا الرابعة ومنغوليا خامسة. تقريبا السباحة المنغولية مرت المئة الأولى في دقيقة وثمانية. نتبع في الأوقات لتأكيد تقريبا هيك هنالك تسبح على أسفي من عدم تواجد المنتخبات العربية، كانت فرصة سانحة للتواجد في النهائي، يبقى للتاريخ. والمنتخب الصيني بثبات وبفارق 10 أمتار تقريباً.
بعد 400 متر فقط، والفارق مرشح للزيادة بنزول السباحة الثالثة جاو ويزون 18 سنة صاحبة المركز الخامس في 1500 متر. يعني منتخب الصيني حتى فقط في 1500 متر، تعرف الأماكن غالية جدا في البعثة الصينية، ترشحت فقط للمشاركة في هذه الألعاب الآسيوية فقط في 1500 متر حرة، وفي هذا السباق التتابع الأربع في 200 وأداء سريع وضربات رجلين مسترسلة على طول المسافة في انتظار المية الثانية. 4:59 بعد 5 دقائق عفوا و 26 جزء بالمئة تقريبا، مرت في حدود 58 ثانية المئة الأولى السباحة الصينية. إذن الصين بفارق ممكن 12 متر والترتيب يتغير، وكوريا أصبحت الثانية أمام سنغافورة بعد 550 متر، والفارق طبعا يصعد لثمانية ثواني أمام كوريا وتسعة ثواني أمام سنغافورة. الصين ثابتة بعد 600 متر وستة دقائق وثانيتين في معدل تقريبا دقيقتين وخمسين جزء بالمئة لكل سباحة، وطبعا السباحة الأخيرة نشوفوا فيها تسبح بكل راحة، عندها تقريبا أكثر من 15 متر تقدم على كوريا. السباحة الأخيرة يونغ بيكي صاحبة المركز الرابع، صاحبة المركز الرابع في 400 متر حرة على المستوى الفردي، قتلها 800 حرة غدا. وطبعا الآن التتابع الأربع في 200، هذه هي سباقاتها في هذه الألعاب الآسيوية، والصين تتقدم على كوريا، ورابع سباحات كوريا جو هينجو 25 سنة اكتفت بالمركز الحادي عشر ولم تترشح لنهائي المئة متر حرة، ولكنها كانت رابعة في نهائي المئتين متر حرة، سباحة مئتين حرة بامتياز، كذلك كانت متواجدة في سباق التتابع أربع في المئة متر حرة سيدات. كوريا اكتفت بالمركز الرابع في التتابع الأربعمئة متر حرة، الأولى كانت الصين والثانية هونغ كونغ بفضل سيوبان البطلة طبعا الكبيرة، والثالثة اليابان، افتكت هونغ كونغ المركز الثاني من اليابان، وبذلك احتلت كوريا الرابعة، ما طلعتش على البوديوم في التتابع الأربعة في المئة. ونحن الآن في انتظار يعني وصول المنتخب الصيني بعد الأمطار، ونشوف كوريا عايدة من بعيد. الصين 18.99 كانت يعني الأخيرة، عملت 2:06 ما عملت حتى مجهود، لذلك الفارق انقص. كوريا الثانية، سنغافورة الثالثة، طبعا المنتخبات هذه ضمنت التأهل، هم بطبيعتهم ثمانية منتخبات، الرابعة تايلاندا ومنغوليا بعيدة. منغوليا في انتظار وصولها، ما زالها 25 متر، ما زالها 25 متر كاملين. كما قلت كان بالإمكان تواجد منتخب عربي
ينقض على هذا المركز الثامن ويترشح ويكون متواجد للتاريخ في نهائي آسيوي. على كل نحن في انتظار إذن النتائج الرسمية. منغوليا 9 دقائق 78.78% في المركز الخامس، ستمر ثامنة في الترتيب العام. الصين واليابان، عفوا اليابان والصين، اليابان قوية 7.59.57، الصين 8.09%، كوريا ثالثة، سنغافورة رابعة، هونغ كونغ خامسة، السادسة تايلاندا، السابعة ماكاو تشاينا، ومركز ثامن لمنغوليا. إذن بهذه النتائج نكون اختتمنا هذا اليوم الخامس من مسابقات السباحة لهذه الألعاب الآسيوية الاستثنائية ناغويا، ايتشي ناغويا 2026. تذكير بنتائج هذا الصباح، والخمسين متر حرة وكوينغ فانغ ترشحت الأولى أمام هوغي سيوبان، سيكون التنافس على أشده هذا المساء بين هذا الثنائي من أجل الثلاثية سيوبان هوغي 50 100 200. الخمسين فراشة ورقم قياسي للألعاب الأسيوية منذ هذا الصباح أمام سباح البحرين ميخائيل أرخنجلسكي، والبحرين سيكون لها موعد تاريخي هذا المساء، ممكن مع أول بوديوم في هذه الألعاب الأسيوية لمسابقات السباحة. الميتين متر صدر وثنائي ياباني مترشح في الثلاثة مراكز الأولى، الصيني ليجو زو رابع، والترشح التاريخي للين الحاج من لبنان في المركز السابع. أولى ترشحات السباحة العربية في السيدات بفضل السباحة اللبنانية. الميتين متر صدر رجال وتشين أواشي من أجل ضم ذهبية الميتين صدر إلى ذهبية المية صدر. السباح الياباني 17 سنة فقط، وفرصة لليابان لأنها كل يوم تقريبا عندها ذهبية في اليوم، فهذه فرصتها. بالنسبة ل 800 متر حرة كان هنالك مجموعتان بطيئتان، هذه نتائج المجموعة الأولى. وهذه نتائج المجموعة الثانية، في انتظار المجموعة الثالثة. والسباحة السعودية ممكن على موعد مع التاريخ مع السباح رامي الرحموني الذي سيكون متواجد في الحارة رقم 7 لمجموعة المساء، وسعد الدين سعد الدين المنتخب القطري في الحارة رقم 8. هذه نتائج السباق التتابع، 4 في 100 متر سباحة حرة رجال، الصين كالعادة بدون عناء، قطر في المركز 11، ثم شفنا المنتخب السعودي في ترشح تاريخي وإبداع كبير ب3 دقائق و20 ثانية، ومركز سادس تاريخي، وكل شيء ممكن هذا المساء على بعد ثانية من المركز الثالث. وهذه نتائج التتابع السيدات، 4 في 200 متر حرة يابان الصين، ومن المنتظر أن الصين تمر السرعة القصوى هذا المساء، وترشح تاريخي المنتخب المنغولي في غياب الدول العربية. إذن سيداتي أنساتي سادتي، سنضرب موعد هذا المساء على 5 بتوقيت اليابان، 11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، وإلى اللقاء، ونلتقي في النهائيات هذا المساء. إلى اللقاء.

تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا. الجمعة حصرياً على قنوات بي إن.

0: أدعم سلة السيدات في ناغويا 2026. اللقاء أمام سريلانكا، أمام نتانيا طويل، وهنا أيضا سما، أيضا هذا ثلاثي كرة السلة للسيدات واهتمام كبير من اللجنة الأولمبية القطرية بإشراك ثلث الوفد القطري من الرياضة النسائية، ويعتبر إنجاز حقيقة للرياضة القطرية إشراك العنصر النسائي بشكل فعال في ناغويا 2026. هنا سيكون رميتين حرتين على طول، خطأ شخصي أول، سينارا ترتكب فاول وخطأ شخصي أول، الأولى بالسلة، برافو، سجل الرمية الحرة الأولى. تصويب الثاني أيضا بالسلة لا يسجل المنتخب القطري، والدفاع حاضر، تصويبة ثنائية من خارج القوس، ثنائية جيفيكا تسجل ثنائية، تعادل 2-2 الآن. مرة ثانية طويل بالستيباسايد، فظيعة مهارية لكن لا تسجل، حذاري من هذه اللاعبة، حذاري من هذه اللاعبة السلكية جيفيكا. المعضيد حاولت الدخول بتمريرة تضيع، قدم 4-2. سارة مرة ثانية، شوف كيف يضغط السريلانكي، حاولات قراءة ممتازة، هل تأتي هنا ثنائية من خارج القوس قصيرة. تمنى التوفيق لأدعم السيدات في 3-on-3. مرة ثانية، نعم، التعادل 4-4. جيفيكا خطيرة، جيفيكا خطيرة، لا تضيع أبدا، تصويبة ثلاثية في فاول، رميتين حرتين. حالة الدخول تفقد الكرة، تمنى تسجيل سلة الآن، سلة في غاية الأهمية، سارة مرور تحصل على فاول، برافو. هنا الرمية الحرة والتسجيل، نتيجة 12-12. تانيا باسكت، برافو، سوفت تاتش، عنده مهارات، الاختيار المناسب، اختيار مناسب جدا، في عمل كبير لسيدات 3-on-3 حقيقة أقول، ومن دون أي مجاملة، برافو، حذاري من التصويبة الثلاثية، احذروا التصويبات في الثلاثية، احذروا التصويبات خارج القوس، سيتيشن حلوة حلوة، دخول جيد. تانيا هل تردها؟ تانيا بالاستيباسات، تانيا بعيد عن السلة، بعيد عن السلة، هوائية فيها شوي نوع من التسرع. هنا تصويبة ثنائية، سجل نقطتين المنتخب السريلانكي. حالة الدخول، سارة بالدرايف مرة ثانية، تيرن أوفر السريلانكي الآن، تعب والإرهاق، تانية في الإرهاق، نفس ما في نفس خلاص في ظل غياب تالا طويل عن التشكيل، واللعب بثلاث لاعبات أكيد الأفضلية على مستوى الراحة للمنتخب السريلانكي، وفي ماسك الكرة لا تريد أن تصاب. تسجل لاعبة سريلانكا النقطة رقم 19، هارد لك للمنتخب القطري، قدم مباراة ممتازة، فريق منظم لكن منقوص العدد حقيقة. هذا اللقاء بين المنتخب القطري لي الثري اون ثري والمنتخب الصيني للسيدات. مرة ثانية محاولات على البيكرول، يسجل تانيا، طويل موجودة سمع قصير، وصار المعضيد لكن غياب تالا طويل أيضا. محاولات 8-0 النتيجة، سارة تصويبه برافو تانيا الهوك شوت يسجل منتخب الصيني لا يسجل باسكت مرة ثانية تصويبة صينية سارة في محاولة للتصويب ضائعة منتخب الصيني مرة ثانية نتيجة 14-2 محاولات منتخب الصيني يسجل تصويبة ثلاثية ضائعة نهاية المباراة إذن بفوز الصين إذن المنتخب الصيني يحسمها قبل الوقت الأصلي قبل نهاية الوقت الأصلي 21-3
1: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية الجمعة 25 من سبتمبر حصريا على قنوات بيان سبورتس
2: الوحدة دي أوحش حاجة في الدنيا
3: محدش في البيت ده هينام
4: يا ريت هم لحقوني
3: دي واحدة في الآخر ما نعرفهاش جاية منتحرة
5: ادي فكرة برضو للدكتور إنه هو مطلق من 3 سنين وحزين وكاتم في قلبه يا حبيبي
3: بتخرجي من الحقوق وتدخلي مع التمثيل
6: عملت الحاجة اللي بحبها
7: انا متضايق ان انا اضطريت اسيب حقي
8: انا لا اسفه عشان انت ما تعرفنيش
9: ده انت قادر قوي يا اخي هتمنعها تاخد عذابها
10: مش عايز اشوف وشك يا كذاب يا خير
11: وانت مستوعب ان انت دلوقتي حالا بتمنعني من حاجه انت اوريدي عملتها
12: عايزك ما تلطناش في قرفك
11: انا اسفه ما كنتش مبسوطه
13: انا صوتي حلو على فكره وبعدين انا مش اقل من اي حد بيغني دلوقتي
9: حسن انت نور قلبت حياتك انت وشك نور
7: نور
11: أيوه
7: وراك حاجة بكرة
14: اثنين غيرنا من الاثنين إلى الجمعة على بي إن دراما
1: خلف الواجهة الفاخرة
15: Hi Millie
16: Hi Mrs. Manchester
15: So why do you want this job?
16: I just really enjoy being a housemaid
1: تختبئ أسرار مظلمة
15: Ta-da! This is your room
1: أكاذيب مميتة ولا شيء يبدو كما هو.
7: Hello.
15: Millie's gonna be living with us.
7: She's gonna live with us.
15: She'd be part of the family. I want you to feel safe here.
16: I do.
15: Theodore. You're a lifesaver. I don't know what I'd do without you. Millie.
1: بعرض أول وحصري
15: All I'm asking, baby.
1: The Housemaid الجمعة حصريا على BN Movies Premiere دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية إنجلترا إسبانيا السبت حصريا على BN Sports 1

0: 都是那个厉害的运动员，对，这都是。
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية مع منافسات ألعاب القوة، أم الألعاب الرياضية في دورة الألعاب الآسيوية إتشي ناغويا 2026، و 777 رياضي ورياضية يشاركون في ألعاب القوة من 41 دولة، وهو الرقم الأكبر في الرياضات كافة الموجودة في الدورة، والبالغ عددها 43 لعبة رياضية. بقي لدينا من 50 ميدالية ذهبية 48 ميدالية ذهبية بعد فوز الصين بسباق نصف الماراثون للمشي رجال، وفوز الصين بسباق نصف الماراثون المشي للسيدات. اليوم سنعيش 4 نهائيات مع تصفيات مختلفة على مستوى نهائيات منوعة. سيكون لدينا إكمال مسار الهيبتاثلون، وهناك تصفيات 100 متر للسيدات، تصفيات 100 متر للرجال، كذلك نهائي الوثب الثلاثي للسيدات، وأيضا سيكون لدينا نهائي 10,000 متر جريا للرجال، وكذلك هناك للسيدات تتحال 10,000 متر، وكذلك سيكون لدينا نهائي التتابع المختلط 4×400 متر، وسيكون لدينا نهائي مسابقة رمي القرص من المسابقات القوية في المنتظرة في هذه الدورة. حسين، يسعدك ويرضى عليك، يوم كبير في ألعاب القوة ونحن في ملعب الإحنا.
2: وسهلا للمشاهدين الكرام. نعم، اليوم سنشاهد مجموعة من السباقات النهائية التي تعرف مشاركة عدة دول عربية في سباق 10,000 متر. فهناك البحرين، وكذلك 400 متر 4 مرات مختلط سيدات رجال، هناك البحرين والإمارات، إضافة إلى التنافس القوي في السباعي الذي تتزعمه البطلة الإيرانية.
1: إذن هناك البطلة الإيرانية فاطمة طبعا مهتي زادة، اللي إلها 1971 نقطة في المركز الأول، وهناك طبعا كاجيكي اليابانية في المركز الثاني.

0: ألعاب القوى في هذه الدورة. نتذكر تماما أنه ألعاب القوى في تاريخ الألعاب الآسيوية دخلت منذ أول دورة في 1951 في نيودلهي في الهند، واليابان سيطرت على الدورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة على التوالي. ثم جاءت الصين لتسيطر على دورة 1978، وبعد ذلك اليابان رجعت في دورة نيودلهي مرة ثانية في 1982. نبدأ مع البطل الكوري الجنوبي، وهو البطل شوي كوانغ بيونغ، صاحب الميدالية البرونزية والمركز الثالث في الترتيب العام على مستوى هذا السباق. إنجاز كبير في التواجد بصاحب الميدالية البرونزية بالنسبة لسباق نصف الماراثون مشيا للرجال. وبعد الميدالية البرونزية بالروح الرياضية العالية نتحول لهنا، كانت الميدالية البرونزية لهذا البطل، وسنتحول لصاحب الميدالية الفضية، وهو صاحب الرقم القياسي العالمي أخفق في هذه البطولة، طبعا توشي كازو يامانيشي من اليابان كان صاحب الميدالية الفضية. إنجاز كبير كان على مستوى هذا النوع من المنافسات. وبعد الميدالية الفضية نتحول مباشرة أيها الأعزاء للفائز بالميدالية الذهبية، والفائز بالميدالية الذهبية من الصين، وهو البطل تشينغ جي، البطل الصيني صاحب الميدالية الذهبية، 19 سنة عمره ما شاء الله عليه، هو الذي حقق هذا الإنجاز والفوز بالميدالية الذهبية. الصين ذهبيتين من ذهبيتين في ألعاب القوى حتى الآن. والآن مع النشيد الوطني للصين.
1: 皆様、中華人民共和国国歌の演奏です。ご起立し、掲揚される国旗にご注目ください。

0: كانت هذه أيها الأعزاء مراسم التتويج لأبطال سباق نصف الماراثون مشيا للرجال مسافة 21 كيلومتر.
1: نعم 21 كيلومتر هو 97.50 متر بالنسبة لنصف الماراثون، والذي فاز به هو البطل الصيني الذي شاهدناه أخذ المبادرة من الكيلومتر العاشر ولم يستطع صاحب الرقم القياسي العالمي أنه يسير إيقاعه، ارتكب خطأ مما جعله يفقد 2 دقيقة في التوتال في الوقت الإجمالي للسباق. وكذلك البطل الكوري استفاد من خطأ للبطل الصيني البطل الياباني الثاني الذي تم توقيفه كذلك دقيقتين.
0: إذن الثلاثي الموجود على منصة تتويج وتتويج سباق نصف الماراثون مشيا للرجال كان أول سباق في الألعاب ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية إنشون أو الألعاب الآسيوية إتشي ناغويا 2026. إنشون كانت 2014. ملعب الإحماء

وتحضير الأبطال والبطلات للمسابقات والسباقات المختلفة وتهيئة الجسم لاستقبال المجهود القادم. سنكون مع تصفيات 100 متر للرجال، تصفيات 100 متر للسيدات، السباق القوي، السباق المثير، والتحدي دوما بين الصين واليابان على مستوى السيدات والرجال، وربما تكون مفاجآت كبيرة على مستوى سريلانكا الهند. هناك البطلة تشين اللي أمامنا مباشرة، من البطلات المميزات على مستوى سباق 100 متر، والتي طبعا هذه البطلة جي مان كي، رقمها الشخص 11.4، رقمها هذا الموسم 11.30 بالمئة الزمن الثانية. تهيئة الجسم لاستقبال المجهود القادم، هنا أيضا التأكد من المكعب البدء، وطبعا وضع الجسم أثناء البدء المنخفض. والبطلة الموجودة معنا هي البطلة شانتي، من البطلات المميزات من سنغافورة، تريد أن تنافس على مستوى سباق 100 متر والتأهل للأدوار النهائية. هنا سنكون مع مراسم تتويج بطلات سباق نصف الماراثون مشيا للسيدة. أيضا السيطرة في هذا السباق كانت للصين عن طريق البطلة يانغ اليو جينغ التي حققت الميدالية الذهبية، في حين كانت البطلة موروزوفا من كازاخستان الميدالية الفضية، وكانت البطلة جيانغ طبعا يون يان من الصين الفائزة بالميدالية البرونزية. سباق استمتعنا فيه في حتى اللحظات الأخيرة، والدليل أن البطلة الكازاخستانية موروزوفا تنافست بشدة على مستوى الميدالية الفضية والبرونزية. سنبدأ مع صاحبة الميدالية البرونزية في نصف الماراثون مشيا للسيدة، شخصيات لها كل الاحترام والتقدير تساهم في مراسم التتويج. الميدالية البرونزية. سنبدأ مع البطلة الموجودة معنا، وهي البطلة الصينية جيانغ يونيان الفائزة بالميدالية البرونزية.

تعويذة الثورة لهذه النجمة صاحبة الميدالية البرونزية على مستوى ألعاب القوى. وبعد الميدالية البرونزية أيها الأعزاء نتحول لصاحبة الميدالية الفضية وهي كريستينا موروزوفا من كازاخستان. تنافست حتى اللحظة الأخيرة في صراع الميداليتين الفضية والبرونزية. كازاخستان أيضا مدرسة كبيرة. وبعد هذه البطلة سنتحول للبطلة الصينية الفائزة بالميدالية الذهبية. سعادة هذه البطلة موروزوفا والميدالية الفضية. إلى البطلة الصينية إلى يانغ اليو جينغ صاحبة الميدالية الذهبية في نصف الماراثون مشيا للسيدات. هذا الملعب الخاص بثمار وميدان ملعب بالوما ميزوهو اللي تتسع مدرجاته لحوالي 30,000 متفرج، ونأمل أن تمتلئ مدرجات هذا الاستاد. تاريخ التأسيس الأصلي له في 1941، تم تحديثه في 2016. الآن مع النشيد الوطني للصين.

0: الاحترام كل التقدير للسعودية للبحرين للكويت ولبنان الموجودين معنا في 100 متر للسيدات.
1: نعم هناك مشاركة عربية كثيرة في سباق 100 متر سيدات.
0: نعم استعداد لانطلاق التصفية الثانية. أفغانستان في الممر الثاني، الكويت الممر الثالث، اليابان الرابع، تايلاند الخامس، سنغافورة في الممر السادس، هناك طبعا هونغ كونغ الصين السابع، والفلبين في الممر الثامن. الأولى والثانية والثالثة أعطيني حسين.
1: هناك سأعطيك الفلبين اليابان وتايلاند.
0: الأول الثاني الثالث.
1: نعم.
0: وبنتنا من عند الشمري الكويتية
1: ممكن تكون في المركز الرابع.
0: إن شاء الله يا رب. نقارن أيضا مع عزيزة من لبنان. كتبها عزيزة حسين.
1: نعم. عزيزة 11.89 حلقات.
0: عزيزة 11.89. ننتظر أيضا بنتنا الشمري. هذه الفلبينية موجودة في ممر صعب على مستوى تصفية سباق المئة متر. إلى رقم شخص 11.19 سجلته هذا الموسم. والله سباقات. مئة متر. اليابانية ميكاسي موجودة معنا أيضا في هذه التصفية. كل الأنظار يا أخي على الفلبينية.
1: نعم.
0: فلبين مركز أول قلت لي.
1: نعم.
0: واليابان ثانيا وتايلاند ثالثا.
1: نعم.
0: هذه التايلاندية. تايلاند. البلد الوحيد في شرق آسيا الذي لم يتم استعماره تلقب تايلاند ببلد الأحرار. ينطلق السباق، سباق المئة متر، سيبوك روح يا بنتنا الشمري، زيد سرعتك، هنا الدخول لتايلاند مركز أول، 46% من الثانية، سباق التصفية الثانية على مستوى 100 متر عدوا للسيدات.
1: تأهلوا بثلاثة.
0: لكن اليابان ليس بترتيبك.
1: نعم. نعم الفلبين جاءت في المركز الثاني لأنها كانت في الحارة الثامنة. صعبة جدا.
0: صعبة جدا.
1: حتى انطلاقها لم تكن تلك الانطلاقة القوية.
0: يعني أنت بتبرر خسارتك في هذا التوقف. صح؟
1: أكيد أخي حسين.
0: مرة بتنجح مرة لا تنجح يا حسين.
1: نهائي. أهم شيء ثلاثة الأوائل. تأهلوا. نعم.
0: نهائي الوثب الثلاثي للسيدات. نهائي الوثب الثلاثي للسيدات. متذكرين هذا الإيقاع الجميل من خلال البطلات المميزات في الثلاثي. والله تاريخ يا أخي. والله تاريخ يا أخي. الوثب الثلاثي للسيدة. سننتظر كيف سيكون السيناريو القادم بالنسبة لهذا التخصص. لأن هناك على مستوى الوثب الثلاثي التعريف بالبطلات الموجودات والأسماء الحاضرة معنا بالنسبة لفئة السيدات في الوثب الثلاثي. الصين موجودة، تايلاند حاضرة، اليابان أيضا موجودة في هذا النهائي بالنسبة للوثب الثلاثي. الهند ما شاء الله عن الهند، ما شاء الله عن الهند بالنسبة للوثب الثلاثي. وأيضا هناك فيتنام موجودة، إيران حاضرة، مريم كاظمي من إيران. إذن فيتنام ببطلة أخرى موجودة معنا في، وبطلة أخرى تيا من سنغافورة. هذه البطلة طبعا إيشا من الهند. وهنا منغوليا. منغوليا عدد الخيول فيها ضعف عدد سكان منغوليا. وهنا البطلة من سريلانكا أيضا حاضرة موجودة معنا، لوندا. لوندا من إندونيسيا. سباق المئة متر كما نشاهد أمامنا من خلال هذه التصفية. هناك على صعيد المنافسات الكبيرة اللي بنستمتع فيها في المئة متر، نتذكر المئة متر في 2022 كانت ذهب للصين عن طريق البطلقي الموجودة معنا في هذه الدورة، والفضة كان لإندونيسيا، وهاجر الخالدي من البحرين كانت صاحبة الميدالية البرونزية في النسخة الماضية على مستوى السيدات. لأن هنا ننتظر يا حسين نتائج التصفية الثانية، وعندك كتبت.
1: نعم، بالنسبة للبطلة اللبنانية إلى حد الساعة ما زالت هي متأهلة ضمن اثنين كأحسن الأوقات لأنها حققت 11.89.
0: إذن هنا مجموعة أخرى تستعد من خلال التواجد في غرفة الانتظار بالطريق للمنافسات القادمة الأخرى في هذا الترتيب الخاص بالبطلات المشاركات. إذن هنا الوثب الثلاثي لي في محالاتها المسابقة الصعبة من خلال الاختراب، الهجلة، الخطوة، الوثبة، ثم عملية الهبوط بأمان بسلام بالنسبة للسيدات المشاركات. البطلة لي بالعرض البطيء كما نشاهد من خلال هذه المنافسة.
1: نعم، هي محاولة في حدود 13 متر 80 حتى 13 متر 65، ولها إنجاز 14-16 كأحسن إنجاز في كل المشاركات.
0: إذن هنا محاولتها 13 متر 52 سنتيمتر، المركز

0: حاول كذلك هي بالنسبة للبطلة الصينية جيدة في حدود 13-80 حتى 13-70، وهي لا أحسن إنجاز هو 14-12 كثاني أحسن إنجاز في كل المشاركات.
1: إذا محاولتها في المسابقة المركبة المسابقة الصعبة الوثب الثلاثي للسيدات في هذه المحاولة التي نشاهدها الآن بالنسبة للبطلات المشاركة.
0: نعم، محاولة خاطئة بالنسبة للبطلة الصينية.
1: إذن هنا الانتظار أيضا بالنسبة للمشاركات، بدنا إيقاع، بدنا سرعة، بدنا سخونة، بدنا إثارة، بدنا نستمتع في ألعاب القوة، بدنا ننجن في ألعاب القوة، بدنا حركة أكثر، بدنا سرعة أحسن، بدنا مستوى أعلى، بدنا إثارة وندية. البطلات الموجودات المشاركات اللواتي يردن تقديم أحسن ما لديهن في خلاصة الأمر على مستوى هذا التخصص وهذه التخصصات. التصفية الثالثة مزون العلوي من عمان، لك كل التحية والاحترام والتقدير. وهناك هبة محمد من السعودية، لك كل الاحترام والتقدير. وهناك إيدي إتيونغ من البحرين، لك كل الاحترام والتقدير. موجودة عندنا البقية الباقية من العداءات إن شاء الله. هذه هي طبعا أودي يونغ من البحرين، موجودة معنا في المرة الرابعة، لها 11.5% أجزاء من
0: الحين. نعم، هذه البطلة لها خبرة وتجربة كبيرة في هذا التخصص، وكذلك في سباق 200 متر. هي من مويه 1997، أحسن إنجاز له 11.15 في هذا التخصص.
1: اليوم من الصين طيبي.
0: كذلك هذه البطلة لها 11.63 تنافس البطلة البحرينية.
1: وإذا هناك أيضا البقية الباقية أمنيات بالتوفيق لبناتنا الموجودات من الدول العربية الشقيقة والعزيزة والغالية بالنسبة لهذه التصفية. التصفية الموجودة من عمان، من السعودية، من البحرين على مستوى هذا السباق. استعداد للانطلاق. أنت كاتب كل شيء يا حسين.
0: نعم،
1: بالنسبة للمشاركات العربية.
0: نعم، بالنسبة لهذه المجموعة ستكون هنا، ستتأهل من هذه المجموعة البحرين، الصين طيبي، والهونغ كونغ.
1: سباق دخل الألعاب الآسيوية منذ أول دورة في 1951. سيطرت اليابان على المركزين الأول والأول في نسختين متتاليتين. الفلبين فازت بنسختين متتاليتين في 58 و62. سباق واستعداد بالنسبة لهذا التخصص. ينطلق السباق. سباق 100 متر مستوية للسيدات. الانطلاقة السريعة. البحرين تدخل، البحرين بأريحية مرشحة بقوة للمنافسة على الميدالية الذهبية. هذه العداءة من البحرين نبارك لها هذا التأهل للدور نصف النهائي. ننتظر البقية الباقية من نتائج بناتنا من السعودية وعمان في هذه التصفية. متمكنة هذه البطلة ديونغ من البحرين.
0: نعم، نعم، حتى التوقيت جيد بالنسبة 11.48 وكانت بعيدة عن كل المتسابقات، بينما بطلة الصين طيبي كانت في المركز الثاني.
1: إذا نشاهد هذه الانطلاقة في سباق 100 متر والسرعة القصوى، السرعة اللامتناهية والمجهود البدني الكبير للحاق بهذه العداءة، زاد إيقاعها، زاد سرعتها في آخر 40 متر من المسافة، دخلت بأريحية وبفارق كبير وعلى مهلها وعلى كيفها في آخر الأبطال.
0: نعم، لاحظ حتى ملامح الوجه يبين بأن البطلة مرتاحة كما قلنا وتجري بأريحية، لأن رقمها هو الأفضل في كل المشاركات ب 11-15 جزء من المئة.
1: البحرين سبق لها أن فازت بالميدالية البرونزية في 2006 في الدوحة عن طريق رقية القصرة، العداءة التي تبعناها من خلال يعني برنامج خاص في المنامة في العاصمة، عاصمة مملكة البحرين. وهناك رقية القصرة أيضا فازت ببرونزية هذا السباق هنا في الدوحة في ألعاب العمر 2006. وهيجر الخالدي من البحرين فاز بالميدالية البرونزية في 2022، وإن شاء الله يا رب يكون الذهب للعرب من خلال البحرين وهذه البطلة ديونغ اللي عملت 11 ثانية 48% جزءا من الثانية. هبة

0: محمد من السعودية سادسة برقم شخصي جديد 12.2%. وطبعا مزيان العلوي جاءت في المركز السابع.
1: نعم السباق رائع قامت به البحريني. وبالنسبة للبطلات البطلة السعودية والبطلات من سلطنة عمان فهم أخذوا هذا السباق من أجل الخبرة والتجربة لأن لهم أول مشاركة في هذه الألعاب القوية. فبالنسبة للبطلة اللبنانية ما زالت إلى حد الساعة في ضمن المتأهلات الأربع الأوائل.
0: إن شاء الله يا عزيزي يا بنت العزيزة عزيزة من لبنان تكوني موجودة في الدور نصف النهائي. العلوي عمل الزمن يا حسين 12.2% من الثانية. وهبة محمد من السعودية أيضا عملت 12.2% وهو رقم شخصي جديد.
1: نعم بالنسبة للبطلة السعودية فهو رقم شخصي بعدما كان رقمه هو 12.06.
0: إذا هناك ديون من البحرين 11.48 اليوم من الصين طيبي 11.70 وهناك سيوك من كوريا الجنوبية الثالثة 11.83% جزءا من الثالث. أيضا سيكون لدينا تصفيات سباق 100 متر عدوا للرجال.
1: نعم بعد هذه المجموعة الرابعة بالنسبة للسيدات التي تعرف مشاركة كذلك السعودية والبحرين.
0: إذا هنا بالنسبة للمشاركات العربية لدينا السعودية والبحرين على مستوى تصفيات 100 متر والتصفيات أيضا السعودية والبحرين على مستوى التصفية الرابعة والأخيرة على صعيد السيدات. السعودية ستكون معنا طبعا البطلة التي نتمنى لها كل التوفيق والنجاح. مايسة العلي إن شاء الله. وهناك من البحرين موجودة عندنا جارو باها من البحرين نتمنى لها أيضا كل التوفيق والنجاح. هنا بالنسبة للوثب الثلاثي المسابقة المركبة نهائي للسيدات وهذه المحاولة لهذه البطلة اليابانية. الوثب الثلاثي للسيدات دخل الألعاب الآسيوية في نسخة 1998. الصين فازت بأول ذهبية وثاني ذهبية وثالث ذهبية 98 2002 2006 وهناك كازاخستان 2010 كازاخستان 2014 كازاخستان 2018 عن طريق نفس البطلة أولغا طبعا روباكوفا البطلة الأولمبية المعروفة 2010 2014 2018 وكذلك أوزبكستان فازت باللقب عن طريق شريفة الموجودة معنا هنا دافرو نوفا في 2022. التصفية
1: الرابعة
0: والأخيرة على مستوى سباق 100 متر عدوى للسيدات. في هذه التصفية لدينا الصين لدينا السعودية لدينا البحرين اليابان هناك مكة والصين كوريا الجنوبية ولدينا منغوليا.
1: نعم هذه المجموعة كما قلت فيها كمان 7 بطلات يتنافسنا من أجل التأهل إلى الدور النصف. فالصين تبقى هي البطلة المرشحة لنا لها 11.30 وكذلك البحرين لها 11.55 كذلك مرشحة للتأهل إضافة إلى بطلة اليابان صاحبة 11.37.
0: إذا هنا تحضير للعداءات الموجودات في هذه التصفية. حتى عندك الصين واليابان والبحرين.
1: نعم
0: والسعودية ممكن تدخل على الخط.
1: السعودية هي ما زالت في فئة الشباز من مواليد 2008.
0: إذا الميسة من السعودية باللون الأخضر إن شاء الله يا رب يدوم هذا اللون لون الخير لون البركة. وهناك لدينا البحرين والبطلة جارو باها موجودة معنا أيضا. ستكون البحرين في الممر الرابع السعودية في الممر الثالث في هذا التخصص.
1: نعم كما قلنا بأن البطلة السعودية ليس لها رقم في 100 متر لأنها تشارك أول مرة في الألعاب الآسيوية هي ما زالت صغيرة في السن أول سنة شابات 2008.
0: إذا أمنيات بالتوفيق للسعودية أمنيات بالتوفيق للبحرين. نتذكر أن أول رياضية في تاريخ السعودية تفوز بميدالية على مستوى الألعاب الآسيوية هي دينا مصطفى في الكاراتيه. إن شاء الله المزيد من الإنجازات. اليابان موجودة معنا إيدو في الممر الخامس.
1: نعم، بالنسبة لبطلة اليابان فلها توقيت كما قلنا 11:37 مرشحة للتأهل.
0: هناك أيضا مكاو الصين حاضرة وموجودة معنا. هذه هي إيدو من اليابان، مرشحة بقوة هذه البطلة لكي تكون موجودة في الدور نصف النهائي.
1: نعم، مرشحة إلى جانب الصين وكذلك البحرين.
0: استعداد لانطلاق هذا السباق بوجود السعودية بوجود البحرين. البدء المنخفض دوما صعب جدا ودقيق جدا وبحاجة إلى تركيز وعدم توتر. ينطلق السباق، سباق 100 متر، سباق البحرين. تدخل البحرين بعداءة ثانية موجودة في الدور نصف النهائي، 11:44 من الثانية. بالنسبة للبحرين رقم واحد في هذه التصفية، تظهر هذه الشابة بصورة ممتازة. سلامات لهذه العداءة، العداءة الصينية التي كانت موجودة معنا. وهناك إيدو اليابانية الثانية ب 11:59، والعداءة جارو باها من البحرين 11:44 جزء من الثانية. هذه هي عداءة البحرين، عملت رقم شخصي جديد 11:44. وسلامات للعداءة الصينية التي أصيبت يبدو بشد عضل.
1: نعم، كانت بعيدة عن كل البطلات. لاحظ في الانطلاقة فهي كانت صاحبة المركز الأول إلى حدود تقريبا 15 متر الأخيرة، وبعد ذلك كان شد بالنسبة للبطلة الصينية. لاحظ الفرق بينه وبين بطلة البحرين. لاحظ.
0: نعم، يا حرام يا حرام يا حرام على هذا الشد، يا حرام على هذا الشد العضلي الغريب والعجيب.
1: نعم، بالنسبة لبطلة لبنان عزيزة فهي قد تأهلت إلى الدور النصف النهائي.
0: شكرا لك يا حسين، والله إنك مركز، برافو عليك. حسين أكثر شخص بيشرب قهوة في اليوم، يعني كل 10 دقائق بقول لي راح أجيب قهوة. ساعتين يا حسين، ساعتين يا حسين. إذا هنا عزيزة من لبنان، ولبنان العزيز والغالي موجود في الدور نصف النهائي لسباق 100 متر عدوا للسيدات. البحرين باثنتين موجودتين.
1: نعم،
0: في الدور نصف.
1: نعم،
0: والتنتين مرشحات احسن.
1: نعم،
0: ان شاء الله عزيزه يا رب تكون في النهائي. بدنا نشوف لبنان، بدنا نشوف لبنان يا بي. اذا هنا السيمي فاينل كما نشاهد العداءات: الصين، سنغافور، البحرين، تايلاند. وهناك البحرين، تايلاند، اليابان، كذلك اليابان، الفلبين، الفلبين، الصين، تايبي، كوريا. هناك أيضا سنغافورة، كوريا من خلال المتأهلات. هناك هونغ كونغ. لبنان عزيزة يا عزيزة، طول عمرك يا بنيتي، الله يسعدك ويسعد لبنان، يسعد لبنان. أيام فيروز ووديع الصافي والشعرورة صباح. الله الله على لبنان، بلد الشرائع، باريس العرب، سويسرا الشرق، لبنان. إذن هنا شد من الصين طيبة في هذه المحاولة. والله الصين طيبة قوية في رمي الكرة الحديدية، هبتت لون السيدات.
1: نعم، قلنا هي نقطة قوة في هذا التخصص.
0: نعم، نشاهد هذه المحاولة، ما شاء الله عليها، يعني ستأخذ أكبر عدد ممكن من النقاط من خلال الوثب أو من خلال رمي الكرة الحديدية هبتت لون للسيدات. 12 متر 73 سنتيمتر أفضل محاولاتها، 709 نقاط.
1: نعم، هي كانت في المركز الثامن ب 1769 نقطة، ولكن ستأخذ مراكز متقدمة من خلال رمي الجلة بالنسبة للسباعي سيدات.
0: إذن هناك التحضير أيضا للبطلات المتبقيات معنا: اليابان، هنا البطلة
1: كازاخستان
0: خستايا.
1: نعم.
0: خستايا كوفا من كازاخستان، نوعا ما جيدة محاولة.
1: نعم، هي في المركز الثالث بمجموع 1816 نقطة، كانت قوية هي في الوتب العالي وكذلك في 100 متر حواجز بالنسبة للسيدة.
0: البطلة الهندية الموجودة معنا أيضا على مستوى الهبتاثلون والطريقة اللي بتعملها بالنسبة لهذه المنافسة، استمرار الطريقة الجميلة المميزة. إذن هنا الترتيب، شن من الصين طيبي إلى 709 نقاط على مستوى رمي الكرة الحديدية، فاطمة طبعا مهتي زادة من إيران 643 نقطة، تناكا اليابانية 639 نقطة. هنا الترتيب بعد مسابقات، ثلاث مسابقات، فاطمة مهتي زادة من إيران إلى 1900، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا فاطمة، 1971 نقطة. كاجيكا اليابانية في المركز الثاني، مولع الأمور. نستعد أيضا على مستوى الوثب الثلاثي والاستمرار، هذه البطلة الهندية اليانجو، صرخة النمر، النمر الآسيوي الهندي، هن بلاد الكاري، بلاد سليمان خان، عامر خان، الله الله على الهند، الله الله على الهند. اليانج الهندية
1: محاولة في حدود 13-40 حتى 13-38
0: في محاولتها التي تريدها أن تكون من المحاولات القوية.
1: نعم،
0: الوثب الثلاثي للسيدات نهائي، استغلال لوحة الارتقاء بصورة ممتازة، يعني تقريبا بقي عليها 8 سنتيمتر فاصلة 4 مليمتر من لوحة الارتقاء. منغوليا البطلة الموجودة معنا، هاي الهند مش منغوليا، هاي الهند يا حبايب، هذه بطلة أخرى موجودة معنا، هيراث من سريلانكا، هيراث من سريلانكا التي تسمى بدمعة الهند، دمعة الهند، على بعد 27 كيلو متر من الهند سريلانكا. محاولتها في الوثب الثلاثي للسيدات.
1: نعم، كذلك محاولة في حدود 13 متر و10 سنتيمات حتى 13 متر و20 سنتيمات.
0: هناك الرقم القياسي العالمي باسم روخس من فنزويلا 15 متر 74 سنتيمتر سجل في 2022، والرقم الآسيوي باسم طبعا ريبيكوفا أولغا ريبيكوفا التي فازت باللقب 3 مرات ب 15 متر 25، وهي صاحبة رقم الألعاب الآسيوية ب 14 متر فاصلة 78. هذه المحاولة لأوزبكستان من الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي في 1991، في هذه المحاولة بالنسبة إلى وهي حاملة اللقب في النسخة الماضية.
1: نعم، محاولة جيدة في حدود 13 متر 98 حتى 14 المتر، ولم تستغل لوحة استصلحت، كانت بعيدة جدا.
0: نعم، إذن دارو نوفا من أوزبكستان حاملة اللقب في النسخة الماضية في الوثب الثلاثي للسيدة، شريفة دارونوفا من أوزبكستان 13 متر 90 سنتيمتر، مركز أول في الترتيب العام، ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها، هذه البطلة الأوزبكية الموجودة معنا في هذا التخصص. ننتظر بطلة أخرى، فيريموفا من كازاخستان، وشريفة ما شاء الله 19 سنة عمرها، وهذه البطلة الموجودة معنا من عمرها 27 سنة موجودة معنا في نهائي الوثب الثلاثي للسيدات، مسابقة صعبة، مسابقة مركبة ما بين الاقتراب بأسرع ما يمكن في المنطقة المسموح بها بالعدو بأقصى سرعة ممكنة بحوالي 45 متر الخطوة، ثم الوثبة، ثم الهبوط، حجل خطوة وثبة، ثلاث مراحل في الوثبة الثلاثي للسيدة، صعبة.
1: نعم،
0: بدها توافق عصبي عضلي اللي بقول لك والله سهل. لا يا عمي تعال،
1: ما في شيء
0: سهل. الاختراب جري سريع، الحجل الارتقاء والهبوط على نفس القدم اللي بدأت بها اللاعبة الارتقاء، الخطوة بنتقل الدفع للقدم الأخرى بخطوة واسعة في الهواء. حلها حلها بالتوافق العصبي العضلي والوثبة يا طويل العمر، الدفع بالقدم الثانية للقفز باتجاه الحفرة الترابية. حلها يا حسين.
1: صعب
0: صعب. إذا هنا نستعد أيها الرعساء، المئة متر للرجال. الله يمسيك بالخير يا بوت. وينك يا بوت؟ والله كنت البنادول يا بوت. بوت المئة والمئتين. هنا بالنسبة للمئة متر لدينا تيمور الشرقية، ماليزيا، هناك تايلاند، الصين، كذلك لدينا الهند، هونغ كونغ، الصين، ولدينا أيضا جزر المالديف. جزر المالديف الدولة الأصغر من حيث المساحة في قارة آسيا، عاصمتها بطول 2 كيلومتر وبعرض كيلومتر، هناك سرعة السيارة 30 كيلومتر، ما في إشارات مرور في جزر المالديف. إذن هنا التعريف على مستوى تصفيات المئة متر. التصفية الأولى يا حسين، كيف تقرأ هذه التصفية بوجود طبعا لاو، اليابان، الصين، تايبي، كوريا، أوزبكستان، وطبعا هذه التصفية التي تحدثنا عنها؟ هاي إحنا منروح لتصفيات يا حسين، نتأكد بالنسبة للمئة متر التصفية الأولى. نعم. بالنسبة للرجال،
1: نعم، هذه التصفية سيكون هناك التايلندي هو المرشح للفوز بهذه المجموعة إلى جانب الهندي والبطل الصيني كذلك.
0: إذا لدينا تيمور الشرقية، ماليزيا، تايلاند، الصين، الهند، كوريا الشمالية، جزر المالديف في هذه التصفية. وهنا المهم ذكر هذه الدول يعني بالدرجة الأولى للتعريف عليها. تيمور الشرقية أحدث دولة استقلت في العالم في 2002، استقلت عن إندونيسيا. لا والله نعم 2002 استقلت عن إندونيسيا. وجزر المالديف الدولة التي عقدت اجتماع لمجلس الوزراء تحت الماء للتأكيد على البيئة. هنا ينطلق السباق، سيبوخ 100 متر عطوة للرجال السريعين، الدخول بهذه الصورة، النهاية، الممر الرابع، 9.95% من الثانية. تايلاند موجودة وحاضرة، تايلاند موجودة وحاضرة كمركز أول يا حسين.
1: نعم، كما قلنا هو صاحب هو المرشح للفوز بهذه المجموعة، كان توقيته 9.99 والآن حقق رقم جديد بالنسبة للبطل من التايلاند. بالنسبة للبطل الصيني جاء في المركز الثاني والهند في المركز الثالث، وهؤلاء الأبطال هم الذين كانوا مرشحون للتأهل إلى في هذه المجموعة.
0: شاب صغير 20 سنة عمره، مشارك في 100 متر، سيشارك في 200 متر، سيشارك في سباق التتابع 4 في 100 متر، جاهز تماما من تايلاند. مركز أول بونسو عمل 9.95% من الثانية برقم جديد له هذا الموسم. سباق حلو.
1: نعم سباق حلو.
0: تايلاند قريب. مركز نعم. أول
1: كان قريب من تحطيم رقم قياسي للألعاب الآسيوية الذي هو 9.92.
0: الصيني زينغ تأهل بمركز ثاني 10.22. الهندي كوجور تأهل كمركز ثالث 10.36% جزءا من الثاني.
1: نعم سيتأهل 3 في كل مجموعة و6 بأحسن أوقات في كل المجموعات.
0: يعني بدنا الإيقاع بيرتفع، بدنا إياه سرعة، بدنا سخن، بدنا سخن يا جماعة الخير، بدنا نولعها لألعاب القوة. عبد الله آدم من جزر المالديف جاء سادسا بيحتاج الثانية 6% جزءا من الثانية. مجموعة أخرى نستعد لها وهي التصفية الثانية، وفي التصفية الثانية سيكون لدينا لاو، وسيكون لدينا اليابان، الصين، تايبي، كوريا، أوزبكستان، الفلبين، واليمن. الله يحيي اليمن وأهل اليمن. هناك أبو بكر الباغوت من اليمن سيكون موجود معنا في التصفية الثانية.
1: نعم هو في الحارة الثامنة وهو من مواليد 2006.
0: ما شاء الله عليه، شاب صغير 19 سنة عمره. الله يحييك يا أبو يمن، اليمن السعيد. الله يحييك يا أبو يمن، أصل العرب اليمن. إذن هنا لي من الصين الترتيب الثاني بالنسبة لها في الوثب الثلاثي للسيدة. يعني الصين فازت باللقب ثلاث مرات متتالية، وكازاخستان باللقب ثلاث مرات متتالية، وشريفة طبعا دافرونوفا فازت باللقب في 2022. دارونوفا تريد المحافظة على اللقب. هنا مسافة الاقتراب في الوثب الثلاثي حذاء لسبايكتس، التركيز على المشطين. شوف شوف التركيب يا أخي، التركيب ولا غلطة ولا غلطة بالتوافق العصبي العضلي لكل محاولة. لي يي 13 متر 79 سنتيمتر، مركزها الثالث في الترتيب العام.
1: نعم هي مركزها الثالث في الترتيب العام، لكن تبقى هي صاحبة أحسن إنجاز ب 14-16.
0: هوانغ من الصين في محاولة، الصينيات يبذلن قصارى جهدهن.
1: نعم محاولة جيدة ممكن ستأخذ بها المركز الأول في حدود 14 متر و10 حتى 14 متر و15 سنتيمتر.
0: إذن هنا هذه البطلة الصينية بالعرض البطيء نشاهدها في هذه المحاولة. بالنسبة لها المسافة المركبة، التوجيهات والتعليمات التي تعطى 14 متر 12 سنتيمتر، ما شاء الله عليها مركز أول.
1: نعم كما قلنا في حدود 14-15 حتى 14-10 هي في المركز الأول، وهذا هو أحسن إنجاز لها لأن لها 14-12.
0: نستعد أيها الأعزاء للتصفية الثالثة على مستوى سباق المئة متر. لدينا إن شاء الله سيكون في هذه المجموعة عبد الله محمد من السعودية وعلي البلوشي المجموعة الثانية. نعم وطبعا هناك علي البلوشي من عمان وعلي حاجي من البحرين، وهناك لدينا أيضا نور الدين حديد من لبنان. السعودية موجودة، عمان موجودة.
1: نعم في المجموعة الثالثة. نعم.
0: المجموعة الثالثة.
1: لأن اليمن موجود. نعم. في المجموعة الثانية. نعم.
0: إذا السعودية موجودة، عمان موجودة، البحرين موجودة، ولبنان موجود.
1: نعم.
0: أربع دول عربية شقيقة وعزيزة وغالية موجودة في هذه المجموعة، المجموعة الثالثة. هي سباقات المئة متر. الرقم القياسي العالمي بول 9:58، ورقم آسيا باسم سو من الصين 9:83 سجل في 2021. وطبعا هو صاحب رقم الألعاب الآسيوية 9:92 في جاكرتا 2018. بولت لم يحطم رقمه منذ 2009 في برلين حيث كانت بطولة العالم.
1: نعم بولت أسطورة لن يعوده التاريخ مرتين.
0: إذن هنا ابن البطل اليمني الموجود معنا في الممر الثامن يا حسين.
1: نعم بالنسبة للبطلنا اليمني فهو من مواليد 2006 ويدخل أول مرة مسابقة في هذه المسابقة في الآسيا.
0: إذن هناك ننتظر تصفيته، إن شاء الله يا رب يكون حاضر وموجود، وهو في الممر الصعب لكن هذا لا يمنع أن يكون موجود إن شاء الله ويكون له الأول والثاني والثالث في هذه المجموعة.
1: بالنسبة للمركز الأول سيكون بطل
0: لاوس.
1: لاوس. نعم. والمركز الثاني اليابان، والمركز الثالث كوريا.
0: نعم. وابننا اليمني.
1: ابننا اليمني هو كما قلنا يدخل أول مرة غمار هذا التنافس، ونتمنى له التوفيق أنه يكون ضمن الستة المتأهلين بأحسن الأوقات.
0: إذا الاستعداد لانطلاق هذه التصفية، تصفية 100 متر في الطريق للدور نصف النهائي.

إذن ينطلق السباق، سباق 100 متر عدوا للرجال في هذه المنافسة الكبيرة، منافسة وصول لخط النهاية من خلال هذا الزمن المسجل أمامنا، زمن 100 متر عدوا للرجال. وتوقعات دوما زميلنا العزيز الغالي حسين في مكانه. ما شاء الله عليك يا حسين، ما شاء الله عليك يا حسين بهذا القلق وهذا الإبداع وهذا التألق. إذن هنا السباق الذي نشاهده أمامنا بهذا الإيقاع القوي، إيقاع سباق 100 متر عدوا للرجال، السرعة القصوى اللي منشوفها ومنتبعها لسباق 100 متر عدوا للرجال. دخول بطريقة ممتازة، كوريا الجنوبية موجودة، والنتائج النهائية كان الكوري طبعا ناوا مادي مركز أول 10:23، كوكي الياباني 12:33، تشين من الصين طيبي 13:33، ابن أبو بكر باغوت من اليمن احتل المركز السادس 10:93% جزءا من الثاني. انطلاقة القوية لهذا السباق كما نشاهد أمامنا في هذه اللقطات، سباق 100 متر. الطريقة القوية والطريقة المميزة في خلاصة الأمر. إذن هنا البطل الكوري الجنوبي طبعا هو صاحب المركز الأول في الترتيب العام بالنسبة لهذا السباق. استعداد أيضا ابننا وأولادنا موجودين دوما في كل التخصصات. الهند موجودة، الهند موجودة أيضا في تخصص، نتمنى أن يتم التغيير والتعديل بالنسبة له بالإيقاع المطلوب بالصورة التي يتمناها الجميع أن تكون صورة مميزة بالدرجة الأولى. هنا حسن من إيران موجود معنا وهو من العدائين الشهيرين على فكرة، هذا حسن تفياني من إيران في سباق 100 متر للرجال، تصفية أولى، تصفية ثانية، تصفية ثالثة، في الطريق للتصفية الرابعة بالتحضير للمشاركين. سريلانكا موجودة معنا أيضا في الوثب الثلاثي بالنسبة للسيدات. إذن هذه البطلة الموجودة معنا في هذه المحاولة على مستوى الوثب الثلاثي للسيدات، إذن هنا هوانغ من الصين وهنا سريلانكا من خلال البطلة طبعا هيراث 13 متر 20 سنتيمتر في محاولتها على مستوى الوثب الثلاثي للسيدات. دارونوفا من أوزبكستان والدفاع عن لقبها الذي كان في النسخة الماضية، وهي الصغيرة في السن تريد أن تحافظ على لقبها، مركز ثاني في الترتيب العام، عملت 13.90 متر نهائي الوثب الثلاثي للسيدات، مجهود بدني مضاعف بالنسبة لها، مسافة الاقتراب، محاولاتها،
من خلال الحج الخطوة الهبوط وقبلها الوثبة. غير راضي، غير راضي عما قدمته هذه البطلة من أوزبكستان. غير راضية عن المستوى الذي قدمته. إهوانج يينج يينج هي ما زالت صاحبة المركز الأول. شريفة دارونوفا 13.90 متر ما زالت في المركز الثاني في الترتيب العام. إلى هذه التصفية على مستوى سباق 100 متر، هناك أيضا لبنان موجودة معنا في هذا التخصص. أمنيات بالتوفيق والنجاح، محمد من السعودية أمنيات بالتوفيق والنجاح إن شاء الله موجود وحاضر معنا في هذه المنافسة. إن شاء الله يا رب للأفضل للأحسن للأروع بالنسبة لأبطالنا الموجودين. إذن هناك مكة والصين، وهناك محمد عبد الله من السعودية، علي البلوشي من عمان، علي حاجي من البحرين، هناك طبعا نور الدين حديد من لبنان إن شاء الله يكون موجود. إذن هناك السعودية، عمان، البحرين، لبنان. يا الله يا رب، يا الله يا رب على جامعة الدول العربية في هذه التصفية، تصفية عربية، لكن بوجود أيضا مكة والصين، وبوجود أيضا كوريا الجنوبية. هذا هو ابننا، الابن السعودي عبد الله محمد، أمنيات له بالتوفيق والنجاح. عمان، الله يحيي عمان ويحيي السعودية. علي البلوشي من عمان موجود وحاضر معنا، أمنيات بالتوفيق. أيضا ابن من البحرين، الله يحيي البحرين، علي حاجي موجود معنا في الممر الخامس، السعودية الممر الثالث، وهناك عمان الممر الرابع، والبحرين الممر الخامس. وكذلك بعد علي البلوشي من عمان نتحول لعداء آخر موجود معنا، اللبنان. الله يحييك يا نور الدين، وإن شاء الله تكون يا رب نور الدين نور العين موجود في هذه المنافسة. أربع دول عربية في هذه التصفية، تصفية السباق 100 متر، التصفية الثالثة من أصل 6 تصفيات. ينطلق السباق، سباق 100 متر، رايح حلاوة، رايح جنون. العداء العماني، العداء السعودي، 10 ثواني، 6 بالمئة الثانية. برافو عليك يا علي البلوشي من عمان، يتأهل للدور نصف النهائي لسباق 100 متر عدوى للرجال. وهناك بانتظار بقية النتائج لهذا السباق. إذا علي البلوشي من عمان، الأمور طيبة، الأمور طيبة بلغة أهلنا العمانيين. موجود علي البلوشي في الدور نصف النهائي إن شاء الله يا رب. السعودي أيضا عبد الله محمد، الله يحييك يا عبد الله محمد من السعودية، موجود في المركز الثالث، وهناك 10.32 ثواني قبله البطل طبعا بويسيا من كوريا، موجود في المركز الثاني ب10.23 جزءا من الثانية على مستوى هذا السباق 100 متر. موجودين، حاضرين، متنافسين، متأكدين بأننا سنشاهد نهائي قوي، نهائي 100 متر بمشيئة الله. مئة متر عدوا للرجال، وبطلنا الذي كان موجود معنا البطل العماني كمركز أول في الطريق للدور النصف النهائي. التصفية التي كنا فيها هي التصفية الثالثة. العماني علي البلوشي يتأهل للدور نصف النهائي، ومعه عبد الله محمد من السعودية.
سباق قوي، كان سباق 100 متر. ننتظر أيضا تصفية أخرى على مستوى هذه السباقات المتتالية. إذن هنا محمد من ماليزيا، تحضير لتصفية أخرى على مستوى سباق 100 متر عدوا للرجال. التصفية القادمة ستكون التصفية الرابعة. في طبعا 100 متر رجال 6 تصفيات في الطريق للدور نصف النهائي. لوندا من اندونيسيا، محاولة أولى خاطئة في نهائي الوثب الثلاثي للسيدات. نهائي لوندا في هذه المحاولة تريد أن تكون موجودة بقوة. الوثب الثلاثي للسيدات، شاهدوا الستايل اللي عملته في النهاية، الوثبة القفزة الأخيرة، تسلسل القدمين شمال ويمين، أول تسلسل القدمين يمين يمين بعدين شمال بعدين هبوط، أو يسار يسار يمين بعدين هبوط. ده المحاولة للبطلة لي على مستوى الوثب الثلاثي للسيدات. أوسع ما يمكن، أكثر ما يمكن بالنسبة لمحاولتها. شاهدوا لي طريقتها وأسلوبها في التأهل والمنافسة على الميدالية الذهبية. شاهدنا واستمتعنا بسباقات قوية. إذن هنا النقاش بالتحضير لما هو قادم. إذن هنا تحضير الأبطال الآخرين الموجودين معنا في تخصص سباق 100 متر. استعداد. إذن هنا بالنسبة للتصفية الرابعة، والتصفية الرابعة فيها تركمانستان، هونغ كونغ، الهند، إيران، أيضا عمان من خلال ملحم البلوشي، وهناك بطبيعة الحال موجودة أيضا تاجكستان. أمنيات بالتوفيق أيضا لعمان في هذه التصفية التي ننظرها بطريقة ممتازة من خلال سباق 100 متر عدوا للرجال. إذن هنا الهند موجود البطل سينك، وسينك موجود معنا في الممر الرابع. إيران موجودة عداء شهير طبعا تفتيان
تفتيان الإيراني المخضرم حسن تفتيان، وهذا العداء شاهدناه في العديد من المشاركات، 33 سنة عمره ما شاء الله عليه، سيشارك أيضا في تتابع 4 في 100 متر. إذن هناك مرشح بقوة للتأهل للدور نصف النهائي، وهناك البلوشي من عمان أيضا. الله يمسيك بالخير يا بني، الله يمسيك بالخير، والله يحييك وحيي عمان. وهناك أيضا موجودة طاجكستان من خلال مورابوف، 27 سنة عمره، وابن البلوشي من عمان ما شاء الله عليه 26 سنة عمره، سيشارك أيضا في سباق 200 متر، سيشارك في التتابع 4 في 100 متر وفي التتابع مختلط 4 في 100 متر. نتمنى له كل التوفيق والنجاح. ينطلق السباق، سباق 100 متر عدوى للرجال، هناك الهند، هناك الدخول السريع. يلا يا عمان، تعال يا عمان، البلوشي العماني يدخل في طريقة ممتازة، تصفية أخرى في الطريق للدور نصف النهائي بهذا الجمال وهذه الطريقة وهذا الأسلوب. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، البلوشي القوي، البلوشي المتميز موجود معنا، هذا البطل العماني الله يحييك. زمنه كان 10 ثواني 29% من الثانية، والله شغالين، والله شغالين العمانيين، الله العمانيين قلبهم طيب بس سريعين، قلبهم طيب وكريمين، لكن بحسن التصرف سريعين، بحسن التصرف سريعين العمانيين، الأمور طيبة هكذا هم يقولون، تسألوا بقول لك الأمور طيبة، والله الأمور طيبة. الله يحييكم وحيي أصلكم يا عمانيين يا طيبين يا كريمين، نراكم في النهائي إن شاء الله. الله عليك يا بلوشي، الله عليك يا بلوشي، ملحم لبلوشي 10 ثواني 29% زون الثانية، والله غزال بري، غزال بري في جبال سلالة وظفار ومسقط. يحيي عمان وأرض عمان وشعب عمان. 10 ثواني 29 من الأزمة الثانية، هناك الهندي سينج جاء ثانيا، والمخضرم حسن تفتيان من إيران جاء ثالثا، 10 ثواني 46% جزء من الثانية. التصفية التي شاهدناها على مستوى سباق 100 متر، منطقة الإحماء من جديد، ملعب الإحماء من جديد مرة ثانية، والتحذير لما هو قادم على مستوى السباقات المختلفة في هذه المنافسات المستمرة. والله أمور تمام التمام، عال العال، مستمتعين دوما في المنافسات المستمرة والإحماء. الإحماء سيكون لدينا نهائي منتظر، نهائي التتابع المختلط 4 في 400 متر، ونهائي 10,000 متر جريا للسيدات. وأيضا سيكون لدينا هبتاثلون، سباق 200 متر، وهي المسابقة الرابعة في الهبتاثلون من أصل 7 سباقات ومسابقات. يلا ألعاب القوة بتولع، ألعاب القوة بتحلي وبتجمل. مستمر الوثب الثلاثي من بعيد، وإليانجو، يلا يا إليانجو، يلا يا إليانجو، إليانجو من الهند، محاولة الثانية خاطئة، محاولة الثالثة تبذل خسارة وجهدها لكي تكون هي، طبعا ما زالت هوانغ الصينية هي صاحبة المركز الأول حتى الآن. تعليمات تعطى بالنسبة لها، الوثب الثلاثي مستمر في صراع الميدالية الذهبية، صاحبة المركز الخامس إليانجو،
شاهد استغلال رائع للوحة الصلصال، لوحة الارتقاء. بانتظار أيضا القادم بالنسبة لها. هناك التحذير أيضا. البطلة من منغوليا إنكبات من منغوليا، عاصمتها من أبرد عواصم العالم. درجة الحرارة في فصل الشتاء تصل إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر. 40 درجة مئوية تحت الصفر منغوليا وعاصمتها. المحاولة لهذه البطلة من منغوليا، عدد الخيول فيها ضعف عدد السكان. عدد السكان حوالي 3 ملايين نسمة، لديها 6 ملايين راس من الخيل. مساحة شاسعة جدا منغوليا. السهول الخضراء منغوليا. هنا منافسة كبيرة لمعرفة من هن صاحبات الميداليات الذهبية الفضية البرونزية على مستوى الوثب الثلاثي للسيدات. سريلانكا معنا في هذه المنافسة. جهد كبير في مسافة الاقتراب. حجل الخطوة، الوثبة، الهبوط، المراحل الفنية المطلوبة، القيام بها بدقة وتركيز وأداء ومستوى. نشاهدها في هذه المحاولة البطلة من سريلانكا، تحاول أن تستفيد من طولها الفارق، تحاول أن تكون موجودة. لكن هناك البطلة هوانج اللي إلها 14 متر 12 سنتيمتر في الأوردر. نستعد لتصفية أخرى على مستوى سباق 100 متر عدوا للرجال. التصفية الخامسة. لدينا جزر المالديف، سنغافورة، ماليزيا، بنغلاديش، الصين، تايبي، وماكاو، الصين في هذه التصفية. التصفية الخامسة. ماليزيا من الدول المميزة على فكرة. محمد فهمي من ماليزيا، إلو سجله، إلو تاريخه. هذا البطل 22 سنة عمره، سيشارك أيضا في التتابع 4×100 متر، وسيشارك في التتابع المختلط 4×100 متر. رحمن من بنغلاديش موجود معنا، وهناك حسن سيد من جزر المالديف أيضا موجود معنا، ومكاو الصين موجودة معنا. من البحر أنشئت وفي البحر تتطور هي مكاو الصين، تسمى بلاس فيغاس آسيا. استعداد لانطلاق هذه التصفية. ينطلق السباق. سيبوخ 100 متر عدوا للرجال. الرجال ماليزيا، محمد فهمي الفهمان، محمد فهمي في المرتبة الأولى على مستوى هذه التصفية بالطريقة الرائعة الجميلة. بالنسبة له ينهي الفهمان محمد فهمي من ماليزيا هذه التصفية في المركز الأول. 10.17% جزءا من الثانية. واثق من نفسه هذا العداء، واثق من نفسه هذا العداء اللي كان زمنه 10.17. لويس مارك من سنغافور ثانيا ب 10.33% من الثانية. يانغ
من الصين تايبي، ثالثا بعشر ثواني فاصلة 38% جزءا من الثانية. المركز الثالث بالترتيب العام سباق المئة متر عدوا للرجال. حلاوة ألعاب القوى بالجمهور، إثارة وندية وسخونة وألمعية وجمال ألعاب القوى بالجمهور. مدرجات تتسع لثلاثين ألف متفرج. التصفية الخامسة، محمد فهمي مركز أول 10.17، مارك براين لويس من سنغافور 10.33، يانغ من الصين تايبي 10.38. البقية الباقية من النتائج، بنغلاديش رحمن جاء في المركز الرابع 10.49. ملعب الإحماء مرة ثانية، التهيئة والتحضير للبطلات اللواتي سيشاركنا في التتابع المختلط 4 في 100 متر، وكذلك البطلات اللواتي سيشاركنا في سباق 10,000 متر جريا للسيدات. البحرين بمشيئة الله مرشحة بقوة للفوز بذهبية 4 في 400 متر تتابع مختلط، ومرشحة بمشيئة الله للفوز بذهبية سباق 10,000 متر جريا للسيدات. هذه هي سلوى عيد البطلة المميزة في 400 متر، بطلة موجودة دوما في بطولات العالم وفي الألعاب الأولمبية. تهيئة وتحضير وتجهيز لما هو قادم بانتظار النهائي المرتقب، النهائي المنتظر، نهائي 10,000 متر ونهائي التتابع المختلط 4 في 400 متر. مزيد من إطالة العضلات، مزيد من تحضير البطلات، مع كل الاحترام والتقدير

هذه البطلة الموجودة معنا دارونوفا من أوزبكستان شريفة دارونوفا تريد الدفاع عن لقبها. تحضير الحفرة الترابية الخاصة بالوثب الثلاثي للسيدات. طبعا يجب أن يكون المكان آمن نظيف سالم للدرجة الأولى المحافظة على سلامة الرياضيين المشاركين.

كل شيء على ما يرام. هنا تحذير أيضا للبطلات المتبقيات في منافسة الوثب الثلاثي للسيدات، حسب الترتيب وحسب التسلسل وحسب النتائج الموجودة معنا. هناك البطلة هوانغ الصينية 14 متر 12 سنتيمتر متر تصوت مع رقمها الشخصي نفسه. هناك البطلة دارونوفا من أوزبكستان ثانية ب 13 متر 90 سنتيمتر بفارق 22 سنتيمتر، فارق ليس سهل إطلاقا. وهناك البطلة لي من الصين أيضا مركز ثالث 13 متر 83 سنتيمتر بفارق 7 سنتيمتر عن البطلة دارونوفا من أوزبكستان. البطلة طبعا يفريموفا، شاهدناها ماريا يفريموفا من كازاخستان. هنا إطالة العضلات، تحضير مرة ثانية بالنسبة للسباقات المتبقية في هذا اليوم، والميداليات الذهبية 4 ميداليات ذهبية في هذا اليوم: نهائي الوثب الثلاثي للسيدات، نهائي رمي القرص للرجال، نهائي التتابع المختلط 4 في 400 متر، ونهائي 10,000 متر جريا للسيدات. الإثارة موجودة ومستمرة.

الفضيل بمشيئة الله في الدور نصف النهائي لهذا السباق، سباق 100 متر عدوى للرجال. الشي الصيني موجود في الممر السادس، ابن البطل السعودي طبعا ناصر محمد موجود معنا في الممر السابع، وابن عبد الرؤوف راشد من البحرين موجود معنا في هذه التصفية. يلا يلا يا حبايب، يلا يا أبنائنا الأعزاء الغاليين، بدنا إياكم بدنا إياكم. الممر الثالث البحرين، التواجد لأكبر عدد ممكن من العدائين العرب في الدور نصف النهائي.

ينطلق السباق. سيبوخ 100 متر عدوى للرجال. هناك البحرين. البحرين تدخل. تدخل البحرين. 10.31 ثواني بالمازون الثانية. سباق قوي، سباق مثير، سباق ممتع. هناك الصيني، الصيني زين يي تشي جاء أولا ب10.30 ثواني الثانية. وهناك عبد الرؤوف راشد من البحرين جاء ثانيا ب10.39 ثواني. على مستوى التصفية السادسة والأخيرة على صعيد سباق 100 متر عدوا للرجال. إيقاع للعمل، إيقاع جميل. الإيقاع للعمل إيقاع متميز بالنسبة لسباق 100 متر عدوا للرجال. انتهينا من تصفيات 100 متر للرجال، قبلها انتهينا من تصفيات 100 متر للسيدات. إذا هناك بالجذار نهائي رمي القرص للرجال. ابننا ناصر محمد السعودي جاء في المركز الخامس ب10.60 ثواني جزء من الثانية. تأهل أيضا البطل من تايلاند كأفضل توقيت من هذه المجموعة، وهو البطل روكسو رانان من تايلاند اللي تأهل كأفضل توقيت 10.48 ثواني جزءا من الثانية. إذن المتأهلين عبد الرؤوف راشد من البحرين جاء ثانيا ب10.39، موجود لدينا ناصر محمد جاء خامسا في الترتيب العام 10.60. إصدار الستار على سباق 100 متر. المتأهلين تايلاند، عمان، ماليزيا، الصين، كوريا الجنوبية، كوريا الجنوبية باثنين، عمان باثنين ما شاء الله، الصين باثنين. عبد الله محمد من السعودية تأهل، علي حاجي من البحرين تأهل. إن شاء الله يا رب يكون الدور نصف النهائي يمتد لأفضل من ذلك، ويكون جميع العدائين العرب موجودين في نهائي السباق. يا الله يا رب يا كريم. كل التحية لعمان، كل التحية للبحرين، كل التحية للسعودية، كل التحية أيضا للبنان. اللبناني طبعا نور الدين حدي كان 17.76 ثواني جزء من الثانية. أيضا هناك ناصر محمد كان 10.60 ثواني جزءا من الثانية. انتظار أيضا القادم على مستوى ألعاب القوى في التحضيرات المترتبة لكي تكون الأمور على ما يرام في هذا اليوم، الفترة الثانية، الفترة الرئيسية. نهائي رمي القرص للرجال ونهائي رمي القرص للرجال.

0: السادة يا كرام، سيكون لدينا مجموعة من الأبطال الموجودين من الصين، اليابان، ماليزيا، الصين، اليابان، إيران، العراق. هناك بطلنا مصطفى السلام، إن شاء الله يا رب يا مصطفى تكون موجود. وهناك الكويت والبطل المخضرة عبد الله زينكوي، وهناك ابن معز إبراهيم من قطر، وهناك أيضا عيسى الزينكوي من الكويت. الله يحييكم، الله يحيي العراق وحيي الكويت وحيي قطر، وإن شاء الله يا رب ننافس على المراكز الثلاث الأولى. بدنا همتكم يا شباب، بدنا همتكم يا رجال في رمي القرص للرجال. يا الله يا رب يا كريم يا رب، نستمتع بالأداء القوي على مستوى رمي القرص. نتذكر رمي القرص للرجال والمنافسة القوية بوجود هذه النخبة الطيبة من الأسماء الموجودة والحاضرة لأبطالنا لأبنائنا بالصورة القوية. إذا هناك إيران موجودة، كان لديهم بطل شهير، بطل لن ينسى، إحسان عدادي، اللي فاز بالذهبية 2006 و2010 و2014 و2018. الله عليك، الله عليك يا مصطفى السلامة، مصطفى السامة، مصطفى السامة. هذا هو الزينكوي، عبد الله الزينكوي من الكويت، لك كل الحب والاحترام. وهناك أيضا محبة، هذه هنا قطر، تحيا قطر. معز إبراهيم، يلا يا معز، بدنا إياك يا معز، بدنا إياك يا معز. أبطال آخرين، عيسى، والله عيلة، عيلة طيبة، عيلة كريمة، عيلة مخضرمة، عيلة متميزة في رمي القرص بالنسبة للرجال. هناك مصطفى، يا مصطفى حبيبي، يا مصطفى من العراق، مصطفى السماء. وهناك أيضا عبد الله زنكوي من الكويت، إبراهيم، معز إبراهيم من قطر، وعيسى زنكوي من الكويت. الصين قوية جدا، الصين التي فازت باللقب 1978 وفازت باللقب بعد ذلك 1، 2، 3، 4، 5، 6، بمعنى 7 مرات متتالية الصين كانت صاحبة الميدالية الذهبية. بالنسبة ل 78، 82، 90 أو 86، 90، 94، 98 و2000، هذه المحاولة للبطل الصيني الموجود معنا تور جونغ. وتور جونغ من الصين، 29 سنة عمره في هذا التخصص. حاولته البطل الصيني بهذه القوة والمحاولة الأولى، مقطع الرمي ودائرة الرمي، قرصه في هذه المسافة التي سجلها هذا البطل، نهائي رمي القرص للرجال. محاولته الأولى، الدوران لإيصال الأداء لأبعد نقطة ممكن. البطل الصيني الموجود معنا 60 متر 29 سنتيمتر في هذه المحاولة. البطل الياباني والله جبال من العضلات، بلدوزر، بلدوزر. البطل الياباني يوغامي، يوغامي من اليابان، 33 سنة عمره، الخبرة الكبيرة، الخبرة الكبيرة، الجسم الطويل، الستايل، الخطوات الفنية، محاولته، قرصه لأبعد مدى ممكن. لسه لسه لسه الحامي ما جاش، لسه الحامي ما جاش. أولادنا، عيالنا، أعياننا من العراق، من الكويت، من قطر، نستناكم، والله نستناكم يا حبايب، نستناكم يا حبايب. يوغامي 57 متر 41 سنتيمتر، هذه المحاولة. كوماندوس، والله كوماندوس. شوف هالأجسام القوية يا أخي. ماليزيا موجودة في هذه المحاولة، وطبعا شمس محمد، شمس محمد من ماليزيا، شمس محمد من ماليزيا في هذه المحاولة على مستوى رمي القرص للرجال. ماشي صح في رمي القرص.
1: We have so many different types of people who live in this city. I think this city is going to connect in a whole different way because they'll see a lot of them on that field. And most importantly, those athletes that come from around the world to this city will see a lot of them in the stands. This game is so important beyond winning and losing.
0: إذا هنا الصين، صيني آخر موجود معنا. تعذير لهذه المحاولة. محاولته ما شاء الله عليه على الصين الثاني، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه في هذه المحاولة للبطل الصيني، يحتل المركز الأول في الترتيب العام. يحتل المرتبة الأولى هذا البطل الصيني. وو والله يا وو، أرعبتم يا وو. وو وو 61 متر 58 سنتيمتر، مركز أول، ضغط على البقية الباقية من المشاركين. ننتظر أبطالنا، ننتظر أبنائنا. هناك الترتيب للهبتاثلون بعد ثلاث منافسات. فطيمة طبعا مهتي زادة، إيران 2694 نقطة، شين الصين طيبية 2478 نقطة، هناك كاجيكي الهندية أو اليابانية في المركز الثالث في الترتيب العام. نهائي قادم، نهائي سخن، نهائي بالانتظار. هناك الهبتاثلون 200 متر هبتاثلون للسيد، هناك الهبتاثلون 200 متر هبتاثلون للسيدات، هبتاثلون للسيدات. لدينا البطلات في المجموعة الأولى، بوجا الهند، ثانغ فيتنام، وهناك البطلة طبعا أميكا الهند، نوفا اندونيسيا، تشين الصين طيبي. هبتاثلون في هذه المسابقة، المسابقة الرابعة من أصل سبع مسابقات، والاستعداد لليوم الثاني على مستوى الفترة الأولى بالوثب الطويل رمي الرمح، ثم الفترة الثانية بسباق 800 متر. الزمن الأفضل للحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط. إذن هناك بالنسبة لرمي القرص شهدنا محمد شمس من ماليزيا، عمل 56 متر 25 سنتيمتر. ننتظر أبنائنا، ننتظر شبابنا، مصطفى كاظم السامة من العراق، ننتظر عائلة الزنكوي العريقة والشهيرة في رمي المطرقة ورمي الكرة الحديدية ورمي القرص. ما شاء الله على عبد الله زنكوي وعلى عيسى زنكوي وابننا العزيز معز إبراهيم من قطر.

0: ينطلق السباق، سباق 200 متر هبتاثلون بالنسبة للسيدات. المسابقة المميزة التي كانت معنا بهذه الطريقة وهذا الأسلوب، والنهاية التي تريدها للحصول على أكبر زمن ممكن من خلال المجموعة الأولى، المجموعة المثيرة، تدخل هذه البطلة بهذه الصورة وهذه الطريقة، ونهاية هذا السباق بالتصفية الأولى هبتاثلون على مستوى سباق 200 متر نوفا تحتل المركز الأول بالنسبة لها على صعيد هذا السباق. هناك مصطفى السامة من العراق عمل محاولة أولى ب 54 متر 16 سنتيمتر. إذن هنا البطلة الموجودة معنا وهي دارونوفا من أوزبكستان، نهائي الوثب الثلاثي للسيدات.
1: نعم، بالنسبة للبطلة التي نشاهده أمامنا في هذه المحاولة ستأخذ المركز الأول مؤقتا.
0: نعم، نشاهدها بالعرض البطيء. إذن هنا بالتوقيت المناسب مستمرين بهذه الإيقاعات، تحذير للاستمرارية بالنسبة لسباق 10,000 متر جريا للسيدة. والله سباق، والله سباق سنشاهده من خلال الإثارة والندية والمستوى العالي. إذن هنا نهائي 10,000 متر للسيدات. لدينا البحرين البطلة قوية من البحرين مرشحة بقوة، وهي البطلة يوفي التي كانت حاملة اللقب في النسخة الماضية، تريد المحافظة على لقبها والحصول على ميدالية ذهبية بالنسبة لهذا التخصص، تخصص 10,000 متر جريا للسيدات. سباق 10,000 متر جريا للسيدات، يا له من سباق قادم، يا لها من سخونة منتظرة، يا لها من إثارة وصورة راقية وجميلة نستناها على نار يا نار. والله نستناها على نار يا نار بالنسبة للسيدات وسباق 10,000 متر جريا للسيدات. إذن هنا تحضير البطلات يا حسين بالنسبة ل10,000 متر جريا.
1: نعم
0: نعم
1: نعم، كما قلت بالنسبة ليافي هي متخصصة في سباق 3,000 متر موانع، وهي بطلة العالم في هذا التخصص، وهي نعم مرشحة كذلك للفوز بإحدى الميداليات.
0: إذن ننتظر القادم، والقادم أحلى وأجمل وأقوى على مستوى المسافات المختلفة، وسباق 10,000 متر جريا للسيدات الذي ننتظره بطريقة ملفتة للأنظار بالنسبة للسيدات المشاركات. إذن هنا رمي القرص بالنسبة للمشاركات.

0: في المركز الثامن، مصطفى السامة من العراق مركز تاسع ب 54 متر فاصلة 16 سنتيمتر، وابننا معز إبراهيم من قطر في المركز الخامس من أول محاولة ب 58 متر 17 سنتيمتر. إن شاء الله يا رب تكون أموره أفضل في المحاولات القادمة. بقي لدينا من أبنائنا عيسى زنكوي من الكويت في الأوردر القادم بالنسبة له على مستوى هذا السباق. حسين.
1: نعم، كما قلنا بأن بالنسبة للبطل الذي نشاهده أمامنا فهو من أوزباكستان، هذه المحاولة في حدود 62 حتى 63 متر.
0: نعم، إذا ننتظر أيها الأعزاء ما هو قادم أحلى وأجمل وأروع على مستوى سباق هنا.
1: نعم، 57-58.
0: إذا البطل الذي هو أمامنا في هذه المحاولة، نعم، محاولات مستمرة من خلال تسجيل الأفضل والأحسن والأقوى في هذه التخصصات. كل الاحتمالات واردة يا حسين في هذا السيناريو الكبير على مستوى هذه البطلة لي في الوثب الثلاثي للسيدات، والنهاية التي تتمناها هذه البطلة بأن تكون موجودة وحاضرة في خلاصة الأمر. شاهد محاولتها، طريقتها وستايلها.
1: محاولة في حدود 14 متر، ما زالت الأوزبكستانية هي التي في المقدمة.
0: نعم، غيرت السيناريو، كانت أولا الصينية في المقدمة، الآن شريفة دارونوفا من أوزبكستان التي تريد المحافظة على لقبها، هي تعود للصدارة من جديد على مستوى الوثب الثلاثي للسيدات. الوثب الثلاثي للسيدات هي عملتها بطريقة مميزة.
1: نعم، الصينية التي نشاهدها أمامنا هي كان لها أحسن إنجاز في كل المشاركات ب 14-16، لكن كما قلت في البطلة من أوزباكستان غيرت معادلة الإنجازات بالنسبة لكل المشاركات.
0: نعم، إذا ننتظر أيضا شاهد السرعة القصوى لهذه البطلة دارونوفا من أوزباكستان، متألقة ممتعة متجلية، إمكانياتها كبيرة ما شاء الله عليها، تؤدي بصورة رائعة هذه البطلة من أوزبكستان.
1: نعم، هذه المحاولة
0: أدق مصدر إبداع يا حسين.
1: نعم، هذه المحاولة هي أحسن محاولتها تقريبا في كل المحاولات.
0: نعم، نشاهدها بأبعد مدى ممكن ما شاء الله عليك. الله يحميك، الله يحميك يا ستي، الله يحميك على هذا الأداء القوي المقنع بالنسبة له. الوثب الثلاثي للسيدات، استغلال رائع للوحة الصقصر.
1: نعم، أحسن محاولة 14-35.
0: نعم، عقدتهم خلاص.
1: نعم،
0: أوزبكستان وميدالية ذهبية. إذا هنا المجموعة الثانية على مستوى الهيبتاثلون، والهيبتاثلون في سباق 200 متر السباق القادم. لدينا اليابان وأوزبكستان وإيران وطبعا كازاخستان واليابان، الأفضل بالنسبة للمتصدرات.
1: نعم، بالنسبة لهذه المجموعة تضم أقوى البطلات المتصدرات ضمن الخمسة الأوائل بعد إجراء ثلاث مسابقات، والحين هذه المسابقة الرابعة. اليابانية كذلك هي قوية في هذا التخصص إلى جانب بطلة كازاخستان، وكذلك البطلة الإيرانية كذلك ممكن أنها تكون لها مكانة ضمن هذه القوية، لأنها هي التي تتصدر الترتيب الآن.
0: إذا السباق بالنسبة للهيبتاثلون المجموعة الثانية على صعيد 200 متر، واستمرار منافسات رمي القرص بالنسبة للرجال، وهذه البطلة الإيرانية فاطمة طبعا التي تريد أن تقول أنا موجود أنا حاضر بالنسبة لمنافسات الهيبتاثلون للسيدات. خستي أكوفا من كازاخستان، المجموعة الثانية بالنسبة للهيبتاثلون السباعي.

0: هات.
1: ينطلق السباق، سباق 200 متر، التصفية الثانية بهذا السيناريو بهذه الطريقة وهذا الأسلوب كما نشاهد أمامنا من خلال الهبتاثلون 200 متر، الزمن المطلوب والحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط، الجهد المبذول، هناك اليابان، كازاخستان، هناك إيران، الدخول لأبعد نقطة ممكنة، الحصول على زمن 24 ثانية 85% زمن الثانية كمركز أول بالنسبة لهذا السباق. بالتأكيد أنه الهبتاثلون في 200 متر والمسافة 24 ثانية فاصلة 84% زمن الثانية. تناكا اليابانية اللي عملت هذا السباق حصلت على 900 نقطتين جراء الزمن 24-84. وهناك طبعا خستايا كوفا، ألينا خستايا كوفا من كازاخستان 24 ثانية 90 حصلت على 896 نقطة. وهناك فاطيمة طبعا موتزي زاد حصلت على 872 نقطة ب 25 ثانية فاصل 16 لفاطيمة الإيرانية. موتزي زاد الإيرانية.
2: نعم، ما زال التنافس قوي بين البطلة اليابانية والبطلة الإيرانية، لأن الإيرانية ما زالت هي التي تتصدر الترتيب العام في كل المتسابقات متبوعة بالبطلة اليابانية.
1: إذا هنا الترتيب على مستوى 200 متر الهبتاثلون المجموعة الثانية والمنافسة المستمرة بين البطلات المشاركة. ماشيين ورايحين ومستمرين بهذا الإيقاع القوي. بقي لدينا على مستوى الهبتاثلون اليوم الثاني وثب قوي رمي الربع والختام بسباق 800 متر. كل الأمور حلاوة يا حسين.
2: نعم
1: مبسوط يا حسين.
2: أكيد أخي عثمان.
1: كيف بألعاب القوة؟
2: أكيد هي أم الألعاب.
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. أنت بدون غدا حتى الآن ما تردي؟
2: ما تردي.
1: إذن هنا البطل الصيني تورغونغ في هذه المحاولة ومتصدر الترتيب العام له شمالي شمالي محاولاته. عامل مسافات يا أخي بطريقة جنونية. هو في الصدارة حتى الآن ب 61 متر 85 سنتيمتر.
2: نعم هذه المحاولة جيدة في حدود 62 حتى 63.
1: والصيني الآخر هو موجود ثانيا في 61 متر 58 سنتيمتر. بالنسبة له هذا الصيني قوي والله يا أخي، إجبال من العضلات. هنا البطلات المشاركات في 10,000 متر جريا للسيد.
2: نعم السباق سيكون قوي وسيكون هناك كما قلت يا أخي عثمان أخذ وعطاء بين مجموعة من البطلات، خصوصا البطلة اليابانية لها توقيت 31-41 كأحسن توقيت في كل المشاركات، إضافة إلى البطلة الهندية 32-02 ويافي موجودة بطلة العالم في هذه البطلة يافي التي نشاهد أمامنا بطلة العالم في 3000 متر موانع ولها خبرة وتجربة تشارك في سباق 10,000 متر.
1: إذن البطلة الموجودة معنا أيضا التي تنافس لوند من إندونيسيا في صراع الميداليات الثلاث على مستوى الوثب الثلاثي للسيدات.
2: نعم محاولتها ليست بالمحاولة الجيدة في حدود 13 متر و15 حتى 13 متر و30، هي ليست ضمن القويات في هذا التخصص. نلاحظ بأن هذه المحاولة هي محاولة خاطئة. هي في المركز الخامس بعد إجراء 6 محاولات. هذه هي البطلة الهندية إيلانغو صاحبة المركز الرابع في آخر محاولة لها، وتبقى أحسن محاولة لها هي 13-8. محاولة تقريبا في حدود 13 متر 65 حتى 13 متر و70. هذه المحاولة ستبقى في المركز الرابع. نعم 13.59 وتبقى أحسن محاولة لا هي 13.83. هذه صاحبة المركز الثالث في آخر محاولة لها، الصينية لي. أحسن إنجاز لها هو 13.83 كان في المحاولة الثالثة. قريبة من 14 متر في حدود 13.85 حتى 13.90، ما زالت في المركز الثالث.
1: إذا مستمرين معكم أيها الأعزاء في منافسات ألعاب القوة، أم الألعاب الرياضية، من خلال التنافس على أشدة وعلى موعد مع 4 ميداليات ذهبية. البطلة لي يي موجودة معنا في هذا الترتيب بالنسبة لها في المركز الثالث في الترتيب العام.
2: نعم.
1: والبطلة الموجودة أمامنا هي البطلة دوما صاحبة اللقب في هذا التخصص، والبطلة طبعا دافرينوفا، من شريفة دافرينوفا من أوزبكستان. محاولة خاطئة بالنسبة لها كما نشاهد في هذه اللقطة.
2: نعم، لكن هي خلاص هي صاحبة الميدالية الذهبية لأن إنجازها هو بعيد عن كل المشاركات في هذا التخصص.
1: إذن هنا شريفة دافرينوفا، الله يا بطلة يا نجمة يا متألقة يا مبدعة يا صاحبة الذهب، والذهب للذهب يا ذهب. الحسن ما زال الابن القطري معز إبراهيم موجود في المركز الخامس، إن شاء الله يا رب يدخل 58 متر 17 بفارق 2 سنتيمتر عن البطل نوريليف من أوزبكستان في المركز الرابع 58-19. وهناك صاحب المركز الثالث الإيراني طبعا صادق موجود في المركز الثالث ب 58 متر 76 سنتيمتر. إذا المركز أول خلاص، الذهب للذهب يا شريفة، تحافظ على لقبها للمرة الثانية على التوالي. هذه البطلة من أوزبكستان في الوثب الثلاثي للسيدات، للمتألقات، للمبدعات، للمتجليات. هذه البطلة التي كانت معنا في هذا التخصص الكبير، دارونوفا من أوزبكستان. دارونوفا شريفة، دارونوفا من أوزبكستان تحافظ على لقبها كبطلة للوثب الثلاثي للمرة الثانية على التوالي. فرحة الأوزبك، فرحة الأوزبك التي أنجبت الإمام البخاري، الترمذي، ابن سينا. وهناك الله عليك، الله عليك وفرحتك، سلام عليك. الذهب للذهب، وانت الذهب يا ذهب، تحافظ على لقبها للدورة الآسيوية الثانية. هذه البطلة دارونوفا من أوزبكستان، مستوى كبير ومستوى عالمي ومستوى أولمبي، الوثب الثلاثي في هذه البطلة اللي هي أيضا موجودة في الألعاب الأولمبية.
2: نعم، بطلة قوية بالنسبة للبطلة شريفة التي حققت ميدالية ذهبية وكان ترتيبها الثالث من خلال الإنجازات لهذه السنة، لكن في النهاية كان لها شأن ثاني وحققت 14.35 لتفاجئ البطلات الصينيات اللواتي كانوا لهم أحسن إنجاز، الإنجاز أحسن إنجاز وثاني أحسن إنجاز.
1: إذا هناك ننتظر أيضا المحاولات الأخرى على مستوى رمي القرص للرجال، وإن شاء الله رب تتغير المعادلة. يا الله يا كريم، وإن كانت الأرقام يعني هي التي تتكلم يا حسين.
2: نعم، الأرقام هي التي تتكلم، كذلك والخبرة والتجربة في هذا التخصص. بالنسبة لبطلنا إبراهيم معز فهو له إنجاز قوي، حقق أحسن إنجاز له في المحاولة الأولى 58.17 في المركز الخامس. ممكن أنه يصعد إذا ما قام بمجهودات جيدة. نعم،
1: ولديه الإمكانية.
2: نعم نعم.
1: إذا فرحة الأوزبكية دارونوفا شريفة دارونوفا من أوزبكستان والمحافظة على الميدالية الذهبية على مستوى الوثب الثلاثي للسيدات، السيدات المتمكنات. وهناك الجهد الكبير الذي بذل بالنسبة لهذه البطلة، حقيقة استمتعنا بهذا المستوى العالي، فرحان كثير.
2: نعم، الذهب في الألعاب الآسيوية فهو ليس بسهل، نادي الألعاب تقام كل 4 سنوات مثل الألعاب الأولمبية.
1: نعم، إذن فرحتها شريفة دارونوفا من أوزبكستان، الميدالية الذهبية في الوثب الثلاثي للسيدات. إذن هنا النهائي المنتظر، نهائي 10,000 متر، وهنا الأوزبكية التي تحيي الأوزبك، واستعداد أيضا على المضمار بالنسبة للسباق إلى 10,000 متر جري للسيدات. نهائي منتظر لمحافظة البحرين على الميدالية الذهبية. الصين تسيطر على المركزين الأول والثاني في رمي القرص، اليابان تقدمت للمركز الثالث في الترتيب العام. شريف طبعا دارونوفا من أوزبكستان، مسافة ورقم شخصي جديد إلى 14 متر 35، إخوان من الصين 14 متر 12 سنتيمتر، لي الميدالية البرونزية أيضا من الصين. الذهب للأوزبك، الفضة للصين، البرونز للصين. 10,000 متر نهائي للسيدات، والله نهائي 10,000 متر للسيدات والبطلات. هناك شبت من كينيا، الرقم القياسي العالم 28 دقيقة 54 ثانية، 14% زمن الثانية. وهناك وانغ من الصين، الرقم الآسيوي 29 31 78، ورقم الدورات الآسيوية 30 دقيقة 28 ثانية، 26% جزء من الثانية للبطلة الصينية سون يين جي في بوسان 2002. لدينا الهند، اليابان، فيتنام، كوريا، سنغافورة، منغوليا، الروث جبت من البحرين، كازاخستان، وهناك كيرغستان، فيتنام، نيبال، وهناك يافي حاملة اللقب في النسخة الماضية في هذا السباق.
2: نعم، البطلة التي نشاهدها أمامنا هي تاناكا من اليابان، صاحبة توقيت 31 و 41 و 20، مرشحة لتنافس يافي، وكذلك البطلة الهندية التي نشاهدها أمامنا سيما، كذلك لها توقيت 32 0 2 4 و 40 13. البطلة سيتنافسنا من أجل الحصول على المراكز الثلاثة الأولى.
1: نتذكر عليا سعيد من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والعزيزة والغالية، كانت صاحبة الميدالية الذهبية في إنشون 2014. نتذكر أيضا إشت من البحرين، كانت برونزية 2010. ونتذكر أيضا بالنسبة لهذا السباق الذي تسعى به كل عداء بأن تكون صاحبة الشأن الكبير، نتذكر يونس شومبا من البحرين، كانت صاحبة الميدالية الفضية في 2018. اسم الدلع يافي هي البطلة المنتظرة والمرشحة لكي تكون صاحبة الميدالية الذهبية في 2016. إذن دول متعددة مختلفة موجودة بهذا السباق، سباق 10,000 متر للسيدات، والذي دخل الألعاب الآسيوية في سؤول في عام 1986. أول لقب صيني، ثاني لقب صيني، ثالث لقب صيني، الرابع كان ياباني، الخامس صيني، والسادس في ألعاب العمر، ألعاب الدوحة 2006 ياباني، والهند 2010، الإمارات 2014، وكيرغستان 2018، البحرين 2022. سباق منذ البداية بطيء سباق تكتيكي.
2: نعم سباق تكتيكي سيكون سباق تكتيكي 100% بالنسبة لكل المشاركات. ونشاهد البطلة الهندية التي تقود السباق صاحبة توقيت 32.02.44 كثالث أحسن توقيت في كل المشاركات. يافي صاحبة الخبرة والتجربة هي في المركز الأخير تراقب لأن السباق طويل جدا 25 لفة ليست بالسهلة وكل بطلة لها تخطيط في هذا التخصص.
1: إذا ننتظر أيها الأعزاء استمرارية هذا الإيقاع واستمرارية هذه الصورة والمستوى العالي والكبير بالنسبة لسباق 10,000 متر جريا للسيدات. كوكبة أولى بعدائتين اثنتين لكن السباق يذهب برتب وإيقاع بطيء حتى الآن.
2: نعم في المقدمة كما قلت لك فهناك البطلة التي نشاهدها أمامنا صاحبة اللون الأزرق من الهند التي تقود السباق، والبطلة التي نشاهدها أمامنا هي من الفيتنام التي كذلك في المقدمة. بالنسبة للبطلات القوية المتمكنات ما زالوا في مؤخرة السباق لأنهم يعرفون كيف يقسمون الجوع. البطلة اليابانية قوية كذلك إضافة إلى بطلتين من البحرين.
1: إذن هنا سباق 10,000 متر لسه المشوار طويل، لسه المشوار طويل يا بطلات يا نجمات يا متألقات يا مبدعات. سنشاهد سياسة إثيوبيا وكينيا، اضرب واهرب اهرب واضرب، ثم الضرب المبرح من العداءات البحرينيات في آخر لفتين من السباق.
2: نعم سنشاهد كما قلت اضرب وهرب من خلال الكيلومتر تقريبا الرابع أو الثالث ستكون محاولة الانسلال، وكذلك تتكون مجموعة من 3 بطلات أو 4 بطلات حتى يكون تنافس قوي بين كل البطلات. بالنسبة للبطلة الفيتنامية هي من مواليد 2004 ما زالت صغيرة في السن، تأخذ غمار سباق 10,000 متر. والبطلة التي نشاهده في المركز الثاني هي الهندية من مواليد 2001 صاحبة توقيت 32.02.43.
1: إذن إيقاع السباق كما نشاهد أمامنا من خلال العداءات الموجودات المشاركات المتنافسات في هذا السباق، سباق 10,000 متر للسيدات، والمستوى الذي نحن به الآن من خلال هذا المستوى الذي نشاهده أمامنا والبطلة الهندية سيما، وأمامها أيضا البطلة هنا الصين، هنا البطل تور جونغ مركز أول في الترتيب العام حتى الآن 61.85 سنتيمتر أفضل محاولاته. قرص رايح قرص رايح، سلام عليك بحمى زي الديزل.
2: نعم
1: بحمى زي الديزل يا حسين.
2: نعم وهذه المحاولة في حدود 64 متر قريب من 65، لاحظ هو يرمي باليسار.
1: نعم شمالي.
2: نعم
1: إذا محاولته اللي بنشوفها أمامنا مباشرة.
2: نعم هي المحاولة الثالثة حققت 64.26 وهي أحسن محاولته في 3 محاولات.
1: نعم.
2: البطل الإيراني الذي نشاهده أمامنا في هذه المحاولة هي محاولة تقريبا في حدود 60-85 حتى 61 متر.
1: إذن هنا الأبطال الموجودين معنا في الرمي، البطل الإيراني على غرار إحسان عدادي، البطل الأسطورة الذي فاز بالذهبية 4 مرات على مستوى الألعاب الآسيوية، بطل قوي. هذا هو مصطفى، هذا الإيراني على فكرة.
2: نعم نعم
1: هذا الإيراني وليس مصطفى السامة من العراق.
2: نعم
1: مصطفى لك كل الحب والاحترام، هذا ابننا هذا بطلنا هذا معز إبراهيم موجود في المركز السادس. يلا يا معز يا رب تكون محاولة الدخول على الأقل للمركز الثالث في الترتيب العام. شد حالك شد حالك يا معز يا معز إبراهيم ابننا من دولة قطر. هناك قرص رايح، لا بدك بدك كمان بدك كمان يا ابني.
2: نعم بهذه المحاولة ممكن يكون في المركز الثاني أو الثالث لأن هذه المحاولة قريبة من 60 متر في حدود 59 متر.
1: إذن يلا يا معز إبراهيم قطر والأدعم ألعاب القوة القطرية في هذه المحاولة. الله عليك يا معز الله عليك يا بطل يا نجم معز إبراهيم. وهناك يذهب للمركز الخامس يا
2: نعم هو 59 متر.
1: نعم 59 متر. نعود لسباقنا نعود لسباقنا والسباق الموجود معنا في هذه الطريقة وهذا السيناريو، سباق العشرة آلاف متر، 1600 متر الأولى بنفس الإيقاع، وهناك كوكبة لحقت في البطلة التي تقود السباق يا حسين.
2: نعم، هم في إيقاع 26 حتى 36 في أول 2000 متر، ليس بالإيقاع السريع، لأننا نعرف بأن هدف كل البطلات المتواجدات هو أنهم يأخذون الذهب والصعود إلى منصة التتويج.
1: إذن هناك معز إبراهيم ابن الابن القطري تقدم المركز الخامس في الترتيب العام على مستوى رمي القرص ب 59 متر 39 سنتيمتر، وإن شاء الله المحاولة القادمة بتكون محاولة أقوى وأفضل وأحسن بمشيئة الله. نعود للسباق، سباق العشرة آلاف متر. يافي موجودة في المركز السادس في الكوكبة الأولى وهي تراقب من الخلف، وأعتقد أنها بأريحية تامة هذه العتاءة من البحر.
2: نعم، لأن هدفها هو الميدالية الذهبية، فهي لا تحب أن تقوم بمجهودات كبيرة في وجود البطلة اليابانية كذلك القوية صاحبة أحسن توقيت في كل المشاركات ب 31-41-20.
1: إذن سيما الذي تقود هذا السباق، كذلك هناك كازاخستان موجودة يا حسين كمركز ثاني، الإيقاع 2000 متر 6 دقائق 36 ثانية 13% من الثانية.
2: نعم، هو إيقاع ليس بالإيقاع السريع، لأن نحن نعرف أن الهدف من هذه البطولات هو الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية عكس الملتقيات التي يكون فيها أرانب وتكون إيقاعات سريعة.
1: تمركز البحرين جيد من خلال جيبت ويافي ضمن هذه الكوكبة، ومتواجدات في مراكز ممتازة في كوكبة الست عداءات الموجودات في الأمام.
2: نعم، هذا الإيقاع يخدم مصلحة يافي، لأن هي عداءات 3000 متر موانع وسباقات 1500 متر، وهي لها الكفة في آخر 800 متر أنها تكون سريعة على باقي المتسابقات. لكن ننسى كذلك بأن البطلة اليابانية كذلك قوية، لها توقيت جيد ومحترم 31-41-20.
1: إذا سباق العشرة آلاف متر جري للسيدات نهائي، والبحرين والمدافعة والدفاع عن اللقب والاحتفاظ باللقب. تمركز بحريني ممتاز من خلال عداءتين اثنتين موجودات ضمن هذه الكوكبة بسبعة عداءات، هن المتنافسات على المراكز الثلاث الأولى.
2: نعم، ونلاحظ أول مرة بأن البطلة اليابانية، لأن اليابانيين معروف عليهم أنهم يقودون السباق بسرعة منذ البداية، لكن البطلة اليابانية هي متمكنة ولها توقيت جيد وتعرف كيف تقسم الجهد من أجل عدم المغامرة للفوز بإحدى الميداليات.
1: إذن هناك ما زالت المنافسة على أشدها في سباق العشرة آلاف متر جريا للسيدات، والمنافسة الكبيرة التي نشاهدها في هذا السيناريو المشوار طويل. نستعد لأول ربع من أربعة أرباع على مستوى هذا السباق، كما نشاهد أمامنا سيما من الهند تقود السباق، وهناك أيضا كازاخستان في المركز الثاني، اليابان ثالثة، وهناك البحرين رابعة، وهناك أيضا الصين موجودة، والبحرينية الأخرى حاملة اللقب موجودة في هذه الكوكبة.
2: نعم، بالنسبة للهندية كما قلنا هي صاحبة توقيت 32.02.44 موجودة، كذلك اليابانية موجودة والكازاخستانية كذلك موجودة، إضافة إلى البطلة صاحبة المركز السابع هي كذلك موجودة، الكورية صاحبة توقيت 34.26.57. ما زال نفس السيناريو، البطلة الهندية هي تحب أنها يكون إيقاع سريع لأنها لها توقيت جيد، ممكن إذا كان إيقاع سريع في آخر 5 كيلومترات لها حظوظ أنها تأخذ إحدى الميداليات.
1: إذن هنا سيما الهندية قائدة هذا السباق كما نشاهد بهذا السيناريو، وهذه المنافسة الكبيرة وهذا المستوى العالي والأداء المتميز. المشوار لسه طويل، المشوار لسه طويل، 2800 متر بتسع دقائق 24 ثانية 15% جزء من الثانية.
2: نعم، كما قلنا لاحظ 2800 متر في 9 دقائق و 28، أي أنهم في إيقاع 10 دقائق تقريبا و 10 حتى 10 دقائق و 5 في أول 3000 متر.
1: إذن هناك الانتظار أيضا للبقية الباقية بالنسبة للمشاركات والمنافسات المستمرة. الإيقاع كما هو لم يتغير.
2: نعم،
1: حسين،
2: نعم، إيقاع بطيء. نعم، بطيء جدا كما قلنا، هم في إيقاع لاحظ 10.04 هو ليس بالإيقاع السريع. تقريبا في حدود 3.21 حتى 3.22 في كل 1000 متر.
1: وكما تفضلت حسين أنه المهم أن يكون السعي للذهب بغض النظر عن الزمن.
2: نعم، الحين سنشاهد بعد محاولة الانسلال وفرض إيقاع سريع على كل البطلات حتى يتم كما قلت لك هناك تكون مجموعة من 4 بطلات أو 3 بطلات. فالبطلة الكازاخستانية هي كذلك بطلة قوية من مواليد 1996، لها خبرة وتجربة في سباقات 10,000 متر و5,000 متر.
1: المهم بناتنا من البحرين موجودات في هذه الكوكبة والمنافسة على الميدالية الذهبية وتكتيك هذا السباق الواضح تماما في سباق 10,000 متر جريا للسيدات.
2: نعم كما قلت، فبالنسبة للأهم هو البطلات البحرينيات أنهم يكونوا موجودات، جيبت موجودة كذلك ضمن البطلات الموجودات في المقدمة، وكذلك يافيف هي في المركز الخامس تراقب الرقم الصعب الذي هو اليابانية صاحبة أحسن توقيت في كل المشاركات 41 و 31 دقيقة و 41 ثانية و 20 جزء من المئة.
1: إذن هناك الاستعداد أيضا لإكمال مسار هذا السباق بالطريقة المريحة بالنسبة للمتواجدات والمشاركين.
2: نعم، لاحظ أخي عثمان بأن البطلة البحرينية كذلك التي هي في المقدمة أبطت السباق كثيرا عكس البطلة الكازاخستانية التي كانت تقود السباق شيئا ما سريع. لاحظ كأنهم في حصة تدريبية لحصة طويل أو تحمل طويل 50 دقيقة أو ساعة، فهو إيقاع بطيء جدا.
1: سباق 10,000 متر كما نشاهد أمامنا، جبت من البحرين موجودة، يافي من البحرين موجودة، بدأت هناك يافي تقود السباق من البحرين تتحكم بالإيقاع 3,600 متر، أخذت زمام الأمور. من الآن ما هو السيناريو القادم يا حسين؟
2: نعم، هي تحب أن على الأقل تقلص عدد البطلات الموجودات في المقدمة من 5 إلى 4. البطلة البحرينية الأخرى لها توقيت جيبت لها توقيت 33.10.60، فهي منصنفة تقريبا هي الرابعة في كل الموجودات ضمن أحسن الأوقات.
1: إذا ننتظر يافي وينفريد يافي من البحرين 26 سنة عمره، تخصصها 10,000 و3,000 متر موانئ و5,000 متر كبطلة مميزة موجودة معنا ومتنافسة. البطلة الأخرى روث جبت من البحرين 29 سنة عمره، متخصصة بجانب 10,000 أيضا بسباق 5,000. شوف لعبة الكراسي الموسيقية بين جبت ويافي، الثنائي من البحرين موجودين في المقدمة، اليابان تسعى لكي تكون ملاصقة لهم تماما.
2: نعم، اليابانية قوية كما قلنا من خلال أحسن الأوقات، فهي صاحبة أحسن توقيت. بالنسبة لجيبت هي كذلك الحين تقود السباق صاحبة رابع أحسن توقيت في كل المشاركات، ويافي تراقب من بعيد أخي عثمان لأنها صاحبة الخبرة والتجربة في سباقات 3000 متر موانئ ولها عدة ميداليات أولمبية وعالمية في هذا التخصص الموانئ.
1: إذا ما زالت الأمور على ما هي عليه، معز إبراهيم من دولة قطر المركز الخامس 59 متر 39 سنتيمتر، وهناك أبنائنا عبد الله زنكوي من الكويت المركز الثامن ب 56 متر 51 سنتيمتر، وابننا الآخر عيسى زنكوي من الكويت المركز التاسع ب 56 متر 65 سنتيمتر، وابننا من العراق مصطفى السامة موجود في المركز 11 ب 54 سنتيمتر ب 54 متر فاصلة 16 سنتيمتر. نعود لسباقنا على مستوى السباق 10,000 متر جري، تقريبا نحن في منتصف المشوار.
2: نعم، تقريبا في هذه اللفة ستبقى تقريبا 15 لفة أو 14 لفة بالنسبة لكل المشاركات، سيتجهون بعد قليل إلى الكيلومتر الخامس بعد 250 متر. كما قلنا البطلات القويات المتمكنات ما زالوا يراقبنا من بعيد، اليابان هي بطلة قوية تراقب وكذلك يافي تراقب، لأن الهدف بالنسبة لكل البطلات 5، لاحظ كانوا 8 الحين صاروا 5، وممكن بعد 6 لفات أو 5 لفات سنشاهد 4 بطلات في المقدمة.
1: إذن هو الصيني الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام والمحاولة الرابعة له على مستوى رمي القرص نهائي للرجال. بوجود هذه النخبة من الأبطال المميزة. والصيني محاولته تحافظ تجعله يحافظ على المركز الثاني بالترتيب يا حسين.
2: نعم هو بطل قوي بالنسبة للبطل الصيني كما قلت، وممكن هذه المحاولة ستكون محاولة جيدة بالنسبة له في حدود 61 حتى 62 متر.
1: إذا محاولته التي نشاهدها 61 متر 58 سنتيمتر ما زال في المركز الثاني في الترتيب العام.
2: نعم هي أحسن المحاولات التي حققها في المحاولة الأولى.
1: المحاولة الرابعة التي كانت له من أصل 6 محاولات. البطل الصيني الآخر القوي والله يا أخي بلدوزر، بلدوزر صاحب المركز الأول. تور جونغ، تور جونغ محاولته في السليم، هو
2: نعم.
1: في السليم.
2: نعم محاولة ليست بالمحاولة القوية التي حقق فيها 64، لأن لاحظ حتى القرص لم يكن ذلك الاتجاه في العلو المطلوب اللي يقطع أكبر مسافة.
1: نعم شكله مش حلو القرص وهو محلق في السماء. إذا هنا تور جونغ أفضل رقم شخصي له 56 متر
2: للكويتي.
1: نعم الكويتي، نعم الكويت عمل 56 متر 81 أو 61 سنتيمتر، لكن لديه أفضل من ذلك.
2: لاحظ أخي عثمان إيقاع 16-52-28 في أول 5000 متر، فهو إيقاع بطيء جدا بالنسبة لكل المشاركات، أي في حدود 32 دقيقة حتى 33 دقيقة في 10 كيلومترات. لاحظ كان هناك 5 الحين نزل الإيقاع وأصبحت الفيتنامية هي التي تقود السباق. لاحظ تبادل في المراكز، كازاخستان الحين هي التي تقود السباق متبوعة بجيبت من البحرين، وكذلك البطلة القوية طناكا من اليابان هي تراقب، بينما صاحبة المركز الثالث يافي هي في مؤخرة الكوكب.
1: إذا نستعد أيها الأعزاء، 5200 متر 17 دقيقة 31 ثانية 45% جزء من الثانية على مستوى نهائي سباق 10,000 متر جريا للسيدات.
2: نعم على بعد 12 لفة عن نهاية السباق.
1: إذا هناك بالانتظار بالنسبة للسباق والمنافسة على أشبه كازاخستان.
2: نعم
1: موجودة في المقدمة والقيادة على مستوى هذا السباق. السيناريو يتغير من فترة لفترة. سباق 10,000 متر جارية للسيدة، كازاخستان تقود السباق.
2: نعم كازاخستان، البحرين، اليابان، الهند ويافي هي كذلك لا تحب أن تقوم بتغييرات. لاحظ كانت في تأخرت شيئا مع الخمسة الأوائل، ولكن أتت تدريجيا حتى لا يؤثر عليها تغيير الإيقاع، لأن نحن نعرف بأن تغيير الإيقاع في وسط السباق يكون له تأثير في السرعة النهائية.
1: إذا هناك جبت موجودة في الصف الثاني، هناك يافي موجودة في الصف الخامس في الترتيب العام تنتظر الوقت المناسب للانقضاض على السباق.
2: الحين 11 لفة عن نهاية السباق، هم أخذوا لفة عن مجموعة من البطلات المشاركات في هذا التخصص سباق 10,000 متر.
1: هنا تعود كازاخستان القيادة، تتبعها البحرين، تتبعها اليابان. بدأ السباق يأخذ منحنى آخر من حيث الإيقاع.
2: نعم بدأ السباق، وكما قلت لك في آخر 8 لفات سنشاهد أخذ وعطاء بين مجموعة من البطلات، حين هم عددهم 5 حتى يبقى 3 بطلات.
1: تسومي من اليابان في المحاولة الخامسة قبل الأخيرة على مستوى رمي القرص، محاولة خاطئة، محاولة خاطئة، فقد توازنه بالخروج من مقطع الرمي. الله صار عليك، صار عليك يا رجل، ركز يا ابني ركز. الله كاد أن يفعل هذا الياباني.
2: نعم الضغط عليه لأن البطولة في اليابان، وهو كذلك ضغط الجمهور وضغط كذلك المنظمين من أجل تحقيق نتائج جيدة.
1: المحاولة خاطئة، 4 محاولات خاطئة عليه. محاولة واحدة كانت 59 متر 82 سنتيمتر كانت المحاولة الثالثة. الإيراني الموجود معنا. والله عملاقها الإيراني، والله عملاقها الإيراني. محاولته
2: محاولة في حدود 57 حتى 58.
1: إذا صديق من إيران موجود في المقعد الثالث بأفضل مسافة 60 متر 32 سنتيمتر، أفضل محاولة حتى الآن. ابن معز إبراهيم في المركز الخامس 59 متر 39 سنتيمتر.
2: نعم، هذه المحاولة 57-75 المحاولة الخامسة.
1: نعم، رمي القرص للرجال بانتظار أيضا نهائي منتظر التتابع المختلط 4x400 متر. البطل الصيني صاحب المركز الثاني في الترتيب العام 61 متر 58 سنتيمتر من خلال المحاولة الأولى بالنسبة له. المحاولة قبل الأخير محاولة خاطئة.

0: إذن هنا البطل الصيني الموجود معنا أيضا في ربي القرص للرجال النهائي اللي فيه أربع أبطال عرب من العراق من الكويت من قطر. الكويت باثنين، قطر بواحد، والعراق بواحد. البطل الصيني والله يا أخي بلدوزر، والله بلدوزر شاحني شاحني. قرص وين رايح؟
1: محاولة جيدة في حدود 63-64.
0: إذا المركز الأول والثاني الصين. أخي الصين ملهاش حد، الصين ملهاش حد. إذن هنا محاولته مركز أول في الترتيب العام، مركز أول في الترتيب العام. ننتظر
1: 64-25.
0: نعم. ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. هناك أفضل مسافة سجلها عبد الله زنكوي من الكويت، هو في المركز الثامن، ورقم شخصي جديد له 56 متر و51 سنتيمتر. نعود لسباقنا، سباق 10,000 متر جريا للسيدات. بدأنا نشاهد محطة الاستشفاء لتعويض نقص الأملاح. بقي هناك 3,000 متر على نهاية السباق والمنافسة الكبيرة بين العداءات الموجودات.
1: نعم، التي تقود السباق هي من الفيتنام، هي من مواليد 2004 ولها توقيت جيد كذلك في 10 كيلومترات. لكن نلاحظ أخي عثمان ما زال الإيقاع هو إيقاع تكتيكي 100%، لأن نحن نعرف البطلات القويات اليابان موجودة وكذلك الهند والبحرين وكازاخستان.
0: إذن هنا نقترب رويدا رويدا، الإيقاع تتحكم به البطلات. أمامنا فيتنام تقود هذا السباق، بحرين موجودة، اليابان موجودة، كازاخستان موجودة، الهند موجودة، العداء الأخرى من البحرين موجودة. التمركز الجيد لست عداءات حتى الآن.
1: نعم، على بعد 7 لفات على خط الوصول كما قلت، التمركز الجيد. وبالنسبة ليافي لم تقم بأي مجهودات إلا في محاولة واحدة، قادت السباق بأريحية، والحين هي تراقب من بعيد في المركز السادس.
0: إذن سباق 10,000 متر للسيدات، وعملية الحسم ستكون بعد قليل. بالنسبة للسباق قوي، سباق كبير، نأمل ونتمنى إن شاء الله البحرين أن تكون محافظة على اللقب كما هي العادة. اليوم يوم مميز بالنسبة للبحرين، ذهبية سباق 50 متر فراشة في السباق، والآن إن شاء الله في الطريق لذهبيتين اثنتين. جبت اشتغلت، جبت تحركت، جبت تقدمت، جبت اليابانية وراها، اليابانية وراها وراها.
1: نعم، اليابانية قوية كما قلنا، هي صاحبة أحسن توقيت في كل المشاركات ب 31-41-20. تراقب، هي بطلة قوية، ممكن في آخر 3 لفات تأخذ المبادرة. لاحظ بأن يافي هي في بعض الأحيان تكون في المركز الآخر، ولكن هذه الخطة يجب أن تأخذ الحذر من البطلة اليابانية وكذلك الكازاخستانية والهندية.
0: 2400 متر على النهاية،
1: 6 لفات. نعم، على خط الوصول.
0: إذن هنا جبت من البحرين تقود هذا السباق، اليابان ثانية، الهند ثالثة، كازاخستان رابعة. تقدم يا يافي، تحرك يا يافي، نريد الذهب والفضة للبحرين من خلال نهائي سباق 10,000 متر جريا للسيدات، نهائي دورة الألعاب الآسيوية إتشي ناغويا 2026. أين نحن الآن يا حسين؟
1: نعم، نحن سنذهب للفة الخامسة قبل خط الوصول. يافي كما نلاحظ بأنها بطلة ذكية، لا تحب أنها تتعطل بالتغيير كما قلنا، حتى لا يكون لها تأثير في الآخر 400 متر.
0: إذن سباق القويات، سباق المتميزات، سباق السريعات، والآن الإيقاع سيزداد سرعة. سباق نهائي 10,000 متر جريا للسيدات.
1: نعم، الحين سندخل في اللفة تقريبا السادسة قبل خط الوصول. إيقاع لاحظ الحين رجع إيقاع بطيء، بعدما كانت البطلة البحرينية قامت بسباق بإيقاع قوي. لاحظ الحين 8 كيلومتر على بعد 5 لفات على خط الوصول.
0: إذا أضرب أهرب، أهرب أضرب. سياسة البحرين المستخدمة بهذا السباق، واحدة أولى والآخرة والأخرى في المركز الخامس، لكن ستنقطع السباق في التوقيت المناسب.
1: نعم،

0: تنقد على السباق في التوقيت المناسب، ولكن يجب أن لا تترك مسافة كبيرة بينها وبين البطلات الأربعة في اللواتي يتواجدنا في المقدمة.
1: إذا هناك التنافس الموجود بين البحرين، اليابان، كازاخستان، الهند في نهائي سباق 10,000 متر جاريا للسيدات بهذا التحكم وهذا الإيقاع وهذا التميز بسباق كبير يا كبير، سباق 10,000 متر جاريا للسيدات.
0: نعم، سندخل في اللفة الرابعة قبل خط الوصول. لاحظ يافي هي الحين في المقدمة لكي تفرض إيقاع على كل البطلات، وهو إيقاع ليس بسريع استعدادا للسرعة النهائية وآخر 400 متر.
1: إذا تعود يافي لقيادة السباق، كازاخستان موجودة، البحرين الأخرى جبت موجودة، اليابان موجودة، الهند موجودة، خماسي قوي، خماسي من نار، سباق جمر، سباق حريقة، نهائي 10,000 متر جارية للسيدات بالإيقاع المتبقي بالسيناريو المتوقع لهذا السباق.
0: نعم، هو كما قلنا إيقاع ما زال إيقاع بطيء جدا بالنسبة لخمس بطلات في المقدمة، هم المرشحات وهم القويات، لكن ليس أي شيء واضح لحد الساعة من خلال اليافي. هي صاحبة الخبرة والتجربة وكذلك اليابانية قوية.
1: إذن هنا البحرين أولى وثانية، كازاخستان ثالثة، اليابان رابعة، الهند خامسة، تأخرت عداءت فيتنام، استوت عداءت فيتنام، خرجت من إطار السباق. الخماسي الموجود أمامنا بحرين، بحرين، كازاخستان، اليابان والهند، وحذاري من الهندية، حذاري من الهندية ومراقبة اليابانية وتمركز الكازاخستانية، والثنائي من البحرين موجود في المقدمة.
0: نعم، الحين سنذهب إلى آخر 1,200 متر، ويجب على يافي أنها تقوم بتغييرات في آخر 1,000 متر إذا أرادت أن تفوز. بالنسبة للبطلة اليابانية كذلك قوية، والبطلة الهندية كذلك ممكن أنهم يصعدون في اللفات الأخيرة.
1: إذا الكازاخستانية تدخل كمركز ثاني، اليابانية تتحرك، السباق أخذ منحنى آخر، سباق زاد إيقاعه، زادت سرعته، بدأنا نشاهد الإثارة أكثر، السرعة أنظم، وهنا السباق كما هي الصورة أمامنا. القيادة ليافي من البحرين، اليابان ثانية، وهناك الهند ثالثة، كازاخستان تراجعت رابعة.
0: نعم، كازاخستان تراجعت والبحرين كذلك في المركز الرابع. بالنسبة ليافي كما قلت لك في آخر 1,000 متر لابد أن تذهب بتدريجيا حتى لا يكون لها تأثير في السرعة النهائية، لأننا نعرف بأن اليابانية قوية كذلك والهندية.
1: إذا السباق بين الرباعي البحرين، اليابان، الهند، كازاخستان، الهندية قوية، هناك يافي تقود السباق، اليابانية ما زالت تراقب وتنتظر، والهندية قوية، والكازاخستانية تعاني كما هي ملامح وجهها. لكن سندخل بعد قليل في الآخر لفتين 800 متر على نهاية السباق، يافي في المقدمة، اليابانية قريبة، الهندية قريبة، تراجعت الكازاخستانية.
0: نعم، اليابانية كذلك قوية أخي عثمان، لأنها لها توقيت جيد، بينما يافي هي تمتاز على اليابانية بالسرعة النهائية، ولكن اليابانية لها إيقاع قوي كذلك، ممكن أنها ستكون رقم صعب على يافي.
1: إذن هناك سباق بالنسبة ل10,000 متر، التحدي الكبير، الثلاث المتقدم في الأمام، البحرين واليابان والهند، هناك يافي، اليابان تتقدم، البحرين موجودة، هناك الهند في سباق، اليابانية قوية، اليابانية سريعة، البحرين يلا يا يافي، يلا يا يافي، تقدم يا يافي، ندخل نستعد. بالنسبة لللفة الأخيرة على مستوى هذا السباق، تقدمت اليابانية، اليابانية موجودة في الأمام، هناك البحرين وهناك الهند، والثلاث المتقدم للأمام، سباق جمر جمر جمر، سباق نهائي 10,000 متر جاريا للسيدات. سندخل بعد قليل اللفة الأخيرة من هذا السباق.
0: نعم، سندخل في اللفة الأخيرة، وكما قلت لك اليابانية هي بطلة قوية، أحسن توقيت، لكن بالنسبة ليافي تمتاز بالسرعة النهائية.
1: إذا هنا ندخل اللفة الأخيرة من نهائي 10,000 متر جاريا للسيدات، اليابان والبحرين، البحرين في الصف الثاني، اليابان في المركز الأول، هناك الجمهور الذي يتابع هذا الجمهور، جمهور كبير، صراع كبير، اليابانية والإيقاع السريع، وآخر 300 متر، اليابان في المركز الأول، يلا يا يافي، تعالي يا يافي، تقدم يا بحرين، البحرين تقود السباق، سباق نهائي 10,000 متر جاريا للسيدات، ندخل في آخر تقريبا آخر 200 متر. هناك البحرين، راحت البحرين، تقدمت البحرين، توغلت البحرين، اجتازت البحرين في طريقها للميدالية الذهبية. البحرين، البحرين في المقدمة. هناك يافي تحافظ على لقب البحرين في النسخة الماضية، ميدالية ذهبية جديدة. هذه الذهبية للبحرين في ألعاب القوة، وهي الذهبية الأولى للبحرين في ألعاب القوة. الذهب للذهب، الذهب للذهب يا ذهب، والذهب للبحرين والمحافظة على لقبها، وميدالية ذهبية بالعشرة آلاف متر جري للسيدات. والعداء من البحرين، من مملكة البحرين، والميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق. سباق تكتك من عداء تكتك، عرفت كيف تقود هذا السباق، وعرفت كيف تصل إلى خط النهاية بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة وبهذا التميز. مبروك للبحرين، ميدالية ذهبية بالعشرة آلاف متر جري للسيدات، وهي الميدالية الذهبية الأولى للبحرين في ألعاب القوى هذا الموسم.
0: نعم، فهو السباق رائع قامت به يافي، وأخذت أول ميدالية ذهبية بالنسبة للبحرين والعرب في هذه البطولة. قامت بسباق رائع كما قلنا، راقبت البطلة اليابانية حتى الآخر 250 متر وانقضت بالسرعة النهائية وفازت بالعشرة آلاف متر. بالنسبة للبطلة اليابانية كذلك بطلة قوية قامت بسباق رائع، والهند أخذت المركز الثالث. يافي أن القوة ديالها أتت من سباقات 1500 متر و 3000 متر موانع، مما أعطاها هي تكون أسرع من جميع البطلات في آخر 400 متر.
2: سباق قوي، سباق مثير، سباق جميل، والنهاية السعيدة التي كانت في البحرين تمركز أول في سباق 10000 متر، وإنجاز كبير للهند أن تكون أيضا ضمن الكوكبة الأولى، والإنجاز بالحصول على ميدالية. هناك السباق النهائي السعيد القوي الجميل، يافي من البحرين ميدالية ذهبية في زمن 32 دقيقة 39 ثانية 18 بلازمة الثانية. وهناك تناكا من اليابان الميدالية الفضية في 32 دقيقة 41 ثانية 54% زمن الثانية. وهناك سيما من الهند المركز الثالث 32 دقيقة 50 ثانية و5% زمن الثانية. فرحة كبيرة وإنجاز كبير، وألف ألف مبروك للبحرين وهدية العشرة آلاف متر.
0: نعم، هي بطلة تحدي بالنسبة ليافي، لأنها تأخذ أول مرة سباق العشر كيلومترات بالنسبة للسيدات في هذا التخصص، لأن تخصصها هو 3000 متر موانع وسباقات 1500. سباق رائع قامت به يافي من خلال السرعة النهائية في آخر 250 متر، التي لم تترك للبطلة اليابانية أي فرصة للتنافس معها في آخر 100 متر.
1: إذا نهاية سباق 10000 متر جريا للسيدات، وهذا الإنجاز الكبير الذي استمتعنا به بالنسبة للبطلة يافي والمحافظة على لقبها كبطلة، وإنجاز كبير لألعاب القوى البحرين والمحافظة على ذهبية سباق 10000 متر جريا للسيدات.

0: إذا هنا فرحة نهائي رمي القدس للرجال.
1: محاولة في حدود تقريبا 60 متر حتى 59 بالنسبة للبطل الصيني في المحاولة السادسة والأخيرة.
0: السباق استمتعنا به استمتاع كبير, سباق 10,000 متر. وهنا ننتظر أيضا السباق المنتظر الآخر, وهو سباق بالتأكيد سيكون سباقا قويا, سباق التتابع المختلط.
1: خلاص, هو أخذ الميدالية الذهبية بالنسبة للبطل الصيني في ثاني محاولة له, وكانت أحسن محاولة هي 64-26 في المحاولة السادسة, حقق 63-03.
0: إذن فرحة الأبطال الصينيين الفائزين بالميداليتين الذهبية والفضية على مستوى رمي القرص للسيدة.
1: نعم. المركز الثالث هو تقريبا لليابان.
0: نعم.
1: أو الإيراني. نعم.
0: ننتظر النتائج النهائية على مستوى هذا التخصص, تخصص رمي القرص للرجال.
1: نعم, فار بحر. نعم,
0: من البرونزية. نعم. إنجاز كبير.
1: نعم, الياباني المركز الرابع. نعم.
0: وهناك على مستوى 10,000 متر جري للسيدات هيافي من البحرين الميدالية الذهبية 32 دقيقة. هنا النتائج, ابن معز إبراهيم جاء في المركز الخامس 59 متر 39 سنتيمتر. كان بالإمكان أفضل مما كان, لكن إن شاء الله يا رب التعويض في القادم. هناك أبنائنا الآخرين, عبد الله زينكوي رقم شخصي جديد مركز ثامن 56 و87, وعيسى زينكوي مركز تاسع 56 45, وكذلك مصطفى السام جاء في المركز العاشر في الترتيب العام. مشاهد السباق بالعرض البطيء من زاوية أخرى, بإيقاع أجمل, بإيقاع أفضل, بإيقاع أعلى بالنسبة لهذا السباق الذي نشاهد كيف كان الاجتياز الناجح. اليابانية كانت في المقدمة, ثم هناك كانت تخوض. شوف كيف, شوف كيف عدتها, تجاوزتها, دخلت عليها, قادت السباق في التوقيت المناسب وبالأداء الأمثل لكي تكون هي صاحبة المركز الأول, ثم وسعت وسعت وسعت وزادت الفارق ودخلت الخط المستقيم بالصورة المميزة, بالإيقاع الجميل, بالطريقة الحلوة, ليكون النهاية السعيدة لهذه العداءة المميزة من البحرين التي نبارك لها ونبارك للبحرين إنجاز 10,000 متر جري للسيدات للمرة الثانية في دورتين آسيويتين متتاليتين.
1: نعم, كما قلت, فبطلة يافي هي بطلة قوية وبينت على مدى استعدادها لهذا التخصص 10,000 متر, حيث فاجأت البطلة اليابانية في آخر 250 متر. بطلة قوية لها أرقام قوية في سباق 3,000 متر موانع وعدة ألقاب عالمية وأولمبية, وكذلك هي مرشحة للفوز بسباق 3,000 متر موانع بالنسبة للسيدات.
0: إذن السباق استمتعنا به استمتاعا كبيرا بهذه الطريقة. حتى النهائي.
1: نعم, الحين سنستعد لسباق 400 متر 4 مرات مختلط سيدات ورجال.
0: نعم, النهائي الأخير لهذا اليوم. استعداد للتتابع المختلط.
2: Ah!
0: إذن الاستعداد أيها الأعزاء للنهائي المنتظر ودفاع البحرين عن لقبها الذي كان في الدورة الماضية التتابع المختلط 4×400 متر. أمنيات بالتوفيق للبحرين، أمنيات بالتوفيق إن شاء الله للإمارات، الدولتين العربيتين الموجودتين في نهائي سباق التتابع المختلط 4×400 متر. وإن شاء الله يا رب تكون الصورة حلوة والأداء مميز والتميز في كل شيء. لدينا كوريا، الفلبين، اليابان، البحرين، الصين، فيتنام، الهند والإمارات. البحرين ستكون في الممر الخامس والإمارات ستكون في الممر التاسع. إن شاء الله يا رب يكون السباق التاريخي والسباق المثالي والتميز بالنسبة للسباق التتابع المختلط 4×400 متر. السيناريو الذي نريده أن يكون سيناريو مميز في التتابع المختلط 4×400 متر. الجمهور ينتظر ختام مسك لهذا اليوم المثير في ألعاب القوى، الأربع ميداليات، الوثب الثلاثي للسيدات أوزبكستان، رمي القرص للرجال الصين، و10,000 متر جريا للسيدات للبحرين. والآن هنا بالنسبة للترتيب لأربع سباقات ومسابقات على مستوى الهبتاثلون، فاطمة مهتي زادة من إيران 3486 نقطة في المركز الأول، كاجيكي من اليابان 3360 نقطة في المركز الثاني، وآلينا طبعا شيستياكوفا من كازاخستان في المركز الثالث في الترتيب العام. بانتظار التتابع المختلط. الجمهور ينتظر الإثارة القوية في السباق القادم. سباق ما بيرحم، سباق ما بيرحم. التتابع المختلط بالإيقاع الذي نتمنى. لن دخل الأبطال والبطلات إلى المضمار والتحضير لسباق تاريخي، سباق مثير. سلمنا نضيف، بسلمك نضيف. سباق التتابع المختلط 4×400 متر. كيف سيكون السيناريو على مستوى هذا السباق؟ الكل ينتظر، الكل يأمل أن يشاهد سباقا تاريخيا لن يسمع. سباقا تاريخيا لن ينسى، سباق التتابع 4×400 متر مختلط، رجالي ستاتي، ستاتي رجالي. التمركز الجيد، السيناريو الكبير في كيفية التعامل مع السباق، الأريحية في كل شيء بالنسبة لهذه المستويات الكبيرة. إذن سباق التتابع 4×400 متر مختلط والإثارة المنتظرة في ختام هذا اليوم على مستوى ألعاب القوى، أم الألعاب الرياضية. وبالتأكيد يا حسين المتعة الآن في التتابع المختلط.
1: نعم، المتعة في التتابع المختلط والتنافس القوي بين 8 منتخبات كلهم لهم أرقام قوية، وسيكون تنافس بين البحرين، اليابان، الهند والصين على المراكز الثلاثة الأولى.
0: السباق الذي يقام للمرة الثالثة في تاريخه على مستوى الألعاب الآسيوية بالنسبة للتتابع 4×400 متر مختلط. بالتالي مشاهدة هذه المستويات الكبيرة، الكل بيستنى والكل ينتظر، وماذا عن الوضع الذي يجب أن يكون عليه؟
1: نعم، الكل ينتظر والكل له رغبة أنه يفوز بهذا السباق، لأنه السباق مفتوح بين كل المنتخبات.
0: إذن دخول الدول المشاركة، نتذكر تماما السباق أقيم لأول مرة في دورة 2018 في جاكرتا، كانت الهند الميدالية الذهبية، كازاخستان الميدالية الفضية، الصين الميدالية البرونزية. في نسخة 2022 النسخة الماضية البحرين كانت الميدالية الذهبية، والهند كانت الميدالية الفضية، وكازاخستان كانت الميدالية البرونزية. كانت هناك سلوى عيد ناصر هي العداءة التي ختمت السباق بآخر 400 متر مبدعة قوية متجنية. إن شاء الله يا رب نفس السيناريو نشاهد بالنسبة للبحرين في هذا السباق. الرقم القياسي العالم باسم الولايات المتحدة الأمريكية 3:07.41 زمن الثانية. البحرين الرقم القاري 3:11.82. البحرين رقم الألعاب الآسيوية 2023 3:14.02 زمن الثانية. البحرين ستكون في الممر الخامس.
1: نعم، هو ممر جيد بالنسبة للمنتخب البحريني وكذلك منتخب الإمارات الذي نشاهده أمامنا، ممكن كذلك يخلق المفاجأة لأن له أربع أبطال شاركوا في بطولة العالم.
0: 3:17 كان زمن التأهل للإمارات، موجودين في الممر التاسع، أمنيات بالتوفيق والنجاح.
1: نعم، بالنسبة للمنتخب الإماراتي كما قلنا فهو كل جل هذه الأبطال شاركوا في بطولة العالم للشباب الذي شاهدناها مؤخرا.
0: بعد منتخب الإمارات الموجود في الممر التاسع سنتحول أيها الأعزاء بعد ذلك للممر الثامن، وسيكون هناك التنافس في كيفية الاستلام والتسليم. الهند موجودة في الممر الثامن على مستوى هذا السباق.
1: نعم، الهند حققت 3:16.23 في الدور الأول، هي مرشحة كذلك للتنافس.
0: وبعد ذلك هناك فيتنام موجودة معنا في الممر السابع، تأهلت ب3:16.8 الزمن الثاني.
1: نعم، كذلك رقم جيد بالنسبة للمنتخب الفيتنامي.
0: الصين موجودة في الممر السادس، منتخب إلو مكان.
1: نعم، 3:15.97 هو المنتخب الأقرب والمنافس للمنتخب البحرين.
0: هنا البحرين حاملة اللقب، هناك طبعا سلوى عيد الذي ستقود الكوكبة في الختام مسك، هي موجودة في الممر الخامس.
1: نعم، بالنسبة للبحرين هم المرشحين للفوز بهذا السباق، إلى جانب كما قلنا الصين واليابان، ممكن نشاهد رقم قياسي جديد للألعاب الآسيوية.
0: إذن اليابان في الممر الرابع، هنا الفلبين موجودة في الممر الثالث على مستوى هذا السباق.
1: نعم، الفلبين حققوا 3:19.68 الوقت الذي أهانهم إلى الدور النهائي.
0: كوريا موجودة معنا في الممر الثاني، الكوريين الجنوبيين.
1: 3:18.56 هو 66 هو الرقم الذي تم تأهيلهم به المنتخب الكوري.
0: الاستعداد، الترتيب، من هم الأول، من هو الثاني، من هو الثالث؟
1: أعطيك المركز الأول البحرين.
0: نعم.
1: المركز الثاني اليابان، والمركز الثالث بين الصين والهند.
0: جواب نهائي؟
1: نعم، نهائي.
0: شور. غدا
1: وعاش عليا.
0: ما شاء الله، والله كريم حسين، والله كريم حسين. شو القاعدة يا حسين؟
1: أهم شيء سلمني نضيف، أسلمك نضيف، وهي المهمة.
0: سلام عليك.

0: ينطلق السباق، سباق التتابع المختلط، رجالي ستاتي، ستاتي رجالي، سباق 4×400 متر، الألعاب الآسيوية، إثارة، ندية، سرعة، سلمنا نضيف، بسلمك نضيف، 400 متر الأولى بهذا الإيقاع السريع، المهم أن يكون التسليم في التوقيت المناسب وبالسرعة الملائمة، ندخل الخط المستقيم في 400 متر الأولى في سباق التتابع المختلط، 4×400 متر، كل عداد عارف اللي إله وعارف اللي عليه، بيروح في ممره بيسلم بطريقة صحيحة، 400 متر الأولى بالطريقة المناسبة، الإمارات نشاهدها أمام.
1: نعم، الإمارات هي التي تقود السباق، تأخر بالنسبة للمنتخب البحريني لأن البطل البحريني الذي كان في انطلاقة لم يكن بالبطل الجيد.
0: إذن هناك الإمارات تقود هذا السباق، سباق التتابع المختلط 4×400 متر، الدخول بالنسبة للعنصر النسائي وهو العنصر الثاني الموجود في هذا التتابع في الممر الأول القريب من المنحنى الداخلي، الإمارات هناك سرعة دخول من الخلف للأمام بهذا الجهد البدني الكبير، 400 متر الثانية هناك الاقتحام، سرعة قصوى من الخلف للأمام، الخط المستقيم من 400 متر الثانية، هناك الإمارات ما زالت أولى، المطاردة من الصين، التواجد لليابان من الخلف للأمام، البحرين، الهند جاي، الهنديات جايات، الهند سريع، الكاري الهندي، 400 متر الثانية، ندخل 400 متر الثالثة، الإمارات تقود السباق.
1: نعم، الإمارات تقود السباق، تأخر للمنتخب البحريني الذي لم يكن هو المنتخب الذي شاهدناه في الدورة الأول.
0: إذا هناك الإمارات بسرعة الصاروخ رايح، الإمارات تتقدم، الإمارات صراع كبير على المركز الثاني والثالث، اليابان تدخل، الهند من الخلف للأمام، الإمارات في المقدمة، صراع كبير، هناك الهند، هناك اليابان، دخول قوي بالنسبة للصين، الصين من الخلف للأمام، الإمارات في القيادة، الإمارات تتولى الزعامة، الإمارات في المقدمة، الخطوات الواسعة، نستعد للـ400 متر الأخيرة، سباق كبير يا كبير، الـ400 متر الأخيرة، سيبوك جمر جمر جمر، هناك راحت على الإمارات، الإمارات والتسليم والاستلام، الخطأ الكبير استفادت منه في الأمام، يبدو أن السباق مليء بالمفاجآت، لم تنجح لا الإمارات ولا ولا ولا ولا البحرين، لكن هناك سلوى عيد.
1: نعم،
0: سلوى عيد يا عيد، تعالي يا سلوى، تقدم يا سلوى، خطوات سلوى سريعة، التعويض بالنسبة للبحرين على مستوى سباق التتابع، سلوى عيد، عيد سلوى، عيد سلوى البحرين، الله عليك يا بحرين، الله عليك يا بحرين، الهند من الخلف للأمام، سباق التتابع المختلط، هناك البحرين، البحرين سلوى عيد، عيد سلوى، سلوى يا سلوى، البحرين، الذهب للذهب يا ذهب، الذهب للذهب ورقم جديد على مستوى الألعاب الآسيوية، 3 دقائق 12 ثانية، 86% من الثانية بالنسبة للبحرين، ألف ألف مبروك، هذا الإنجاز الكبير، التعويض الذي كان لأول 400 متر، أنقذت الموقف، الأداء الكبيرة، سلوى عيد ناصر تجعل البحرين تحافظ على ميدالية ذهبية للمرة الثانية على التوالي، وتعمل رقم قياسي على مستوى الألعاب الآسيوية، والله سباق، برافو للبحرين التي عوضت الإخفاق في البداية، وهارد لك للإمارات التي سوء الاستلام والتسليم في 400 متر الأخيرة جعلها تدفع الثمن غاليا، وبالتالي مبروك مبروك مبروك للبحرين هذا الإنجاز الكبير والميدالية الذهبية الثانية في ألعاب القوة، أم الألعاب الرياضية في يومها الثاني من خلال هذه المنافسات.
1: نعم، بالنسبة للبحرين قامت البطلة سلوى عيد، هي سر نجاح المنتخب البحريني وهي مفتاح النجاح للمنتخب البحريني، حيث استلمت في المركز الخامس وبعد ذلك أخذت المنتخب البحريني إلى المركز الأول، بطلة قوية صاحبة الخبرة والتجربة، قامت بسباق رائع، وهنيئا للبطلة سلوى عيد والمنتخب البحريني.
0: سباق كبير، الإمارات سوء الاستلام والتسليم جعلها تدفع الثمن غاليا.
1: نعم،
0: في آخر 400 متر.
1: نعم،
0: هارد لك للإمارات، مبروك للبحرين، إنجاز كبير للبحرين، واليوم يوم بحريني في ألعاب القوى والسباحة.
1: نعم، البحرين وكذلك اليابان هي كانت فريق قوي جدا. وبالنسبة للمنتخب البحريني فكان له بطء ليس بالسرعة المطلوبة بالنسبة لأول بطل وكذلك البطلة التي استلمت ما في المركز الثاني، لكن سلوى عيد تداركت الموقف في آخر 400 متر.
0: نعم، إذن السباق الذي نشاهده أمامنا بالطريقة الجميلة بالطريقة المميزة، والميدالية الذهبية عن جدارة واستقرار. سباق كبير يا حسين.
1: نعم سباق كبير، وشاهدنا آخر 400 متر التي كانت فيها الفرجة والقوة الكبيرة للبطلة سلوى عيد التي كانت هي بالنسبة للمنتخب البحريني متأخر تقريبا في المركز الأخير، ولكن أخذتهم للمركز الأول في آخر 400 متر.
0: استمتعنا بهذا السباق التاريخي الكبير.
1: نعم، لاحظ الخطأ الذي ارتكبه البطل من الإمارات والبطلة من الإمارات حيث سقطت العصا بالنسبة للمنتخب الإماراتي، لكن وجود المنتخب البحريني بواسطة بقيادة البطلة سلوى عيد أعطى للمنتخب كما نقول قوة أخرى في آخر 400 متر.
0: والله أنقذتهم يا حسين.
1: نعم أكيد صراحة. أكيد،
0: لأنه كان في تأخر رهيب رهيب رهيب، حتى أننا قلنا راحت على الإمارات وراحت على البحرين.
1: نعم، لولا سلوى عيد كان لو كانت بطلة تانية سيكون المنتخب البحريني في المركز الخامس.
0: إذن إنجاز كبير استمتعنا به في هذا اليوم الكبير. مبروك للبحرين الميدالية الذهبية، مبروك للبحرين تحطيم رقم الألعاب الآسيوية، ومبروك هذا الإنجاز المميز. كبير كبير يا حسين.
1: نعم كبير كبير، والخبرة والتجربة والتركيز يلعبون دور كبير أخي عثمان.
0: إذن هنا

0: إذن بهذه اللقطات أيها الأعزاء نأتي إلى الختام. شكرا يا حسين على هذا اليوم الممتع، وإن شاء الله مزيد من الإمتاع في ألعاب القوة.
1: شكرا أخي عثمان وشكرا للمشاهدين الكرام.
0: إذن أيها الأعزاء إلى هنا نأتي إلى الختام، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.

تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا. الجمعة حصرياً على قنوات بي إن.

منتظرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية بين تركيا وفرنسا في أول ظهور لزين الدين زيدان كمدرب للمنتخب. الجمعة حصرياً على بي إن سبورتس 2.

وصلت كرة ممتازة، هذه التسديدة والهدف الأول. 1-0 برايتون، 1-0 برايتون عن طريق الألماني كوس. إذن 1-0، 1-0 بكرة مباغتة. كرة مديعش اليندم أرسنال على الكرة المهدورة بالتسديدة. نعم يندم، الهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق اللعب كوستولاس. تبشر ركنية من كروس، تضرب الراس والهدف الثالث، الهدف الثالث أندريس، هدف الثالث من الإسباني.

سجلت من على سقاط المباراة والهدف الأول. 1-0 إنزو فرنانديز. الأرجنتيني يفتح باب التسجيل. يمشي بالكرة، كرة ممتازة، فرصة والتعادل، وهدف التعادل. نعم، هدف التعادل بروبي الهولندي يسجل التعادل. واحد واحد، تقدم إنزو فرنانديز من مخالفة مباشرة وتعادل ساندرلاند من بروبي. بينما سيمينيو، فرصة للثاني، فرصة للثاني، والهدف الثاني. هذا الثاني رايان شارقي.

هجمة لساندرلاند، يبعد على كفارديول، يخرج كرة ممتازة، والتعادل مرة أخرى، التعادل مرة أخرى لبروبي. ماذا يا دفاع السيتي؟ دقيقة 40 دقيقة في المباراة، كرة من رايان، رايان وكرة بالرأس خطيرة، مشيت الفرصة وتوصل كرة، والثالث والهدف الثالث سيمينيو، الهدف الثالث من البلاك ستار الغاني.

وكرة ترجع لصالح فريق سيتي. إيرلينغ سيمينيو ينهيها بالهدف الرابع، بالهدف الرابع ينهيها سيمينيو. سيمينيو يسجل الثنائية، ارتباك في دفاع ساندرلاند وسيمينيو يريح المانشستراوية. هنا كرة في الظهر خطيرة، والهدف الثالث، الهدف الثالث. 4-3، هل هو انجولو امبروبي؟ 4-3.

ترجع كرة دوكو كرة طولية بها غوارديول غوارديول والخامس الهدف الخامس

عند دقيقة 60 ساعة كاملة من اللعب المستمر المتواصل عالية. الله النحل تلدغ أولا في المباراة. فريق الذي يفاجئ الكل يفاجئ الكل يذهل الكل. شاهد الألماني شاهد الألماني والكرة. الله ليلة كسر العقدة

لبرينتفورد. النحل بالفعل اسما على مسمى، اسم على مسمى. الله، انهم يصنعون تاريخا، انهم يصنعون تاريخا.

إنه روبرتسون. ماذا فعل روبرتسون؟ يخطئ والكرة تعود قوية. الله

أم قدوس. سنتابع كرة باتجاه جاكسون مار. جاكسون قوية يا الله الله الأسود تزار مرة أخرى. باتجاه جون ماكي. جون ماكي الآن يلعب كرته. طلقة قادمة إيميليانو. الله الله ما أجمل هذا الهدف. ما هذا الصاروخ. ما هذه الطلقة. ما هذه القذيفة.

وأول محاولة النهاردة هنشوف إيوان ويسا المهاجم الكونغولي ماذا سيصنع في هذه اللقطة. ويلاك الهدف المبكر، هي ثلاث دقائق، ثلاث دقائق أمامنا، اتعملت حلوة حلوة كرة بارنز إلى ويلوك أمامنا، هو أول هدف في الدقيقة الثالثة، تمريرة حلوة حلوة كرة الحقيقة. كروكس وسلاتر لعبان الارتكاز مرة تانية، هنا انطلاقة يا ولد هارفي بارنز عنده حلوة قوي بمهارة، بارنز بارنز طلع كورة لويس هال، ممكن تاني ممكن تاني ممكن تاني ممكن تاني لويس هال، ممكن يسجل الهدف التاني لويس هال، أمامنا عنده هدف الموسم الماضي في مانشستر سيتي.

مرة ثانية هنا عادي أمامنا الفرصة ولد البديل البديل أمامنا هو محمد علي تشو. محمد علي تشو بص كورة وسط التبديلات والتعديلات اللي عملها يسلق

0: للمنافسات الآسيوية الأرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات. حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا.

لمسة إلى كون يا قوي الله. اليونايتد لا يسقط في فولام، لا يسقط في فولام، يعود هنا 1-1.

الكرة وانطلق إيساك أو خاكبو عرضية إيساك وغول. اقترب الهدف وجاء الهدف خاكبو من هنالك، وألكسندر إيساك يسجل رابع أهداف هذا الموسم.

عودة بالخلف هنا بكرة عالية في الأمام، لكن خروج من حارس المرمى وإبعاد في توقيت مثالي. هنا تصويبة الهدف الأول، الهدف الأول يأتي عن طريق باري. باري سجل أول أهداف.

كوفنتري يلعب هذه الكرة للأمام، هنا الفرصة، هنا المحاولة، هنا هدف المباراة، الله

لمين يمال، لمين راح، لمين توغل، لمين مر، لمين بعد ذلك في فرصة والتصويبة والأروع. روعة روعة روعة روعة كانت الكرة من لمين بهذا الشكل، بهذه الصورة، بلقطاته الأيقونية دائما. كرة تصل في وسط الميدان لمصلحة فريق إشبيليا، لمسة بشكل ممتاز، تقدم من اليسار كوريا. وعلى ذكر الأهداف، إشبيليا يريد أن يسجل، إشبيليا يسجل، نعم هم يسجلون في هذه الأثناء، على ذكر الأهداف يسجلون، وحينما حان الحديث عن الأهداف يسجلون عن طريق يوسف فوفانا، يسجل أول أهداف في فريق إشبيليا في هذا اللقاء. إشبيليا هدف، إشبيليا كان السباق، الأندلس هو من يبدأ وهو من يكرم الكتالوني بالهدف الأول. ممتاز الكرة وفرحة جماهير إشبيليا هنا. يشتعل ملعب راموس سانشيز بيسخوان بأول أهداف في المباراة للفرقة الأندلسية لفريق إشبيليا. هذه الصورة الكاملة والإعادة للقطة الهدف بهذا الشكل. كرة بتعود لفريق برشلونة، تمريرة بينية، رافينيا السلام، رافينيا عند كرة، رافينيا لا يمكن لهذا البرازيلي أن يخذلك أبدا يا فليك، لا يمكن لهذا البرازيلي أن يخذلك أبدا يا فليك. فعلها رافينيا وأعاد برشلونة. رافينيا في هذه اللحظات مثل ما اعتاد ومثل ما تعود أمام إشبيليا، هنا انسلى، هنا السلمة، هنا لفودار حط الكرة باليمين، برشلونة هنا له عودة، ومن يعيد برشلونة هو القائد. هدف لهدف، مباراة جميلة، تصويب الآن تأتي لكن إلى خارج الملعب خطير. ألم أقل قبل قليل بأن مباريات إشبيليا برشلونة غزيرة الأهداف؟ ملعوبة الكرة من الطرف الأيمن لفريق إشبيليا، ما زالت الكرة أندلسية من الطرف الأيمن. سيرا يلعب كرة عرضية ترسل بالرأس، هنا تأتي والتصويب والثاني يضيع. كوريا كان قريبا، البرتغالي، والتسديد رائعة كانت العرضية، لكن كرة فيليكس كوريا تحولت إلى ركلة مرمى. هذه اللقطة وهذه العرضية من كوريا، التسديد لكن إلى خارج الملعب. فرصة أخرى خطيرة لفريق إشبيليا، إشبيليا ليقدم نفسه بصورة مميزة حتى الآن في هذا اللقاء. كان عنده بعض الفرص، سجل هدف، تماسك دفاعيا، جوردون يتقدم من أجل فتح حل، من أجل فتح منفذ جوردون، ولا تمرير، لكن الكرة بتعود من جديد لمصلحة فريق إشبيليا. لمسة هنا في اليمين، تتحول الكرة مرة أخرى في وسط الميدان لفريق إشبيليا، سقوط من دون خطر. أكمل اللقاء يشير إلى استمرارية اللعب في اللقطة الماضية. منقولة كرة من رودري، رودري إلى إيريك غارسيا، غارسيا عندها كرة في وسط الميدان، البارسا من أجل الثاني الآن، البارسا من أجل هدف في السابق. فيرمين لوبيز يتقدم، فيرمين راح، فيرمين توغل، عرضية تأتي، هوبو ضاعت، ضاعت على بيدري الكرة الأخيرة، زيدت بيدري، لم تأتي كما كان يريد. بينما هنا يور من أمامي كوبارسي، روبيور خطأ، الحكم يعطي مبدأ إتاحة الفرصة، والفرصة ما زالت لفريق إشبيليا. وصلت هذه الكرة عرضية بعد ذلك خطيرة، ما زالت خطيرة، لكن إيريك غارسيا في التغطية، بيدري السعيدة لبرشلونة. الآن المباراة بنسق أسرع ما بين الفريقين. كرة باتجاه رافينيا بالرأس، لكن سوازو غطى، سوازو لمسة يد على سوازو، لمسة يد على سوازو في الكرة الماضية. رائع المباراة ما بين الفريقين، رائعة الندية هنا ما بين الفريقين. خط موجود لفريق برشلونة، خط للبارسا في هذه الأثناء، هذا هو سوازو، ولمسة اليد اللي كانت واضحة وموجودة. كرة من غارسيا ما قبل نهاية هذا الشوط،
هل يفعلها رفقاء لامين؟ لامين والمرور، لامين والتقدم، لامين والتمريرة، تفويت في اللقطة الماضية، لكن الكرة بتعود مرة أخرى، وصلت إلى رافينيا. رافينيا في وسط الملعب لمصلحة فريق برشلونة. رودري عند الكرة في وسط الميدان، رودري عودة إلى كريستنسن، وهذا كوبارسي الآن، كريستنسن، كريستنسن إلى جوردون، جوردون يعيد الكرة بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة فريق برشلونة. جوردون يريد المرور والتقدم هنا في اليسار، جوردون والتمرير، بعد ذلك تصل الكرة من كانسيلو لكنها مقطوعة. ممتاز، ممتاز الخروج بالكرة، ممتاز الخروج بالكرة، ممتازة هنا التمرير، لكن أيضا ليفاكوفيتش غطى وحول الكرة إلى رمية التنس. شايدو إشبيليا والتحولات السريعة في كثير من فترات هذا اللقاء. كرة تصل لفريق إشبيليا، أقوم ينقل كرة أقوم من الطرف الأيمن لفريق إشبيليا، عرضية تأتي، كرة ما زالت يور والتسديد لكنها سهلة عند الكرواتي ليفاكوفيتش، سهلة الكرة عندها ليفاكوفيتش، حارس مرمى فريق إشبيليا. هانز فليك ونظرات المدرب الألماني لتحدث عن الطاقة الإيجابية في الفريق، لكنه أيضا نوه بأن هذا الموسم ليس إلا في بدايته، قال بأن الموسم ما زال في بدايته حتى الآن. رافينيا لمسة ممتازة لكن في الأخير كرة فيرمين كانت مقطوعة. لامين يحاول الضغط، لف ودار لاعب إشبيليا، تتحول إلى خارج الملعب رمية التنس. أربع دقائق أضاف حكم اللقاء وقت مكتسب بدلا من الضايع. شوط أول وأربع دقائق أضاف حكم اللقاء وقت مكتسب بدلا من الضايع هنا في هذه المباراة. كرة لفريق إشبيليا عند الحارس فلاخو ديموز، صوت يدوي في رامون سانشيز بيسكوان، طويل الكرة، لمسة من فوفانا، الكرة تتحول بعد ذلك عن طريق كوتشوراشفيلي، يمرر كرة في اليسار لكن جواو كاسيلو، كاسيلو إلى جوردون، أنتوني الإنجليزي لا يمر، تتحول إلى رمية التماس لفريق إشبيليا، تنفذ رمية التماس. تشعر أن لاعبي أو جماهير إشبيليا لاعبين داخل أرضية الملعب مع التفاعل مع كل لقطة. هنا خطأ كان موجود في اللقطة الماضية على كانسيلو، خطأ على كانسيلو لإخوان إغليسياس، ركلة ثابتة في هذه الأثناء لفريق إشبيليا. كوتشوراشفيلي، إشبيليا من سجل أولا، إشبيليا من ضرب أولا، إشبيليا يريد أن يعاود الكرة وأن يسجل هدف ثاني. كرة من ركلة ثابتة للفرقة الأندلسية. حكم اللقاء مارتينيز مونويرا، والحديث مع رافينيا بينما الركلة الثابتة الآن. وهذه الصورة من حكم المباراة وحديث حكم اللقاء بينما ركلة وكرة عرضية تنفذ لكنها تبعد، بتعود الكرة شايدو رافينيا، شايدو رافينيا يحاول أن يضغط الآن، وصول بعد ذلك بكرة تصل طويلة لكنها سهلة عن طريق حارس وعن طريق الظهير الأيسر كانسيلو. الآن عند الحارس ليفاكوفيتش، لا صعود ليفاكوفيتش، باو كوبارسي، إيريك غارسيا ينقل كرة في وسط الميدان، فيرمين لوبيز، سوازو، وخطأ على سوازو، خطأ على سوازو في الكرة الماضية. قائد أتشيلي جابرييل سوازو، كرة من رودري، يعيد الكرة باتجاه إيريك غارسيا. الدقيقة الأخيرة على نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضائع من زمن
هذا الشوط الأول من هذا اللقاء. ماذا فيها يا رودي يا بيدري؟ بيدري عنده كرة يخسرها بالكرة. بيدري خسر الكرة الأخيرة بينما بتعود لفريق إشبيلية. تمريرة ممتازة انطلاقة من كوريا. فيليكس بالكعب. لكن رودري لماذا انتدب برشلونة؟ رودري الإجابة في الكرة الماضية. الإجابة في أكثر من كرة بينما لامين نقلة باتجاه فيرمين من فرصة لإشبيليا. الآن فرصة لبرشلونة. فيرمين لوبيز عنده كرة. فيرمين تمريرة بعد ذلك عن طريق لامين. لامين نقلة إلى بيدري. بيدري وصول من جانب فيرمين لوبيز لكن كان متسلل في الكرة الأخيرة. لكن أي تدخل من رودري في اللقطة الماضية؟ أي تدخل كان من رودري في الكرة الأخيرة؟ هذا التسلل على فيرمين لوبيز لكن قبلها كانت فرصة ممتازة من يوسف فوفانا بالكعب ولا أروع إلى فيليكس كوريا. لكن تدخل كان ممتاز من جانب رودري الذي أنقذ برشلونة من فرصة كانت محققة. الشوط الأول ينتهي هدف للفريقين. ألقاكم عن طريقة بداية الشوط الثاني. بالنسبة لإشبيليا أبناء الأندلس لدينا فلاخو ديموس في حراسة المرمى، خوان إغليسياس، أرونا سانغانتي، هناك كاسرين بالإضافة لجابرييل سوازو، أغوم بالإضافة ليوسف فوفانا، كوتش راشفيلي وكذلك ميغيل سيرا، فيليكس كوريا بالإضافة لروبيور. هي الأسماء الموجودة في تشكيلة فريق إشبيليا في هذا اللقاء وفي شوط المباراة الثاني من هذه المباراة. بأي حال ستنتهي هذه المباراة هنا ما بين الفريقين. البارسا يريد أن يظهر بظهور مختلف عن ظهور شوط المباراة الأول. إشبيليا يريد أن يدخل بنفس الزخم اللي كان عليه في شوط المباراة الأول. 45 دقيقة وهنا في شوط ثاني من هذا اللقاء في واحدة من المباريات التي دائما ما تتباهى بها الليغا. كرة منقولة من بيدري. بيدري في لمسة تمريرة إلى لامين. الاستلام من لامين. يمال والعرضية هوبا راسية كانت. الكرة ما زالت. الإبعاد والتشتيت. إيريك غارسيا وصلت إلى لامين من هذا المكان. لامين يا لامين يا لامين يا لامين والأروع ولكن إلى خارج الملعب. ركلة مرمى لفريق إشبيليا. أولى ضربات البارسا عن طريق لامين، عن طريق فتاة الساحر، عن طريق هذا الذي يضع عليه برشلونة كل الآمال كما فعلت وتفعل إسبانيا من دنيا الدشك. لامين يامال في تسديدة لكن هذه المرة جانبت القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى عند فلاخو ديموس. هانز فليك التبديل القادم يقول بأنه سيكون داني أولمو من خلال عمليات الأحماء وما شاهدنا قبل قليل. بيدري يمرر كرة خاطئة. اليوم بيدري ليس في أفضل حالاته بينما راح فيرمين. بينما راح فيرمين. فيرمين لوبيز. فيرمين إلى لامين. لامين في كرة ما زال. لامين إلى خارج الملعب. إلى خارج الملعب مرة أخرى. ماذا تريد أكثر يا لامين؟ ماذا تريد أكثر يا يمال؟ ممتازة من فيرمين لوبيز الكرة الماضية لكن لامين يمال بنفس الطريقة بنفس الكيفية حتى أنها كانت أبعد من الأولى من يمال في اللقطة الماضية. أراد أن يصاد الزاوية البعيدة لكنه لم يصاد شيء في لقطة كان بالإمكان أن تغير الكثير بالنسبة للبارسا في هذا الشوط الثاني. كانسيلو ملعوب الكرة في الوسط لفريق إشبيليا. تدخل من كريستنسن وخطأ لفريق إشبيليا في هذه اللقطة. قد يندم برشلونة وبالتحديد لامين يامال على الفرصتين في بداية هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء تحديدا الفرصة الثانية. سيرا ميغيل يلعب كرة لكنها بتعود مرة أخرى. وصلت بعد ذلك من جانب غوردون. غوردون من جديد ينقل الكرة إلى رودري. رودري إلى ليفاكوفيتش. غوردون هل نشاهد آديم يدخل لاعب اللي تألق في المباراة الماضية بدلا من غوردون؟ كريستنسن توصل الملعب لكن بدل الحديث
عن التبديلات، بدري الحديث عن الخيارات ونحن في بداية شوط ثاني من هذا اللقاء. فليك أكيد كان لديه كلام كبير للاعبيه ما بين شوطي المباراة عطفا على ظهور شوط المباراة الأول. كرة منقولة وصلت للبارسا، كريستنسن والتقدم، كريستنسن والتصويبة من كريستنسن لم تأتي كما كان يتمنى بذكريات هدفه أمام روسيا مع المنتخب الدنماركي في يورو 2021 لو تتذكرون. كريستنسن أراد أن يسجل، كرة بتعود مرة أخرى، كريستنسن يتقدم في وسط الميدان، عودة عن طريق الرودري، رودري في الوسط، بيدري، التقدم من بيدري، المرور من بيدري، تمريره الى جوردون، انتوني، جوردون يحاول فيها امام لاعبين. بارسا افضل بكثير في هذا الشوط الثاني وفي هذه البدايه. لمين ونقلب، فيرمين عوده الى الخلف الى كوبارسي، عوده باتجاه ليفاكوفيتش لمصلحه فريق برشلونه. البارسا اربع دقائق وجد الاداء الذي اعتدنا أن نشاهد فيه برشلونة في هذا الموسم، لكن هذه أول خمس دقائق. كرة منقولة، أكثر من 41,000 مشجع هنا في رامون سانشيز بيزخوان ينتظرون يترقبون، بينما البارسا هنا في التقدم، البارسا في لمسة من رافينيا إلى فيرمين، كرة مقطوعة، تتحول الكرة بعد ذلك طويلة لفريق إشبيليا، لكن كريستنسن غطى، كريستنسن غطى وحول الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. هذا روبيو لاعب الاسكتلندي، شاهدنا الصراعات الثنائية بينه وبين كوبارسي وكريستنسن في أكثر من لقطة، بينما هنا بدلاء البارسا أديمي وكذلك كوندي، أولمو بالإضافة لبيرنال وأيضا جابرييل جيزوس. رمية التماس تشتت هذه الكرة عالية وطويلة، منقولة كرة في وسط الملعب لفريق إشبيليا، استلام من الروب من أمام بيدري، ما زالت الكرة، سوازو يعيد الكرة للخلف، أقوم يبحث عن تمرير، نقلة ممتازة، لمسة بعد ذلك إلى كوتشفيلي، لكن التغطية كانت موجودة، تسلل كان موجود، تمريرة اللاعب كوتشفيلي، خطأ لفريق برشلونة، خطأ للبارسا اللي لم يخسر سوى في مباراتين على صعيد زياراته إلى أقليم الأندلس أمام الأندية الأندلسية في آخر 20 مباراة. تلعب الكرة من باو كوبارس، عند الكرة، وصول في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة البارسا من كريستنسن، بيدري، رودري، يمرر كرة إلى أقصى اليمين، لامين يامال، تمريرة في الطرف الأيمن مرة أخرى، لامين يسقط، يتعثر لامين، يخسر هذه الكرة، بتعود لفريق إشبيليا، تصل الكرة بعد ذلك مقطوعة، لامين في نقلة منقولة باتجاه فيرمين، فيرمين راح، فيرمين تقدم عرضية لا تأتي، لكن الكرة من لامين، لامين في عملية التمهيد، الكنترول من لامين، التحكم من لامين، عرضية رافين، يا الله الله الله الله الله, الله, الله. ذخيرة رافينيا لن تنتهي أبدا، ذخيرة رافينيا لا تنتهي أبدا. نعم، وحينما تصعص الأمور هناك رافينيا وهناك هدف ثاني لمصلحة فريق برشلونة في هذه اللحظات، في اللقطة الأخيرة بالكرة التي سجل من خلالها البارسا الهدف الثاني في هذا اللقاء. ولا أروع، هي الثنائية الأنجح في أوروبا، هي الثنائية الأنجح في أوروبا، هي الثنائية الأمتع في أوروبا، رافينيا ولامين يامال. هنا رافينيا يقول في ليلة توقيع العقد الجديد، هو يقول بأن لديه من الأهداف المزيد، نعم لديه من الأهداف المزيد. هذه المرة كرة راسية، رافينيا بالرأس في شباك الحارس فلاخو ديموس، رافينيا، ولا بد من رافينيا، لابد من رافينيا من كل الأماكن في كل الملاعب وفي كل الأزمنة يا فليك. من ركلة ركنية تنفذ في القائم الأول، الله يا رافينيا، ماذا تريد أكثر
يا رافينيا ماذا تريد أكثر؟ أراد أن يكمل الهاتريك لكن بطريقة غير عادية، بطريقة استثنائية من الركلة الركنية. أراد رافينيا أن يسجل الهدف الثالث في هذا اللقاء. رافينيا رائع الكرة، لكن القائم رفض هدف الثالث لفريق برشلونة. بيدري مرر كرة في الوسط إلى رودري تمريرة عن طريق لامين، راح لامين تقدم رافينيا. الله الله الله الله الله، تجتمع فيك روائع ريفالدو وليالي روماريو وسحر رونالدينيو، سحر السليساو لا يترك أبدا في برشلونة. رافينيا هاتريك آخر من ساحر السليساو، من ابن السابا رافينيا، من جديد هو من أعادهم، هو من تقدم لهم، والآن هو من عزز نتيجتهم. رافينيا وليس هناك من هو أروع من رافينيا هذه الأيام ولا أروع. كرة لامين يامال، خذها يا رافينيا، أنت من أعدتنا، أنت من تقدمت لنا، أنت الآن من ستعزز نتيجتنا وستؤمن صدارتنا وستحمي متعتنا وستحمي سحرنا يا رافينيا. ولا أروع. البارسا 3 هدف لفريق إشبيليا. هكذا أصبحت النتيجة الآن. رافينيا لا يتصدر فقط للبارسا بل يتزعم لهم. لكن تبعد من إيريك غارسيا إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. ستنفذ الركلة الركنية لفريق إشبيليا. 3 دقائق متبقية. إشبيليا من أجل ثاني الأهداف. عرضية من الركنية بالرأس الآن تأتي. الكرة ما زالت هناك، إصابة لأحد اللاعبين، بينما الكرة مستمرة من أمام برنال يفتك هذه الكرة. وهناك خطأ لفريق برشلونة في اللقطة الماضية، خطأ للبارسا في الكرة الأخيرة. جيرارد مارتن يتحصل على خطأ. بهذه البداية القوية بارسا يصل الآن إلى النقطة 21. كرة منقولة طويلة باتجاه كانسيلو، الآن لمسة قصيرة كانت بالأحرى بتعود من جديد لمصلحة فريق إشبيليا. محاولة المرور والتسديدة والأروع، ولكن إلى خارج الملعب. رائعة من إيزاك روميرو، سدد كرة يسارية، أراد أن يصاد مرمى الحارس الكرواتي. ليفاكوفيتش اليوم لم يختبر كثيرا، يعني مباراة ليست مقياس لأن تحكم على أداء حارس مرمى نادي برشلونة. تشيزني طبعا في دكة البدلاء، شاهدنا خطأ يعني كوميدي من تشيزني في المباراة الماضية أمام راسك سانتاندير، وبالتالي هذا ما بث الكثير من التخوف عند جماهير برشلونة في أن يبدأ فليك بتشيزني في هذا اللقاء. لكن فليك واقعي، لا عواطف عند المدرب الألماني، دفع بليفاكوفيتش في هذا اللقاء. من يعمل من يجتهد سيجد لنفسه مكانا في التشكيلة الأساسية بالنسبة للمدرب الذي غير من شكل برشلونة، والذي أعاد هيبة برشلونة، والذي أعاد سحر نادي برشلونة. نعم، سحر نادي برشلونة. جواو كانسيلو منقولة كرة في وسط الملعب، ومن شجع برشلونة قد لا يكون شبع ألقاب لكنه شبع متعة. نعم، من شجع برشلونة قد لا يكون شبع الألقاب لكنه شبع متعة. هذا الفريق الذي دائما ما كان ممتعا على الدوام. لامين يامال وخطأ كان موجود في اللقطة الأخيرة. الوقت الأصلي الآن، الوقت المحتسب بدلا من الضايع يشارف على الانتهاء. لا تتوقف السلسلة، لا تتوقف الانتصارات، لا يتوقف
حظ النقاط. برشلونة إلى النقطة 21 يعود إلى كتالونيا بثلاث نقاط ثمينة هنا من إقليم الأندلس في ليلة هاتريك رافينيا. مباراة انتهت، أرجو أنكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.

0: الخميس 24 من سبتمبر حصريا على قنوات بي ان سبورتس. خلف الواجهة الفاخرة.
1: Hi Millie.
2: Hi Mrs. Winchester.
3: So what do you want this job?
1: I just really enjoy being a housemaid.
0: تختبئ أسرار مظلمة.
1: Ta-da! This is your room.
0: أكاذيب مميتة ولا شيء يبدو كما هو.
4: Hello.
3: Millie's gonna be living with us.
4: She's gonna live with us.
3: She'd be part of the family. I want you to feel safe here.
1: I do.
3: Theodore. You're a lifesaver. I don't know what I'd do without you. Millie.
0: بعرض أول وحصري.
3: All I'm asking, baby.
0: The Housemaid. الجمعة حصريا على BN Movies Premiere. بطولة العالم للفورمولا 1. جائزة أذربيجان الكبرى.

0: التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على BN سبورت 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على BN سبورت 8.
1: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على BN.
2: فصل جديد من المنافسة.
3: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
1: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
0: تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا. الجمعة حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

تصل في وسط الملعب عن طريق اللاعب اللي عند الكرة بالفعل يورينتي في الجهة الأخرى، محاولة قائمة لليكانج الكوري الذي يلعب الديربي الأول كما يعلم الجميع. لكن البداية بهذه الصورة في البداية الأولى، انطلاقة قائمة الآن وتلعب وتصل، ولدينا محاولة مستمرة، ولدينا عن طريق سيميوني الصغير في هذا المكان تعيد الكرة الخلف الآن إلى يورينتي، بعد ذلك محاولة أيضا مستمرة. رابع الليغا 13 نقطة بعد 6 مباريات، 4 فوز، تعادل وحيد، خسارة وحيدة كانت أمام بلباو، لكن لدينا محاولة، كرة في المكان السليم، الكوري، الله الله، يعني خطورة الكرة، والكرة تلعب وتبعد وتعود إلى كاردوسو، خطير أتلتيكو مدريد بالفعل في الكرة الماضية كان قريبا، لكن مرتدة يبحثون في ريال مدريد عن المرتدات عن المساحات. هنا انطلق واستمع فقط لردة فعل الجمهور، استمع فقط لردة فعل الجمهور عندما أبعدت الكرة من جانب امبابي في اللقطة الماضية. هذه العرضية كانت خطيرة، هذا جوليانو، الأب في طبعا يوجهه من الخارج، والابن يحاول أن ينفذ تعليمات الأب من الداخل، وكلاهما يخدم أتلتيكو مدريد الفريق الكبير الآخر الذي لم يكتفي بمشاهدة ريال مدريد وبرشلونة يلعبان في الليغا وفي أوروبا، بل إنه شارك كثيرا في الوليمة الكروية عندما كانت تتاح له الفرصة في الفوز بهذا اللقب أو ذاك اللقب. هذه محاولة كرة للأمام، محاولة خطيرة لا زالت قائمة، والكرة في المكان السلام، وبعد ذلك يأتي الإبعاد والإبعاد لنفس اللاعب، والتسديدة مرت خطيرة جدا الكرة الماضية. يا للبداية الأولى هذه لعبة سيميوني، تفرح أبوك، تفرح نص المدينة، مو ببوك بس، لا تفرح نصف المدينة، يا نصف العاصمة يا. لكن لعبا عم شوف هنا ما بين طبعا لعب بالقميص رقم 18 في الكرة الماضية، تشعر أنه يركض أكثر من اللاعبين، تشعر نعم انه يركض اكثر من اللاعبين في اشارة طبعا الى الرجل الذي لا يجد نفسه اطلاقا جالسا على الكرسي، خاصة عندما يتعلق الامر بالديربي. هذه الكرة في هذا المكان، يا البداية الأولى، 23 دقيقة مرت انقضت على زمن شوط المباراة الأول، عندك محاولة من أردا جولر، عندك كرة تعاد بعد ذلك للخلف الآن في وسط الملعب عن طريق يورينتي، يأتي بكرة أتلتيكو مدريد، حتى عندما يخسر فإنه يخسر برأس مرفوعة، ويقولون كذلك أيضا عندما تخسر وأنت واقف، هذا ما يفعله غالبا أتلتيكو مدريد. هذه انطلاقة لريال مدريد في هذا المكان، لعبت، نقلت، وصلت، أبعدت، عادت، سددت في هذا المكان، الله، فيني، هل تعود له الابتسامة في الديربي؟ كوكوريا، هذه محاولة قائمة الآن، فيها مرور من بيلينغهام، يفقدون كرات بشكل كثير فريق ريال مدريد في الشوط الأول، وفي انذار آخر هذه المرة على من؟ انذار آخر، ويقولون ما بعد الأصفر إلا الأحمر، إن لم يكن ذلك في الشوط الأول فنحن أمام ديربي بمناسبة تاريخيا، هذا ديربي عنيف، تصور 79 حالة طرد تاريخية سابقة، 43 حالة طرد على أتلتيكو مدريد، و36 حالة طرد تاريخية على ريال مدريد، وبالتالي تاريخيا ديربي عنيف. كريستيان روميرو حكم المباراة يتحدث مع من؟ مع فالفيردي القائد طبعا، أوبلاك القائد كونه القائد، و حكم برات يتحدث بصوت عال. بيلينغهام جود المدريدي ود بأدائه مشابها لحدث في كاس العالم، هذه اللقطة عن هنا، وبعد ذلك صرخة من جانب جود بيلينغهام،
حكم مباراة يخرج الانذار على جود بيلينغهام، على جود بيلينغهام في ديربي. حتى الان العنف هو الغالب فيه، العنف هو الغالب فيه. فرصة قليلة ليست بالكثيرة، لكن على مستوى تدخلات هذه اللقطة هنا، وبعد ذلك طبعا لدينا ما يكون ديربي إذا ما يكون بهذه الصورة، ما يكون ديربي إذا ما كانت الأمور تذهب هكذا. حكم مباراة يذهب للفار، الأكيد أن غرفة الفار طلبوا منه القدوم لأن يشاهد شيئا ما شاهده. هذه هو القاعدة في كرة القدم. وقبل قليل كنت أتحدث عن 79 حالة ضرب، وقبل قليل كنت أقول أن ما بعد الأصفر إلا الأحمر، وكنت أقول كذلك أن ديربي كهذا ربما لن تبقى الأمور. والله شكلها من بدري، وإن حدث ذلك وأخرج الكرت الأحمر يلغي الكرت الأصفر على اشتعل يا ديربي، وانذار هنا. ما الذي حدث؟ انذار هناك، نعم انذار على روميرو، انذار ايضا على الانذار يلغى طبعا، وبالتالي الديربي يشتعل. نعم، لكن سلم الكرت الاحمر. هذه اللقطة هنا، اللقطة طبعا هذا المرور اللي كان في اللقطة الماضية، وبعد ذلك طبعا هنا كان اندفاعا، فيها تهور لا تستحق ربما الكرت الأحمر. هكذا شاهد حكم مباراة، وبالتالي ضربة حرة مباشرة لصالح ريال مدريد عند 39 دقيقة. يا الإثارة الكبرى الحاضرة في الشوط الأول، هؤلاء جاءوا لأن يفرحوا، الحضور 72,000 في متروبوليتانو طيران الرياض، ولدينا بيلينغهام المدريدي كما ذكرت يتمنى أن يستمر في مستواه الرائع العالي، لكن لدينا محاولة كرة مستمرة من فالفيردي القائد، ذهبت في الجهة الأخرى، وصلت الآن إلى فينيسيوس. تأتي الكرة العالية الخطيرة، الإبعاد في اللقطة الماضية لازالت لريال مدريد الذي يتقدم الآن. التركي أردا جولر من مسافة بعيدة أراد أن يسجل هدف الثاني. هذا ديربي، أن ترفع رأسك، أن تكون في يومك. هذه كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك لنادي أتلتيكو مدريد عن طريق يورينتي في المرة الأولى، عن طريق لي كانغ في المرة الثانية. بعد ذلك الإبعاد يحضر، والكرة بعد ذلك تصل وصافرة على وجود خطأ في اللقطة الماضية. أعتقد بأن الشوط الأول سينتهي بصافرة أورتيز أرياس، هذا المدريدي الذي أعلن نهاية شوط المباراة الأول. حضرت الإثارة المعتادة، غابت الأهداف المنتظرة في ديربي مدريد، الديربي الذي يقسم مدريد نصفين حتى إشعار آخر. أيها السيدات والسادة، مرة أخرى هذا الديربي يحضر عبر بين سبورت في كل مكان. شكرا لكم على كرم المتابعة، ونلتقي بحول الله تعالى مع بداية زمن شوط المباراة الثاني. شكرا لكم وإلى اللقاء.

الجميع يريد شوطا ثانيا من أشواط ديربي مدريد مختلفا يا جوزيه يا مورينيو. الرجل الذي يعود للديربي بعد 12 سنة منذ مباراة الأخيرة ويعلم بأنه يقابل مدربا أشاد به كثيرا عندما طبعا يتحدث الصديقان عن الديربي عن المباراة. أتلتيكو مدريد بمناسبة أدخل هذا فرناندو توريس، هذا من عاش، هذا من سجل طبعا بقميص أتلتيكو مدريد الكثير من الأهداف، واحد من صناع الفرح لأتلتيكو مدريد ومع منتخب إسبانيا، أحد الكبار في ذاكرة كرة القدم الإسبانية فرناندو توريس يشاهد المباراة. بينما شوط ثاني يبدو، هذا سامي خضيرة طبعا أحد نجوم ريال مدريد في الماضي مساعدا الآن لجوزيه مورينيو. الملعب أصبح جاهزا وصافرة حكم مباراة أورتيز أرياس كما ذكر تبديل مع بداية شوط المباراة الثاني، دخل كوكي. صار الآن أصبح الآن 46 مباراة في الديربي، هو من أيضا أصبحت أرقامه تتضاعف عندما يتعلق الأمر بأكثر من لعب في تاريخ الديربي. المباراة تنطلق الشوط الثاني من المباراة الآن، ولدينا بداية للأمام. الكرة الماضية عند كورتوا يأتي بكرة عالية خارج أرضية الملعب في الانطلاقة فقط مع بداية شوط المباراة الثاني. شوط أول بدون أهداف بالكثير من العمل ولكن بالقليل من الفرص الخطيرة على المرميين، وبالتالي لا شك التعليمات الصوت العالي كان من أجل أن تتغير النتيجة. ماذا وإلا فإن برشلونة سيستمر هكذا يتقبل الهدايا، وهو الذي بالعلامة الكاملة كما يعلم الجميع في رمية تماس مع بداية شوط المباراة الثاني عن طريق كاردوسو. خروج بابل، دخول أكوكي، هذا التبديل، خروج مدافع بالمناسبة، دخول لاعب وسط، وهذا سيتطلب أيضا ربما تغييرا على مستوى، لكن أكوكي يملك كرة الآن، يأتي بكرة سليمة في الجهات اليمنى عن طريق خطير جوليانو سيميوني. لكن أبرز من كان في الشوط الأول هو الكوري الجنوبي بالمناسبة اللي كان، نعم كان ربما رجل شوط المباراة الأول. هذه انطلاقة، الكرة تلعب الآن وتصل والتسديدة القوية، وكورتوا يقول لها، كورتوا يقول بأن الموعد لم يأتي بعد. تصل هنا والاستقبال، وحكم المباراة يحتسب ضرب الجزاء، ضرب الجزاء وإنذار على هاوسن، ضرب الجزاء. الابن جوليانو سيميوني يسعد الأب في الخارج، والكرة الماضية، الكرة الماضية لعبت هكذا، تسلل غير موجود، الاستقبال هنا، وبعد ذلك وقع في المحظور، هاوسن وقع في المحظور كما نشاهد كما نتابع. جاء اي والله باقي بس ينزل ويسدد، باقي بس سيميوني ينزل، هو يدخل لأرضية الملعب، هو من يسددها في ضرب الجزاء. ضرب الجزاء احتسبت، ضرب الجزاء لأتلتيكو مدريد، وهنا طبعا هو محتج على أنه لا يكفي انذار، هكذا يقول سيميوني، هكذا يتحدث أيضا. والآن ما الذي يحدث هنا؟ هل بجانب ضربة الجزاء هنالك حالة طرد؟ لا يخلو الديربي من الطارد، لا يخلو الديربي من اللون الأحمر. إن حدث ذلك فإن المصائب لا تأتي فرادة كما يقولون، المصائب لا تأتي فرادة. أن يأتي ويحتسب هدف أو تحتسب ضرب جزاء، ثم بعد ذلك ربما هذه اللقطة. بالمناسبة ضربة الجزاء موجودة. التأكد، العودة، مشاهدتها في أكثر من زاوية، وحكم المباراة يعود. ياهو ديربي أول بالنسبة له، مثير جدا، يخرج يلغي الإنذار ويخرج الأحمر، صار الطرد رقم 80 في الديربي. ها
هذا ديربي النار، هذا ديربي النار، هذا ليس ديربي مدريد، هذا ديربي النار. الطرد رقم 80، رقم 37 على ريال مدريد، 43 طرد سابق طبعا، وهنا وقع في المحظور هاوسن، وكانت ضربة الجزاء آخر لاعب بالتالي. نعم حالة الطرد. وأن تدخل الشوط الثاني يا مورينيو أنت تفكر في شيء وتفاجئك الظروف الآن بحالة طرد، بل هناك ضرب جزاء عندك غريمالدو. غريمالدو، أتريد أن تصنع تاريخا؟ هذا هو الوقت المناسب. هل تريد أن تصنع تاريخا؟ هذا هو الوقت المناسب يا غريمالدو. لكن عندك الكبير كورتوا، لديك الكبير كورتوا، وغريمالدو لصناعة التاريخ يتقدم. الله، هدف في الدربي كاف لأن يضعك في مكانة العظماء. الأرجنتيني سيشرك الآن المدرب السيد دييغو سيميوني. كرة جميلة، أفضل كما ذكرت، كما تتابعون الكوري الجنوبي لكانك. محاولة قائمة لجوليان سيميوني، العرضية تحضر. الله، نعم نعم نعم نعم نعم، هدف في الديربي كاف لأن يضعك في مكانة العظماء مرة أخرى. هذا الرهان الناجح، هذا المساء في الدربي، الأسماء الجديدة هي من تصنع فرحة أتلتيكو مدريد. الأسماء الجديدة، ديفيد، جوناثان ديفيد، أول دربي، أول هدف. غريمالدو قبل ذلك يصنع تاريخا، يصنع تاريخا، لكن الكوري الكوري الكوري الكوري الكوري الكوري الكوري هنا يأتي بكرة جوليان سيميوني. بعد ذلك المهمة سهلة، المهمة سهلة، مرت من الجميع، وصلت إلى جوناثان ديفيد، عالجها إلى شباك كورتوا. هدف ثاني يقرب المسافات، يقرب مسافات أتلتيكو مدريد، ولكنه يبعد مسافات ريال مدريد. فرحة كبيرة غامرة هنا في المدرجات، لأن الأمور صارت 2-0 الآن في هذا المكان لخوليانو ألفاريز. انطلقت، ذهبت، وصلت، عادت، نقلت هنا، وريال مدريد لا زال بلا ردة فعل. كرة خطيرة في هذا المكان، التسديدة القوية اصطدت، هذه ضربة ركنية، هذه ضربة ركنية هنا ضربة ركنية. نعم في هذا التوقيت، هذا غريمالدو يرى الإثارة الكبيرة، لكنها إثارة من جانب واحد بالمناسبة في الشوط الثاني.

الكرة الماضية، لكن يا له من تصدي، يا له من تصدي، يا له من طيران، يا له من إنقاذ، يا لها من كرة. هذه هنا هنا كان الكل يعتقد. ثم الثانية بعد ذلك روديجر أبعدها في طريقها للشباك. هذه الأولى اللي طار لها. وهنا بعد ذلك هذه الثانية، روديجر هنا قام بدورة. شوف اليوم ما دخل اسبي لأن ظروف في المباراة. هذا الرجل بأي حال عدت يا جوزي؟ لما مضى أم لأمر فيك تجديد؟ لما مضى في إشارة إلى 2013. بينما انطلاقة من جانب لوكمان، لا يكتفون بالهدفين، والكرة كانت من خوليانو ألفاريز. هو يبغي صالحهم. نعم، ويبغي ويعلم بأن هدفا في الديربي سيغفرون له كل هفواته الماضية، طبعا في إشارة طبعا إلى رغبته في الرحيل كما يعلم الكل. كرة تلعب الآن، هذه في هذا المكان. الله يا ديو مندي، لو فعلتها، لو سجلتها، لو هزيت الشباك في اللقطة الماضية في الدربي الأول، ربما فتحت الطريق لريال مدريد. هذه ممكن فوق للريال. محاولة المرور ناجحة في الأولى، الثانية حاول، الثالثة بعد ذلك تبعد وتعود مرتدة سريعة لي كانج. هذا الكوري فقد كرته هنا، ارتكب خطأ بعد ذلك. لدينا صافرة، لدينا خطأ، لدينا الدقيقة 89 تقترب الآن، ولدينا التبديلان في جانب أتلتيكو مدريد. من سير المباراة صح هو ليفاس، من أدار المعركة من خارج الملعب ونفذها اللاعبون بإتقان. شوف الجمهور الكوري طبعا جاي من كوريا، شعبية كبيرة. كانجلي عاد لإسبانيا، عاد للليغا، هذه المرة من بوابة هيولمان. يدخل كانجلي، يترك أرضية الملعب، أعتقد أنه واحد من رجال المباراة هذا الدنماركي. وروميرو يترك أرضية الملعب، ولو نورما يدخل لأرضية الملعب. كرة بالراس، تأخرت كثيرا يا ريال مدريد، تأخرت كثيرا يا ريال مدريد. روديجر ارتقى عاليا وسجل بالرأس، والمدريدي يقول ما كان من بدري. هنا يحتفلون، هذه اللعبة، هذا برناردو سيلفا. ارتقى العلماني عاليا وجاء بالكرة الرأسية التي لا تصاد ولا ترد من جانب أوبلاك. في هذا المكان، في هذا التوقيت، ريال مدريد يقلص الأمور الآن، يقلص النتيجة 2-1 في ديربي لازال مثيرا. وأعتقد أن الوقت المحتسب بدل الضايع سيكون في قمة الإثارة. خوليان ألفاريز يتقدم، يسدد. الله، هل يكون ضياع هذه الفرصة يا خوليان ألفاريز؟ هل يكون بداية ربما لخبر آخر في هذه المباراة؟ الكرة وصلت هنا، الكرة تقدم بعد ذلك، سددها الكرة من كامافينجا تصل إلى كوناتي. ليس هذا وقت أن تعيد الكرات للخلف يا كوناتي، ولكنهم يعلمون هنا حيث تسكت القلوب، وحيث لا مجال الآن إلا لأن تضع وتنتظر. ولدينا كرة للأمام خارج أرضية الملعب، ضغط رهيب من جانب ريال مدريد، ضغط رهيب من جانب ريال مدريد. شوف المباراة كانت في اتجاه، تحولت الآن إلى اتجاه آخر، ودائما الكل يعلم بأنه تفاصيل صغيرة تأتي بأحداث كبيرة تغير الأمور في عالم كرة القدم. كرة تصل عند حارس المرمى هنا والحديث، وطبعا دائما وأبدا هكذا يحفز جماهير متروبوليتانو. الحديث طبعا هنا، ليش سكتين؟ هذا ليس موعد أن تكونوا صامتين، هكذا يقول على الأقل بهذه الأمور. بينما كرة تلعب كانت من جانب كونتي، عادت في هذا التوقيت، 5 دقائق انتهت، دقيقة أخيرة مثيرة متبقية. كرة من جانب كوكي، يعيد الكرة للخلف الآن، وبعد ذلك الضغط من جانب لاعبي ريال مدريد.

بعيد، لكن يا له من مرور، يا له من مرور من جانب غرينالدو. تأتي الكرة بعد ذلك أو غرينالدو، محاولة مستمرة للأمام خارج أرضية ملعب تيراميد تماس في الثواني الأخيرة، بل في 30 ثانية الأخيرة من عمر هذه المباراة. أقرب للانتهاء إلا إذا، أقرب للانتهاء إلا إذا، كرة تعود لأتلتيكو مدريد ولدينا كرة في هذا المكان عن طريق يورينتي. ما في استعجال، لا يستعجلون، المدرج كله في حالة وقوف. 10 ثواني، 9 ثواني، 8 ثواني، 7 ثواني، تمر الثواني سريعة على أتلتيكو، بطيئة أو بطيء على أتلتيكو، وصافرة النهاية. وهذا الرجل يفرح كالعادة عندما يفوز، فكيف إذا فاز في الديربي؟ إثارة كبرى في هذه المباراة في هذا الديربي. خسارة ثانية لجوزيه مورينيو في 7 جولات تضع الكثير من علامات الاستفهام. فوز مستحق لا شك في ذلك لأتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة مدريد. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

0: للمنافسات الآسيوية الأرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات. حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: مهما تغيرت توجهاتك أو مزاجك تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المفعول. أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا يليق إلا بالأبطال. بي ان، اشترك الآن. دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية. إنجلترا، إسبانيا. السبت حصرياً على بي إن سبورتس 1.

الكرة منقولة في وسط الميدان لمصلحة فريق أرسنال. من الطرف الأيسر لدينا تمريرة، الكرة بتعود بعد ذلك انطلاقة، هنا فرصة، هنا وصول، هنا كاي، هنا للجنرز، للجنرز، الله الله في بودابست، مدفع لندني، نعم هنا يضرب في بودابست عن طريق كاي هافرتز بذكريات نهائي مباراة تشيلسي أمام مان سيتي، وكأنه ملك النهائيات. كاي هافرتز هو من يفعلها، هو من يسجلها، هو من يضعها، هو من يدونها. أرسنال يتقدم في نتيجة هذا اللقاء، نعم أرسنال هو من يسجل أولا، هو من يصل أولا عن طريق كاي هافرتز. فيتينيا عند الكرة، فيتينيا في تمريرة عن طريق فابيان رويز والتصويب، ولكن دافيد موجود، رايا موجود، حامي عريل الجنرز. باريس يبحث عن عودة حياة، باريس يبحث عن استمرارية مجد واستمرارية لقب. أشرف حكيمي أسد الأطلس من هذا المكان يريد أن يسجل، من هذا المكان هنا أشرف حكيمي والتصويب، لكن دافيد رايا قال أنا موجود. دافيد قال تصدين لما هو أصعب، وما هذه إلا أسهل مما كان صعبا على جواب أشرف. الوصول من نونو، مينديش في التمرير، ديزيري في الانتظار، بل هنا في النقلة الكرة عن طريق إكفارة، إكفارة في كرة يا سلام، ووقع ديكلان في المحظور. هنا هذه اللقطة، والتدخل كان من موسكيرا في اللقطة الماضية، موسكيرا اللي عنده بطاقة صفراء هنا هو من تدخل في اللقطة الماضية، وموسكيرا إن لم ينذر حكم اللقاء أو لم يشر في حقه البطاقة الصفراء الثانية فقد كان رحيما بك يا موسكيرا. ديمبلي على التنفيذ، ديمبلي لديه عثمان، أحلامه في أمان، من لديه عثمان، نعم أحلامه في أمان. هنا يسجل الباريسي هدف العودة، هنا يسجلون هدف التعادل، هنا يعودون في نتيجة هذا اللقاء. وللبطل الشخصية ولحامل اللقب هيبة، لقد عاد البطل عن طريق من قادهم للبطولة. نعم ديمبلي في الشباك، في شباك دافيد، في شباك رايا، باريس هدف، أرسنال هدف، هكذا أصبحت الأمور وهكذا تسير الأمور هنا في ملعب بوشكاش أرينا. بتعود مصلحة باريس، هذا راح، راح كفارة، راح، تقدم كفارة، وصل كفارة، كفارة دونة في كرة، كفارة تسيليا في فرصة، الله فرصة، هذا لا يترك وحيدا، لأنه حينما يترك وحيدا شهد وهو يحتفل بعدها، لكن أرسنال خرج من هذه الكرة بسلام، شهد الكرة الأخيرة. نونو مينديش يرسل كرة طويلة منقولة باتجاه ديزل، الكنترول ممتاز، دوي تقدم، دوي يحاول، دوي مازال، هنا الفرصة، الله الله الله الله، كاد أن يفعلها فيتينيا، كاد أن يحسمها فيتينيا، كاد أن يكتب التاريخ فيتينيا في اللقطة الماضية، لكن كرة البرتغال اعتلت العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى خطيرة، كانت قريبة، كانت في اللقطة الأخيرة. ترسل هذه الكرة طويلة إلى أقصى اليسار، استلام جانبي مادويكي، مادويكي في التقدم، مادويكي في الهروب، مادويكي وفرصة ومطالبة بركلة جزاء، الحكم أشار بأن الكرة ما فيها شيء، قرار الألماني، مطالبات لاعبي أرسنال بركلة جزاء.
تتحول رمية جانبية لمصلحة فريق أرسنال، تنفذ سريعة لكن بيراندو في التغطية، مدويكية السعيدة، مدويكية في كرة مازال، مدويكية القدم لأرسنال، لأرسنال الكرة مستمرة العرضية ولكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، خطيرة كانت من تيمبر، تيمبر يا تيمبر يا تيمبر. أنظار راية بيرالدو، بيرالدو ينجح نعم، بيرالدو بالقدم اليسرى ينجح نعم، ويسجل الركلة الترجيحية الرابعة لفريق باريس سان جيرمان، هي الخامسة لكن أصبحت 4-3. جابرييل على التنفيذ، سجلها تبقى المباراة، إن ضيعها يا أرسن الأمر الأمر لن يختلف عما كان. أرسنال في ركلة ترجيحية خامسة، جابرييل في الكرة الأهم، جابرييل أمام السابونوف، جابرييل جابرييل جابرييل ماركينيوس، الكل ينادي الكل ينادي، ارفع الكاس يا ماركينيوس، واعلن باريس بطلا لأوروبا فائزا بأمجد بطولاتها، فاللحظات الخالدة بالإمكان أن تتكرر، وما أجمل أن تعيش نفس الحلم مرتين.

You are Canadian heroes.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، مع تصفيات كأس الأمم الإفريقية نلتقيكم. والليلة مشاهدينا لدينا المباريات والجولة الأولى من التصفيات، واللقاء اللي أمامنا في ملعب طرابلس الدولي بين ليبيا وبوتسوانا، مباراة ستنطلق عند 7 مساء على بي إن سبورتس 1. يتزامن مع نفس هذه المباراة مباراة أخرى هناك في الدار البيضاء في المغرب، ملعب العربي الزولي، منتخب موريتانيا يستقبل جمهورية إفريقيا الوسطى 7 مساء أيضا على بي إن سبورتس 2. السلام عليكم ورحمة الله تعالى، وأهلا بكم معنا مشاهدينا الأعزاء، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقيكم وتصفيات كأس الأمم الإفريقية القادمة التي ستحمل الرقم 36، والتي ستنطلق الصيف المقبل في شهري يونيو ويوليو في 3 دول: تنزانيا وأوغندا وكينيا. ولأول مرة منذ 50 عاما تنطلق البطولة وتقام البطولة في شرق إفريقيا بعد آخر مرة عام 76 التي كانت في إثيوبيا. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التصفيات والجولة الأولى من التصفيات في اليوم الأول من هذه التصفيات، ولدينا اليوم مباراتان من العيار الثقيل. المباراة الأولى بين ليبيا وبوتسوانا وهي المباراة الرئيسية لهذا الأستوديو، أما المباراة المتزامنة معها أيضا لفريق ومنتخب عربي آخر هو منتخب المرابطون، منتخب موريتانيا الذي يستقبل جمهورية إفريقيا الوسطى هناك في الدار البيضاء بالمغرب. أهلا بكم مشاهدينا. في البداية دعوني أرحب بضيفي العزيزين في هذا الأستوديو التحليلي الخاص بهذه المباريات، كابتن هيثم فاروق نجم الكرة المصرية ومحلل بي إن سبورتس.
1: مساء الخير احمد، اهلا بك واهلا بكريم واهلا بالساده المشاهدين، وبالتوفيق ان شاء الله لكل المنتخبات العربيه
0: بمشيئه الله. ايضا نرحب بالكابتن كريم حجي نجم الكره التونسيه ومحلل بين سبورتس. كريم مساء الخير.
2: مساء الخير، اهلا وسهلا احمد، تحيه ليك، تحيه لكل المشاهدين، تحيه للكابتن هيثم.
0: اذا مشاهدينا هذه التصفيات بها 9 منتخبات عربيه، نامل بمشيئه الله ان تكون البطوله القادمه بها عدد كبير من المنتخبات العربيه بمشيئه الله. فهذه البطولة وهذه التصفيات تضم عدد كبير من المنتخبات العربية، 9 منتخبات، نتمنى أن تتواجد 9 منتخبات إن شاء الله في الكان القادم بمشيئة الله. في البداية نتعرف على أهم الملامح للمنتخبات العربية المشاركة، وتحديدا المنتخبات العربية التي ستلعب اليوم: ليبيا أمام بوتسوانا، موريتانيا أمام جمهورية أفريقيا الوسطى، وتونس في السهرة أمام منتخب أوغندا. نتعرف على استعدادات هذه المنتخبات الثلاث من خلال هذا التقرير.
3: الطريق إلى أمم أفريقيا 2027 ينطلق يوم الخميس، ومع صافرة البداية تبدأ المنتخبات العربية أولى خطواتها نحو حلم التواجد في النهائيات. في الواجهة يستهل المنتخب التونسي مشواره باستقبال منتخب أوغندا على ملعب حماد العقربي برادس في أول ظهور رسمي لنسور قرطاج بعد خيبة كأس العالم 2026، وبداية مرحلة جديدة تحت قيادة المدرب معين الشعباني. نسور قرطاج يتواجدون في مجموعة تضم أيضا ليبيا وبوتسوانا إلى جانب أوغندا التي ضمنت تأهلها إلى النهائيات مسبقا باعتبارها إحدى الدول المستضيفة للبطولة رفقة كينيا وتنزانيا، وبالتالي ستكون المنافسة على بطاقة التأهل المباشر بين تونس وليبيا وبوتسوانا. وفي المجموعة نفسها سيسعى المنتخب الليبي الغائب عن بطولة كأس أمم إفريقيا منذ أكثر من 15 سنة إلى تحقيق بداية مميزة أمام بوتسوانا في مواجهة يسعى من خلالها فرسان المتوسط إلى حصد النقاط مبكرا والدخول بقوة في حسابات المجموعة. أما موريتانيا فتفتتح مشوارها باستضافة جمهورية أفريقيا الوسطى في بداية يأمل خلالها المرابطون تحقيق انطلاقة قوية ورسم طريق جديدة نحو مشاركة رابعة تاريخية في البطولة. هي 3 مواجهات عربية تفتتح المشوار يوم الخميس، و3 منتخبات تبحث عن بداية تمنحها أفضلية في الطريق نحو أمم إفريقيا 2027.
0: هذه طبعا إطلالة مشاهدينا حول المنتخبات الثلاث التي ستلعب اليوم في اليوم الأول من هذه التصفيات. نذكركم بباقي المباريات اليوم أيضا في الأستوديو الرئيسي لهذه الليلة وهذا اليوم الإفريقي. الأستوديو الرئيسي في المساء سيكون بين أو في مباراة لمباراة تونس وأوغندا، المباراة عند 10 مساء على بي إن سبورتس 1. وأيضا في نفس التوقيت كوت ديفوار أمام غانا 10 مساء أيضا على بي إن سبورتس 7. الكاميرون وجزر القمر 10 مساء على بي إن سبورتس 8. إذن نبدأ الحوار مشاهدينا من منتخب المرابطون، المنتخب الموريتاني الذي تأهل من قبل 3 مرات لهذه البطولة. كابتن هيثم فاروق، اليوم يبدأ المشوار من أجل العودة إلى كأس الأمم الإفريقية بعد الإخفاق المخيب للأمال تماما وعدم القدرة على الوصول إلى كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، بعد أن قدم مردود ولا أروع في نسخة طبعا 2023 والوصول إلى دور 16 والفوز على الجزائر، الإنجاز الأعظم في تاريخ الكرة الموريتانية، لكن بعدها مع نفس المدرب خروج وعدم الوصول إلى الكان الماضي.
1: صحيح، في فترة من فترات كنا بنفتخر أن منتخب موريتانيا أو منتخب مبرلتون هو أكثر منتخب تطور مش في أفريقيا بس، على مستوى العالم، لأن كان بيجري في التصنيف، كان متأخر وبعد كده ابتدى يصل إلى مكانة مميزة. وزي ما أنت قلت هم وصلوا 3 مرات إلى أمم إفريقيا. أول مرة كانت في 2019، وده كان شيء مميز جدا، وده يدل على أن في الفترة الأخيرة كان المنتخب ماشي بشكل مميز. كان معهم طبعا مدير فني قبل كده أمير عبده، ولكن كلنا فاكرين التصفيات الأخيرة وتحديدا مباراة مصر اللي خسرها الفريق في نواكشوت بهدف اللاعب إبراهيم اللاعب المصري. والحقيقة كانت مباراة منتخب موريتانيا أدى فيها بشكل جيد، ولكن لم يحالفه التوفيق، فشل في أنه يصل إلى أمم إفريقيا. مدير فني جديد، مدير فني الأسباني لوبيز أرتيز لوبيز جاراي. كما نعلم المباراة اليوم بتقام في كازابلانكا في المغرب. أشوف أن منتخب موريتانيا عنده كثير من المحترفين بيلعبوا في دوريات أوروبية، سواء في فرنسا سواء في أسبانيا، ممكن ما تكونش أندية من الصف الأول، ولكن عنده كواليتي مميز من اللاعبين. أنا أشوف أن الفترة دي لابد منتخب موريتاني يخش بتركيز كبير جدا. لعيبة بتلعب في المغرب، لعيبة بتلعب في الجزائر، لعيبة بتلعب في أسبانيا، في فرنسا، عندهم عبدالله با بيلعب في ساندرلاند، عندهم في فرنسا مجموعة من اللعيبة المميزة. فأنا أشوف النهاردة فرصة مميزة جدا أمام منتخب موريتانيا، وخصوصا أن معظمهم متأسس في أكاديميات أوروبية بشكل مميز. أمل كبير النهاردة رغم مباراة بتقام في كازابلانكا، ولكن بدون أدنى شك المنتخب الموريتاني النهاردة عينه على 3 نقاط لا غير.
0: طيب كريم، يعني هنكمل على الكلام. هيثم فاروق والمدرب الجديد أرتيز لوبيز، هذا المدرب هو يعني الطفرة اللي عملها هو الوصول بنادي نوازيبو إلى دوري أبطال إفريقيا للمرة الوحيدة في تاريخه، لكن هو لا يمتلك السي في القوي، لكن في النهاية هو يعلم الكرة الموريتانية جيدا وقاد فريق نوازيبو للوصول إلى دوري أبطال إفريقيا. والكلمة المهمة التي تحدث فيها كابتن هيثم أن هذا الجيل من اللاعبين في المنتخب الموريتاني هو جيل ذهبي يضم مجموعة من اللاعبين المحترفين في دوريات أوروبية محترمة وكبيرة، مثل نجوما بيلعب في ليتشي، جاسما بيلعب هناك أيضا، كان في رينجرز الاسكتلندي وكان أحد لاعبي أكاديمية باريس سان جيرمان، في إبراهيم طبعا كويتا بيلعب في أيك أثينا اليوناني، وبعض الأسماء المهمة. هل هذه فرصة ذهبية لأن يبني هذا المدرب جيل جديد للكرة الموريتانية؟
2: أنا أعتقد أن الكرة الموريتانية تتطور بشكل كبير، وهذا شاهدناه في آخر سنوات، يعني مشاركة 3 مرات متتالية في كأس أفريقيا رغم عدم ترشحها في 2025، لكن الجيل الجديد جيل مميز، جيل قادر أنه ينافس كبار القارة، يعني فاز على الجزائر في الكوت ديفوار في الكأس الأفريقية قبل الأخيرة، ثم المنافسة مع المنتخب التونسي في عديد المرات. أعتقد أنه جيل لديه إمكانيات كبيرة. طبعا المدرب الإسباني، الكرة الإسبانية أو المدربين الإسباني يعني مطلوبين في العالم، ولديهم يعني فكر مختلف يعتمد على التحكم في الكرة، يعتمد على التدرج بالكرة، يعتمد على الفنيات، على السرعة والهجمة السريعة. أعتقد أنه بالإمكانيات البدنية وباللاعبين الموجودين في المنتخب الموريتاني في الوقت الحالي، المحترفين أغلبهم في البطولات الفرنسية والبلجيكية، قادرين أنهم يواصلوا هالملحمة هذه، يواصلوا التحسن في مجموعة، يعني أعتقد أن بإمكان موريتانيا الترشح في هذه المجموعة. يعني على الورق نتكلم على المنافس الأول والأكبر هو بوركينا فاسو، فريق يعني محترم، فريق لديه لاعبين ومستوى عالي، لكن البنين وأفريقيا الوسطى مع احترامي طبعا للمنتخبين، أعتقد أن موريتانيا صار في الوقت الحاضر أحسن، لديه إمكانيات أحسن وقادر أنه ينافس للترشح إلى الكأس الأفريقية المقبلة.
0: إن شاء الله طبعا يعني نذكر المشاهدين أن هناك 48 منتخب تشارك في هذه التصفيات مقسمة إلى 12 مجموعة، بيصعد أول وثاني كل مجموعة إلا فقط ثلاث مجموعات يتأهل منها منتخب واحد فقط، وهي المجموعة الرابعة والثامنة والثانية عشرة. طبعا نتمنى التوفيق لكل الفرق والمنتخبات العربية. هذا المدرب هيثم أرتيز لويز، يعني البعض يقول أنه حتى الآن لم تظهر بصمته الحقيقية على المنتخب الموريتاني إلا في المباراة الودية أمام الأرجنتين في خسر 2-1، لكن أدى مباراة جيدة.
1: هو مع المنتخب من نوفمبر 2024، ولكن أنا أشوف الفترة اللي قبل كده تحديدا من 2019 مثلا إلى 2023 منتخب كان فيها في قمة تألق في مستوى رائع جدا، حتى شفنا هنا في كأس العرب في قطر في 2021 وعمل مباريات مميزة، وصل ثلاث مرات أمم إفريقيا 19 21 23. حاليا هو 113 على العالم، ممكن يكون في الفيفا رانكينج متأخر شوية، إنما المجموعة اللي أنت ذكرتها والموجودة عند منتخب موريتانيا قادرة على الصعود إلى أمم إفريقيا. نتكلم على جسام لاعب رينجرز، ضيوف لاعب رويال أنتفيرب، دي سنيام بيلعب عندها في الدوري المصري، مارين عرب كويتا في أيك أثينز زي ما أنت قلت، مامادو دياك في سيسكا البلغاري، بالإضافة إلى فوفانا في نانسي، وزي ما قلنا النجم الكبير عبد الله بقى اللي بيلعب في ساندرلاند.
0: يعني فرصة ذهبية لهذا المدرب بأن يحقق طفرة كروية لموريتانيا بهذا الجيل الذهبي من اللاعبين.
1: طبعا الدوريات أنا قلتها لك دي اختلاف ثقافات،
0: ولا ومعظمهم بيلعبوا أساسيين على فكرة.
1: بالظبط، فكل واحد هيجي ومعاه مجموعة من الخبرات التراكمية، وعشان نكون صراحة أفريقيا الوسطى مش اللي تقلق منتخب موريتانيا، منتخب أفريقيا الوسطى ملوش أي إنجازات، لم يصل أبدا إلى أمم إفريقيا، كل إنجازاته إن هو لعب مرة واحدة في كأس أفريقيا المحليين، اللي نعرفه على منتخب أفريقيا الوسطى إن عندهم جندوبيا نجم كبير لعب في أندية كبيرة، إنما أنا أشوف إن منتخب موريتانيا النهاردة قادر في كازابلانكا إن هو يحط في رصيده أول ثلاث نقاط في التصفيات.
0: مشيئة الله، طبعا نتمنى التوفيق للمنتخب الموريتاني. مشاهدينا طبعا هذه اللقطات من ملعب المباراة، ملعب العربي الزولي في مدينة الدار البيضاء المغربية، والذي سيشهد هذه المباراة، المباراة الأولى للمنتخب الموريتاني في التصفيات أمام منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى، منتخب الموريتاني الذي غاب عن كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في المغرب بعد أن تألق وتوهج وقدم مردود تاريخي في كأس الأمم الإفريقية التي سبقتها في كوت ديفوار، وصل إلى دور 16 وفاز على المنتخب الجزائري الكبير يعني بأمر غريب جدا كابتن كريم، مع نفس المدرب أمير عبدو. الإخفاق كان في البطولة التي تلتها مباشرة، وكانت هذه نقطة صعبة على جماهير الكرة الموريتانية، والأمل كبير في هذا الجيل لاستعادة الثقة واستعادة الريادة والعودة إلى الساحة الإفريقية.
2: أعتقد أنه وصول يعني أمير عبدو مع الفريق إلى مرحلة معينة تطور فيها الفريق، حسن الفريق على مستوى النتائج، في نتائج إيجابية، لكن أعتقد تغييره كان يعني في صالح الفريق لتطوير هذه المجموعة لتحسين يعني النتائج والمردود. وأعتقد أنه الاختيار على المدرسة الإسبانية ممكن تكون اختيار صعب نظرا لقيمة الإسبان يعني على مستوى الكرة العالمية، وهذا تكلمنا فيه. أعتقد ثم يعني سبب ثاني هو يعني حضور الموريتانيا على مستوى الكاف وعلى مستوى الفيفا، يعني رئيس الجامعة أحمد يحيى يعني قدم الكثير في الفترة الأخيرة وطور كثير المنتخب الموريتاني والكرة الموريتانية. يعني في الفترة الأخيرة شهدنا يعني حضور الفيفا في موريتانيا، مركز لتكوين الشبان في موريتانيا، وهذا يعطي طبعا دافع ويعطي يعني أكثر إضافة للكرة الموريتانية ولتكوين اللاعبين وحضورهم أكثر على مستوى القاري وعلى مستوى العالم. أعتقد أنه الكرة الموريتانية على الطريق الصحيح، لابد أكيد على مستوى النتائج على مستوى الترشحات، خاصة أن يعني تكون أكثر تواصل وتكون أكثر تواجد في المنتخبات الأفريقية. وأعتقد في مجموعة مثل هذه يعني الفريق القوى العناصر الموجودة قادرين أنهم يترشحوا. طبعا أول مباراة مهمة جد مهمة
0: صحيح.
2: ما تلعبش في ميدانك تلعب في المغرب، لكن أعتقد أنه من فترة يعني محترمة يعني العلاقة الموريتانية المغربية ومشاركة اللاعبين في المغرب صارت يعني عادة، وأعتقد أنهم تعودوا على هذه الأجواء.
0: حتى مباراة بنين القادمة ستلعب في المغرب أيضا
2: طبعا، وهذا يعني كما تكلمت يعني علاقة المغرب بموريتانيا، وهذا أكيد أنه في دعم على مستوى الجماهير وكذلك على مستوى البنية التحتية. يعني المغرب في السنوات الأخيرة بنية تحتية مميزة، وهذا طبعا يكون أدفانتج للموريتانيا.
0: تمام، هذه طبعا لقطات من ملعب المباراة مشاهدينا، وبالتوفيق إن شاء الله لمنتخب المرابطون المنتخب الموريتاني، والذي طبعا يعني يبدأ المشوار في هذه التصفيات مع المدرب الجديد الإسباني أرتيز لوبيز، الذي نستمع ماذا قال قبل هذه المباراة.
4: مساء الخير، مباراة مهمة بالنسبة لنا، نحن استعدنا لهذه المباراة ولهذه المرحلة بشكل جيد، لأن الأمور ساعدتنا كثيرا هنا. نحن مستعدون للمباراة، سنواجه فريقا جيدا لكن نحن نحترمه، لكن يجب أن نظهر مستوانا. ماذا تريدون من هذه المباراة؟ نحن يجب أن نحافظ على الكرة، وأيضا يجب أن نحقق أو نقوم بالهجمات المرتدة بشكل جيد. نحن لدينا جودة كروية عالية، لكن علينا أن نضغط علينا وأن نضغط كفريق.
0: هذا هو طبعا أرتيز لوبيز المدرب الجديد للمنتخب الموريتاني، والذي نتمنى التوفيق له وللمنتخب المرابطون في هذه التصفيات والوصول والعودة إلى كأس الأمم الإفريقية. نطوي ملف مباراة موريتانيا وإفريقيا الوسطى مشاهدينا، ونفتح ملف المباراة الرئيسية لهذا الاستوديو بين منتخب ليبيا الذي يستضيف في العاصمة طرابلس منتخب بوتسوانا. هيثم فاروق، المنتخب الليبي منتخب صاحب تاريخ عظيم وصيف 82، ولكنه بعيد عن المشاركات الإفريقية منذ عام 2012 تقريبا، يعني تقريبا 14 عام، يعني مشوار طويل لغياب الكرة الليبية والمنتخب الليبي عن بطولة الأمم الإفريقية وكأس الأمم الإفريقية. تم تعيين أليو سيسي في الفترة الماضية، لكن تمت إقالته أو هو استقال في شهر مارس، وتم الإبقاء على المساعد يوسف دابو. كيف ترى هذا السيناريو، وكيف ترى حظوظ المنتخب الليبي في هذه التصفيات؟
1: الحقيقة أنا في علامات استفهام كبيرة جدا أمامي بما يحدث داخل الشأن الليبي الرياضي، لأن منتخب ليبيا الحقيقة يستحق ما هو أفضل من كده بكتير. أولا الدوري الليبي انتهى من فترة طويلة، حتى الآن الدوري الجديد لم يبدأ، وده ملوش تفسير.
0: الدوري منتهي في 8 تقريبا، متأخر جدا الدوري.
1: الدوري لا انتهى من فترة،
0: من فترة، لكن لسه ما بدأش،
1: لسه الجديد ما بدأش،
0: لم يبدأ،
1: رغم ان عندنا فترة طويلة جدا. فالمنتخب معتمد على اللعيبة اللي في الأندية اللي بتشارك أفريقية، اللي هي بدأت فترة إعداد بدري، زي أهلي بنغازي، زي أهلي طرابلس، زي السويحلي، زي الاتحاد، زي النصر، وعندك كمان لعيبة كانت محترفة في الخارج بعضها رجع إلى الدوري الليبي. أنا أشوف إن الأندية في ليبيا، وللأسف أنا بقول كده، أقوى من المنتخب أو أقوى من الاتحاد. أنا أشوف برضو إن في ناس في اتحاد كرة القدم الليبي ملهاش علاقة بكرة القدم. أعتقد إن لابد إن يكون في اهتمام أكتر من كده بالمنتخب. كان في عدد كبير جدا من الأندية، وبعد كده العدد قل شوية، وبعد كده عندك بيلعبوا مع كل نادي مسموح، والنادي بيلعب افريقيا عنده 9 محترفين. طب انت ازاي هتكون منتخب؟
0: مفيش فرصه للاعب الليبي، اللاعب المحلي.
1: انت مش انجلترا ولا اسبانيا، يعني ممكن تلاقي نادي في انجلترا ما عندوش ولا لاعب انجليزي، بس منتخب انجلترا قوي. نفس الشيء في اسبانيا،
0: لأن
1: انت عندك تنوع. فانا لابد من وقفه ولابد من اهتمام بالمنتخب نوعا ما، لان منتخب ليبيا انا اشوف برضو ان هو يستحق افضل من كده. زي ما انت قلت، وصلوا نهائي أمم إفريقيا 82 وخسروا من غانا لما نظموا، وأفضل إنجازات
0: غانا.
1: وأفضل إنجازات المنتخب الليبي لما فاز بأفريقيا المحليين، ودي كانت طفرة، لأن الفريق والمنتخب وصل
0: مع كفاري كاليمنتي، كان المدرب الإسباني
1: رانكيك. على فكرة منتخب ليبيا مر عليه أسماء تقيلة من المدربين، يعني بتكلم عن كارلوس بيلارد الأرجنتيني اللي فاز كأس العالم مع مارادونا، بتكلم عن ماركوس باكيتا البرازيلي، بتكلم عن مارتينيز الفرنسي، خافير كليمنتي اللي انت كلمت عنه، أليو سيسي، بالإضافة إلى طبعا مدربين
0: تمام.
1: عرب كتير جدا. فأنا أشوف أن منتخب ليبيا لابد يكون فيه اهتمام فيه أكتر من كده، كما يتم الاهتمام بالأندية الليبية.
0: بالفعل طبعا يعني نتمنى توفيق المنتخب الليبي الذي غاب عن هذه البطولة منذ عام 2012. يعني اقترب المنتخب الليبي من 15 عاما غياب عن كأس الأمم الأفريقية. إن شاء الله بالتوفيق في هذه المهمة مع المدرب نكون القديم الجديد المساعد السابق للألوسيسي يوسف دابو. إذن مشاهدينا نتحول إلى مراسلين في ملعب أو في ملعبي المباراة. نتحول إلى زميلين طبعا، الزميل مهدي فودي المتواجد في مباراة موريتانيا وجمهورية أفريقيا الوسطى هناك في الدار البيضاء تحديدا في ملعب العربي الزولي وفي العاصمة الليبية طرابلس وملعب طرابلس الدولي لمباراة ليبيا وبوتسوانا. الزميل معتز الفيتوري أهلا بكما الزميلين العزين. معتز الفيتوري نرحب بك في البداية، قرب لنا أجواء لديك أكثر في ملعب طرابلس الدولي حول هذه المواجهة بين ليبيا وبوتسوانا، وماذا يدور في الكواليس واستعدادات المنتخب الليبي لهذا اللقاء الافتتاحي في مشوار التصفيات.
5: مساء الخير أحمد ولكل ضيوفك في الاستديو التحليلي، تحية لكم من هنا من ملعب طرابلس الدولي الذي يحتضن مباراة المنتخب الليبي أمام المنتخب البوتسواني في إطار الجولة الأولى. بالنسبة لسؤالك، المنتخب الليبي للأسف الشديد في الفترة الأخيرة هناك تخبط كبير يشهد المنتخب الليبي وملف المنتخب بالذات في كرة القدم الليبية. المدرب اليوسيسي الذي قدم استقالته بعد مشاكل وضائق مالية مر بها الاتحاد الليبي لكرة القدم في عدم سداد مرتبات هذا المدرب الذي كان لديه بصمة حقيقية في الآونة الأخيرة مع المنتخب الليبي في تجميع الفريق في تكوين هوية للفريق الليبي والمنتخب الليبي، ولكن للأسف تم الاستغناء عنه أو هو قدم استقالته باعتبار أن لم يتحصل على مستحقاته المالية، وكانت صراحة ضربة مؤثرة في الشارع الرياضي الليبي. يوسف دابو هو من يتولى قيادة المنتخب الليبي، لربما يعرف خفايا المنتخب، كان قريب من اليوسف باعتباره هو المساعد الأول لليوسيسي في الفترة الأخيرة. حاول يوسف داو في الفترة الأخيرة أن يجمع المنتخب، أن يقوم بإيجاد توليفة للمنتخب الليبي في لخوض هذه التصفيات. كان من المقرر أن يكون هناك معسكر تدريبي للمنتخب باعتبار أن الدوري الليبي لم ينطلق بعد، ولكن هذا المعسكر لم ينجح أو لم يقام هذا المعسكر باعتبار هناك مشاكل مالية كما قلت يعاني من الاتحاد الليبي لكرة القدم. بالنسبة للأجواء سواء كانت عند اللاعبين أو المدرب، هناك رغبة حقيقية لتحقيق شيء، هناك رغبة حقيقية لمصالحة الجماهير للعودة لكأس أفريقيا التي غابت عنها المنتخب الليبي لسبع نسخ متتالية، وهذا رقم صراحة كبير. المنتخب الليبي ليس بالمنتخب الضعيف في القارة الأفريقية، حتى لما نتكلم على الأندية الليبية التي تنفق أموال كبيرة وكبيرة جدا في الفترة الحالية، ولكن بالمقابل الاتحاد الليبي لكرة القدم يعاني من ضائقة مالية. هذا لغز أو أحجية لم يستطيع أحد تفسيره حتى الآن. هناك قوة للأندية مع ضعف للاتحاد الليبي لكرة القدم، ولكن في الفترة الأخيرة أو مع تقربنا من المنتخب الليبي في الفترة الأخيرة وفي التدريبات هناك رغبة عند اللاعبين أن يصالحوا الجماهير، هناك رغبة أيضا ليوسف دابو أن يقدم شيء في هذه المباراة. مباراة أولى المنتخب الليبي ليس لديه رفاهية لخسارة النقاط الثلاث أو التعادل، عليه الفوز اليوم أمام بوتسوانا وأمام منتخب الأوغندي قبل مواجهة منتخب تونس، وهي المواجهة الحاسمة في مصير التأهل باعتبارنا بطاقة واحدة للترشح لأمم إفريقيا، لأن منتخب الأوغندي هو منظم البطولة.
0: الزميل معتز الفتوري نشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة من ملعب طرابلس الدولي، حيث طبعا مباراة منتخب ليبيا أمام المنتخب البوتسواني. نتحول من العاصمة الليبية طرابلس إلى مدينة الدار البيضاء المغربية. الزميل مهدي فودي ومباراة موريتانيا وجمهورية إفريقيا الوسطى. مهدي مساك الله بكل خير، أيضا قربنا من الأجواء لديك قبل انطلاق هذه المباراة المرتقبة أيضا للمنتخب الموريتاني الذي أيضا غاب عن النسخة السابقة في المغرب، وكانت هناك طموحات كبيرة لدى الجماهير الموريتانية للعودة. ما هي الانطباعات اليوم قبل انطلاق المواجهة الأولى لموريتانيا في التصفيات؟
6: ما مساء الخير لكم جميعا في الاستوديو. في الحقيقة الأجواء هنا هادئة، أجواء مشمسة في الدار البيضاء وتحديدا داخل أسوار ملعب العربي الزولي، بحضور أعداد قليلة من مناصري المرابطون، أعداد من الجالية الموريتانية المقيمة هنا في المغرب التي حضرت من أجل مساندة المنتخب الموريتاني في مستهل رحلته الطويلة في هذا الاستحقاق تصفيات أمم إفريقيا بعد خيبة الأمل الكبيرة التي رافقت منتخب المرابطون بالغياب عن النسخة الأخيرة بعد أن تواجد في ثلاث نسخ متتالية، بدءا من نسخة مصر ثم بعد ذلك نسخة الكاميرون كذلك نسخة الكوت ديفوار، لكن الغياب عن المغرب 2025 كان بمثابة ربما درس قاسي حفظه المرابطون جيدا. وهنا يكمن أو تكمن أهمية هذه المواجهة الأولى، الهدف الأسمى بالنسبة للمنتخب الموريتاني كما صرح المدرب أريتس لوبيس الجهاز الفني الجديد الذي خلف أمير عبدو هو التأهل لنهائيات نسخة 2027. أريتس لوبيس كانت له مدة كافية إن صح التعبير من أجل التحضير لهذه التصفيات من خلال إجراء العديد من المباريات الودية، سلسلة من المباريات الودية وقف من خلالها على مكامن الخلل، قرأ جميع التفاصيل، ربما استخلص الدروس اللازمة، وبالتالي وجب عليه ويجب عليه توظيف الأدوات الفنية اللازمة من أجل تحقيق الفوز في ساعة الحقيقة. وساعة الحقيقة هي مواجهة اليوم الافتتاحية أمام جمهورية إفريقيا الوسطى لحساب المجموعة السادسة. المنتخب الموريتاني يستقبل مباراته هنا في الدار البيضاء، سيتنقل إلى الكوت ديفوار من أجل الحلول ضيف على منتخب
7: الزميل مهدي فودي، نشكرك شكرا جزيلا طبعا يعني على هذه الإطلالة من ملعب المباراة، ملعب العربي الزولي في الدار البيضاء، حيث مباراة موريتانيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وأيضا الزميل معتز الفتوري من ملعب طرابلس الدولي حيث مباراة ليبيا وبوتسوانا. أعود إلى كريم. كريم، الحديث عن المنتخب الليبي وعدم الاستقرار الفني في العشر سنوات الأخيرة أو 11 سنة الأخيرة، عدد كبير من المدربين بين المحلي والأجنبي، وأخيرا الاستقرار يعني على هذا المدرب في هذه المرحلة، المدرب يوسف دابو الذي كان مساعدا لأليو سيسي، يعني لم يخرجوا عن المدرسة السنغالية أو المدرسة الفرنسية إن صح القول، وهذا دليل على أن المنتخب الليبي يريد شعور اللاعبين بالاستقرار الفني، لأن يوسف دابو كان مساعد لأليو سيسي. هي نقطة إيجابية أم لا؟
2: أنا أعتقد أول حاجة خسارة كبيرة هو مغادرة أليو سيسي الإدارة الفنية للمنتخب الليبي. المدرب قام بشغل ممتاز، الفريق قرب للمنافسة مع منتخبات كبيرة على مستوى أفريقيا في إطار الترشح لكأس العالم، وكان قريب جدا يعني من منافسة على الترشح على الأقل للوصول للبلاي أوف، يعني في مجموعة كانت صعبة فيها المنتخب جزر الكاب فيرد، فيها الكاميرون، يعني فيها أنغولا، فاز على أنغولا في أنغولا، وكان يعني المستوى ممتاز جدا وطيب وقريب من المنتخبات الكبرى. التخلي على اليو سي سي خاصة الأخبار تتكلم على أمور مالية، فأعتقد أنها خسارة كبيرة للكرة الليبية.
7: لكن يوسف دابو مساعد،
2: أوكي،
7: يوسف يعني نفس المدرسة ونفس
2: مساعد الفني. مساعد يعرف الفريق جيدا، قريب يعني من المنتخب. أعتقد أنه قرار يعني جيد للاستمرارية لأنه يعرف الفريق جيد، يعرف
7: نفس الفكر، نفس الفكر.
2: لكن طبعا هو كان مدرب مساعد، ولما تكون مدرب مساعد لست المدرب الأول،
7: يختلف
2: يعني على مستوى التعامل مع اللاعبين، على مستوى يعني إدارته للمجموعة. لكن أعتقد أنه في ضيق الوقت وفي قرب يعني المباريات، أعتقد أنه قرار أنا أراه أنه سليم، ولا بد لكن لابد أن النتائج الإيجابية تكون موجودة في مباراة في مجموعة صعبة، لأن المجموعة الثامنة فيها أربع منتخبات وتضم أنغولا اللي مترشحة إلى يعني بشكل
7: أوغندا بصفة منظمة
2: يعني فريق واحد أو منتخب واحد له مكان للترشح مع المنافسة مع المنتخب التونسي ثم المنتخب البوتسواني. أعتقد أن المباراة الأولى مهمة جدا، لكن المنتخب الليبي على مر التاريخ كان لديه لاعبين فرديات ممتازة جدا، منتخب يضم حمد الهوني العاود عاد إلى المنتخب، كذلك علي يوسف.
7: ما أنت سبقتني بالسؤال المهم، هو الرجل بدأ بداية مختلفة، بدأ يعود بالعناصر المخضرمة أصحاب الخبرات الكبيرة وعلى رأسها حمد الهوني، رأيك في هذه النقطة؟ عناصر ذو خبرة كبيرة،
2: هو عنده علم كبير بالكرة الليبية، وهذا القرار أعتقد المناسب والسليم على مستوى اختياره. أعتقد أن عودة حمد الهوني أن تكون على مستوى الهجومي نقطة قوية، لاعب مهم جدا على المستوى الفردي على مستوى السرعة، قادر أنه يعطيك إضافة على مستوى الهجومي، لكن لاعب مزاجي نعرفوه في الترجي الرياضي التونسي أو كذلك في المنتخب الليبي، يعني لاعب لابد أن تكون يعني تعرفه وتعطيه يعني فرصة وتعطيه مساحة وتعرف كيفاش تتعامل معاه ليعطيك أحسن مساواته. كذلك علي يوسف لاعب ممتاز جدا، أعتبره أحسن أو من أحسن المدافعين اللي دخلوا الكرة التونسية في العشر سنوات الأخيرة.
7: الليبية
2: لا التونسية،
7: وكان في احترف في تونس،
2: كان في الإفريقي التونسي لاعب ممتاز جدا، واحترف في سنة الفارتة في نانت الفرنسي، يعني على مستوى الدفاعي قادر أنه يدرج بالكرة، قادر أن يعطي إضافة على مستوى يعني الفني، وكذلك ليدر. ثم يعني أسامة الشريمي وعديد من اللاعبين. أعتقد أنه المنتخب الليبي لديه مجموعة ممتازة، لابد على يعني المدرب يوسف دابو أنه يتعامل مع المجموعة بشكل جيد، يطور منها، ممكن ما يغيرش العديد من الأشياء، لأنه حقا سيسي كان مميز في إدارته للمجموعة، لكن سيسي شخصية كبيرة، سيسي عنده خبرة مختلفة، وتعامل مساعد أو كان مساعد في وقت ما مع فريق اليوم أعتقد أنه يختلف، سنرى ما هي النتيجة يعني في على مستوى النتائج.
7: سريعا قبل الفصل، عودة بعض العناصر الكبيرة مثل علي يوسف من الاحتراف في الأندية العربية وفي أوروبا إلى الدوري المحلي، دليل على أن الدوري المحلي أصبح يستقطب اللاعبين الكبار في الكرة الليبية، وهذه فرصة لأن يكون دوري منتظم ليخرج منتخب محلي قوي او منتخب ليبي قوي.
1: بس هي مشكلة هو فين الدوري، ما لازم يبدا،
7: هي مشكله تنظيم المسابقه بقى، هي
1: ده لازم يبدا، وده مسؤوليه من يدير الكره الليبيه، لابد ان انت تبدا الدوري، لان اي منتخب لن يتقدم الا ببدايه الدوري. الانديه بدات بدري عشان في منها مشترك افريقيا، ولكن عوده طيور المهاجره ان صح القول طبعا في شيء ايجابي وفي شيء سلبي، لان بدون ادنى شك الاحتراف في اوروبا دوريات اقوى، بطولات منتظمه،
7: يسطو اللاعبين
1: مستوى اعلى وبتكتسب خبرات، انما انك تعود برضو تبقى تحت امر المنتخب في اي وقت من خلال التوقفات تقدر تشارك في اي بطوله. وعن تولي يوسف دابو المسؤوليه في في في ليبيا، انا اشوف ان هو ترقيه وتنازل في نفس الوقت. ازاي؟ أو أيوة. معناه إيه الكلام ده؟
7: ترقية وتنازل، تنازل من مين؟
1: تنازل منه، لأنه عارف إن في مشاكل مادية.
7: بس هو أصبح هيد كوتش.
1: أوكي، ما هو يعني ده ترقية. ما هي دي ترقية. في بعض الأوقات أنت محتاج فرصة عشان تثبت وجودك. أنت كنت الرجل التاني، دلوقتي الرجل الأول. هو يقول لك أثبت كفاءتي، هو عنده ثقة في قدراته. يقول لك أثبت كفاءتي مع منتخب ليبيا، بعد كده ممكن أنتقل لحتة أحسن أو أروح بيهم مكان
7: أو أستقر مع ليبيا وأحقق نتائج.
1: إنما تنازل طبعًا. الحقوق مادية، لأنه عارف إن الرجل اللي قبليه ماشي عشان في مشاكل مادية، الأندية عندها فلوس والمنتخب ما عندوش فلوس، عشان كده هو تخلى عن مسؤوليته. فهو برضو بعض الناس بتحتاج فرصة، وقد يقدم بعض التنازلات عشان يلاقي هذه الفرصة. هو كان الرجل التاني أصبح رجل أول ومع منتخب كبير، منتخب ليبيا على مستوى القارة الأفريقية. منتخب ليبيا يوصل رقم 36 على العالم في الفترة الذهبية بتاعت 2012 لما قدر يوصل أمم أفريقيا أكتر مرة وياخد المحليين. فأنا أشوف برضو إن مع بعض التظبيطات مع بعض التنظيم يقدر منتخب ليبيا يصل إلى منطقة أفضل، وإن كانت برضو مجموعة صعبة، لأن على الورق
7: منتخب واحد
1: تونس أفضل من ليبيا وأقوى، ولكن هو يحاول ولا يأس. وهي مشكلة إن معاه في المجموعة منتخب بينظم البطولة وهو منتخب أوغندا ضمن الثلاث منتخبات.
7: طبعا نتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخب الليبي والمنتخب الموريتاني وكل منتخباتنا طبعا العربية المشاركة في هذه التصفيات. إذا مشاهدينا فاصل ثم نتواصل الحديث حول هذه المباراة.

0: التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على بي ان سبورت 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على بي ان سبورت 8.
1: إذن مشاهدينا هذه طبعا اللقطات لنزول لاعبي المنتخب الليبي الذي طبعا يستعد لهذه المباراة المهمة بداية وانطلاقة التصفيات أمام منتخب بوتسوانا. كابتن كريم، المنتخب الليبي في مباراة المفروض على الورق مباراة ليست بالصعبة، لكن المدرب يوسف دابو يلعب بنفس سيناريو واستراتيجية المدرب اليوسي 3-5-2، هل هذه الطريقة مناسبة لمباراة في المتناول؟
2: أعتقد أنه ستكون مباراة يعني يكون فيها المنتخب الليبي أكثر استحواذ وأكثر سيطرة، وهذا شيء طبيعي. يعني شوف الإمكانيات الفنية والإمكانيات البدنية ثم الإمكانيات المتاحة للمدرب دابو، أعتقد وخاصة على مستوى تمكن الفريق هذا، تكلمنا على تصفيته في كأس العالم كان مميز وكان ممتاز، وأعتقد أنه سيواصل في هذا الطريق. السيطرة ستكون لليبيا، الاستحواذ سيكون لليبيا. لابد في البدايات أنك تسجل، لابد تكسب ثقة، لابد عن اللاعبين أنه يعطي يعني ثقة لبعضهم وللجماهير. وأعتقد أنه مباراة يعني على مستوى الورق على الأقل، بوتسوانا في الآخر 12 مباراة كسبت مباراة واحدة، يعني نتكلم على أكثر من يعني 12 مباراة كسبت مباراة واحدة. أعتقد أنه على مستوى الورق والمستوى إمكانيات المنتخب الليبي لديه كل الظروف والإمكانيات للفوز بالمباراة والسيطرة على الأقل، لكن حذاري في نعرف المنتخبات الإفريقية ونعرف الهجمات المعاكسة، لابد أن تكون يعني حذر في بداية المباراة ثم التسجيل ليعطيك أكثر ثقة للفريق.
1: عدم وجود الجماهير اليوم في ملعب طرابلس الدولي والمسندة لا تأثير كبير على اللعب؟
3: أكيد لا تأثير، بس إن شاء الله ما يكونش كبير، رغم أن الجماهير الليبية بتفهم في كرة القدم مزواقة لحد بعيد، ولكن أتمنى اللعيبة النهاردة أنها تقدم مردود إيجابي. أنا منتخب بوتسوانا صراحة هو الحلقة الأضعف في المجموعة، يعني ترتيبه متأخرين، معظم اللعيبة بتلعب في أندية الدوري البوتسواني، يمكن الأندية دي حتى مجهولة بالنسبة لنا، جابرون يونايتد، جالاكسي، تاونشيب رولرز، الحاجات اللي احنا بنسمعها في الكونفدرالية، نادرا ما بيصلوا الى المجموعات. ولكن في عامل مشترك بين منتخب ليبيا ومنتخب بوتسوانا، ان الكابتن عادل عمروج المدير الفني الجزائري وزميلنا هنا كان درب المنتخبين في فترة من الفترات سواء هنا او هنا، ولكن انا اشوف ان قدرات منتخب ليبيا افضل كتير. لعبة لازم تنزل بتركيز بدوافع عالية جدا ان هم حققوا الثلاث نقاط، لان زي ما قلت لك مشكلتهم في المجموعة ان في دولة منظمة وان في منتخب تونس، فلازم هم يتمسكوا بالامل حتى الرمق الاخير، والمشكلة ان احنا هنفقد منتخب عربي من هذه المجموعة.
1: اتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع في هذه طبعا التصفيات، لاننا 9 منتخبات عربية، ربما يكون هناك 8 منتخبات في كأس الأمم الأفريقية القادمة، وهذا أمر ليس ببعيد بمشيئة الله. لحظات طبعا وانطلق إلى السلام الوطني، بالتوفيق للمنتخب الليبي اليوم أمام منتخب بوتسوانا، والتوفيق للمنتخب الموريتاني أمام منتخب أفريقيا الوسطى. كلمة أيضا عن موريتانيا وبداية الانطلاقة، وأيضا اللعب خارج الديار، اليوم يلعب في الدار البيضاء، حضور جماهيري قليل للغاية في مباراة أيضا وبداية وانطلاقة لفترة جديدة لمنتخب الموريتاني.
2: طبعا مباراة تقريبا مشابهة لمباراة المنتخب الليبي، يعني على الورق وعلى مستوى الإمكانيات المنتخب الموريتاني لديه أسبقية، لديه أكثر خبرة، مدرب جديد لكن يعرف الكرة الموريتانية، وكان مدرب تحت 20 سنة. أعتقد أن موريتانيا لابد أن تدخل المباراة بتركيز وبثقة كبيرة، والبدايات تعطي طبعا دفع للمستقبل في مجموعة. أنا أعتقد أن المنتخب الموريتاني قادر أن يترشح على الأقل على الورق مع بوركينا فاسو.
1: طبعا لقطات من ملعب المباراة، ملعب مباراة موريتانيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، ملعب العربي الزولي في مدينة الدار البيضاء المغربية مشاهدينا، وبالتوفيق للمنتخب المرابطون في هذا اللقاء، اللقاء المهم مع المدرب الجديد الإسباني أرتيس لوبيز، المدرب الذي ليس ببعيد عن الكرة الموريتانية، حيث قاد نادي نواذيبو من قبل إلى الوصول لأول مرة إلى دوري أبطال إفريقيا، وطبعا نزول لاعبي الفريقين إلى أرض الملعب. وطبعا ننتظر أيضا هناك مباراة ليبيا وطبعا منتخب

0: تخبوت سوانا هناك في ملعب طرابلس الدولي، ونتحول الآن إلى السلام الوطني، نستمع للسلام الوطني لكل من ليبيا وبوتسوانا، لكن ننتظر طبعا العودة إلى هذه طبعا لقطات من ملعب موريتانيا، مباراة موريتانيا وجمهورية أفريقيا الوسطى. ننتظر طبعا نزول لاعبي ليبيا ومنتخب بوتسوانا إلى أرض الملعب للاستماع إلى السلام الوطني. أيضا كيف تكون البداية كابتن هيثم لمنتخب ليبيا؟ ضغط عالي من البداية على منتخب بوتسوانا، المنتخب المتواضع فنيا، من البداية لابد أن يكون هناك ضغط، أم التوازن أفضل أمام منتخب ربما يكون مغمور أمام منتخب ليبيا؟
1: وأكيد توازن مطلوب، ولكن لازم تشعر المنتخب اللي أمامك أن أنت نزل تلعب على 3 نقاط لا محالة. الضغط العالي شيء مطلوب، قتال على كل كرة، تديش أي فرصة للفريق التاني إن هو ينقل عليك كرة أو إن هو يوصل إلى منطقة جزائك. أي نعم هتتاح لهم بعض الفرص، ولكن أنا أشوف إن الاستحواذ بدون أدنى شك هيكون في مصلحة منتخب ليبيا. لابد من الضغط على المنتخب بوتسواني، محاولة تسجيل هدف مبكر. الكرة التانية سكند بول لها عامل كبير جدا في مثل هذه اللقاءات، وأنا أشوف برضو تكتيكية منتخب ليبيا أعلى من منتخب بوتسوانا.
0: لم يلعب منتخب ليبيا منذ شهر مارس، كان لعب مباراتين وديتين في شهر مارس مع اليوسيسي ليبيريا والنيجر 2-2 و0-0، لم يلعب ولم يلعب أي مباراة منذ هذه الفترة، فترة بعيدة.
2: صحيح، لكن أعتقد أن اللاعب يعرفوا بعضهم بعض، يعني شاركوا في تصفية كأس العالم، ثم يعني تكلمنا على الفريق متكون من لاعبين ليبيين موجودين في الفرق الليبية، ثم يعني الفترات المتواصلة كان بيناتهم. أعتقد أن ليبيا لديها على مر التاريخ لديها إمكانيات فردية ممتازة، ولابد أن اللاعبين يكونوا أكثر ثقة وأكثر تحرر، لابد أن يكون أكثر ثقة للعب الهجومي، للعب إلى الأمام. أنت في تصفية كل مباراة، وخاصة لما تلعب في ميدانك مهمة، أنت لابد أن تعرف أنك ستروح إلى تونس وستلعب ضد تونس في ليبيا، فأعتقد هذه مباراة لابد أن تكون 3 نقاط لليبيا، ما فيش أي كلام، لأنك لو عايز تنافس تونس في الترشح لابد أنك تفوز في هذه المباراة.
0: طب من أجل الفوز لابد من الضغط من البداية على منتخب بوتسوانا.
1: صحيح، هي المباراة 90 دقيقة، مش هتقدر تمارس ضغط عالي طوال فترات المباراة. فأنا أشوف أن الفكر بتاع منتخب ليبيا هو تحقيق 3 نقاط النهاردة، استغلال نقاط الضعف اللي موجودة في دفاع منتخب بوتسواني، لأن معظم المنتخبات الأفريقية بتكون عندها ضعف في عملية الرقابة، في عملية التغطية، خصوصا المدافعين بيبقوا بول واتشر، تلاقيهم باصص للكرة فقط ومش واخد باله من المهاجم. فكل العوامل دي منتخب الليبي قادر على استغلالها وتحقيق الفوز بإذن الله.
0: أنت قلت كلمة مهمة، عدم البدء بالدوري حتى الآن، و95% من عناصر المنتخب الليبي بيلعبوا في الأندية المحلية.
1: صحيح،
0: هيكون لهذه النقطة تأثير على الأداء البدني للاعبين؟
1: هو المنتخب معتمد على العناصر اللي بتلعب مع الأندية المشتركة إفريقيا اللي هي بدأت بدري، علشان كده احنا بنطالب المسؤولين عن الكرة الليبية ان هم يبتوا في هذا الأمر، ان هم يتخذوا قرار ببدء المسابقة، لان زي ما قلت لك المسابقة بدأت من انتهت من فترة طويلة جدا، فده عامل علامة استفهام كبيرة جدا ان الدوري لم يبدأ حتى الآن.
0: تمام، إذن طبعا هذه لقطات مشاهدينا من نزول لاعبي منتخبي ليبيا وبوتسوانا إلى أرض الملعب، ملعب طرابلس الدولي. هذه طبعا المواجهة الأولى بين المنتخبين في طرابلس، لكن من قبل التقوا مرتين في بنغازي، لكن هذه المرة الأولى في العاصمة طرابلس طبعا، ونزول لاعبي الفريقين إلى أرض الملعب وبطاقم التحكيم في مباراة مهمة للمنتخب الليبي في بداية جديدة لعصر جديد مع المدرب يوسف دابو، المدرب طبعا السنغالي الذي كان مساعدا للمدرب السابق اليوسيسي. المنتخب الليبي الذي غاب عن كأس الأمم الأفريقية منذ عام 2012 يعني يسعى في هذه المرحلة إلى العودة إلى كأس الأمم الأفريقية. أي نعم المنافسة صعبة، لأنه في هذه المجموعة سيصعد منتخب واحد فقط من هذه المجموعة، مع طبعا المجموعة فيها تونس، أوغندا التي طبعا منظمة للبطولة فبالطبع ستكون متأهلة، بالأضافة لليبيا وبوتسوانا. لكن إن شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخبات العربية جميعا وللمنتخب الليبي في هذه المشاركة وهذه البداية وهذه طبعا التصفيات. منتخب حقق الوصافة في عام 82 أمام غانا عندما نظم البطولة، المنتخب الليبي الذي تأهل من قبل 3 مرات إلى كأس الأمم الأفريقية وله تاريخ عظيم في المشاركات الإفريقية المنتخب الليبي. إذن مشاهدينا نتحول الآن إلى ملعب المباراة لنستمع إلى السلام الوطني لكل من ليبيا وبوتسوانا.

0: إذن هكذا مشاهدينا استمعنا إلى السلام الوطني لكل من ليبيا وبوتسوانا، وانطلقت هناك مباراة موريتانيا وجمهورية أفريقيا الوسطى على بين سبورتس 2 بتعليق الزميل علي محمد علي. أما الآن ننطلق إلى المباراة الرئيسية ليبيا وبوتسوانا بتعليق الزميل محمد بركات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات بين سبورتس، طاب اوقاتكم بكل خير من ملعب طرابلس الدولي في اطار تصفيات كان 2027. يستهل منتخب فرسان متوسط رحله الطموح على وقع الصامت يخيم على الميدان، اذ يغيب اللاعب رقم واحد وهو الجمهور. مباراه تقام خلف الابواب المغلقه وتحت الصمت المدرجات القصري. يتجدد الحلم الليبي بفرض الإرادة وانتزاع الفوز ليؤكد منتخب فرسان ليبيا أن العزيمة قادرة على صنع المجد ولو في حضرة الفراغ، في انتظار أن يكتب منتخب ليبيا أول سطور العودة وأن تكون مواجهة اليوم شرارة الانطلاق نحو حضور ليبي جديد في كأس أفريقيا 2027. لا مكان في حسابات الفرسان إلا الفوز وحسم المواجهة. منتخب الفرسان يدخل لقاء اليوم بقيادة السنغالي يوسف دابو اللي كان مساعد للمدرب السابق اليوسيسي. يلعب اليوم منتخب الفرسان بتشكيلة تضم حارس مرمى أيمن الطهار، في الدفاع محمد خليل، علي يوسف، عبد العزيز السواعي، وسط الميدان صبح المبروك، بشير الحبيشي، محمود الشلوي، أسامة الشريني، وفاضل سلامة. في خط الهجوم نجد عاصم المرمي وحمد الهوني. في المقابل يلعب منتخب بوتسوانا، في المرمى الحارس فوكو، في الدفاع في لافي وكوبيلانك مانغولو وكذلك اللاعب جاو لاولوي، في وسط الميدان راموتسي ديتسيل وكذلك موهوتسيوا، في الهجوم اوريبوني وكذلك سيتسيل واللعب تاتا ياوني. يقود منتخب بوتسوانا المدرب تالوبا ماتشين. في انتظار سفارة الحكم بيير جون إنغوين، طاقم تحكيم من كونغو برازافيل يدير لقاء اليوم. مساعدان هما فيتال مابان غولو وسام كينزيت، وحكم رابع جوست كوكولو. المباراة اللي تحمل رقم 6، المباراة اللي تحمل رقم 7 بين منتخبنا ومنتخب بوتسوانا. 4 مواجهات في السابق كان في طار الكان، ومواجهتين على مستوى الودي. آخر لقاء كان في طار ودي قبل عامين هنا على هذا الملعب، وانتهى اللقاء بانتصار ليبي وحسب الراء هدف أحمد كراوع. منتخب البوتسواني اللي تواجد في كأس أفريقيا مرتين، 2012 كان أول حضور وحضورهم الثاني في النسخة الماضية في المغرب. عودة القائد حمد الهوني، المفارقة آخر لقاء كان مع المنتخب في صيف 2023 أمام بوتسوانا في إطار تصفيات كان 2024. كل التوفيق لمنتخب فرسان المتوسط. بوتسوانا هي المحطة الأولى، لكن الهدف أبعد من مباراة وأكبر من 90 دقيقة. الهدف هو أن نشق الطريق نحو الكان وأن تتحول كل نقطة إلى خطوة وكل انتصار إلى محطة جديدة في بناء حلم العودة. منتخب الليبي الغايب عن كأس أفريقيا منذ بطولة 2012. اليوم المنتخب دابو بشاكلة 3-5-2، هي نفس الشاكلة اللي يلعب بها اليوسيسي. محمد خليل يرشع كورة عند علي يوسف، تصل للسواعي. في التشكيلة الأساسية 6 لاعبين من الأهلي تريبولي و4 من الاتحاد، ولاعب واحد ينشط خارج الدوري الليبي هو الشريمي مع الأفريقي. وانا كورة منطقة جزاء بوتسوانا، يرجع كورة من جديد للفريق البوتسواني. كورة ترسل طويلة أمامية في منطقنا والدفاع. فريق البوتسواني ينطلق الآن في عملية هجومية مع انطلاق سيتسيل، لكن التغطية من علي يوسف. انطلاق من جانب اللاعب رقم 10 كان بأول محاولة في تشكيلة المنتخب البوتسواني. يلعب توميسان أوريبوني اللي كان يلعب في ليبيا مع الاتحاد ومع نادي الشموع. ركنية أولى لمنتخب بوتسوانا. راموتسي رقم 8 هو من سيتولى تنفيذ الركنية. أول محاولة للفريق البوتسواني في مناطقنا. كل التوفيق لمنتخب الفرسان في الإطلالة الأولى في تصفية الكان. ننتظر التنفيذ. ركنية أولى. الكرة تلعب في مناطقنا، ترجع بتغطية من الدفاع، تعود من جديد من جانب المنتخب البوتسواني عند التهار. تنتهي الكرة. هيمن التهار يمرر لمحمد خليل. صعب اليوم نطالب الفريق بالأداء والنتيجة. أول مباراة للمنتخب منذ مارس الماضي، وأول مباراة مع المدرب الجديد يوسف دابو. كورة من الصبح ترجع للوراء عند محمد خليل. علي يوسف يتقدم الكورة. علي يوسف تمرير عند الشريمي. الشريمي ينقل كورة طويلة. الاستلام من سلامة. فادر سلامة معاه مدافع بوتسوانا ورختها البوتسواني مانغولو. مانغولو مازالت كورة في الميدان. يمرر يفتح اللعب. اللعب موهوتسيوا تصل لفيلافي. نقل الكورة طويلة خطيرة في مناطقنا متاخدة من جانب السواعي. السواعي اللاحق بالكورة من محمد خليل مكن من الوصول إليها. ترجع كورة ليبية. التمرير لبشير لحبيشي. بشير لحبيشي ينجح في المراوغة. لحبيشي تطول الكورة عليه استرجعها. لحبيشي بشير ينقل كورة عند علي يوسف. علي يوسف يقدم الكورة من جانب المدافع. علي يوسف فضل التمرير. تصل الكورة وسط ميدان عند الحبيشي من جديد. هي البداية، بداية حلم جديد وبداية رحلة التصفيات. مباراة اليوم إن شاء الله تكون هي نقطة الانطلاق. نعرف أن الفريق في أول تجمع و 90% من لاعبي المنتخب من البطولة المحلية اللي لم تنطلق بعد. كورة في وسط ميدان لحبيشي ترجع للوراء. التمرير من علي يوسف عند عبد العزيز السواعي. السواعي للحبيشي يلتف بالكورة يمرر للشريمي. الشريمي ترجع من حمدو. معادل الشريمي. التمرير باتجاه محمد خليل. محمد خليل صبح المبروك ينقل كورة أمامية. ترجع من الدفاع منتخب بوتسوانا. الكورة معادة للوراء. كوبي لانك الضغط على فيلافي والكورة إلى التماس لصالح منتخب بوتسوانا. المشاركة رقم 24 لمنتخب ليبيا على مستوى تصفيات كأس أمم أفريقيا. أول مشاركة كان في إطار تصفيات المؤهلة لبطولة 68 في أثيوبيا. منتخب ليبيا قابل المنتخب المصري بمجموع مباراتين 5-4 لمصر. 4 أهداف في الذهاب والإياب سجلهم الهداف الكبير أحمد بن سويد. هنا كورة تتمرر تضيع ترجع من جديد عند منتخب بوتسوانا. مانغولو يرجع للمدافع جاولاولوي. ترجع ليبيا صراع للكورة. فاضل سلامة يمرر لحبيشي بلمسة. استلام للكورة بينما هناك تدخل قوي والحكم بيرسون إنجين حكم البرازافيلي. نتفائل بهذا الحكم في سبتمبر الماضي أدار مباراة منتخبنا أمام أنغولا في إطار تصفيات كأس العالم واللي انتهت في لواندا وحسبر هدف عز المرمي. كرة ليبية الآن هنا في مناطق بوتسوانا. إن شاء الله منتخبنا يكون قادر على خطف هدف مبكر. البدايات مهمة. إن شاء الله يتمكن منتخبنا من إحراز كورة تمنح الفريق التقدم وتعطي اللاعبين ثقة كبيرة وتربك حسابات بوتسوانا. كورة ثابتة في انتظار التنفيذ. ننتظر التنفيذ من جانب الشلوي. هو من سيتولى تنفيذ الكرة. كرة ستلعب ناحية رؤوس في انتظار رأسية تمنح تقدم للفرسان. هذه الكرة على مستوى القائم الثاني عند الحارس فوكو. خروج من جانب حارس مرمى منتخب بوتسوانا. فوكو يمرر كرة في اليسار عند مانغولو. ترجع بتمريره من سيتسيل. مانغولو يلعب كرة طويلة في منطقنا ترجع بتغطية من علي يوسف. يخطف التمرير اللاعب ديتسيل. معادة من حمدو عند الصبحي للشريمي. ترجع لمحمد خليل. محمد خليل يمرر للسواعي. السواعي والكرة ترجع من الحباشي للوراء. الدقائق الأولى هادية. كرة طويلة من علي يوسف في منطقة بوتسوانا بينما التغطية تمت في اللحظة الأخيرة. تغطية وإبعاد الكرة تم من جانب المدافع فيلافي. كان بالتغطية ألفورد. يلعب مع نادي جابرون يونايتد أمامنا. دابو دابو في أول مباراة لي مع الفرسان المدرب السنغالي كان مساعد سابق لأليو سيسي. مر بالعديد من المحطات على مستوى التدريب. درب الدياراف والتونغيت في السنغال ودرب أيضا منتخب السنغال تحت السن 20 سنة. كرة طويلة عند الحارس البوتسواني يرسلها في مرتقنا مع انطلاقة لصالح المهاجم أوريبوني. توميسان يرجع كرة توميسان للوراء. يرجع بتمريرة من راموتسي لمانغولو باي رئيس البوتسوانا. يخطف كرة الشلوي. شلوي عند عسل مرمي. عسل مرمي يمرر باتجاه حمدو. حمدو حمدو انطلق حمدو يضيع. يضيع كرة التقدم. فرصة سهلة ضيعها حمدينيو. فرصة سهلة كان ممكن تمنح تقدم مبكر للفرسان. عسل مرمي قدم هدية رفضها حمدو. شوف الإعادة. كرة اخذها عزو مررها باتجاه حمدو. نجح في الانطلاق وجه لوجه ولكن لم يعرف طريق الشباك. تضيع على منتخبنا كرة الأسبقية. إن شاء الله اليوم منتخبنا ينجح في تحقيق الانتصار من خلال الإطلالة الأولى في التصفيات الماضية. بدينا التصفيات بعثرة تعادل أمام رواندا 1-1 في طرابلس. يذكر أن منتخب الفرسان آخر انتصار حققه منتخب ليبيا على هذا الملعب في إطار تصفيات كأس أفريقيا يعود إلى تاريخ أكتوبر 2010. 1-0 أمام زامبيا بهدف أحمد سعد في إطار تصفيات كان 2012. أفضل تصفيات في تاريخ منتخبنا. ترشح صحبة زامبيا من 6 مباريات لم يخسر في أي لقاء. استقبل هدف واحد على الرغم أن المنتخب لعب خارج الديار باستثناء مباراة زامبيا. فاز على زامبيا 1-0 وعلى جزر القمر في مالي 3-0 والانتصار اللي لا ينسى على موزمبيق 1-0 في مصر. ارجع كورة ليبيا. الكورة يستعيدها منتخب بوتسوانا. عودة حمدو في لمس باليد. لمس باليد واضح والكورة ترجع ليبيا. صفحة جديدة لطي سنوات الغياب. عانى منتخب فرسان المتوسط طويلا في دروب التصفيات وتجرع مرارة الغياب عن العرس الأفريقي. إن شاء الله اليوم 3 نقاط من أجل إعادة الهيبة المفقودة ومن أجل التواجد مع كبار القارة. نعرفوا أن هذه المجموعة مجموعة 8 اللي فيها منتخب يوغندا أحد الدول المستضيفة اللي كان يوغندا تنزانيا كينيا. وسيتم اختيار فريق واحد هو بطل المجموعة. مجموعة تضم ليبيا تونس بوتسوانا. التمرير عند السواعي ينقل كرة طويلة باتجاه الصبحي لكن التغطية من جانب الدفاع البوتسواني. منتخب بوتسواني بإمكانيات محدودة جدا. صحيح كان متواجد في كان المغرب الأخير ودع السباق من الدور الأول. هنا كرة تلعب من السلامة والخطأ موجود. الخطأ موجود. شفنا كرة أولى بينت مشاكل وعيوب دفاع البوتسواني. هيبة البدايات مطلوبة. البوصلة الإفريقية هي أحكام السيطرة على مجريات اللقاء، وأيضا محاولة إيجاد هدف مبكر. كرة ترجع بخطأ لصالح منتخبنا، تمرير من علي يوسف عند محمد خليل. محمد خليل التقدم الميداني يعبد الطريق بوضوح نحو العلامة الكاملة. عزو يخسر كرة تعود لمصلحة منتخب بوتسوانا. منتخب بوتسوانا يخسر كرة، خداها الحباشي، يمرر الحباشي عن صبحي، ينطلق صبحي، صبحي المبروك، يمرر عند حمدو، حمدو كرة تجد الدفاع البوتسواني. استعاد كرة فريق البوتسواني، ضغط حمدو، رجعها للوراء، فيها تسديدة عند الحارس. تظل محاولة وبروفا. الضغط في مناطق منتخب بوتسوانا ستمكن الفرسان من الوصول إلى مبتغاهم. شفنا كرة من جانب الشلوي، صاحب هدف جميل في مرمى الكاب فيردي في طار التصفيات المونديالية من مسافة بعيدة. كرة أخذها الصبحي، صبحي يمرر عند حمدو، حمدو ينطلق بالكرة، حمدو في الهجوم، هذه عربية ومحاولة ليبية تجد الدفاع البوتسواني. رجع سيتسيل، فاضل يرجع كرة عند سواعي، لحبيشي، بشير ترجع عند الشريمي، وسام الشريمي بينية، وكرة ليبية خطيرة جدا في العمق إلى الركنية. إلى الركنية، ولكن حكم بيير جون ماذا يحتسب؟ تسب ضربة مرمى، ضربة مرمى لصالح بوتسوانا. أمامنا كرة صبحي بعد تمريرة بينية من الشريمي انتهت بعيدة على مرمى المنتخب البوتسواني. بوتسوانا في الهجوم والكرة ترجع ليبيا. هي البداية إن شاء الله منتخب الفرسان يكتب الانتصار من خلال اللقاء الأول. التدخل على عزو والحكم يقول لا شيء، ترجع بهجمة أقرب علي يوسف. علي يوسف عند التهار، أيمن التهار يرسل كرة طويلة. التهار الاستلام والتمرير بلمسة واحدة، مار من الشلوي، ترجع من دفاعات بوتسوانا. مانغولو لمسات بوتسوانا تعود ليبيا، شلوي بلمسة، حمد طويلة باتجاه المرمي، عزو عزو عزو المرمي اختها، عزو فيها بطاقة، فيها بطاقة يا ميسيو بيير، فيها طرد. مدافع الأخير بوتسواني عزو تمكن من الانطلاق بالكرة. ماذا يقول الحكم الكونغولي؟ شوف الإعادة، عزو مر من المدافع رقم 20 كوبي لانك. كوبي لانك دي بوكو لاعب نادي جالاكسي النادي الأشهر في بوتسوانا. كرة ثابتة فيها طرد بصراحة، مدافع الأخير، لكن بيير احتسب خطأ. وهذه محاولة ليبية، كرة أولى للفرسان. إن شاء الله منتخبنا ينجح في إحراز هدف مبكر يفتح الباب من أجل تحقيق العلامة الكاملة. كرة ومحاولة ليبية، ننتظر التنفيذ من الأقرب، من الأقرب للتنفيذ في حمدو وفي الصبحي. كوبي لانك تلقى الانتهى رقم 20، صبحي هو الأقرب. صبحي صاحب هدف في مرمى رواندا في التصفيات الماضية، المباراة انتهت 1-1 على هذا الملعب. في حمدو وصبحي، يبدو لي حمدو، حمدو إن شاء الله ينجح في مغالطة حائط الصد والحارس البوتسواني من أجل أول أهداف الفرسان في التصفيات. حمدو من سنة في الانتظار، حمد الهوني يستعد، ننتظر هذه الكرة، هل بيمنى حمدي أم بيسر الصبحي؟ إن شاء الله كرة في الشبكة تمنع تقدم ليبي. ننتظر الآن التنفيذ في انتظار هذه الكرة، يا رب إن شاء الله كرة 1-0، إن شاء الله كرة التقدم. سنة في الانتظار الآن، حمدو يتقدم والكرة إلى الركنية، اصطدمت بحائط الصد وضربة ساوية لصالح منتخبنا. أمامنا حمدو يرجع من جديد القائد للمشاركة مع الفرسان. ركنية لصالح منتخبنا أمام الإعادة من خلال الكرة الثابتة اللي اصطدمت بحائط الصد وتحولت إلى الركنية. ركنية في انتظار التنفيذ. ننتظر تنفيذ الركنية. حمدو يمر للصبحي يرفع كرة الصبح بعيدة بعيدة لضربة مرمى لمنتخب بوتسوانا. البداية المثالية هي مفتاح العبور، وحصد أول ثلاث نقاط ليس إلا هي خطوة أولى نحو خطف بطاقة المنافسة. 90 دقيقة قد تكون مفتاح الطريق وبداية قصة جديدة عنوانها العودة إلى أفريقيا. الرحلة تبدأ هنا، وهنا تختبر العزيمة، وهنا تكتب أولى صفحات المشوار. المشاركة رقم 24 للفرسان على مستوى التصفيات كأس إفريقيا، رقم يضاف إلى سجل المشاركات ومحطة جديدة في رحلة تتوارثها الأجيال، وحلم ظل حي ينتظر لحظة تعود فيها ليبيا إلى حيث ينبغي أن تكون بين كبار القارة. الحكم بيير يحتسب خطأ لبوتسوانا. أول مرة منتخبنا واجه بوتسوانا في إطار تصفيات كان تونس 2004. تعادل سلبي في بنغازي 0-0، وفي قبرون 1-0. هدف في الأمتار الأخيرة برأسية الهداف أحمد المصلي. كان أول انتصار لمنتخبنا خارج القواعد في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا. هنا كورة في مناطق الفرسان. أوريبون يخسر كورة. تومي سان ترجع ليبيا. كورة بلمسة واحدة. فاضل سلامة عن تعزو. محطة يرجع للوراء. كورة طويلة مش شلوي مع انطلاقة فاضل سلامة. وصل الكورة. فاضل سلامة في اليمين مع البوتسواني. فاضل سلامة ترجع كورة الوراء. يسترجعها منتخب بوتسوانا. كورة طويلة من جانب اللاعب موهوت سيوا. يسترجع كورة منتخب الفرسان من خلال علي يوسف. يمرر للحباشي. بشير يكتب التمرير. ترجع كورة عند فيلافي. يستقبل ويمرر. تعود ليبيا. الحباشي أمامية. تطول كورة بيع. ترجع كورة عند فيلافي. يستقبل ويمرر. تعود ليبيا. الحباشي أمامية. تطول كورة بيع لحمدو. والدفاع البوتسواني حاضر. أقرب السويعي لحارس مرمى التهار. أول مشاركة للتهار مع المنتخب كانت في التصفيات المؤهلة لكان 2024. مباراة ليبيا غينيا الاستوائية اللي انتهت في ملعب بنينة 1-1. تهار ينقل كرة طويلة. ترجع كرة من جانب اللاعب فيلافي. الارتقاء وكرة معادة من جانب 8 الشلوي. يا سعيدة رقم 9 المهاجم تاتا يوني. تلعب للوراء عند كوبي لانك. يستلم الكرة محمد خليل. يرجع في التمرير عند صبحي. صبحي لحمد الهوني. معاد الكرة للوراء. دائما البدايات صعبة خاصة لمنتخب لأول مرة يتم تجميع اللاعبين. أول مباراة للمنتخب مع يوسف دابو. أيضا في ظل غياب رتم المباريات وعدم انطلاق الدوري كل هذا يشكل صعوبة كبيرة. كرة تنقل عند الشريمي. الشريمي مرر لحمدو. حمدو يحاول مراوغة بيع الكرة. دي تبعد من دفاعات الفريق البوتسواني. تلعب كرة عند 11 أوريبوني. توميسان وهناك تدخل خطأ لأوريبوني. منتخب البوتسواني هو الآخر يمر بفترة في عدم الاستقرار. المدرب مورينا رامو ريبولي الجنوب أفريقي اللي انتقل للجهاز الفني لجنوب أفريقيا كمدرب مساعد لموسيماني. أمامنا أوريبوني. تدخل كامل السويعي. برجع كورة بخطأ لصالح منتخب بوتسوانا. 0-0 منتخبنا وعلى مستوى التصفيات كأس أمم أفريقيا بنظام المجموعات أول مرة لعب دور المجموعات في إطار كان 2002 حقق الفوز في اللقاء الأول على السودان 1-0 هدف عز الدين المصراتي. أيضا في تصفيات كان تونس 2004 الانتصار في ملعب مصراتة على الـ RDC كونغو 3-2 ثلاثية تعليل مليان شهاد المنتصر وعصام رجب. وتصفيات كان 2019 الفوز على السيشيل 5-1 في مصر، وكان تصفيات كان 2024 الفوز على بوتسوانا في ملعب بنغازي 1-0 هدف صالح الطهر. إن شاء الله اليوم منتخبنا ينجح في تحقيق العلامة الكاملة. كون عند علي يوسف، علي يوسف رجع للدوري الليبي من بوابة الاتحاد، هذا نصف موسم في ملعب لابوجواغ مع نونت. الكرة ترجع بتغطية من جانب دفاعات منتخب بوتسوانا. رمي التماس الشريمي يرجع لمحمد خليل، محمد خليل عند علي يوسف، علي يوسف ترجع بتمريرة من الحباشي. الكرة تبقى عند منتخبنا، لا مجال

النظر الى الوراء. اليوم مباراة لا تحتمل سوى الحضور القوي والروح القتالية من اجل ثلاث نقاط يحتاجها منتخب الفرسان. هنا كورة في منطقة الفريق البوتسواني. منتخب بوتسوانا يحاول يهدي اللعب. طبعا الدوري المحلي في بوتسوانا انطلق اواخر 8 اواخر شهر اغسطس بقيمة 4 جولات، والمنتخب البوتسواني تقريبا 80% من اللاعبين ينشطوا في الدوري المحلي باستثناء بعض الاسماء على غرار اوري بوني اللي يلعب حاليا مع حسنية اغادير المغربي، كما ذكرت كان لاعب سابق مع الاتحاد والشموع. دوميسان و ديتي، سلامات للسلوي لاعب وسط ميدان منتخبنا. 0-0 منتظر ان تكون البدايه بهذا الشكل. لا احد يتوقع ان نقدم اداء رفيع مستوى كبير في ظل التخبط الواضح من جانب اتحاد الكوره على مستوى التسيير والتنظيم. حمد الهوني ينشع للشريمي الحباشي يستلم الكره، تنقل طويله منطقه بوتسوانا مع تقدم لفاضل سلامه. فاضل سلامه يستلم الكره ينشع في التمرير للشلوي محمود، يستعيد كره الفريق البوتسواني، ترسل طويله من مانجولو هشمل هالي صالح الفريق البوتسواني في التحول السريع. نقل الكره بسرعه عند دتايوني ولكن الرايه مرفوعه، الرايه مرفوعه والكره ترجع بركله حره غير مباشره لفرسان المتوسطه. كره ترجع ليبيا، حكايه المنتخب الليبي مع كاس امم افريقيا عام 82 لما اقيمت البطوله في ليبيا في مدينتي بنغازي وطرابلس، مكن المنتخب الليبي من بلوغ الدور النهائي وخسر اللقب بركلات الترشيح امام المنتخب الغاني. بعدها رجع منتخب الفرسان للمشاركه في كاس افريقيا 2006 في مصر والحضور الثالث 2012 بملاعب غينا الاستوائيه والكابون. شريمي، شريمي ضيع الكره بسهوله، ترجع عند فيلافي، فيلافي طويله تعود ليبيا، تعود من جديد لمنتخب الفرسان. حمدو لصبحي، صبحي يحاول المراوغه ينجح في ذلك، يرجع لحمدو، حمدو سدد وكره تعلو العارضه بقليل. محاوله ليبيه ثانيه الكره تنتهي لبرا الى ضربه مرمى. ان شاء الله الاراده والعزيمه والجرينتا تكون حاضره وتمكن الفرسان من تحقيق الانتصار. منتخبنا على مستوى تصفيات كاس امم افريقيا قدم مباريات كبيره هنا على هذا الميدان وفي بنغازي وفي مصراتة، ان شاء الله يتجدد الانتصار الليبي. لسان عندي ثقه كبيره في الانتصار. منتخب البوتسواني منتخب متواضع جدا. ترجع كوره عند سيتسيل يحاول يهدي اللعب الفريق البوتسواني. سيتسيل يخطف التمرير رقم 18 والكوره ترجع ليبيا برمي التماس لفرسان المتوسطة. سلامي مر الكرة للشريمي لاعب الفريق التونسي توج مع الفريق بلقب الدوري موسم ماضي. الحباشي باتجاه صبحي، ينطلق صبحي في اليسار، صبحي، صبحي كرة تصطدم بمدافع بوتسوانا بشاكلة 3-5-2 يلعب بها يوسف، يوسف دابو على غرار اليوسيسي. حمدو، حمدو ينطلق في خطا، في خطا وين الانتار مستر بير، في خطا بعد انطلاقه حمدو. حمدو المراوغ، حمدو فنيات كبيره يمتلكها حمدينيو اللاعب اللي يرجع لمنتخب الفرسان. حمدو انطلاقات تذكرنا بانطلاقات نجوم كبار مثلوا منتخبنا، انطلاقات الجوهرة السمراء العساوي اللي صعب ايقافها، وانطلاقات البشاري اللي سبق زمانه، والراحلان المعداني ونسخير، وايضا بيزان اللي كان يكتب بالمراوغه ما يعجز عنه القلم، ولمسات طارق التايب
واهداف زكزاك واحمد المصلي. هذه كوره ليبيه ان شاء الله تكون كوره التقدم ان شاء الله. هدف الافتتاح الان الشلوي، نتصور الشلوي والاقرب، قدم مميزه للشلوي. الشلوي يسعد ان شاء الله. الشلوي 1-0 ان شاء الله، 1-0 ان شاء الله. الاسبقيه من هذه الكره، كره ليبيه الاقرب. الشلوي عنده قدم يمنى مميزه، سجل اهداف في المسافات ابعد مع المنتخب ومع الاتحاد من هذه المسافه، قادر ان يسجل. قادر الشلوي، سدد بعيده بعيده الى ضربه مرمى، ضربه مرمى لصالح بوتوانا. 0-0، نتيجه ما زالت متعادله في دقائق اولى من زمن الشوط الاول. كما ذكرت الظروف لم تكن مواتيه للمنتخب للاعبين، ولكن ان شاء الله منتخبنا ينجح في اجتياز الحاجز الاول والعقبه الاولى. كره عند اللاعب مانجولو 21 في منطقنا التحضير، والتسديد من بعيد يتابعها التهار. كره عند ايمن التهار حارس مرمى منتخبنا، والحارس اللي يحرس مرمى الاهلي تريبولي. الاهلي تريبولي سيلاقي ادي جرات ممثل اثيوبيا في الدور المؤهل للمجموعات في الكونفدراليه، والسويح لبطل ليبيا سيواجه الترجي الرياضي التونسي في الدور المؤهل للتشامبيونز ليج. غلطه كبيره، وهدف، غلطه كبيره وهدف لبوتسوانا. غلطه كبيره بصراحه من السواعي، ومنتخب بوتسواني يسجل في مرمانا. 1-0 تقدم بوتسواني، غلطه ما بين الحارس والمدافع كلفت منتخبنا هدف في مرمى الفريق البوتسواني، يتقدم 1-0. يضرب منتخبنا في هذه اللحظة بهدف بوتسواني. سنتابع الإعادة. الخطأ ممنوع مرفوض، ولكن وقع منتخبنا في المحظور، خطأ مشترك ما بين الحارس والمدافع. شوف الإعادة، شوف الإعادة. كرة تم رفعها منطقة الجزاء، غاب التفاهم ليحضر أوريبوني توميسان، اختطف الكرة وسجل هدف التقدم. توميسان لينشط حاليا في الدوري المغربي مع حسنية أغادير، لاعب السابق للاتحاد والشموع في الدوري الليبي. أسبقية لبوتسوانا، هذا الشيء اللي كنا متخوفين منه، بينما سقوط فادر السلامة والكرة ترجع بتمس، ترجع برمي التماس للاعب مانجولو. ضيعنا كرة التقدم حمدو، كان في حالة انفراد تام، كان بمقدور حمدو يعطي لمنتخبنا الأسبقية. إن شاء الله هدف بوتسوانا ما يأثرش في معنويات اللاعبين، تدخل قوي. 1-0 لأول مرة منتخب بوتسوانا يسجل في مرمانا في ملاعبنا. كورة من الشريمي تلعب في اللي صار عند صبحي، صبحي لحمدو، يرجع كورة صبحي، صبحي بتمريرة لحبيشي لحمدو، يرفع كورة حمدو في البوكس، والدفاع البوتسواني حاضر. التغطية تتم، يسترجع كورة من جديد منتخبنا محمد خليل، وخطة واضح، خطة واضح. كرة ترجع ليبيا لعلي يوسف، الآن في انتظار ردة فعل قوية من جانب اللاعبين بعد هدف بوتسوانا. كرة في وسط الميدان يستلمها أسامة الشريمي، الشريمي، الشريمي لمحمد خليل، محمد خليل صبحي يرفع كرة صبحي، والدفاع، كرة تبعد من موسى، ترجع ليبيا، يختفي التبرير الصبحي. المدرب دابو لم يستعن بأي لاعب من نادي السويح لبطل ليبيا. الفريق الموجود حاليا 6 لاعبين من الأهلي، 4 من الاتحاد، هو لاعب واحد محترف في الدوري التونسي. أمامنا يوسف دابو،
يعني بصراحة ما يحدث لكرة القدم الليبية شيء غريب. من خروج اليو سي سي في مارس الماضي لتغيب منتخبنا على الفيفا بي في شهر 6 الماضي يونيو لعدم إقامة الدوري في توقيت مبكر. هنا كور من الحباشي، الحباشي في اليسار عند الشرامي ومحاولة ليبية، شرامي في مكورة تبعد من دفاعات بوتسوانا، ترجع للفريق البوتسواني. التمرير لأوري بوني، أوري بوني يقع في التسلل والكرة ترجع ليبيا بركلة حرة غير مباشرة. السيناريو الأسوأ هو تقدم بوتسوانا على مستوى النتيجة، ولكن إن شاء الله منتخبنا يرجع للمباراة، إن شاء الله يرجع ويعدل. أي نتيجة غير الانتصار يعني انكسار مبكر، وبنسبة كبيرة نكون هو ضيعنا فرصة المنافسة على هذه البطاقة اللي أكيد صعبة في ظل وجود منتخب تونس. كنا ترجع عند 15 السواعي للحباشي بشير، الحباشي ينقل كرة عند الشريمي، وسام الشريمي ترجع للسواعي عند علي يوسف، علي يوسف السواعي نقل الكرة الأمام، نقلات ليبية، يستلم سلامة ويمرر للشلوي، شلوي شلوي الكرة إلى الركنية، اصطدمت ب 21 مانغولو ظهير أيسر بوتسوانا، ركنية ليبية، ركنية في التنفيذ حمد الهوني. يعني كل ما نتمناه العودة في هذا اللقاء وإنهاء الشوط الأول بالتعادل. حمدو ينفذ المساعد، يرفع الراية في إشارة لتنفيذ الركنية، يعال التنفيذ الركنية. ركنية في التنفيذ حمد الهوني، ننتظر في ردة فعل قوية من جانب اللاعبين. حمد الهوني يرفع كرة، حمدو ورأسية بعيدة بعيدة، كرة محمد خليل على مرمى الحارس فوكو، هذا هو محمد خليل إلى ضربة مرمى. يرجع كرة لصالح منتخب بوتسوانا، كرة تنقل طويلة في منطقنا، الابعاد من السواعي، السواعي يقدم الكرة لسيتسيل رقم 10، سيتسيل تيرو، ترجع من أوري بوني، توميسان لمانغولو، مانغولو للوراء عند جاو لاولوي، بيع الكرة ترجع ليبيا عند صبحي، صبحي أمامية لحمدو، حمدو رشحها لصبحي، ينطلق الظهير الأيسر صبحي بينية، يضيع الكرة صبحي، والتغطية قام بها كوبي لانك، رمي التماس لصالح منتخبنا في تنفيذ التماس، صبحي يرجع لمحمد خليل، محمد خليل هذه كرة بينية، الدفاع يرجع عند الفريق البوتسواني، يتدخل السواعي يضيع الكرة السواعي، وتمريرة باتجاه أوري بوني، توميسان، توميسان والتسلل، واضح السواعي ارتباك كبير في كرة كانت عندنا، سلمها للمنتخب البوتسواني، كان ممكن ترجع بهجمة خطيرة ولكن كان في رأي مرفوعة اللي عادها من جديد. الكرة طولها السواعي، رجعت بتمريرة، كان ممكن نضرب دفاعنا. هدف البوتسواني غلطة، غاب التفاهم ما بين السواعي والحارس التهار، يسجل توميسان هدف التقدم. منتخب البوتسواني يفاجئ منتخبنا ويتقدم على مستوى النتيجة، بينما فيه اندار يبدو لي في وجه مدرب منتخب بوتسوانا، كورة عند الشلوي، رجع الشلوي عند السواعي، أسامة الشريمي، الشريمي بينية والكرة تنتهي يسار عند الحارس فوكو، حارس مرمى منتخب بوتسوانا. نلعب في آخر لحظات الشوط أول، يعني على أقل تقدير كنا في انتظار أن ينتهي الشوط أول، ممكن تعادل 0-0
لكن هدف بوتسواني يربك الحسابات ولكن لم تنتهي الامور بعد. ترجع كرة عند مانغولو لرقم 4 موسى ينقل كرة طويلة في منطقنا، ترجع من علي يوسف لحباش يستلم ينطلق الكرة بالشير يمرر لحمدو معادل الشريمي بلمسة هيا لصبحي، صبحي ينطلق صبحي، صبحي للأمام والكرة بلمسة بالحباشي عند حمدو، ترجع كرة الوراء شريمي لخليل محمد خليل لحباشي لشريمي، شريمي عند لحباشي ترجع لأسامة الشريمي. منتخبنا محافظ على الكرة ولكن مطالب الآن بالضغط أكثر، بالتحضير أكثر في منطقة فريق البوتسواني. كرة بينية يقطعها المدافع مانغولو، باير أيسر بوتسوانا، توميسان، توميسان سقوط توميسان والحكم يقول خطأ لأوري بوني، أوري بوني توميسان تدخل كامل السواعي، شوف اللي عادها من جديد، كرة حماها توميسان والتدخل كامل السواعي، الكرة ترجع لمنتخب بوتسوانا 1-0 تقدم بوتسواني. مباراة تقام كما ذكرت من دون حضور جمهور، عقوبة فرضها الاتحاد الافريقي لكرة القدم على منتخبنا بخوض مباراتين في التصفيات من دون جمهور. ترجع كرة من دفاعات بوتسوانا عند الحارس فوكو، معادل كرة من موسى جاولاولوي، جاولاولوي يلعب كرة مامية استلام يحمل كرة لاعب بمنتخب بوتسوانا، خرج بالكرة من جانب الفريق البوتسواني، أوري بوني، أوري بوني ورمية التماس ليبيا، رمية التماس لصالح منتخبنا. الأسوأ من الأداء النتيجة بصراحة، أنا أقل تقدير الشوط الأول ينتهي بالتعادل. لحباشي استلام الكرة والتمرير من شلوي عند فاضل سلامة، ينطلق بالكرة يرفع كرة فاضل والدفاع، الكرة العالية عند بوتسوانا، منتخب يمتاز بطول قامة، التمرير عند رقم 10 سيت سيل، المرور والتمرير من جانب جاولاولوي، يرجع للوراء يتحصل مانغولو على رمية التماس بعد تدخل كان من الشلوي أمامنا، محمود الشلوي لاعب رقم 8 آخر لحظات الشوط أول، و كل شيء سلبي للأداء وللنتيجة. استلام الكرة من جانب محمد خليل للشريمي أمامية، لمسة من عزو ينقل كرة فاضل سلامة للحباشي، ترجع لفاضل سلامة، فاضل سلامة ينقل كرة في اليسار لصبحي، صبحي كان في تسارع واضح عن صبحي، بيع الكرة تعود لمنتخب بوتسوانا، محاولة الخروج بالكرة من الفريق البوتسواني من خلال رقم 9 اللاعب تتايوني، تتايوني ترجع ليبيا عند الشريمي، الشريمي للوراء لعلي يوسف، علي يوسف، علي يوسف لحباشي يمر بشير يتجاوز الثاني، تبقى الكرة معاه ينقلها في اليسار لصبحي، صبحي في كرة عرضية تبعد من دفاع بوتسوانا، ترجع كرة للفريق البوتسواني يستعيدها وسام الشريمي، وسام الشريمي اخر لحظات الشوط الاول، مطالب بالضغط اكثر منتخبنا من اجل الكره، كره تساوي التعادل، هذه بينيه والدفاع تم ابعاد الكره من كوبي لانك مع انطلاقه سريعه، اوري بوني، اوري بوني، تومي سانك، تومي سانك خطير، والهدف الثاني ضربنا بالثاني، تومي سانك ضربنا بالثاني، اوري بوني، تومي سانك، 2-0 يتقدم منتخب بوتسوانا، 2-0 عن طريق هجمة خاطفة توميسان، ينجح في التوقيع على هدف ثاني، صعبت الأمور أكثر، تأزمة تعقدت ومشاكل بالجملة في خط الدفاع، 2-0 يعني السيناريو الأسوأ في الوقت اللي كنا نتوقعه إمكانية التعديل، إنهاء الشوط بالتعادل، ينطلق توميسان ليسجل الثنائية، هي تقريبا أول ثنائية ليه مع منتخب بوتسوانا،
واول مره منتخب بوتسواني يسجل في مرمانا هدفين

0: نقل الكرة عند حمدو الهوني. حمدو حمدو يرجع لصبحي بالكعب لحمدو. معادلة الوراء عند محمد خليل لعلي يوسف. علي يوسف تنقل الكرة عند الشريمي. الشريمي شريمي لحمدو الهوني. حمدو الهوني ينقل كرة منطقة جزاء بوتسوانا. متابع الكرة وهناك إشارة لخروج الكرة أمام دكة البدلاء لمنتخبنا. آخر لحظات الشوط أول. يعني من المحزن أن يصل منتخبنا إلى هذه الدرجة من التدني. من المحسن جدا من نلوم نلوم المسؤول طبعا المسؤول الأول على الرياضة وعلى كرة القدم الليبية اللي هو السبب الأول والرئيسي اللي أوصل كرتنا إلى ما وصلت إليه الآن. ننسفر أمام بوتسوانا وعلى أرضية ميداننا. ننسفر والفريق البوتسواني يتقدم علينا. كرة لصالح منتخبنا ترسل طويلة تنتهي عند الحارس فوكو. خسارة اليوم تقريبا ينتهي كل شيء صراحة. يعني ما دعا سيء أن أقول فقد أصابنا الذهول. يعني ذهول ما يحدث مستوى الفريق ومستوى اللاعبين. ينعم المسؤول يتحمل المسؤولية ولكن حتى اللاعبين مش لدرجة. دقيقتين قدرهما الحكم بيير جون كوقت بديل. كرة عند السواعي يرجع السواعي للوراء لعلي يوسف. يتقدم الكرة ليوسف ترسل باتجاه حمدو للحباشي. لحباشي عند الشريمي. شريمي ترجع لحمدو. حمدو يتقدم يهيا لكن تبعت كرة من مانجولو تعود ليبيا. لحباشي يمر لحمدو تمرير باتجاه فاضل سلامة. سلامة ولكن يتدخل بوتسواني ورمي التماس. لحباشي من جديد. لحباشي وكرة تنتهي إلى ضربة مرمى. خلاص شوط أول 2-0 لبوتسوانا. 2-0 الفريق البوتسواني بأقل مجهود. يعني حتى الفريق البوتسواني والآخر يمر بفترة صعبة وعدم استقرار ومنتخب متواضع يحتل المرتبة 47 بعد المئة يتقدم على 2-0. شوف الهدف الثاني. شوف الهدف الثاني. شوف انطلق بالكورة على أقل تقدير خطأ تكتيكي. مشي بالكورة سدد سجل مر. مرور الكرام وتوميسان ثنائية لأوريبوني. فرحة دكة بدلاء الفريق البوتسواني بثنائية ولا في الأحلام. الحارس فوكو لم يختبر إطلاقا. كورة ليبية قد تكون آخر كورة. آخر كورة في الشوط أول. عرضية دفاع كينير للتسديد لحباشي عند حمدو. حمدو سدد والحارس لا. الكرة إلى ضربة مرمى. إلى ضربة مرمى طالب ركنية حمدو. الحكم يقول ضربة مرمى. ضربة مرمى لبوتسوانا. خلاص الشوط أول سينتهي. بوتسواني 2-0. ثنائية توميسان أوريبوني. الإعادة للكرة الأخيرة اللي سددها حمدو كانت بعيدة على مرمى بوتسوانا. سفارة الكونغولي بيير جون تعلن انتهاء الشوط الأول. ليبيا بوتسوانا بتقدم المنتخب البوتسواني بهدفين دون رد. مشاهدينا الكرام لن عودة إن شاء الله مع الشوط الثاني من هذا اللقاء. أما الآن عودة مباشرة إلى الأستوديو التحليلي فلهناك.
1: شكرا للزميل محمد بركات. وكذا مشاهدينا ينتهي شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب البوتسواني على منتخب ليبيا الذي يلعب في ملعبه وبين جماهيره. اي نعم ملعبه ولكن بدون جماهير. هدفين دون مقابل او تقدم بهدفين دون مقابل لمنتخب بوتسوانا على منتخب ليبيا. نتيجه من العيار الثقيل. مفاجاه من العيار الثقيل. اداء لم يرتقي بعد الى المستوى المطلوب للمنتخب الليبي الذي تامل الجماهير الليبيه في ان يعود الى الساحه الافريقيه والى كاس الامم الافريقيه والتي غاب عنها منذ عام

2012. إذا مشاهدينا، تقدم لمنتخب بوتسوانا الضيف على منتخب ليبيا بهدفين دون مقابل، وهناك في الدار البيضاء المنتخب الموريتاني متقدم على جمهورية أفريقيا الوسطى بهدف دون مقابل. إذا مشاهدينا فاصل ثم نتواصل الحديث عن أهم النقاط الفنية لشوط المباراة الأول، فابقوا معنا.

0: الجمعة 25 من سبتمبر حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: للمنافسات الآسيوية الأرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات. حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
2: نذكركم الليلة مشاهدينا مباراة أيضا لحساب تصفيات كأس الأمم الإفريقية الجولة الأولى. منتخب تونس يستقبل في ملعب حماد العقربي برادس منتخب أوغندا. المباراة عند الساعة 10 مساء على بي إن سبورتس 1. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء. تقدم على عكس المتوقع تماما لمنتخب بوتسوانا على منتخب ليبيا بهدفين دون مقابل في العاصمة طرابلس. نتيجة ثقيلة ونتيجة صعبة. كابتن هيثم فاروق أعود لك والكابتن كريم حجي. وطبعا في نفس التوقيت موريتانيا متقدمة في الدار البيضاء بهدف دون مقابل. نبدأ الأول بموريتانيا والتقدم بهدف على منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى.
3: هذا تابعت العطاط من الشوط الأول. منتخب موريتانيا مسيطر على المباراة. جات له أكتر من فرصة ثم احتسبت ضربة جزاء تم ترجمتها إلى هدف اللقاء الوحيد. اتلعبت في النص أثناء ما تحرك الحارس إلى أحد الزوايا. نتمنى منتخب موريتانيا يستمر على ضغطه ويحرز الهدف ولعب كويتا على أساس نتيجة تحصف برضه نتيجة غير مطمئنة وممكن تسمح للمنافس أنه يعود للمباراة في أي وقت. إنما تقدم منطقي ونتيجة مستحقة حتى الآن.
2: هي مستحقة طبعا للمنتخب البريطاني الذي يضم مجموعة متميزة من اللاعبين طبعا المحترفين في الملاعب الأوروبية كما كنا وسنعود إلى هذه النقطة فيما بعد. لكن نتحول إلى المباراة الرئيسية كريم. ومفاجأة من العيار الثقيل تقدم على عكس المتوقع تماما لمنتخب بوتسوانا على المنتخب الليبي الذي ظهر بوجه شاحب بدنيا في صحيح. شوط المباراة الأول
4: صحيح شوط أول سيء جدا يعني مردود باهت للمنتخب الليبي. بطء في لعب بطء في التحول خطوط متباعدة أخطاء دفاعية يعني ظهر أنه الريتم غايب على اللاعبين وهذا تكلمنا فيه قبل الاستوديو. لكن حقا يعني المنتخب البوتسواني منتخب يعني ضعيف جدا ليس لديه إمكانيات لا هجومية ولا دفاعية. لكن الغريب أن المنتخب الليبي لم يحاول كان بعيد ليست هناك شراسة ليست هناك أفكار هجومية يعني وهدفين يعني من فورستين من نفس اللاعب أوربونيا. أعتقد أنه المنتخب الليبي يعني في فترة أولى كان سيء جدا. لابد على المدرب أن يغير الكثير. أول حاجة هي عقلية اللاعبين والشراسة ويعني حب الانتصار يعني بدون أنك تكون شرس بدون أنك تهاجم بدون أنك تكون عندك سرعة صعب أنك في أي مباراة أنك تكسب. شوط أول يعني مردود بات لمنتخب ليبي. أعتقدنا أنه بالجيل هذا قادر ممكن أنه يواصل على يعني فترة LOCC. لكن يعني أخطاء بدائية على المستوى الدفاعي. اللاعب السويعي في الكرة الأولى يعني نشوفوا
2: اعاده الهدف يعني خطا مزدوج من الحارس والمدافع.
4: طبعا المدافع لابد ان ياخذ الكره لابد ان يعني يكون الاول وسباق على الكره. في تواصل يعني سيء ما بين المدافع والحارس المرمى ويستغلها المهاجم لتسجيل هدف يعني ضد مجرى اللعب
2: على مستوى يعني هل تحدث حارس المرمى مع المدافع ليترك له الكره بهذه الطريقه؟
4: يعني المدافع لابد ان حقيقه ان المدافع كان في مركز لابد ان هو اللي يلمس الكره وان يخرج الكره ويتم الدفاع على الكرة. لكن وكذلك شوفوا الهدف الثاني مرتدة ثلاثة مدافعين على مهاجم ثم بدون رقابة يتمركز ويسجل الهدف الثاني في شوط أول. أعتقد حتى على مستوى تكتيكي تباعد الخطوط والأمور البدنية كانت سيئة جدا للمنتخبين في شوط الأول. لابد مراجعة الأمور ولابد تكون أكثر روح للرجوع في النتيجة.
2: طيب السبب الرئيسي في هذا التباعد وهذا التفكك في الخطوط وهذا الشكل الشاحب للمنتخب الليبي واضح أنه العامل الأول كابتن هيثم عامل بدني لعدم وجود تجمع لهذا المنتخب منذ شهر مارس الماضي. لعب مباراتين في شهر مارس مع LOCC وبعدها رحل LOCC يعني 6 أشهر تقريبا بدون مباراة أو يمكن أكثر من 6 أشهر بدون أي تجمع لهذا المنتخب بالإضافة لعدم بدء الدوري.
3: هو لو بدني ممكن يظهر لك في الشوط الثاني, انما في الشوط الاول بدني يعني بيبقى عندك مخزون, حتى لو انت راجع من فتره اصابه, حتى لو انت ما بتتمرنش, هتلعب الشوط الاول بمردود مميز نوعا ما, ممكن تقع في الشوط الثاني بدني, اتفق معاك. انما النقطه اللي انت اثرتها مهمه جدا. انما انا شايف منتخب ليبيا النهارده بيلعب بدون دفاع, بدون دفاع يعني مثلا عندك خط الدفاع ده ما لعبش مع بعض, محمد خليل منتقل حديثا للاهلي من الاخضر الليبي, ما لعبش اي مباراه من بدايه الموسم, نفس الشيء بالنسبه لعبد العزيز, علي يوسف, صبح المبروك, فما فيش اي مباراه خضوها مع الفريق, ما فيش اي انسجام.
2: الوحيد اللي لعب اسامه الشريمي مع الافريق التونسي 4 مباريات, هو الاكثر حضورا في الشوط الاول.
3: صحيح. الخط الهجوم بتاع منتخب ليبيا يعني الكره دي حمدي الهوني مكانها في الشبكه الحقيقه, وكانت نموذج للكاونتر اتاك, قطع الكره بشكل مميز جدا, ولمسه 2 3 دخلوا منطقه البوكس, وهي دي الخطوره بتاعه منتخب ليبيا في التحولات. انما اتحسبت لهم اكتر من ضربه حره في منطقه مؤثره على حدود البوكس, ما استفادوش منها على الاطلاق, اتنفذت بشكل غير جيد, وتحس ان اللعيبه مش متفقه على حاجه او مش متمرنين على حاجه. الهدف الثاني دخل منتخب ليبيا هدف غريب, الراجل رايح انفراد نص ملعب, فكرني بهدف محمد صلاح ترابزون سبورت مع جالاتا سراي, مفيش مهاجم يتساب كده, مفيش مهاجم يسجل. على فكره المهاجم مسجل هدفين ده لعب فتره في الدوري الليبي. انما بصفه عامه منتخب بوتسوانا حسسنا ان هو منتخب عملاق في الشوط الاول, والسبب في كده يعود الى الظهور والوجه الشاحب اللي ظهر عليه منتخب ليبيا, لان زي ما بقول لك منتخب ليبيا بيلعب بدون دفاع. الهدف الثاني حارس المرمى وقف زاويه وساب زاويه, الكره يعني الكره مش صعبه وتقريبا في نص الجون, انما لا المدافع عرف يغطي او يقطع الكره ودخل على المهاجم بشكل خاطئ, وحارس المرمى هو مش عارف هو واقف فين, اترمى في زاويه والكره في زاويه او تقريبا في نص المرمى. الهدفين كان ممكن تجنبهم لان كان سهلين ان انت تقدر تمنع مثل هذه الاهداف. انما الحقيقه بص الكره الراجل رايح مفيش مهاجم يتساب كده, وبعدين انت بتدافع عليه من الزاويه الغلط, كان لازم تروح قدامه وتقفل عليه. بص الجون هيترمي فين, الجون ده من بره الجون, الجون اترمى بره الجون, الكره دي سهله يعني هو لو واقف وعارف ابعاد المرمى, لان هو راجع بظهره ومش عارف الجول فين, هو الراجل اترمى بره الجون تماما تماما, الكره دي في نص الجون يعني سهله, ان مش عايزه حارس مميز, عايزه حارس عادي عشان يتجنبها. انما هدفين اخطاء ساذجه ساذجه ما تخشش فيه فريق ناشئين. الحقيقه منتخب ليبيا اداؤه في الشوط الاول غير جيد بالمره, واظهر منتخب بوتسوانا ان هو منتخب قوي, رغم منتخب بوتسوانا عنده عوامل ضعف كتيرة جدا, وكان ممكن منتخب ليبيا يسجل في أول 45 دقيقة, مازال في أمل 45 دقيقة بشيء من التركيز مع المهاجمين, ولكن بشرط تجنب الأخطاء الدفاعية. ولكن أقول لك إيه, الناس معذورة ما لعبتش ولا ماتش, مفيش أي انسجام بينهم وبين بعض, عشان كده شفنا المستوى ده في أول 45 دقيقة.
2: ولكن إن شاء الله أتمنى العودة في شوط المباراة الثاني إذا تقدم منتخب بوتسوانا مشارينا بهدفين دون مقابل على المنتخب الليبي الذي يلعب في طرابلس في العاصمة الليبية, وطبعا أداء لم يكن متوقع أبدا من المنتخب الليبي في هذا الشوط, لكن نتمنى إن شاء الله العودة في شوط المباراة الثاني. إذا مشارينا فاصل ثم نعود, فابقوا معنا.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي إن.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27. تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا. الجمعة حصرياً على قنوات بي إن.

0: نذكركم مشاهدينا بأن الليلة طبعا ستنطلق أيضا مباراة تونس وأوغندا لحساب تصفيات كأس الأمم الإفريقية، الجولة الأولى من التصفيات، تونس وأوغندا في ملعب حماد العقربي 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة على بي إن سبورتس 1. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء. كيف سيتعامل المدرب يوسف دابو مدرب المنتخب الليبي مع هذه المعادلة الصعبة؟ كيفية العودة في هذه المباراة وكيفية الحفاظ على شباكه من مرتدات المنتخب البوتسواني؟
1: أول حاجة لابد أكثر تنظيم على مستوى الدفاعي، لأنه حقا شكل الدفاع كان سيء جدا، يعني تنظيم صعب، لاعب أخطاء دفاعية، هذا الأساس. بعدين أعتقد على المستوى التكتيكي أنت خاسر 2-0 في ميدانك، أعتقد أنه تغيير تكتيكي ممكن يكون إيجابي للمنتخب الليبي، يعني تغيير الأربعة مكان 3 مدافعين، لأنك أنت موجود مهاجم واحد تقريبا شوط أول من فرصتين سجل هدفين. أنا أعتقد أنه تواجد 3 مدافعين محور،
0: يعني غير طريقة اللعب
1: طبعا، وحتى على مستوى التكتيكي، يعني إخراج مدافع ودخل وسط ميدان أو مهاجم لإعطاء أكثر نفس هجومي، وخاصة على مستوى الدفاع ليس يعني مهم أن تكون 3 مدافعين أمام مهاجم واحد، يعني هذا على المستوى التكتيكي. ثم والأهم هو تصرف اللاعبين بالكرة، يعني لابد يكون اكثر سرعة في الكره على مستوى الاطراف، سلامه وكذلك مبروك لابد يكون اكثر صحيح. يعني نزعه هجومي اكثر والتصرف على مستوى الفرص. حمدي الهوني جات فرصه قبل الهدفين، كان سجل الهدف كان ممكن تكون مباراه ثانيه. اعتقد انه هذا الكل تفاصيل، ولكن التركيز ثم اللعب بشكل سريع ودقيق.
0: هناك طبعا في الدار البيضاء تعادل منتخب جمهوريه افريقيا الوسطى مع موريتانيا، الآن التعادل بهدف مقابل هدف، كابتن هيثم تعقيبك أيضا على هذه النتيجة الآن. منتخب واضح أن التصفيات ستكون صعبة يا كابتن، ما فيش فريق سهل، بيقولوا ما فيش منتخب سهل.
2: أكيد أكيد كل عنده أمل أنه يصل، وكل عنده أمل أنه هو يجمع أكبر عدد ممكن من النقاط سواء على ملعبه أو خارج ملعبه، ولكن هدف سهل جدا. الراجل بيستلم الكورة في منطقة حساسة مؤثرة، لازم يضغط عليه، لازم ما تسمحلوش أنه هو يستلم الكرة ولمسة واثنين ويلف بالشكل ده. أخطاء دفاعية، العذر الوحيد أن أنت في بداية الموسم، ولكن ما زال هناك أمل سواء المنتخب موريتاني أو المنتخب الليبي أن هو يعود المباراة بشرط.
0: طب أنت مع كريم في تغيير طريقة اللعب في شوط المباراة الثانية واللعب بأربعة أربعة اثنين،
2: كلام مظبوط،
0: اثنين سترايكر يدفع بمهاجم ولكن سيكون على حساب النوع الدفاعي،
2: كلام مظبوط. أنت بتلعب 3 في الخلف بس الثلاثة مش متلازمين بالراجل اللي سجل هدفين، واحد بس هو اللي ماسكه، حتى احنا شفنا في الهدف الثاني رايح انفراد من نص الملعب، فمعنى كده ان المسؤوليه عايمه على الثلاثه، انما لو لعبت اربعه هيبقى عندك تامين دفاعي وهيبقى عندك واحد بيراقب واحد بيعمل كفر، وبالتالي تقدر تتفرج بنواحي هجوميه، لان انت اول حاجه عشان تعود المباراه ان انت توقف النتيجه 2 لبوتسوانا، لان اي هدف ثالث خلاص انسى 2، وبعد كده تفكر بقى في الشق الهجومي ان انت ازاي تزال الفارق. وانا اؤكد لك المنتخب ليبيا لو تمكن من احراز هدف المباراه هتتفتح امامه وممكن يسجل اكتر من هدف.
0: طيب نزول راس حربه ثاني بجوار عز الدين والشليوي والشريمي والهوني، ولا خروج واحد من دول ونزول واحد انشط في الثلث الامامي؟ طبعا يعني نزول مهاجم على حساب مدافع،
1: طبعا خروج مدافع، لانه اعتقد انه 3 مدافعين امام مهاجم واحد وانت خسر 2-0 على ميدانك، اعتقد انه لابد ان تاخذ الريسك نوعا ما مع التنظيم الدفاعي، لانه بالاخطاء الدفاعيه اللي شفناها في الشوط الاول،
0: لكن الاخطاء الدفاعيه ساذجه تماما،
1: يعني انت ممكن تلعب حتى ب6 مدافعين لكن بالاخطاء هذه هتقبل اهداف. اعتقد انه التنظيم الدفاعي يبدا بالتركيز، يبدا يعني بتنظيم دفاعي واضح، ثم اعتقد على المستوى التكتيكي اضافه مهاجم واخراج مدافع يمكن يعطي اكله، يعطي دفعه هجوميه، خاصه انه لديك 45 دقيقه للرجوع في النتيجه. انت تعرف انك ستلعب تونس يعني في المباراه القادمه، أعتقد أنه مباراة على ميدانك لازم تكسبها،
0: صحيح.
1: لكن في الوقت الحاضر الرجوع في النتيجة ممكن، يعني التوازن ما بين الدفاع والهجوم مطلوب في الشوط الثاني، ثم تسجيل هدف، وأعتقد أنه تسجيل هدف يعطي ثقة أكثر للمنتخب الليبي ممكن للرجوع، خاصة أنا أعتقد أن بوتسوانا ليست بالفريق الكبير اللي قادر أنه يضغط عليك أنه يسجل لك، أنت أعطيته الأهداف.
0: لكن كيفية إيقاف هذا الرجل أوري بوني المهاجم القوي؟
1: بالتركيز،
0: لاعب قوي بدنيا
1: اكيد، لك بالتركيز، انت بتلعب بوتسوانا، انت ماكش لاعب في الكاميرون او في كوت ديفوار افغانا، فاعتقد انه اللاعبين الليبيين حتى لو كان في بدايه موسم، وانا اتفق مع كابتن هيثم، انت في شوط اول يمكن الامور البدنيه ممكن تتكلم عليها في الشوط الثاني. انت لسه عندك يعني مخزون قادر.
0: هو الحديث مش عن النقطه البدنيه اكثر, هو الحديث عن عدم تجمع هؤلاء اللاعبين منذ شهر مارس.
1: هو ظهر, هو ظهر
0: واضح ان مفيش انسجام
1: تماما. اكيد اكيد انه الفريق ليس احسن حالته يعني في
0: فقدان التركيز او فقدان الانسجام
1: في التركيز, حتى في التنظيم, في تباعد الخطوط, وحتى في الفرصه اللي جت لحمد الهوني. يعني انا متاكد حمد الهوني يمكن في فتره اخرى من الموسم يسجل الهدف,
2: صح.
1: كان سهل الهدف للتسجيل, وهدف كان يغير مجرى المباراه. لكن اعتقد انك عندك شوط ثاني قادم, لابد يكون منظم دفاعيا, تغيير تكتيكي حسب رايي مهم, يعطيك يمكن نزعه وضغط هجومي, ثم حاول تسجيل الهدف للرجوع بالمعنويات, ثم الرجوع في المباراة.
0: طيب منتخب بوتسوانا هل تتوقع أن يكون أكثر تراجع في النواحي الدفاعية خصوصا للحفاظ على النتيجة؟
2: منتخب بوتسوانا مش مصدق اللي بيحصل, مش مصدق أنه متقدم بهدفين بالشكل ده, هدفين الأسهل ما يمكن. أنت شفت حتى في بعض اللعيبة أوزانها مش مظبوط, حارس المرمى,
0: حارس المرمى
2: بس زي جدا. في بعض اللعيبة في الدفاع يعني واضح أن الفريق جاي,
0: بس يكون اكثر تراجع في الدفاع في الشوط الثاني, هذا امر متوقع.
2: كان 2-0 خارج ملعبك يعني فرصه ومش هتعوض,
0: صحيح.
2: اكيد هيكون اكثر شراسه, اكيد هيعتمد على المرتدات, لان منتخب ليبيا لو اندفع في محاوله لتسجيل هدف او هدفين هيبقى في مساحات, واحنا شفنا المساحات دي اصلا في الشوط الاول. فانا اشوف ان منتخب بوتسوانا في وضع رائع, وضع لا مثيل له, يعني هو ما كانش يحلم بيه على الاطلاق. منتخب ليبيا حسسنا في الشوط الاول, منتخب بوتسوانا هو احد المنتخبات المصنفه في القاره الافريقيه, لعب كان بتلعب كوت ديفوار, كان بتلعب المغرب, كان بتلعب السنغال. ف انا اشوف ان منتخب ليبيا محتاج يدخل الشوط الثاني بكثير من الهدوء والتركيز, والتركيز وهدف هيقلب موازين المباراه تماما تماما تماما.
0: يعني لابد من الدفع في البدايه بمهاجمين لاحراز هدف مبكر للعوده السريعه في المباراه.
2: ما هي اهم حاجه الجاهزيه. اهم حاجه الجاهزيه. خلي بالك الراجل ملعب افضل 11 عنده, افضل 11 عنده من وجهه نظره, ولكن لعيبه مش جاهزه, لعيبه ما لعبتش مباريات, ما فيش انسجام واضح. كان ممكن يلعب ناس تانية بتتمرن مع فرق مشاركه افريقيه بدات فتره الاعداد بدري, ولكن هي دي وجهه نظره, ولكن اعتقد ان وجهه النظر غير صحيحه, لان شفنا في الشوط الاول منتخب ليبي متاخر بهدفين.
0: تمام. اذا طبعا هذه طبعا مشاهدينا لقطات من ملعب المباراه, وطبعا المنتخب البوتسواني متقدم على المنتخب الليبي بهدفين دون مقابل في طبعا شوط المباراه الاول. نتحول مجددا الى الزميل محمد بركات والتعليق على احداث الشوط الثاني من هذه المباراه.
3: عودة من جديد لملعب طرابلس بعد شوط أول. أقل ما يمكن أن نقول عليه شوط أول كارثي, شوط صاعق, اكتمل بتقدم بوتسوانا 2-0 ثنائية توميسان أوريبوني. منتخب الفرسان لا يهاجم, لا يبني, لا يضغط, وفي شوط أول كان تايه تماما. منتخب بوتسواني لم يقدم شيء خارق, لكنه وجد أمامه منتخب يوزع الهدايا بالجملة. من صبر الشوط أول لبوتسوانا, هل قادر منتخبنا أن يعود للمباراة بعد أداء باهت في الشوط أول؟ نأمل, نتمنى. ينطلق لنا الشوط الثاني, دخول معاد عيسى, تم الدفع الآن بمهاجم. الخسارة أمام بوتسوانا في المباراة الأولى يعني مؤشر خطير جدا أمام بوتسوانا في طرابلس. حتى وإن كان المنتخب يلعب من دون مساندة جماهيرية, حتى في ظل غياب رتم المباريات, وهذه كورة في منطقتنا, والصبحي يتدخل إلى الركنية, ركنية لصالح منتخب بوتسوانا. آخر خسارة تلقاها منتخبنا على ملعب طرابلس في إطار تصفيات كأس أفريقيا صيف 2001 أمام منتخب الفيلة كوت ديفوار, كان 3-0, أي تقريبا منذ 25 عام, منذ ربع قرن لم يخسر منتخب ليبيا على هذا الميدان. ركنية لصالح راموتسي, ترجع بتغطية من جرم عزو, تصل الكرة الآن في محاولة ليبية وانطلاق للفرسان, لكن التغطية تتم من كيتسو مانغولو ظهير أيسر منتخب بوتسوانا. رمي التماس مشاكل بالجملة تعاني منها كورتنا على مستوى التسيير، على مستوى التنظيم، على مستوى القاعدة. كورة من الشرامي ترجع من جرب الدفاع البوتسواني. لا نتكلم عن دول الجوار اللي تجاوزتنا الآن بمسافة كبيرة. اليوم حتى منتخبات رواندا، بوتسوانا، جزر القمر، إلى أين وصلت كرة القدم الليبية؟ نلتمس العذر. في سنوات ماضية في فترة كان الدوري متوقف واللعب خارج الديار، فترة يعني كانت صعبة مرت بها البلاد، ولكن اليوم لا وجود لأعذار. صورة الأخفاق أمام منتخب متواضع، منتخب البوتسواني، 2-0. ترجع كرة الليبية، إن شاء الله نشاهد استفاقة من جانب الفريق لتدارك الموقف. منتخبنا لعب دور متفرج في الشوط أول، إن شاء الله ينهض ويستفيق في خلال الشوط الثاني. أخطاء بالجملة وقع فيها الدفاع والحارس. كرة عند علي يوسف، ترسل أمامية في منطقة الفريق البوتسواني، ترجع بتغطية من الدفاع، تعود بتحديد من أوريبوني توميسان، المتابعة من السواعي، رجع كرة عند أيمن التهار. أيمن التهار يرسل كرة في وسط الميدان، استلام من حمدو. حمدو هنا كرة ومحاولة ليبية، أقرب الدفاع، الكرة تبعد من جانب الدفاع البوتسواني. إهالة النظر في كل شيء بصراحة، كثرة الإخفاقات والنكسات والانكسارات على مختلف المنتخبات، كل الفئات. فالمفروض يكون فيه يعني في وقفة جادة من جانب المسؤولين لتطوير الكرة، بناء المستقبل الكروي، الاستثمار في كرة القدم الليبية، الاهتمام بالفئات السنية، وتأسيس أكاديميات متخصصة، إعادة النظر في العقود. نعم، إعادة النظر في العقود. كرة ترجع الآن للوراء عند الحبيشي، التمرير في اليسار لصبح المبروك، صبح مرة عند حمدو. حمدو والكرة تصطدم ب 18 اللاعب ديتسل ليبوغانك، لاعب نادي غابورون يونايتد، ركنية ليبية. نتمنى في هدف ليبي، هدف يحرك الفريق، هدف يعطينا أمل بإمكانية العودة، نتمنى في العودة أمام بوتسوانا. كرة ترجع بتماس أمام الصبحي، صبحي يرجع كرة الوراء، تلعب عند عبد العزيز السواعي، عبد العزيز لحمد الهوني، حمدو عند الصبحي، يرجع كرة الوراء. يعني حتى على مستوى الخيارات كان ممكن يستعين بأكثر من لاعب من السويحلي اللي لعب بالتشامبيونز ليج، لاعبي السويحلي عندهم رتب مباريات في بعض الأسماء، أول مباراة تخوض هذا الموسم. يعني تشوف صبح المبروك، محمد خليل، الشلوي، فاضل سلامة، عز المارمي. نقل الكرة عند رقم 5 اللي فيلا فيه، لمس الكرة باليد، ترجع ليبيا، الكرة ترجع بلمسة يد، بدر من إهدار الأموال الطائلة على عقود خيالية عابرة لا تترك أثرا. يعني المفروض تأسيس اللاعبين وفق أسس علمية فنية صحيحة منذ الصغر، فكرة الأكاديميات، أكاديمية متخصصة محترفة على غرار أكاديميات الموجودة في القارة السمراء وفي دول عربية، لأن بصراحة الأساس ضعيف عند اللاعب الليبي، هذه حقيقة. إيش الموضوع تصرف ملايين وتجادب ما بين الأندية وفي النهاية أمامكم النتيجة. عموما الكرة ترجع بخطأ في التنفيذ، حمد الهوني، حمد يستعد للتنفيذ، يلعب كرة منطقة جزاء بوتسوانا رصية عند فوكو، كرة توقفت عند حارس مرمى بوتسوانا. الفريق البوتسواني والخروج بالكرة. تعود ليبيا إن شاء الله نسجلوا هدف في توقيت مبكر من زمن الشوط الثاني. كرة عند صبحي، صبحي ترجع بلمسة من حمدو، حمدو عند عبد العزيز السواعي، السواعي للحباشي، الحباشي يضيع الكرة، ترجع عند الفريق البوتسواني. الآن منتخب بوتسوانا في التحول، فيما التغطية تمت من جانب الدفاع، قام بالتغطية سواعي، الحباشي عند الشلوي، الشلوي الكرة ترجع من فاضل سلامة للوراء عند علي يوسف، علي يوسف نقل الكرة في اليمين. الآن محاولة ليبية من خلال معاد عيسى، معاد للشريمي، الحباشي نقل الكرة في اليسار، صبحي غاب التفاهم في اللقطة الماضية، والكرة تبعد من كوبي لانك، يرجع عند صبحي، صبحي يمرر مرور من حمدو، يرجع كرة عند صبحي، صبحي في الانطلاق، صبحي ماشي لكن تغطية قام بها البوتسواني، كرة معادل وراء عند حمدو، حمدو يرجع حمدو عند الحباشي، الحباشي بلمسة تصل للشريمي، وسام الشريمي. الآن الفريق اللي في الهجوم يضيع الكرة، معاد تعود لمنتخب بوتسوانا، يحاول يهب اللعب، ياخذ كره معاد، هو الراية مرفوعه، الحكم المساعد في اشاره لوجود خطا، خطا لرقم 21 كيتسو مانغولو مدافع منتخب بوتسوانا. تدخل كان من معاد عيسى، معاد اللي دخل قبل انطلاق الشوط الثاني، هل محل محمد خليل. كره ترسل طويله للامام، شوف الارتقاء، وترجع كرة الان بتمريم الحباشي، حباشي اماميه تضيع الكره. طبعا في هذه اللحظات المطلوب من اللاعبين التركيز، التركيز وعدم التوتر، تركيز مطلوب، ممكن هدف يحرر اللاعبين اكثر، هدف يعطي دفعه للمجموعه، لكن مع مرور الوقت المباراة تصعب أكثر. إن شاء الله نسجله فيما كورة تبعد بتدخل من جانب الدفاع في لفيقا بالتغطية، محاولة ليبية، حمدو، حمدو يرجع كورة للارتباك، الارتباك الفريق يقع في التسرع الآن بحثا عن هدف، كورة تصل عند حمدو، حمدو في محاولة ليبية، حمدو يرفع كورة منطقة الجزاء، بوتسوان الكنترول والكورة منطقة الجزاء، الدفاع والحارس، كرة توقفت عند الحارس فوكو، حارس مرمى منتخب بوتسوانا، يرسل كرة طويلة، ترجع كرة ليبية، الشريمي يرجعها لأيمن التهار، أيمن التهار ينقل كرة التهار، أول 10 دقائق مرت من زمن الشوط الثاني، ومازال منتخب ليبيا يبحث عن هدف تقليص الفارق. منتخبنا يسعى الآن لتدارك الموقف، هل بمقدور منتخبنا أن ينهي المباراة ولو بتعادل، ولو أن حتى التعادل خسارة نقطتين خلاص بنسبة كبيرة تكون ضيعت فرصة المنافسة. بينما ينطلق الآن صبحي، صبحي صبحي صبحي صبحي صبحي يمر صبحي، والدفاع، الكرة تبعت في آخر لحظة تمر من تومي سانت، ترجع الآن عند السواعي، سواعي للحباشي، يمر الحباشي ينطلق بالكرة، الحباشي بتمريرة يمرر عند فاضل سلامة، ترجع كرة عند الشريمي، الشريمي رجعها لعلي يوسف، علي يوسف لأسامة الشريمي من جديد، الشريمي حمدو الهوني، حمدو للشريمي، نقل الكرة أمامية، استلام والتمريم الشلوي، حمدو في اليسار لصبحي، صبحي المبروك، صبحي يستلم ويمرر لحمدو، حمدو حمدو تبقى الكرة معاه، تدخل موجود من جانب لاعب منتخب بوتسوانا، الشريمي ينقل كرة عند علي يوسف أمامية، الاستلام والتمرير من معاد عيسى باتجاه فاضل سلامة، والكرة تتجاوز الخط الجانبي الملعب، رمي التماس للفريق البوتسواني، نفر التماس، كرة عند راموتسي، راموتسي تمرير في وسط الميدان لموهوتسي سوا، الحارس فوكو يلعب كرة، يتابعها حمدو، عاودة من جانب حمدو الهوني، حمدو الهوني، حمدو ضغط لحمدو الهوني، الكرة ترجع لين عند أوري بوني، أوري بوني توميسان، توميسان يمرر، محاولة لبوتسوانا والكرة تستخلص من علي يوسف، علي يوسف مكة من استخلاص الكرة، الآن محاولة ليبية، علي يوسف يرجع للحباشي، لحباشي ينطلق بالكرة، لحباشي حمدو الهوني، حمدو الهوني بشير لحباشي، بشير لحباشي يمرر لحمدو، حمدو ترجع كرة للوراء، التمرير من جرب السواعي، كرة في اليمين يحاول اللحاق بها والوصول لها، السلامة الكرة إلى التماس، رمي التماس، العودة من بعيد راها صعبة، نحتاج لمعجزة يا سيد دابو، دابو يعني اسم مغمور بعد أليو سيسي، كان مفروض يعني التفكير في مدرب كبير، في مدرب عنده اسم، هذه كرة اللي بيها الآن عند حمدو، ترجع للوراء، ينطلق لين صبحي، صبحي وتسرع واضح من جانب اللاعبين، الكرة تعود ليبيا، نقل الكرة عند حمدو، يدخل في العمق، حمدو تصدم بمعاد عيسى، معاد عيسى يمر، والخطأ موجود، والخطأ موجود، وكرة ليبيا الآن، كرة ليبيا ننتظر في هدف، في هدف، هدف يساوي أمل، يساوي عودة الروح، هدف تقليص الفارق، يعني حتى وإن كانت البداية لا تبشر بخير، ولكن على أقل تقدير ألا نخسر أمام بوتسوانا، من أجل اسم وبرستيج الدوري الفريق الليبي، منتخب يعني كان صعب الميراث هنا في ملعب، كان مقبرة الكبار، ملعب ربحنا فيه منتخبات كبيرة، ربحنا أساطير، كرة ثابتة الآن، تمنتاش لغشيم يسعد للدخول، استبدال سيوجري دابو مع كرة ليبية، إن شاء الله إن شاء الله يأتي هدف ليبي، خروج الشلوي، أمجد يدخل الآن، أمجد رقم 18 وكرة ليبية، معاد الشبكة على كرة، على الحد، على كرة معاد كانت قريبة جدا، لو خشد للكرة، لو هدف سجل في هذا التوقيت إلى ضربة مرمى، لم يكن محظوظ معاد عيسى في كرة، كرة جاورت القائمة الأيسر للحارس البوتسوان، إلى ضربة مرمى، ترجع كرة أوريبوني، أوريبوني يمرر عند رقم 9 تاتا يوني، ترجع ليبيا، صبحي للشريمي، شريمي، شريمي قاتل، والكرة تصل وسط الميدان، التمرير بسرعة من الحباشي عند صبحي، صبحي ينجح في المراوغة، صبحي المبروك للحباشي، تنقل الكرة عند الشريمي، الشريمي أمامية يستلم الكرة والتسديد باتجاه المرمى عند الحارس، تظل يعني الفكرة، الفكرة في التسديد من خارج منطقة الجزاء، تلعب الكرة من فوكو، بينما التغطية من جانب السواعي، استبدال رقم 12 مكان أوريبوني صاحب الهدفين، يغادر الملعب أوريبوني، دوميسان ودخول أوكامي، بيدن دخول رقم 15 راموتسي غادر 8 ودخول جونسون رقم 15، استبدالين أجراهما مدير منتخب بوتسوانا، كورة نخسرها بسهولة، جونسون أمامية ترجع الآن لصالح منتخبنا بتمريرة عند أمجد، أمجد يمرر استلام الكورة من معاد، معاد يرجع للوراء، نقل الكورة من الشريمي لحباشي، لحباشي ينقل كرة لحباشي عند حمدو. حمدو حمدو يرجع لشريمي. شريمي تنقل كرة من سواعي تمر لم يتمكن من لحق بها الصبحي. تحسن بسيط ولكن مازلنا في انتظار أن يتحسن بشكل أفضل المردود. ربع ساعة مرت ويبقى تقدم بوتسوانا مستمر بهدفين دون رد. 2-0. نقل الكرة من السواعي. السواعي ينقل الكرة قصة اليمين عند فاضل سلامة والدفاع حاضر. يستخلص كرة الشريمي الآن. شريمي التمرير بسرعة مع انطلاقة الليبية. أمجد أمجد أمجد أمجد مع الكرة. أمجد أمجد يمرر أمجد والدفاع. ترجع كرة من دفاعات بوتسوانا. تعود كرة الفريق البوتسواني. نقل الكرة بسرعة من تيرو سيتسيل. تيرو سيتسيل يحاول يهدي اللعب فريق البوتسواني. الكرة معادل وراء تدخل من كوبي لانك. ترجع ليبيا. فاضل سلامة للأمام. الآن إمكانية الانطلاق في محاولة ليبيا في هجمة الدخول بالكرة. معاد في عرضية الضيع أقرب لها اللاعب موهو تساوى. الفينش دائما سيء في الثلث الأخير. يأخذ كرة لحباشي. لحباشي مرن عند حمدو. حمدو حمدو حمدو سدد كرة مسيرة خطيرة ليبيا. اللحاق بالكرة قبل خروجها إلى الركنية. ركنية كرة سددها حمدو اصطدمت برقم 5 في لافي. ركنية لمنتخب بوتسوانا. معاد لفاضل سلامة. ترجع كرة المعاد. معاد معاد عيسى. معاد عيسى يسدد والتصدي من جانب موهو تساوى. كرة اصطدمت برقم 6 وامامنا السنغالي. بداية متعثرة لمنتخبنا مع هذا السنغالي المغمور. من نحاسب ومن نلوم على هذا الإخفاق وعلى هذه الصورة البائتة. ركنية في التنفيذ فاضل سلامة وكرة ليبية. الهجوم مستمر. حمدو الهولي مع الكرة. حمدو حمدو يرجع كرة منطقة الفريق البوتسواني. التحضير كرة من الحباشي. الهجوم مستمر ومحاولة ليبية تسفر عن ضربة زاوية. ضربة زاوية. المحاولات الليبية مستمرة بحثا عن هدف. هدف لعله يعيد الفريق للمباراة. شوط أول كارثة. 2-0 ثنائية أوريبوني. كرة منطقة جزاء بوتسوانا رصية. أوه على الحد. الكرة إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى أمامنا علي يوسف مدافع منتخبنا. 2-0 تقدم البوتسواني مستمر. أمامنا الركنية فدا أمجد ورأسية أخيرة من جانب علي يوسف بعيدة على مرمى الحارس فوكو حارس مرمى منتخب بوتسوانا. يعني أشد المتشائمين لا يتوقع هذه النتيجة. لا يتوقع هذا السقوط. كنا نتوقع أن المستوى الفني لن يظهر بالمستوى الفني المطلوب المنتظر لعدد أسباب ولكن لم نكن في انتظار هذا السقوط. بصراحة الرياضة تحتاج لوقفة جادة. هنا كرة طويلة كنترول من عزو. عزو ترجع كرة لصالح الفريق البوتسواني. تعود كرة من جديد

أصبح الآن يلعب بارتياح تام. كوبيلانك ينقل كرة مع التقدم في لافيتهر. صنع الأبطال يبدأ من القواعد الصلبة ورسم ملامح المجد الكروي يبدأ من الاستثمار في براعم الغد، وهذا الشيء تطرقنا إليه هي القاعدة إنشاء أكاديميات كبيرة. طالما اللاعب الليبي على مستوى النشأة في مشاكل كبيرة على مستوى التكوين، غير قادر أن يتألق وأن يسطع وأن يلعب في الملاعب الأوروبية، فالمفروض يعني تكون فيه وقفة جادة للاهتمام بكرة القدم الليبية وإيقاف هذا العبث. بصراحة حد الكورة مسؤول وأيضا الأندية مسؤولة. هذه كرة خطيرة والحارس اتهار يتصدى وركنية، يعني ناويين على الثالث. أمامنا رقم 9 المهاجم تاتا ياوني، كيكامان يابي رقم 9 صاحب المحاولة، وكرة أبعدها اتهار. اليوم الفريق تايه تماما، أحيانا يعني تقودنا العاطفة، ممكن ما نتحملوش الانتقاد كورتنا ودورينا ووصف دورينا بالدوري المتواضع. هاي دوري متواضع لما تشوف انت آلية الدوري، تشوف انت دوري من 4 مجموعات و 36 فريق، اليوم 28 فريق، اي آلية الدوري تخلي الدوري ضعيف. هنا كورة طويلة من حارس تيهان أمامية تتغير، محاولة ليبية، عزو ضيع الكرة على المرمي. الآن حمدو الهوني ينطلق بالكرة، حمدو منطقة الجزاء، البحث عن ضربة جزاء أمام بوتسوانا، وكرة عند أمجد الوانتو، أمجد ممتاز، عرضية خطيرة والإبعاد في اللحظة الأخيرة. تبادل الكرة منطقة جزاء بوتسوانا والكرة إلى ضربة زاوية. الأخوة المسؤولين على الكرة الليبية سامحهم الله، بصراحة خلونا وصلنا لهذه المرحلة. الآن عكاشة، خول عكاشة، خروج الشريمي وجدور، أيضا دخول جدور، يدخل جدور، سيف جدور، لاعب السويحلي، ركنية، كرة منطقة جزاء بوتسوانا، ومحاولة ليبية مستمرة. كرة في منطقة جزاء الفريق البوتسواني، الكرة العالية دائما عنده، بس الكرة عند حمدو، يستلم حمدو الهوني يحاول اختراق لدفاعات الفريق البوتسواني، خسر الكرة حمدو يقاتل، والحكم يأمر باستمرار اللعب. الكرة تشتت، تبعد، ترجع ليبية، مر الكرة عكاشة، تلعب الكرة منطقة جزاء الفريق البوتسواني والدفاع. جونسون ياخذ كرة، التغطية تتم، يرجع الكرة من جديد ليبيا، معادلة الوراء، يبدأ الهجمة. عبد المنعم عكاشة، الهجوم ليبي، كرة من معاد عند سلامة، لونتو، فضل سلامة في عرضية تصطدم بلاعب الفريق البوتسواني، والكرة تشتت تماما، انطلاق الفريق البوتسواني، ولكن علي سلامة، علي يوسف نجح في إرجاع الكرة. علي يوسف خلاص، يعني النتيجة والأداء يخليك تتلخبط من علي يوسف لعلي السلامة. ترجع كرة لعن جدور لحمدو، سيف جدور لحبيشي، ينقل كرة لحبيشي للأمامية، استلام جانب الغشي، أمجد كرة تصطدم بالبوتسواني. عبد المنعم عكاشة يتابع الكرة، أقرب يرجع عكاشة لعلي يوسف، علي يوسف عود لعكاشة، كاشة يقل كرة في اليمين. الآن هجمة ومحاولة ليبية، كرة تبعد من دفاعات بوتسوانا. آخر 20 دقيقة متبقي على انتهاء هذا اللقاء، بدخول أمجد الغشي متحرك الفريق نوعا ما. ممكن مباراة اليوم اللوم بشكل كبير للمدرب في الخيارات من خلال البداية بمحمد خليل وبصبحي،
الكرة تلعب الآن منطقة الجزاء ومحاولة ليبية تمر تمر تنتهي إلى ضربة مرمى لصالح المنتخب البوتسواني. يعني ضيعنا الوقت بصراحة، ضيعنا السنوات المفروض يعني تكون فيه تفكير جاد في تطوير الكرة في ليبيا من خلال يعني التأسيس، تأسيس لبناء القاعدة أيضا حتى على مستوى المؤسسات الرياضية اتحاد الكرة. طالما الفشل مستمر المفروض يعني الأخوة خلاص يعني بقناعة الأمور ماشي ماشية خلاص نقدم استقالتي ونعتذر. هنا كرة ترسل طويلة تنتهي الكرة عند الحارس أيمن الطهار، ترجع الكرة من جديد عند منتخبنا، كرة تنقل الأمام ومحاولة ليبية، البحث الآن عن هدف ليبي، كرة من معاد يرفع كرة سلامة في البوكس والدفاع في خطأ، خطأ للصالح البوتسواني، ترجع كرة بخطأ لكوبي لانك منتخب البوتسواني اللي تأهل في كان المغرب الأخير، كان يقودهم الفرنسي ديدي غوميز اللي خاض تجربة قصيرة في ليبيا مع الأهلي تريبولي. سلامات صابت عرض لها اللاعب فيلافي بعد تدخل كلمة حمدو، يعني باستثناء كرة حمدو في الشوط الأول كانت أبرز كرة، دونها لم نشاهد فرص حقيقية، منتخب تايه مشتت ظهر بصورة متواضعة جدا. الهوني تلقى اندار حمدو، عودة حمدو الهوني، أيضا بن علي رجع ولكن الإصابة حرمت أحمد بن علي من المشاركة، مشكلة كبيرة من إخفاق إلى إخفاق. أصبحنا حتى المنتخبات المتواضعة هذه اللي تحتل مراتب متأخر عالميا نتلقوا أمامهم في فواتير ندفع ثمن بخسارة. يعني ما يحدث الآن من تدهور على مستوى كورتنا بصراحة اللوم اتحاد الكورة بشكل كبير، اتحاد الكورة على مستوى تسيير الرياضة، على مستوى اختياراتهم للأطقم الفنية وتعاملهم حتى مع المدربين. مدرب في قيمة اليو سي سي كان على أقل تقدير استمر معانا، لعب معانا تصفيات كاس العالم. هذه كوره من خلال حمدو ينطلق يمر اثنين، حمدو من بعيد سدد، اختار الحل الفردي وكوره الى ضربه مرمى، الى ضربه مرمى لصالح منتخب بوتسوانا. اخر ربع ساعه على انتهاء الوقت الرسمي. لا العوده اراها صعبه جدا امام محاوله حمدو الاخيره، ضربه مرمى لمنتخب بوتسوانا. منتخب البوتسواني سيلاقي تونس يوم الثلاثاء القادم، ومنتخبنا سيواجه يوغندا يوم الثلاثاء أيضا في يوغندا. كرة تنقل لنا من شدور تبعث من دفاعات الفريق البوتسواني، يعني مباراة اليوم لا نقول أن المنتخب البوتسواني كان في أفضل حالته، منتخبنا كان في أسوأ مما كنا نتوقع. سيف زدور ينقل كرة عند لحبيشي، لحبيشي ترجع كرة من معاد، لمسة من عبد من معكاشة اللي حاق بالكرة قبل خروجها، تلعب كرة أمامية يسلم معاد ممتاز يمر معاد وجول يضيع. معاد فينش كان سيء، نجح في المراوغة ولكن الكرة الأخيرة حاول يمرر في الوقت اللي كان بمقدوره يسدد باتجاه المرمى على اثر محاولات فرديه من معاد من حمدو. دون ذلك لم نشاهد شيء يذكر. سيف جدور ينفذ التماس الدقائق الاخيره امامنا 17
يدخل في تشكيلة رانيانا مكان عشرة تيلو سيتسيل. دفع الآن بلاعب آخر من جانب المدرب تالوبا ماتشين. أمجد ينقل كورة عن تعزو، يرجع بتسديدة من أمجد، ارتد الكورة تعود بمحاولة لمنتخب بوتسوانا، ينطق بالكورة لاعب لدخل قبل قليل يكسب ركنية 17. تلق بالكورة رانيانا، شوف العادة رانيانا يتابع فيه السواعي. الكرة إلى الركنية، ركنية يظل الترشح لكأس إفريقيا حلم. إذا كنا نتحدث عن كأس العالم اللي هو حلم كل الليبيين، كأس العالم هذا موضوع آخر. كأس إفريقيا أصبح بعيد المنال، بعيد كل البعد بهذا الوضع. كرة الآن تلعب منطقة الجزاء، يعني المفروض بصراحة خلال مباراة اليوم بصراحة المفروض لازم يكون في حل جذري للكرة الليبية، خاصة ترشيد النفقات، الفلوس اللي قاعدة تصرف على الكرة في ليبيا. في نهاية المطاف تجاذب داخلي، هذا بطل الدوري وهذا بطل الكاس، وفي نهاية المطاف ما فيش تفوق خارجي. اللهم فهمنا كيف نقنن الأمور وندير أكاديميات وننتظر سنوات وبعدها نجني الثمار. وهذا إن شاء الله يعني هذه كلمة في أذن المسؤول. احنا تكلمنا على علاش ما تكونش في أكاديمية رياضية على غرار دول أفريقية الآن أصبحت متفوقة على المستوى القاري. أنشأت أكاديميات محترفة، أكاديميات اللي طورت من اللعبة وأيضا كونت لاعبين وصلوا للعالمية. اليوم نصرفوا في ملايين الملايين ملايين الملايين، وهذا منتخبنا، هذا هو منتخبنا يا سادة، هذه كورتنا، وهؤلاء اللاعبين لازم نعيد النظر في كل شيء بصراحة بهالمستوى. هذا ما هو جلد الذات، ولكن بصراحة ما يحدث يعني شيء لا يطاق، لا يطاق. 2-0 أمام بوتسوانا. استبدال في تشكيلة الفريق البوتسواني، رقم 9 يغادر تاتا يوني. يعني لو شفنا قيمة المنتخب البوتسواني تقريبا ما يجيش في نصف عقد من عقود لاعبتنا، ما شاء الله، اللهم لا حسد. ولكن لما تصرف الملايين أقل شيء يكون عندك كرة قدم محترمة. احنا ما نجدد الاحتراف ولا ضد العقود الكبيرة، ولكن مش بهالصورة هذه. دخول مول في رقم 19، إعادة النظر في العقود وفي اتحاد الكورة وفي المسيرين وفي كل شيء بصراحة، في كل شيء. أنا والله لو كنت مسؤول الكورة أقسم بالله من هدف الثاني نقدم استقالة، أقسم بالله. كورة لا للصالح منتخبنا، ترجع للوراء. حمدو ينقل كورة، حمدو عند عكاشة، كاشة يمرر، استلام للكورة من جانب على يوسف، معاد عند جدور، حمدو الهوني، حمدو يرفع كورة، حمدو منطقة الفريق البوتسواني، تغطية قام بها مانكولو كيتسو وضربة زاوية لمنتخبنا. محتار السيد، أقل شيء جاتك فرصة ودربت منتخبنا. كرة لصالح منتخبنا، منطقة الجزاء لبوتسوانا، وفي نهاية المطاف ضعيفة كرة المرمي عزو عند فوكو، يرسل كرة طويلة حارس مرمى بوتسوانا. المتابعة من شدور ينشف التمرير عند حمدو عند السواعي. منتخب بوتسواني منتخب متواضع جدا من الناحية الفنية والبدنية في كل شيء. التمرير من عكاشة عند معاد،

يرفع كورة منطقة الجزاء مر ضربة مرمى لبوتسوانا. آخر 8 دقائق على انتهاء الوقت الرسمي. يبدو أن الأمور حسمت من الشوط الأول وسيتلقى منتخبنا الخسارة الأولى في تصفيات كان 2027. أيضا لأول مرة منتخب بوتسواني حقق الفوز على منتخبنا في ملعبنا وأول خسارة لمنتخبنا في ملعب طرابلس منذ 25 عام. هذه كرة منطقة فريق البوتسواني الدفاع عكاشة عبد المنعم لحمدو في اليسار لجدور يرفع كرة جدور والدفاع البوتسواني حاضر. كرة تجد دفاعات بوتسوانا كوبي لانك ترجع ليبيا يستلم الكرة حمدو هيا للحباشي يا أختي الحباشي جونسون ياخذ كرة فرصة طويلة في مناطقنا. الآن التحول السريع لمنتخب بوتسوانا كرة من جانب اللاعب رقم 12 هو اللاعب أوكامي ترجع ليبيا تمرير من العكاشة والكرة في العمق الآن باتجاه عنصر المرمي سهلة تنتهي عند فوكو. يعني السيناريو المطروح قبل المباراة تجاوز بوتسوانا بسهولة أول 3 نقاط في الجيب ونستعرض انتصاراتنا في ملعب طرابلس. كنت سأتكلم على أكبر انتصار لمنتخبنا في ملعب طرابلس على مستوى تصفيات كأس أفريقيا لما ربحنا سويسرلاند سابق المعروفة حاليا إستوانية 6-2. ربحنا عدة منتخبات كبيرة معتبرة في هذا الملعب. تغيرت الأمور تغيرت الأحوال ولكن بصراحة المفروض يعني يتغير كل شيء في الكورة في كل شيء سياستنا على مستوى الكورة المسؤولين كل شيء يتغير كل شيء اللهم فهمني كيف نشتغل بشكل أحسن زينا زي العالم الآخر مش قاعدة يعني فلوس قاعدة تصرف والمشكلة المستفيدين من الكورة يعني الناس اللي ما عندهم حتى علاقة بالكورة هم المستفيدين بين قوسين جماعة البزنس أدو بزنس اللاعبين والمدربين ولكن في النهاية احنا كليبيين ما استفدناش ما عدناش كورة مرموقة كورة وصلت النخبة كورة على أقل تقدير يعني تقدر تتواجد في العرش القاري بمشاركة 24 منتخب ومنتخباتنا السنية غايبة دائما منتخب الناشئين منتخب الشباب الأولمبي يعني العجز أصبح واضح والمشاكل تتفاقم أكثر وأكثر واليوم بوتسوانا تضربنا 2-0 كورة من جدور ترجع الوراء آخر 5 دقائق على انتهاء الوقت الرسمي. طبعا لن أقول مفاجأة باعتبار أن الإخفاقات أصبحت متتالية فاللي أصبح الآن عادي اعتيادي الخسارة أو التعادل اللي هو يعني غير مألوف يصبح الفوز. كورة تنقل من جانب الحباشي شدور لحمدو حمدو يمر والدفاع والله بصراحة نتيجة دوخ أقسم بالله العظيم نتيجة دوخ والله مش مستوعب أقسم بالله مش مستوعب للأداء وللنتيجة ولا وتشعر أن الفريق بلا روح. هنا كرة ما بينية تضيع محاولة للفريق البوتسواني وصلونا لهذا المستوى بصراحة ماذا بعد؟ هل سيستمر اتحادنا والأخوة المسؤولين في الكورة؟ هنا نطرح السؤال بصراحة. وهل ستقف الدولة عاجزة؟ لابد من تدخل الدولة وإرادة سياسية باش ننجحوا الرياضة في كورتنا في بلادنا. كورة ومحاولة ليبية فرصة لتقليص الفارق من أجل هدف من أجل كورة في الشبكة والهدف يأتي تقليص الفارق بكورة الحباشي. الحباشي سجل 2-1 2-1 إن شاء الله على أقل تقدير تعادل يا سيدي 2-1 هدف في توقيت متأخر دقيقة 87 الحباشي خلص الفارق. بشير على يد القذيفة فيما استبدال
خروج لحبيش.

0: صاحب الهدف في لقاء اليوم 2-1. نلعب في الأمتار الأخيرة من هذا اللقاء. شوف الإعادة، شوف التحضير، كرة دفاع بعد عزو يحضر ويسدد بقوة الحباشي لتهتز شبكة بوتسوانا بهدف ليبي. كرة الآن ترجع ليبيا، ينطلق عبد العزيز السواعي، يمارس السواعي باتجاه عكاشة، عكاشة ترجع لعبد العزيز لجدور، جدور تمرير من عكاشة لمعاد عيسى، معاد علي يوسف يصعد، تمرير من فاضل معاد. الآن محاولة ليبية التركيز الحفاظ على الكرة، هنا كرة تلعب منطقة جزاء الفريق البوتسواني، محاولة تبقى ليبية، الهجوم مستمر ولكن تنتهي الكرة عن دفاعات منتخب بوتسوانا إلى التماس. رمي التماس، هدف خسارة جاء في توقيت متأخر جدا. الآن يحاول إضاعة الوقت الفريق البوتسواني فيما تبقى من عمر المباراة، آخر لحظات في انتظار الوقت المقدر. إصابة اللاعب فيلافي، هذا رقم 5. رمي التماس لصالح منتخبنا في هذه اللحظات الأخيرة من عمر والسمر هذا اللقاء. أمجد مع الكرة، ينقل أمجد باتجاه جدور، يرجع من حمدو، جدور سيف، جدور يرجع كرة لسواعي، سواعي عكاشة، عكاشة عند علي يوسف، يتقدم الكرة يرجعها لعكاشة، عكاشة ينقل كرة عكاشة ضيع، ترجع لها من جديد الفريق البوتسواني عند جدور، يرفع كرة جدور منطقة جزاء الفريق البوتسواني، محاولة تبقى ليبيا وحمدو بعيدة، بعيدة كرة حمدو، حاول يسدد مباشرة باتجاه المرمى لكن كرة حمدو إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى لصالح منتخب بوتسوانا. أمامنا الإعادة لهدف الحباشي، شوف التحضير من المرمي وتسديدة قوية غلطت الحارس البوتسواني، هدف سجل في الدقيقة 87 من عمر المباراة. كرة الآن ليبيا من جديد في مناطق الفريق البوتسواني، أقرب عند الحارس فوكو، في رصيد 40 مباراة دولية حارس مرمى منتخب بوتسوانا. الوقت الرسمي اكتمل، كم سيقدر حكم المباراة كوقت بدل من الضايع؟ السواعي لاتهار، ترجع كرة عند عبد العزيز السواعي، السواعي يتقدم الكرة، تمرير باتجاه جدور، سيف جدور، جدور لعلي يوسف، علي عند سلامة، نقل الكرة لمعاد عيسى، معاد ومعاه البوتسواني، كرة إلى التماس، رامي التماس، نفر رمية التماس بسرعة، ترجع كرة الوراء، تمرير من عكاشة عند 15 سواعي، جدور الوانتو مع حمدو، جدور ماشي، جدور يرجع لحمدو، كرة مازالت في الميدان، حمدو الهوني، حمدو 5 دقائق تقديرات الحكم بيير جون كوقت بدل من الضايع، دقيقة الأولى من الوقت البديل ومحاولة ليبيا من أجل تبادل الخسارة، كرة منطقة الجزاء وتسديد، أي كلام، مازالت كرة في الميدان، مازالت الهجمة مستمرة، نقل الكرة للوراء، هجوم مسال ليبي على أمل أن نتعادل لكي لا نخسر أمام بوتسوانا، هذه رأسية ضعيفة سهلة عند الحارس فوكو، حاول منتخبنا أن يتجنب الخسارة، يبحث عن هدف التعديل، كرة من فوكو، ترسى من فوكو، ترجع كرة إلى خارج الملعب. يعني بهذه الوضعية في الرياضة في ليبيا، يعني لن نفكر في كأس أمم أفريقيا ولا في أي تظاهرة تلعب التصفيات بهذا الشكل وبهذا التسيير وبهذا التخطيط. اتحاد الكرة من جهة ضعيفة وأندية تمارس نفوذها وقوتها، كرة تطول تطول، ترجع لصالح أمام البيزي يدخل رقم 21 كما دفع به. إذن هي الدقائق الأخيرة مشاهدينا الكرام، الإعادة أمامنا من جانب الدفاع. ترجع كورة من جانب دفاعاتنا. اليوم بصراحة ذهل منتخبنا بأداء مهزوز جدا. سامحهم الله اللي كانوا وراء هذا التراجع، وراء هذه الصورة. كرة ترجع من معاد عند عكاشة. عكاشة يمرر لعلي يوسف، تبقى الكرة الليبية. التمرير ناحية السواعي، معاد من حمدو السواعي بيزي رجعها للوراء. عكاشة أمجد ضيع الكرة، ياخذها جونسون يخسر كرة، ترجع ليبيا، ما فيش خطأ. التمرير وبعيدة الكرة، بعيدة الحمد، بعيدة. كرة تبقى ليبيا، تلعب منطقة جزاء بوتسوانا والدفاع. الآن جدور لحمدو، حمدو الهوني، مرة حمدو لمعاد عيسى، وضربة جزاء، ضربة جزاء لمنتخبنا، ضربة جزاء. إذن تتاح كرة التعديل وكرة إنقاذ منتخبنا من الخسارة أمام بوتسوانا. كرة تنقذ منتخبنا من الخسارة لتفادي الخسارة أمام بوتسوانا. من سيتقدم للركلة؟ وبطاقة صفراء في وجه لاعب منتخب بوتسوانا. إذن يتحصل منتخبنا على كرة تساوي نقطة، تساوي نقطة. يعني أصبحنا نفرح بتعادل. كيتسو مانغولو تلقى ندار، وجونسون ارتكب العرقلة، لا تدخل موجود أقل الحق، ضربة جزاء واضحة. عموما هو التعادل نقطة، خسارة نقطتين، ولكن يعني أفضل من خسارة أمام بوتسوانا. تتسجل خسارة أمام بوتسوانا على ميدانه، على ميداننا. تتاح ضربة جزاء، إن شاء الله ينجح الفريق في تسجيلها. ضربة جزاء في هذا التوقيت المتأخر جدا، رجعنا في توقيت متأخر جدا في مباراة المجمل. لولا الوضعية كانت مثالية على مستوى التحضير وانطلاق دوري واستقرار فني، كان شكل الفريق أفضل، كان يكون شكل الفريق أفضل. ضربة جزاء، من سيتقدم لها؟ أمامنا معاد عيسى، المسك تدخل واضح من جونسون، والحكم كان قريب ميسيو بيير جون عسو المرمي. ضربة جزاء إن شاء الله يسجلها، ولو أنه مش متخصص، لكن إن شاء الله يسجلها، إن شاء الله يسجل ضربة جزاء من أجل نقطة. عسو المرمي أمام فوكو. عسو هل ينجح في تعديل النتيجة وإنهاء المباراة بنقطة التعادل من ملعب طرابلس؟ عزو المرمي في آخر كرة تقريبا في هذا اللقاء، ضربة جزاء من أجل التعادل، ضربة جزاء من أجل نقطة وتجنب الخسارة. في أي زاوية سيختار عزو المرمي؟ يتقدم ويسجل 2-2، ينجح في مغالطة البوتسواني. 2-2 خسارة، خسارة العودة والاستفاقة متأخرة، 2-2. هدفان لهدفين، مباراة ستنتهي بالتعادل. يعني السيناريو التصفيات الماضية أمام رواندا 1-1، والآن أمام بوتسوانا 2-2. تفادى الخسارة، والكرة الآن تلعب في منطقنا. أمامنا الإعادة، ضربة جزاء نجح في تسجيلها عزو المرمي، يعدل بها الكفة 2-2. تعادل أكيد مخيب. كنا في انتصار، كنا نتمنى تحقيق العلامة الكاملة في الإطلالة الأولى، ولكن في نهاية المطاف كان منتخبنا قريب من تلقي خسارة. كنا متأخرين 2-0 في الأمتار الأخيرة، تعادلنا وصفارة السيد بيير شانتونن انتهاء مباراة منتخبنا ليبيا بوتسوانا في إطار تصفيات كان 2027 بالتعادل الإيجابي 2-2. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية وختام هذا اللقاء، هذه تحياتي، ألقاكم في مواعيد قادمة، دمتم بسلام وإلى اللقاء.
1: شكرا يا زميل محمد بركات. وكذا مشاهدينا، المنتخب الليبي يتحسن في الشوط الثاني وينهي المباراة بالتعادل بهدفين مقابل هدفين أمام منتخب بوتسوانا بعد أداء كان باهت تماما في شوط المباراة الأول، لكن كان هناك تحسن كبير في التمركز، في التغطيات، في الانتشار، إلى أن استطاع المنتخب الليبي أن يخطف تعادل بهدفين مقابل هدفين في الأمطار الأخيرة وفي اللحظات الأخيرة أمام منتخب بوتسوانا. تعادل ربما لا يكون مرضي للجماهير الليبية، ولكن في النهاية أفضل من الخسارة وأفضل من التأخر، وهناك بداية تحسن كبيرة كانت في شوط المباراة الثاني. هناك أيضا في مباراة موريتانيا وجمهورية أفريقيا الوسطى تقدم كبير وفوز للمنتخب الموريتاني بثلاثة أهداف مقابل هدف على منتخب أفريقيا الوسطى. إذن بداية إلى حد ما مقبولة للمنتخب الليبي وبداية موفقة للمنتخب الموريتاني. فاصل مشاهدينا ثم نعود للحديث عن أهم النقاط الفنية في الشوط الثاني للمباراتين، فابقوا معنا.

التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على بي إن سبورت 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على بي إن سبورت 8.

0: مباراة منتظرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية بين تركيا وفرنسا في أول ظهور لزين الدين زيدان كمدرب للمنتخب. الجمعة حصريا على بي إن سبورتس 2.
1: نذكركم مشاهدينا بأن الليلة بعد قليل نلتقي ومباراة تونس وأوغندا لحساب أيضا تصفيات كأس الأمم الإفريقية 10 مساء على بي إن سبورتس 1. أيضا في نفس التوقيت كوت ديفوار وغانا على بي إن سبورتس 7. وأيضا الكاميرون وجزر القمر على بي إن سبورتس 8. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء. تعادل للمنتخب الليبي بعد أن كان متأخرا في شوط المباراة الأول بهدفين وأداء باهت تماما وتفكك في الخطوط، استعاد المنتخب الليبي الأنفاس واستعاد التركيز في الشوط الثاني. كابتن هيثم فاروق، كابتن كريم حجي، نعود إليكما. وكابتن هيثم، الأداء والشوط الثاني والتحسن، وكيف استطاع المدرب يوسف دابو أن يعيد الثقة للمنتخب الليبي حتى استطاع أن يخرج بالتعادل في هذه المباراة؟
2: أولا التغييرات اللي اتعملت سواء من حيث توظيف اللاعبين أو من حيث الأفراد أدت إلى تحسن الوضع وإدراك التعادل حتى وإن كان غير كافي. الهدف الأول في الدقيقة 30 يحرزه اللاعب أوريبوني، ثم نفس اللاعب يتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 43، والأوضاع ازدادت سوء مع نهاية الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني يتمكن المنتخب الليبي من إحراز هدفين متتاليين في الدقيقة 87 عن طريق اللاعب حبيشي، ثم ضربة جزاء يترجمها اللاعب عزو عشان تنتهي المباراة بتعادل إيجابي 2-2. نعم لا يفيد كثيرا، ولكن هو حفظ ماء الوجه أفضل من الخسارة. بداية الشوط الثاني شهدت تغييرات بالنسبة للمنتخب الليبي، خروج اللاعب خليل ونزول اللاعب رساي، ثم إشراك اللاعب الغشيم مكان اللاعب الشلاوي، وثلاث هذه التغييرات. تحسن في أوضاع المنتخب الليبي، وجود الكرة في نص ملعب منتخب بوتسوانا بشكل أكتر من الشوط الأول. شفنا هجمات نادرة للمنتخب البوتسواني في الشوط الثاني، كثافة داخل منطقة الجزاء. الأمر الأكبر منتخب بوتسوانا أنه يلعب 10 تحت الكرة. كنا شفنا بعض اللقطات في تقريبا 7-8 لاعبين من بوتسوانا في منطقة الجزاء. أهم ما يميز هذه المباراة من وجهة نظري هو قوة التسديد بالنسبة للمنتخب الليبي، لأن صوبوا النهاردة عدد كبير جدا من التصويبات وفق الحارس في بعضها، البعض الآخر كان فيه بلوك من جانب المدافعين، ثم الهدف الأول تسجل كانت تصويبة ممتازة صراحة، وضربة الجزاء صحيحة. مش عارف ليه منتخب بوتسوانا كان بيعترض عليها، وإن كان ليه لوم عن الحكم، لأن احتساب ضربة الجزاء ثم تنفيذها أخذ ما لا يقل عن دقيقة ونص دقيقتين، وهو بعد ما ضربة الجزاء سجلت صفر على طول، يعني كده المنتخب الليبي حرم على أقل من دقيقتين. كان ممكن نشوف فيهم حاجة مميزة، لأن منتخب بوتسواني أنا أشوف أنه آخر 10 دقائق استسلم تماما لمنتخب ليبيا. الكرة دي ما فيهاش أي شك أنها تكون ضربة جزاء، ما عرفش سر الاعتراض إيه، الراجل معاه الكرة والراجل التاني داخل عليه بتهور
1: صحيحه طبعا ضربه الجزاء
2: 100% 100% يعني ما فيهاش اي شك. بص ضربه الجزاء اتحسبت تقريبا في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضايع، واحنا دلوقتي بنلعب في الدقيقه 96. فريق هياخد الكوره يحطوها على نص الملعب هتتلعب، الحكم هيصفر نهايه مباراه لان هو ما كانش عايز مشاكل من قبل لعيبه بوتسوانا. انما لو كان منتخب بوتسوانا فاز النهارده كان امال منتخب ليبيا هتضيع تماما، وان كانت هي قلت كتير، بالاضافه انك هتصعب على منتخب تونس المباراه الجايه. انت متخيل منتخب بوتسوانا كسبان ليبيا في طرابلس والماتش الجاي عنده تونس في بوتسوانا، كان هيبقى ماتش صعب. ولكن التعادل ده انا اشوف ان هو يفيد منتخب تونس اكتر من ان هو يفيد المنتخبين.
1: طيب هذه النقاط وهذه طبعا النتيجه كابتن كريم تهدئ الامور نسبيا على يوسف دابو، لان لو كان حصل خساره لا قدر الله اليوم كانت الامور هتكون فيها ضغط نفسي كبير على المدرب، خصوصا انه عنده مباراه بعد يعني اقل من 3 ايام. تعادل اليوم وخصوصا انه تعادل اتى في نهايه المباراه ممكن يعطي دفعه معنويه نسبيا للجهاز الفني واللاعبين.
3: اكيد انا في خيبه بعد مباراه خاصه الشوط الاول لم يكن في مستوى، لكن
4: طبعا صورة المباراة وسيناريو المباراة كان إيجابي نوعا ما خاصة في الشوط الثاني. أعتقد هذا مهم أن الفريق كان عنده أكثر روح أكثر تنظيم. المدرب صلح أخطاء, قام تغييرات أفراد ثم تغيير السيستم أعطى يعني نجاته في المباراة. سيطر تقريبا 78% في الشوط الثاني للمنتخب الليبي, وهذا يحسب للفريق أنه الفريق كان أكثر روح كان أكثر جرأة, وخاصة تعديل النتيجة في آخر المباراة. أعتقد أن الفريق في الشوط الثاني يعني تعبوا نراحش يعني بلاش رجع في المباراة, وهذه تعتبر نقطة إيجابية. كلام هيثم مهم أنك ما تخسرش المباراة الأولى خاصة في ميدانك, ويعني وهذه مباراة أولى. أعتقد أن المنتخب الليبي رغم الشوط الأول اللي كان ما كانش في مستوى يعتبر نتيجة إيجابية نظرا لرجوعه اللي كان مستحيل إلى تقريبا الدقيقة 80. لم نؤمن أن المنتخب الليبي قادر أن يرجع, لكن حقا يعني اللاعب يعني كانوا يعني مردودهم خاصة في آخر المباراة كان ممتاز, وهدفين رجعوا الأمل إلى ليبيا لمواصلة المشوار بمنافسة على الترشح. لكن لابد أنه على المستوى البدني على مستوى حتى توظيف اللاعبين في عديد النقاط من دابو لابد أن يرجعها في المباراة القادمة خاصة.
1: طيب طريقة اللعب يعني كريم, تحدثنا عن طريقة اللعب قبل المباراة, والبعض قال أو الصحافة في ليبيا قالت أن لماذا يصر دابو على اللعب بثلاثة خمسة اثنين, هي طريقة دفاعية ونحن أمام منتخب ضعيف ومنتخب المفروض نلعب أمامه بشكل أكثر غزارة تهديفية. لكن فوجئنا بأن أصلا رغم ثلاثة في خط الدار أو خمسة في خط الدار والأداء الدفاعي كان غير مقنع, الرجل كان محط في البداية بدفاعية.
4: الملاحظة الأولى أن دراسة المنتخب البوتسواني لم تكن جيدة, يعني تلعب بثلاث لاعبين ضد منتخب حقيقة ضعيف لديه بعض العناصر. المهاجم يعني كان فعال وسجل هدفين, يعني
1: أوري بوني هو الوحيد
4: الوحيد ويلعب في الدوري المغربي يعني في دوري يعتبر محترم, لكن على مستوى الفريق ليس بالفريق المخيف, ليس بالفريق اللي عنده عناصر ممكن تقلق ليبيا. يعني اللعب بثلاث مدافعين يعني أعتقد أن دراسة أو مشاهدة المنتخب البوتسواني لم تكن جيدة من المدرب, لكن تفعيله وتغييره للسيستم في الشوط الثاني أعطى فاعلية, وهذا خسارة شوط كامل على حساب المنتخب الليبي. أعتقد هذه تجربة لابد على المنتخب الليبي أن يكون أكثر فاعلية في اختياراته, على المدرب أكثر فاعلية في اختيار اللاعبين واختيار السيستم, لكن كذلك على مستوى البدني وعلى مستوى الجرأة والمستوى الهجومي لابد على المنتخب الليبي أن يكون أحسن إذا كان معناتها هدف الترشح. لأنه حقيقة ضد منتخب تونس رغم أنه تونس تعدى بفترة صعبة, لكن المستوى لابد أن يكون أحسن للمنافسة وممكن الحلم للترشح.
1: طيب ما هي النقاط التي يجب أن يبني عليها يوسف دابو للمباراة القادمة أمام أوغندا بعد الشوط الثاني الأفضل بصراحة؟ الشوط الثاني هو الشوط المثالي نقول أو الشوط المقبول للمنتخب الليبي.
2: أعتقد هو هيبدأ الماتش الجاي بما أنهى بيه النهاردة, يعني نفس التشكيل اللي أنهى بيها هي اللي هيبدأ بيها المباراة القادمة. عنده عناصر مميزة في خط الهجوم, حمد الهوني لعيب خبرة ولعيب مميز, ولكن لو مباريات فورمة المباريات معاه كان ممكن يسجل النهاردة أكتر من هدف. أكتر من عنصر في خط الوسط بيصوب بشكل مميز جدا. هي ملاحظة الصعبة الدفاع والهدفين اللي دخلوا بالاشتراك مع حارس المرمى لان كان ممكن تجنبهم بسهوله
1: تانية. واضح عدم الانسجام بس
2: جدا جدا. يعني الهدف الاول يعني صعب ان انت تتخيل في مباراه دوليه زي دي يدخل هدف بهذه السذاجه, ثم انك تسيب مهاجم وراك في اللقطه. الكره دي برضو بتلعب بشكل رائع جدا, كان ممكن تكون هدف. هم عندهم كذا واحد بيصاب كويس من خط الوسط. انا اعتقد المباراه الجايه منتخب ليبيا ممكن يعمل أداء أفضل من اللي عمله النهاردة بغض النظر عن النتيجة.
1: طب نتمنى طبعا المنتخب الليبي أن يعني يبدأ من حيث انتهى في مباراة اليوم. أي نعم الشوط الثاني لم يكن بالأداء المثالي 100%, لكن أفضل بكثير من الشوط الأول. هناك طبعا كانت هناك تنظيم دفاع جيد, هناك ترابط كريم في خط الدار. لم نجد هجمة واحدة منظمة لبوتسوانا في الشوط الثاني, صحح الأوضاع الدفاعية بالإضافة للأداء الهجومي اللي تحسن وأضاع المنتخب الليبي أكثر من فرصة في الشوط الثاني كمان.
4: صحيح, هذا يرجع لتركيز عناصر الليبية, رغبتهم والروح اللي كان موجودة في الشوط الثاني. يعني أنه ظاهر أن الفريق في الشوط الأول لم يكن في أحسن حالاته, لكن طبعا لما
1: عودك يعني جيدة في الشوط الثاني
4: على مستوى النفسي وعلى مستوى المعنويات, يعني الفريق وجد يعني القوة للرجوع في مباراة كانت صعبة، أنت متأخر 2-0 في مكانك، وخاصة على مستوى الريتم المباريات، لاعبين تقريبا أغلبيتهم لم يشاركوا في أول الموسم، وهذه نقطة مهمة. لكن ما عدا هذا الفريق لا توجد القوة للرجوع في المباراة. عجبني بشكل ممتاز أسامة الشريمي كلاعب مميز، الهوني لديه خبرة، لديه إمكانيات فردية، قادر أن يضيف.
1: الشريمي يعني أضيف لك كريم، الشريمي ما ميزه أكثر في مباراة اليوم أنه يلعب بشكل منتظم على الفريق.
4: صحيح،
1: يعني هو داخل في مود المباريات.
4: صحيح،
1: وهذا ما ينقص لاعبي المنتخب الليبي، لان المنتخب الليبي الدوري لم يبدا بعد.
4: هو
1: نقطه مؤثره
4: تماما. كان بارز لانه عنده الريتم بتاع المباريات.
1: ايوه،
4: لانه
1: لعب اربع مباريات
4: في الدوري التونسي
1: ومباراه في افريقيا،
4: وكان معناته واضح في الميدان انه تصرفه مع الكره ولعبه تحت الضغط كان اكثر سلاسه، وكان تفكيره او توجيهه للكره كان ممتاز، واعطى حلول في وسط الميدان. اعتقد لو اللاعبين أو أغلب اللاعبين يكونوا في نفس المستوى، المنتخب الليبي سيتطور، سيكون أحسن على مستوى المردود، هذا بدون شك. لكن طبعا الرجوع والقوة الذهنية اللي رجع بها المنتخب الليبي في الشوط الثاني تعتبر نقطة إيجابية جدا في مباراة حقيقة كانت أقرب للهزيمة من التعادل.
1: أيوة،
4: لكن نقطة تعتبر إيجابية للمسار المنتخب الليبي في يعني قادم الجولات. وفي كرة القدم عندك في بعض الأيام عندك فرصة ثانية ممكن تعوض، واعتقد حتى على مستوى البدني وعلى مستوى الخبرة مباراة مفيدة للفريق، يعني هو سيستفاد من الأخطاء اللي قام بها المدرب واللاعبين. فنتمنى المنتخب الليبي يواصل على نهاية المباراة، وأنا شاطر هيثم أنه نهاية المباراة كانت إيجابية.
1: صحيح،
4: الفكر والروح للاعبين والقوة الذهنية اللي رجعوا بها المباراة تخلي المباراة القادمة تكون تبدأها بشكل إيجابي على الأقل.
2: نقطة أخيرة أحمد، تسجيل هدفين في العشر دقائق الأخيرة ينفي موضوع التراجع البدني،
1: لأنه تماما
2: لعبوا لغاية آخر لحظة.
1: لا،
2: هو تراجع فني،
1: تراجع أو عدم انسجام أو عدم دخول في مود المباراة.
2: بالضبط، لعبة لسه ما جابتش فورمات،
1: لا موضوع البدني يعني لا مش موجود. تمام،
2: لعبة ما لعبتش مباريات، ما فيش انسجام، مش واقفين على أرض صلبة، ففنيا هم متراجعين. إنما بدنيا إنك تجيب جونين في آخر 10 دقائق وتعمل الضغط ده، يعني معنى كده إن أنت جاهز على الأقل بدنيا، إنما فنيا في لعبة بعيدة عن مستواها، في مفيش انسجام. أنا لسه متعرف على كريم، ما لعبتش معاه ماتشات كتير، ولا هو عارف مميزاتي ولا أنا عارف مميزاته، وفي عدم انسجام بين كثير من اللاعبين، الأمر اللي أدى إلى حدوث هذا التراجع في الشوط الأول.
4: وكان ممكن يتفاداه المنتخب الليبي، لأنه أهداف حقا يعني أخطاء دفاعية ضد مجرى اللعب. المنتخب البوتسواني لم يصنع اللعب، لم يكن مسيطر، لم يكن مميز على مستوى تصرف الكرة، أخطاء دفاعية يعني خلت المنتخب الليبي يرجع بنقطة وحيدة، وكان ممكن يخسر المباراة، وهذا يعني حقا يعني نتأسف عليه، لأنه كانت فرصة الفوز هذا في مباراة
1: مثل، وكان في المتناول بالفعل حتى الفوز في شوط المباراة الثاني رغم التأخر بهدفين في شوط المباراة الأول والظهور بالأداء الباهت. لكن الشوط الثاني تحسن كبير على مستوى الأداء، على مستوى الانسجام، على مستوى التقارب بين الخطوط، على مستوى صناعة الفرص، على مستوى خلق الفرص، على مستوى التماسك الدفاعي. إذا نرفع تماما نقطة الهبوط البدني تماما كما تحدث كابتن حسن فاروق.
2: عارف المباراة دي لفوز الموسم؟
1: نعم،
2: عارف المباراة دي لفوز الموسم، منتخب ليبيا يفوز مستريح.
1: مستريح. هو ما ينقص المنتخب الليبي هو انسجامه، او معنى صح رتم المباريات،
2: بشرط انتقاء العناصر، انتقاء الطريقه المناسبه. المباراه دي لو في نص الموسم بحضور جماهيري كنت هتشوف مردود ونتيجه مختلفه تماما تماما تماما.
1: رتم المباريات طبعا هو طبعا كانت نقطه رئيسيه، لكن طبعا الاداء متميز. ماذا عن المباراه القادمه؟ يعني يوسف دابو والمباراه القادمه، وطبعا حلم التاهل للمنتخب الليبي كبير، والجماهير الليبيه تعلق امال كثيره على المدرب يوسف دابو للوصول والعوده الى كاس الامم الافريقيه.
4: طبعا كل مباراه مهمه، انت عندك منافسين لازم تعرف تتصرف في المباراه، لازم يعني نتائج تكون ايجابيه. المباراه القادمه اعتقد المنتخب الاوغندي، يعني منتخب بيحضر كاس افريقيا، منتخب مترشح يلعب اريحيه، يطبق في تكتيك معين، يحاول انه يكون ناجع. لكن اعتقد المباراه خارج ملعبك يعني ممكن تكون اسهل على مستوى التحضير. ليش؟ لأنك ليست مطالب بصنع اللاعب، ليست مطالب أنك تجازف، ليست مطالب أنك تكون السباق، لكن بانضباط تكتيكي، بانضباط دفاعي اللي ما شفناشه في الشوط الأول، ممكن أنك تؤدي المباراة إلى الشكل اللي أنت عايزها. أعتقد أنه مباراة أوغندا مباراة مختلفة، مباراة ثانية. طبعا الريتم والجزئيات اللي شافهم المنتخب الليبي في المباراة هذه سيتعلم منهم، سيأخذ منهم الكثير، والمدرب كذلك. أتمنى أن المنتخب الليبي يعني يكون على وجه الشوط الثاني، لكن على مستوى الإمكانيات لديه إمكانيات طبعا أنه يقوم مباراة جيدة، أو ممكن يجيب حتى إيجابية من خارج ليبيا.
1: أتمنى طبعا التوفيق للمنتخب الليبي. كابتن هيثم، نعيد ونكرر أن بداية الدوري مبكرا في الكرة أو في الدوري الليبي نقطة مهمة، نقطة مهمة للغاية. عدم وجود الدوري وعدم بداية الدوري حتى الآن وعدم انتظام المسابقات المحلية نقطة مؤثرة تماما على مستوى الفني المنتخب.
2: صحيح. هو زي ما اتكلمنا في بداية الاستوديو، علامة الاستفهام الكبيرة ان الدوري اللي فات انتهى بدري او من فترة، فايه سبب عدم انتظام المسابقة او اللعب في الدوري الجديد ده اولا. ثانيا الدوري ما بدأش، اوكي انتقي عناصر من اندية بدأت فترة الاعداد بدري وعمل بري سيزون عشان بتستعد لبطولات افريقية، وكلمنا على الاندية المشاركة واللي عندها لعيبة جاهزة، ثم اختيار الطريقه المناسبه، اختيار العناصر اللي تقدر تنفذ لك هذه الطريقه. كل العوامل دي ادت الى شوط اول سيء بل وكارثي. التعديل ادى الى ادراك التعادل، ولكن الوقت لم يسعفهم ايه لتحقيق الفوز او الثلاث نقاط.
1: طيب اذا طبعا نستمع الان الى يوسف دابو مدرب المنتخب الليبي، ماذا قال بعد هذه المباراه والتعادل المثير في شوط المباراه الثاني، نستمع.
5: مرحبا بك على شاشة بين سبورتس. بالنسبة لكم استطعتم التعادل، لكن في الشوط الثاني رأينا أداء جيدا. ماذا كان يحتاج المنتخب من أجل التحسن؟ ما نحتاجه، نحن كان علينا الفوز بالمباراة، هذا ما كنا نحتاجه، لكن في نهاية المطاف تعادلنا. أعتقد بأن ردة فعلنا في الشوط الثاني كانت جيدة للغاية، لعبنا بعقلية ممتازة في الشوط الثاني. علينا أن نحافظ على هذه العقلية مستقبلا، لأنك إن أردت أن تلعب في أفريقيا وخاصة في أفريقيا فإذن عليك أن تقاتل منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة. في الشوط الأول عندما بدأنا المباراة نحن درسنا خطة المنتخب البوتسواني، وكنا نعرف جيدا بأنهم سيعتمدون على الهجمات المرتدة، ولكن على كل حال ولسوء الحظ ما كان ينقصنا هو الانضباط، لأننا عندما استقبلنا الهدف الأول وهذا كان خطأ بين الحارس والمدافع، لم يكن هناك تواصل، وبعد استقبلنا للهدف الأول كل اللاعبين أرادوا أن يسجلوا وتناسوا الدفاع. وفي كرة القدم عندما لا يكون هناك توازن فإنك تعاقب على الفور. المباراة القادمة ستكون أمام المنتخب الأوغندي، ماذا عن هذه المباراة؟ يجب أن نستعد عافيتنا، لأننا سنسافر لمسافة طويلة ولن نلعب في كامبالا، سنلعب في مدينة أخرى، والسفر بكل تأكيد لن يكون سهلا، لكننا نعرف جيدا بأن في أفريقيا فإن هذه الأمور تحدث، وهذا لن يكون عذرا. نحن نلعب في تصفيات ولا نلعب مباراة واحدة، وهناك 6 مباريات، ولذا فإننا نحتاج إلى أن نتحلى بالثقة وأن نحافظ على هذه الثقة. في بعض الأحيان من الممكن أن تبدأ بشكل سيء، لكن مع مرور الوقت فأنت تستطيع أن تتدارك. هذه ليست مباراة فقط، هذه عبارة عن تصفيات.
1: تصفيات مهمة طبعا. يوسف دابو مدرب المنتخب الليبي متحدثا لبين سبورتس بعد هذه المباراة وهذا التعادل. طبعا نتحول مشاهدينا إلى مباراة موريتانيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وفوز المرابطون بـ3 أهداف مقابل هدف. نبدأ بكريم حاجي في هذه المباراة، تعادل بهدف مقابل هدف في شوط المباراة الأول وأداء أيضا باهت للمنتخب الموريتاني، لكن أيضا تحسن في الشوط الثاني و تحقيق انتصار مهم بثلاثة مقابل هدف.
4: صحيح البدايات دائما صعبة خاصة في أول مباراة، كل منتخب يعني يحب يوري أحسن وجه، اللاعبين أكثر تركيز. شوط أول كان متوسط وكان متوازن بين الفريقين. هدف أول للمنتخب الموريتاني عن طريق كويتا عن ضرب جزاء، ثم في آخر ثم دقيقة 48 كوينيكا يسجل هدف التعادل. لكن الشوط الثاني كان مغاير تماما، المنتخب الموريتاني أداء ممتاز، سيطر تقريبا وصلت إلى 60% على مستوى الاستحواذ، ثم تحكم في المباراة بشكل مميز، وتسجيل كامارا في دقيقة 69 هدف يعني الثاني ليتقدم في النتيجة، ثم ديالو في دقيقة 89 هدف ممتاز في زاوية معاكسة، يعطي الانتصار 3-1 المنتخب الموريتاني في أول مباراة. انتصار مستحق لمنتخب عنده إمكانيات، وتكلمنا أنه قادر في مجموعة مثل هذه أنه يترشح، خاصة لما تفوز في المباراة الأولى مثل هذه المباراة يعطيك أكثر يعني حظوظ للترشح وثيقة، خاصة
1: ويديك ثقة في النفس. بالفعل فوز كبير للمنتخب الموريتاني في مباراته الأولى على منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى، المباراة التي أقيمت في مدينة الدار البيضاء المغربية. نستمع لردود الفعل واللقاءات ما بعد هذه المباراة.
6: شكرا لكم مرة أخرى. يحضر إلى جانب قائد المنتخب الموريتاني علي عبيد. علي، حققتم الأهم، فوز في مستهل رحلة التصفيات التي ستكون رحلة طويلة وشاقة، لكن الأهم هو الذهاب إلى الكوت ديفوار من أجل ملاقاة المنتخب البنيني بفوز معنوي وحسابي مهم جدا، 3 نقاط في مستهل المشوار.
7: أولا الحمد لله رب العالمين على هذا الانتصار اليوم، كان انتصار ونقول عنه صعب شوي، ولكن الحمد لله رب العالمين أن اللاعبين كانوا جاهزين لهذه المباراة معنويا وبدنيا، الحمد لله رب العالمين. وكانت شوي صعب إنه شوي بداية الشوط الثاني، ولكن الحمد لله استطعنا نتقلبوا عليها، وهذه نقاط مهمة عندنا، خاصة أنها بداية المشوار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وإن شاء الله تعاوننا في مباراتنا الثانية إن شاء الله ضد البنين إن شاء الله في كوت ديفوار إن شاء الله.
6: شكرا لك علي، وبالتوفيق في المباراة القادمة. سنواصل مع مقابلات، وربما سينضم إلينا نوح العابد. نوح سلام، شكرا، شكرا لك علي. بعد قليل سينضم إلينا، الحين ينضم إلينا نوح العابد. هنيئا لكم نوح، فوز مهم معنوي حسابيا أيضا، ربما نصف الطريق يتحقق بتحقيق هذا الفوز، وبعد خيبة الأمل الغياب عن النسخة الماضية كل الجماهير الموريتانية الحاضرة هنا تمني النفس بالعودة إلى مكانة المنتخب الموريتاني الأصلية، وهي التواجد ضمن دائرة المنافسة في نهائيات كأس أمم أفريقيا.
8: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فرحانين بهذا الفيكتوار إن شاء الله، وباقي ما بتنتهينا إن شاء الله، وباقي نخدم على المباراة القادمة إن شاء الله حتى ننتهي إن شاء الله هذا العام إن شاء الله، كان ديمين فنسات إن شاء الله، وحنفرحوا الجمهور كلهم إن شاء الله.
6: أكيد أن سلسلة المباريات الودية مع هذا المدرب أريتس لوبيس المدرب الإسباني ساعدت ربما على الوقوف ربما على مكامن الخلل، تصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها الجهاز الفني السابق. ما الذي تغير بقيادة الجهاز الفني مع المدرب أريتس لوبيس؟
8: تغير كل شيء الحمد لله، خدمنا على هذوك الأخطاء اللي بانوا وخدمنا على كل شيء، وباقي إن شاء الله نخدم على الصحة أنا كل أخطاء تانا، وعمل المباراة الودية والحمد لله وكل شيء إن شاء الله، وإن شاء الله باقي حنتهلوا وحنفرحوا الشعب إن شاء الله كله إن شاء الله.
6: بالتوفيق، شكرا لك، في المباراة القادمة
8: إن شاء الله
6: أمام المنتخب البنيني لحساب الجولة الثانية. كان هذا قائد المنتخب علي عبيد، وبعده نوح العبد. عودة إليكم في الاستوديو.
1: شكرا للزميل مهدي فودي طبعا على هذه اللقاءات وردود أفعال لاعبي المنتخب الموريتاني بعد هذا الفوز، والعودة بقوة في شوط المباراة الثانية أيضا، وتحقيق انتصار مهم على منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى بثلاثة أهداف مقابل هدف. نطوي ملف المباراتي طبعا الفترة الأولى مشاهدينا، ونبدأ الآن في الحديث عن مباراة الفترة الثانية من اليوم الأول لتصفيات كأس الأمم الإفريقية، والمباراة التي تجمع منتخب تونس الذي خيب أمال جماهيره في الظهور الباهر في كأس العالم الأخيرة، والآن بثوب جديد مع المدرب معين الشعباني يلتقي اليوم منتخب أوغندا. لمعرفة أجواء هذه المباراة مشاهدينا نتحول إلى العاصمة تونس، وتحديدا إلى منطقة رادس وملعب حماد العقربي. معنا من هناك مراسل قنوات بي إن سبورتس الزميل زياد السالمي. زياد مساك الله بكل خير، قربنا من الأجواء لديك قبل انطلاق المواجهة الأولى بعد كأس العالم والأداء المخيب للمنتخب التونسي، والآن المنتخب التونسي بثوب جديد في فترة جديدة مع مدرب متميز له خبرات معين الشعباني، كيف هي الأجواء لديك زياد؟
9: بالفعل مرحبا بك زميل أحمد، أسعد أوقاتكم بكل خير هنا من أرضية ملعب حمادي العقل برادس. مثل ما قلت زميلي أحمد، أكيد خاصة كيف سيظهر المنتخب التونسي بعد خيبة كأس العالم. أكيد أنقل لك الصورة هنا مباشرة من ملعب رادس. بعض الجماهير أكيد متفاهمة طبعا يوم عمل، لكن أكيد عديد الجماهير التي ستتابع عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، طبعا بعض الجماهير، بعض الجماهير أيضا المنتخب الأوغندي. طبعا نعرف عزوف كبير من الجمهور التونسي، وأكيد نتفاهم هذا. مثل ما قلت، كيف سيظهر المنتخب التونسي بثوب جديد أكيد مع بعض العناصر التي لعبت كأس العالم وأكيد، لكن المستجد هو ناخب وطني جديد معين الشعباني. معين الشعباني أكيد يعرف كل كبيرة وصغيرة على تونس، لعب في تونس وأكيد درب، وأكيد خاصة مع بعض القائمة التي أعلن عنها وكلنا تابعناها أمس أيضا في خلال الندوة الصحفية في هنا في ملعب رادس. ومثل أكيد تساءل الكثير عن الاختيارات، أكيد انتظار كبير من الجمهور. طبعا الكل يتفهم كيف سيظهر المنتخب التونسي. طبعا نعرف الخيبة كانت ليست يعني خيبة كبيرة للجمهور التونسي، الجمهور التونسي الذي دائما يسجل حضوره في مهما تنقل المنتخب التونسي، وأكيد تكبد يعني الصعاب في أمريكا وفي غيرها من المناطق التي لعب فيها المنتخب التونسي. أكيد مثل ما تتابع زميلي أحمد، أكيد آخر الحركات الإحمائية هنا في ملعب رادس ما بين المنتخب التونسي وخاصة وأيضا المنتخب أكيد طبعا الأوغندي، أكيد منذ لحظات كانت التشكيلة والتي ينتظرها الجمهور التونسي بعد خاصة اختيارات معينة من هم التشكيلة التي ستكون في بقيادة أكيد الناخب معين الشعباني. طبعا أكيد أنيس دحمان، يان فاليري، متسر طالبي، أدم عروس، أمين الشيرني، فرجاني سيسي، إسماعيل الغربي، محمد علي برمضان، سيباستيان تونكتي، جليل خليل العياري، وريان اللومي. طبعا هذه العناصر أكيد نعرف هناك كانت تساؤلات البارح المعين لماذا لم تختار على عديد العناصر مثل لاعب النادي الإفريقي الزعلوني وغيرها. طبعا لكل مدرب أكيد اختياراته. أكيد مثل ما قلت زميلي أحمد، روح جديدة تنتظرها الجماهير التونسية. وطبعا كيف سينسى الجمهور،
1: نعم زياد،
9: كيف سينسى الجمهور التونسي خيبة أكيد كأس العالم أكيد في بداية مغامرة طبعا في مجموعة أكيد مثل ما هذه طبعا أكيد الأوغندي.
1: نعم زياد،
9: أكيد زميلي، شكرا للزميل. كيف سيظهر المنتخب التونسي وانتظار الجمهوري، كيف سيظهر وأكيد كيف سينسى الجمهور التونسي
1: تمام
9: خيبة كأس العالم. أكيد هذا ما أقوله الشارع التونسي.
1: زميل زياد السلمي، نشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة من ملعب حماد العقربي طبعا في تونس، وحيث المباراة الأولى في هذه التصفيات للمنتخب التونسي أمام منتخب أوغندا. إذن سنتحدث مشاهدينا عن اختيارات معين الشعباني، عن بعض المستبعدين، أمور كثيرة ونقاط مهمة ستكون محور الحديث وتحديدا مع كريم حجي وطبعا هيثم فاروق، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.

0: للمنافسات الآسيوية الأعرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات. حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية. إنجلترا، إسبانيا. السبت حصريا على بي ان سبورتس 1.
2: نذكركم مشاهدينا بعد قليل نلتقي وهذه المباراة بين تونس وأوغندا 10 مساء على بي ان سبورتس 1. وفي نفس التوقيت كوت ديفوار غانا على بي ان سبورتس 7. الكاميرون وجزر القمر أيضا على بي ان سبورتس 8. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء. المنتخب التونسي بثوب جديد وبشكل جديد مع معين الشعباني. هناك بعض النقاط لابد أن نتحدث فيها قبل المباراة. أولا استدعاء بعض العناصر نقول المخضرمين، ولكن إذا صح القول نقول الكبار في السن، علي معلول، فرجاني ساسي، العيدوني، وبن رمضان. تعقيبك على هذه طبعا العناصر التي استدعاها معين الشعباني للقائمة.
3: طبعا فترة جديدة، مرحلة جديدة مع مدرب جديد، مدرب نجح في بناء مسيرة ناجحة على مستوى الأندية مع الترجي التونسي، الفوز بربيط الأبطال الإفريقي مرتين على التوالي، ثم نجاحه في المغرب مع فريق نهضة بركان في الفوز بالبطولة المغربية ثم الكونفدرالية. يعني مدرب حقيقة شاب وناجح، واليوم أعتقد أنه قدومه إلى المنتخب التونسي يعني كانت مسألة وقت،
2: يعني اختيار مناسب في وقت مناسب لشخصية ناجحة في الكرة.
3: أعتقد على مستوى معرفته للكرة التونسية وللاعبين التونسيين، يعني أحسن مدرب تقريبا في 5 أو 10 سنوات الأخيرة. يعتبر معين الشعباني يعني مع بعض الأسامي الآخرين، لكن وجوده في المنتخب واختيار معين الشعباني يعتقد أنه اختيار صعب. لكن مشكلة المنتخب التونسي في السنوات الأخيرة ليست فقط مدرب، وهذا لابد أن يعرفه الشارع الرياضي. المنتخب التونسي مروا عليه منذ شهر جانفي 2024 إلى حد معين الشعباني 8 مدربين، يعني في زمن قصير. وهذا يعطينا
2: يعني أقل من سنتين 8 مدربين،
3: أقل من 8 مدربين. ليس ممكن أن يكون المشكل فقط مدرب، المشكل ليس مدرب، بل العكس، تغيير المدربين هو مشكل كبير في المنتخب التونسي. كيف يمكن أنك تبني فريق وتبني أسس فريق بتغيير المدربين كل 2 أو 3؟ صعب جدا. مر على المنتخب التونسي جلال القادري، منتصر اللوحيشي، فوزي البنزرتي، قيس اليعقوبي، سامي ترابلسي، صبري اللموشي، الفيرونار، يعني أسامي تقريبا
2: 8 مدربين في أقل من عامين،
3: من جانفي 2024 سنة ونص 8 مدربين، وهذا كثير على المنتخب التونسي. تغيير المدربين أو أسامي المدربين في المنتخب التونسي ليس المشكل الوحيد. طبعا في بعض الأحيان اختيار المدرب كان اختيار غير صعب، لكن لما نتكلم على الأسامي اللي ذكرتهم لك، ترى المدربين قادرين ممتازين، نجحوا في عديد المحطات في مسيرتهم، وليس ممكن يكون هم المشكل الوحيد. نرجع إلى معين الشعباني. معين الشعباني طبعا مدرب شاب، مدرب نجح، تطور، وأعتقد أنه تواجده في المنتخب التونسي كانت مسألة وقت. لكن المرحلة اللي يدخل فيها معين الشعباني، المرحلة هذه مرحلة صعبة، بعد كأس العالم كارثية، بعد تغيير جيل كامل، بعد يعني أزمة على مستوى كرة القدم التونسية. لكن أمل كبير أن معين يكون هو الحجر الأساس الأول لإعادة تونس على مستوى الانتصارات وعلى مستوى النجاح. طبعا اختياراته،
2: سنعود لاختيارات بالتفصيل، ولكن نذهب أولا نستمع لمعين الشعباني طبعا مدرب المنتخب التونسي المدرب الجديد، او طبعا كما تحدث كريم حجي انه هو المدرب الاوقع حاليا في المرحله الحاليه للمنتخب التونسي لما له من سيفيه قوي جدا في المرحله الماضيه. نستمع الى معين الشعباني مدرب المنتخب التونسي ماذا قال قبل هذه المباراه.
4: أولى ليك، مباراة مهمة على الأقل ليك مع المنتخب التونسي، شنو انتظاراتك وشنو حضرتوا لها المباراة هذه؟
5: سهل مباراة بالنسبة لي، وعودة للملعب رادس معناها يمكن قرابة أقل شوية من سنة باش نرجعوا نلعبوا في رادس في بلادنا قدام جمهورنا. إن شاء الله الأولاد يكونوا حاضرين، معناها في الوقت القصير هذايا حاولنا نخدموا على حاجات معينة اللي تخصنا احنا وتخص المنافس بطبيعة الحال. عاقدين العزم باش نخرجوا بنتيجة إيجابية بإذن الله، وإن شاء الله متفائلين، إن شاء الله ربي يوفقنا نعطي وقصة معنا، وإن شاء الله الناس اللي تجي تفرج اليوم تروح فرحانة بإذن الله.
4: هو هذا هو الجمهور، هو تقريبا هو يكون العامل اللي يخلي المباراة مهمة تقريبا أو يعطيها رونق أكثر.
5: أكيد معناها شارم تاع الفوتبول وكرة القدم بطبيعة الحال هي الجماهير، الجماهير اللي تعطي معناها إضافة كبيرة لأي فريق. في اللي مومون الكبار إن شاء الله احنا نرجعوا الجماهير معناها بعدد غفيرة بإذن الله بالطبيعة بالنتائج اللي إن شاء الله معناها بأكثر وقت رجعوا ثقة المنتخب، ثقة الجماهير في المنتخب. بطبيعة الحال دور الجماهير كبير خاصة حتى في الأوقات الصعبة، إن شاء الله يكونوا هما أول سند لنا وإن شاء الله نفرحهم بإذن الله. شكرا.
2: هذا هو طبعا معين الشعباني المدرب الجديد للمنتخب التونسي. كابتن هيثم، اختيار موفق لمدرب صنع بصمة كبيرة مع الكرة الأفريقية، مع الترجي ومنهض البركان، حتى مع المصري البورسعيدي في مصر، فيعني نجاحاته كبيرة مع الأندية. كيف ترى حظوظه مع المنتخب التونسي المتغير دائما المدربين في السنوات الأخيرة؟
6: يعني أتوقع له النجاح إن شاء الله، لأنه مدرب منظم مرتب ما بيسيبش حاجة للصدفة، أثبت كفاءة غير عادية، درب في 3 دول، في تونس، في مصر، في المغرب، حقق نجاحات مميزة، وأشوف أنه اختيار مميز، لأن تونس صراحة من الدول القوية في كرة القدم في إفريقيا.
2: تمام.
6: لأن قوة عظمى بدون أدنى شك، تحب تتفرج على المنتخب التونسي، عندهم مهارات، عندهم انضباط تكتيكي، عندهم كرة متقدمة، عندهم أساطير لعبوا في كرة القدم، عندهم أجيال لعبت في كأس العالم وحققت أمم إفريقيا زي كريم وزي حاتم الطرابلسي.
2: لكن الأداء المخيب والغير مرضي في كأس العالم الأخيرة
6: كانت صدمة،
2: صدمة كبيرة. دور معين الشعباني في الخروج من هذه النقطة،
6: مش كأس العالم بس، ابدأ بكأس العرب ثم أمم إفريقيا
2: صحيح
6: ثم كأس العالم. وأنا أشوف أن كابتن سامي الطرابلسي كان يستحق فرصة في كأس العالم. ليه؟ لأن هو من أوصل الفريق، فكان لازم يجني ثمار مجهوده. وتتكلم مع كريم على اللعيبة اللي رجعت، اللعيبة دي لعبة تصفيات، فرجاني ساسي وبالرمضان والنازي، علي معلول ده أسطورة كبيرة طبعا، وشفت تاريخه مع الأهلي في مصر ومع الصفاقسي، فكان شيء طبيعي للناس دي أنها تعود للمنتخب مرة أخرى. إنما أن أنا أشوف 48 منتخب في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية ومنتخب تونس رقم 47، ده كان شيء صعب جدا جدا. قبل الأخير في منتخبات ملهاش أي اسم في عالم كرة القدم زي بنما زي كوراساو، ده بتشترك لأول مرة وتفوقت على المنتخب التونسي. المنتخب التونسي 0 نقاط، المنتخب التونسي سجل 2
2: صحيح
6: في مباريات واهتز شباكه 12 مرة، رقم كبير. لما هو بقى الكريم فعلا تغيير المدربين ده بيعمل لك هزة كبيرة جدا. أتمنى الاستقرار للمنتخب التونسي، لأنه سور قرطاج دايما بيقدموا كرة حلوة والواحد بحب دايما يتابعها.
2: أتمنى طبعا التوفيق لمعين الشعباني والمنتخب التونسي. إذا نستمع الآن لمدرب المنتخب الأوغندي أيضا ماذا قال قبل هذه المباراة.
7: ستكون مباراة صعبة، نحن نحترم المنتخب التونسي احتراما جما، منتخب قوي ولديه لاعبون يمتلكون الكثير من الخبرة، وكما قلت المباراة ستكون صعبة، لكنني أعتقد بأن لاعبي المنتخب الأوغندي يريدون أن يظهروا شيئا ما، يريدون أن يقدموا مباراة جيدة، خاصة أننا نلعب خارج ملعبنا، وعندما تلعب خارج ملعبك دائما ما يكون هناك حماس ودائما ما يكون هناك حافز كبير. شكرا جزيلا.
2: طيب بول بوت مدرب منتخب أوغندا. نأتي إلى السؤال اللي طرحته عليك كريم، وهو استدعاء العناصر أصحاب الخبرات ولكن متقدمين في السن، معلول وفرجاني ساسي وبالرمضان والعبدي.
3: أنا أعتقد أن معين شعباني في المرحلة
2: الجديدة
3: في المنتخب التونسي، أعتقد أنه في فكرين. الفكر الأول هو تكوين فريق قادر أنه ينافس وقادر أنه يرجع ويكون فعال في الكرة الإفريقية وترشح للمناسبات الإفريقية والعالمية. ثم نقطة ثانية هو كيفية الترشح في الوقت الحالي. أنا أعتقد أنه صعب أنك تغير فريق بنسبة كبيرة في نفس الوقت. يعني الاستعانة بفرجاني ساسي العيدوني معلول وبالرمضان يعني في الفترة هذه أعتقد أنه شيء إيجابي ومعين بالخبرة اللي اكتسبها في المراحل الأخيرة في يعني في المراحل مع البول للترجي أو مع بركان وكذلك في الدوري المصري. أعرف أنه لابد من لاعب خبرة. أعتقد أن تواجد ساسي ومعلول حتى لو كان ما يكونش أساسي فريق مهم أنك تكون عندك ليدرشيب في الفريق, أنه الفريق يكون يعني اللاعبين خبرة يساندوا اللاعبين الصغار في السن. فأعتقد أنه مرحلة خاصة عندك مباريات في أجواء أفريقية صعبة, شفنا مباراة ليبيا اليوم وبوتسوانا في تفاصيل لازم لاعبين خبرة, فتواجدهم واختياره على اللاعبين هذوما أعتقد سيكون مفيد في الوقت الحاضر للمنتخب تونس. ممكن في بعض يعني في وقت قادم أو في السنوات القادمة التغيير يجي تدريجي, وأنا أعتقد أنه قرار صائب من وعيد.
2: طيب قرار صائب طبعا استدعاء هذه الأسماء أو هؤلاء الأسماء الكبيرة في المنتخب التونسي. إذا مشاهدينا نتواصل حول هذه المباراة ولكن بعد فاصل قصير, فابقوا معنا.

0: السبت 26 من سبتمبر حصرياً على قنوات بيان سبورتس. عاد شغف الكرة يجمعنا دائماً على بيان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصرياً. اشترك الآن bn.com/leagues27.
3: هذه طبعا لقطات مشاهدينا من ملعب المباراة ونزول طبعا احتفال بلاعبات المنتخب الكامروني الفائزات بكأس الأمم الأفريقية للسيدات، يحتفلون طبعا في ملعب المباراة قبل انطلاق مباراة الكاميرون. طبعا احتفال كبير لسيدات الكاميرون الفائزات بكأس الأمم الأفريقية للسيدات. طبعا نعود إلى كابتن هيثم، كيف يبدأ المباراة بعيون الشعبان اليوم؟ عناصر طبعا متميزة، استدعى بعض العناصر واستبعد بعض العناصر، سيكون لنا وقفة معها. كيف يبدأ مباراة اليوم أمام أوغندا الذي يلعب التصفيات وكأنها مباراة ودية
4: بالضبط
3: متأهل؟
4: بالضبط. هو طبعا البداية لابد ألا تكون هادئة ألا تكون هادئة. معين الشعباني جمهور الترجي تحديدا عنده ثقة فيه، بس مش كفاية، لازم جمهور التونسي كله يثق فيه معين الشعباني. فالبداية لازم تكون مهمة عشان تلم الجمهور حولك، يبقى فيه ثقة. لما الجمهور يثق في المدرب بتاعه وفي اللعيبة بتاعته بيشجعه من قلبه، وخصوصا ده منتخب البلد مش نادي. فانا اشوف ان البدايه لابد انها تكون قويه بالنسبه للمنتخب التونسي. اللعيبه اللي راجعه لازم انها ترد الدين للمدرب اللي استدعاها مره اخرى. فلازم تقدم 100% ولازم المردود يكون مميز. وانا اشوف ان التشكيله اللي اختارها معين الشعباني

0: أعتقد أنه على مستوى الاختيارات هو أحسن من معتز النفاتي اللي كان موجود منذ فترة في المنتخب التونسي.
1: يعني المفروض يكون موجود غير.
0: أنا أعتقد لكن هذا وجهة نظر على المستوى يعني العمومي. ممكن في فترة يكون زعلوني ليس في أحسن حالاته، لكن أعتقد أنه إضافته تكون أكثر للمنتخب التونسي أكثر من نفاتي اللي كان موجود معنا أكثر من سنة، لكن إضافته لم تكن في أحسن حالة. اختيارات معين شعباني في المباراة هذه أعتقد أنه في لاعبين جدد، في يعني دم جديد في المنتخب التونسي، يعني تعويل على الدحمان في حارس المرمى، عروس والطالبي في وسط الدفاع، فاليري على اليمين وشاني على الجهة اليسار، شاني لاعب جديد، برمضان وسيسي والخبرة في التحكم في المباراة وفي رتم المباراة، ثم يعطي رتم وطابع المنتخب التونسي. مثل تكلم كابتن هيثم، هو لازم الدخلة تكون غير هادئة، لازم يكون في ضغط، لازم يكون تفكير واضح هجومي، لازم السيطرة ولازم التسجيل مع احترام الدفاع والتركيز على المستوى الدفاعي. العياري لاعب دانكيرك الجديد، بداية موسم ممتاز جدا، أعتقد أنه لاعب قادر أن يضيف على المستوى الهجومي والمستقبل له في المنتخب التونسي. تونتي لاعب غلاسغو الاسكتلندي، لاعب فردية ممتازة، سرعة، لكن مردوده لم يكن منتظم في المنتخب التونسي. ثم الغربي واللومي لاعب جديد على المستوى الهجومي. أتمنى أن المنتخب التونسي يعطي للجماهير التونسية يعني صورة جديدة على المنتخب، وخاصة لاعب هجومي، وأنا متأكد أنه معين يعني بفكره بخبرته اكتسبها وبثقة الجماهير التونسية. أنا أعتقد أنه ثقة الجماهير التونسية في معين كبيرة، ليست فقط الترجي الذي التونسي، لأنه حقيقة مدرب صنع
1: لا يختلف عليه أحد
0: طبعا بصراحة. وكان يعني عليه إجماع على مستوى تعيينه، لكن لابد أن نترك هذا المدرب يشتغل على المكتب الجامعي والمسؤولين أنه يسيب معين يشتغل ويعطيه فرصته ليكون فريق، وهذا مهم. التغيير كل 6 أشهر ما عنده حتى يعني مفعول في كرة تونسية، وشاهدنا يعني الماضي القريب يعني كارثة على مستوى النتائج وعلى مستوى يعني توازن الفريق. لابد أن المعين يأخذ أكثر فرصته، ولكن لابد عليه أن يشتغل وأن يطور الفريق.
1: الحضور الجماهيري ليس بالكبير هاي.
2: صحيح.
1: الحضور الجماهيري يعني كنا نتمنى مساندة لمعين الشعبان في بداية المشوار.
2: صحيح. ولكن أنا أشوف إن بالأداء وبالنتائج المساندة هتيجي، لأن زي ما قلت لك منتخب تونس اسم كبير في عالم كرة القدم الإفريقية والعربية. فترة من فترات في بداية الألفية الجيل ده شارك في كأس العالم في 3 كأس عالم متتالية، وخلالها كأس الأمم الإفريقية على هذا الملعب. أشوف أن الفريق محتاج ثقة، محتاج ثقة تعود ليه، ولن تعود هذه الثقة إلا من خلال مثل هذه المباريات. تلعب مباريات في التصفيات، مباريات رسمية مع منافسين قادرين أنهم يرجعوك فورمتك، بشرط أن أنت تخش مباراة مستعد استعداد تام. زي ما بقولك أنا صدمت في أداء المنتخب التونسي في كأس العالم.
1: صحيح.
2: كان الوصول لمرمى المنتخب التونسي أسهل من السهولة. أسهل من السهولة. فقدان الكرة ما كنتش أتمنى أشوف منتخب التونسي بيفقد الكرة وبيعمل تمريرات ميس باس بالشكل اللي أنا شوفته في كأس العالم. نعم المنافسين أقوياء ومصنفين، كان مع اليابان، كان مع السويد، كان مع هولندا، ولكن منتخب تونس يستحق ما هو أفضل من كده.
1: أتمنى طبعا التوفيق للمنتخب التونسي وللمدرب معين الشعباني، المدرب الذي طبعا له بصمة واضحة وسي في قوي للغاية مع الأندية، سواء مع الترجي الرياضي ومع فريق طبعا نهر البركان ومع المصري البورسعيدي، فتاريخ كبير واختيار موفق من الاتحاد التونسي لكرة القدم لهذا المدرب. لكن الأهم هو المساندة الجماهيرية والإعلامية ومن المسؤولين، وترك الرجل يعمل في هدوء بدون توتر. صح كده؟
0: صحيح. وأتمنى النتائج تكون من صفه، لأنه في المنتخب التونسي تكون فريق لكن لابد أن تكسب ولابد أن تترشح إلى المسابقات القادمة
1: بمشيئة الله. إذا مشاهدينا، هذه طبعا لقطات من الملاعب المختلفة، الكاميرون، جزر القمر وكوت ديفوار وغانا، والمباراة الرئيسية لنا
2: جدا.
1: تونس وأوغندا. ونتحول الآن مشاهدينا إلى ملعب حماد العقربي برادس لنستمع للسلام الوطني لكل من تونس وأوغندا.

0: إذن استمعنا مشاهدينا إلى السلام الوطني لكل من تونس وأوغندا، وطبعا هي بداية وضربة البداية للمنتخب التونسي في هذه التصفيات مع المدرب الجديد معين الشعباني. أشكر طبعا كريم حجي وطبعا كابتن هيثم فاروق. إذن مشاهدينا نتحول الآن إلى أجواء التعليق على هذه المباراة مع زميل عصام الشرعي.
1: أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. العودة بعد فشل والعودة بعد إخفاق بعد 3 شهور من الفشل المونديالي، كرة القدم تعيد الدوران هنا في قلوب الأنصار وفي عشاق نسور قرطاج. الإخفاق المونديالي لا يمنع أننا نواصل العمل ونواصل إصلاح الأخطاء ونواصل الأمل من أجل حلم بلوغ أعلى المحطات. هي بعودة جديدة، هي بأسماء قديمة وجديدة، هي بفكر متجدد من خلال المزج بين السياسة القديمة والأسماء القديمة. لاعب المنتخب التونسي فرجاني الساسي أولهم العيدوني، عودة بن رمضان، عودة المخضرم علي معلول، ومع الثقة في الشبان اليوم المنتخب التونسي يبدأ يلعب 3 4 لعبية تقريب في بدايات العشرينات من العمر. نحكي على اسماعيل الغربي، خليل العياري، ريان اللومي مهاجم المستقبل، وأيضا اليساري في نونت أمين الشيرني. أيضا أفهم في قراءة التشكيلة وفي خيارات معين الشعباني من البدايات أن توجه للبطولات الأوروبية وللاعبين الناشطين في أوروبا وفي القارة الأمريكية من خلال مزدوج الجنسية. حارس المنتخب دحمان يثبت كأساسي وهو العنصر الوحيد من النصور من البطولة الوطنية. لحراسة المرمى دحمان، على اليمين يان فالي، على اليسار من الشيرني، 6 آدم عروس من قاسم باشا التركي، وفي أول حضور لعروس أمام الجمهور التونسي 3 منتصر التالبي، 5 بن رمضان، 13 فرجاني الساسي في نهاية الدوري القطري، رقم 11 المتألق في هذه الفترة، أكثر لاعب ممكن نفوره في المنتخب إسماعيل الغربي في ليجانيس، الرقم 10 خليل العياري والتجربة في الدوزيام ديفيزيون في فرنسا مع فريق دنكيرك، ثم عنا التونكتي ويلعب رأس الحرب اللومي اللي في أول لمسة الكرة يدخل منطقة جزاء، يمشي ريان اللومي، والفرصة الأولى والخطورة الأولى للمنتخب التونسي. تشكيلة المنتخب الأوغندي بقيادة 70 سنة مدرب بلجيكا بول بوت. لحراسة المرمى المخضرم دينيس أونيانغو، حارس الاحتياطي لويليامز في ماميلودي سان داونز عمره 41 سنة، على اليمين آسيموي، على اليسار كايوندو رقم 3 التوراش يلعب في الدوري الجزائري في قسنطينة، رقم 5 سيبك، رقم 4 معروف سامو كونا يلعب في اتحاد السكندر المصري، رقم 13 الحسن أوكيلو يلعب في الدوري المغربي مع الجيش الملكي للفار، رقم 7 نجم الفريق ماتو في الهارتس سكوتلندي، 10 موتيابا يلعب في السي اس اس، ورقم 15 مهاجم الفريق أوكيلو. هذه هي خيارات بول بوت البلجيكي. الفريق التونسي مصنف 57 في الفيفا في أسوأ المقاعد والمراتب في تاريخ النصور في رانكينج الفيفا أمام منتخب أوغندي، أسوأ منا على مستوى الترتيب موجود في 89. حكم المباراة هو الموريتاني الجار عبد العزيز بو. يقاتل على الكرة خليل عياري، بداية ممتازة، محاولة الرياكشن وردة الفعل. المصالحة تبدأ من هذه التصفيات، تصفيات تزداد تعقيد مع وجود اسم واحد يتأهل إلى النهائيات. نهائي سيكون ثلاثي الأبعاد والأطراف بين أوغندا وكينيا، وتنزانيا. ولذلك في وجود المنتخب الأوغندي سوريا في هذه المجموعة بدون احتساب نتائجه وبدون اعتبار نتائجه، ممكن نقول ماتش أوغندا اليوم هو ماتش ودي تحذيري لماتش بوتسوانا يوم الاثنين في نفس التوقيت في رادس، بعد ما تم الاتفاق بين الجامعتين التونسية والبوتسوانية على أن يكون لقاء ذهاب في تونس بدل جابورون، ولقاء العودة في آخر التصفيات في مارس ربيع القادم إن شاء الله في جابورون. نتيجة تخدم صالح المنتخب التونسي، الريمونتادا الليبية هي في صالح النصور، 2-2 في ماتش مثير في أواخره. المنتخب الليبي يرجع بعد الخسارة والتأخر 2-0 أمام منتخب بوتسوانا، ونتيجة تكون ممتازة للمنتخب التونسي باعتبار ما كانش يساعدنا أن بوتسوانا ترجع بثلاثة نقاط من ليبيا، وبالتالي تدخل بقوة في الصراع على البطاقة الوحيدة نعودها للمونديال الأفريقي. حذاري من أدم عروس، الخطا الأول في الدفاع، والكرة ترجع من اليسار، يمشي الشامي، شارلي بيع الكرة يمين، آمين الشامي يلعب في نقطة الفرنسي، والتماس للمنتخب الأوغندي. منتخب الأوغندي متأهل لكأس أفريقيا كبلد مستضيف، يلعب من غير أدنى ضغوط، مهم جدا البداية بانتصار مثل ما كان الشان تقريب مع المدربين السابقين الكل. جلال القادري بدأ فوز، عمل مشوار متميز مع النصور، أيضا صبري لموشي عهد بدأت بانتصار في كندا 1-0. ترجع الكرة المنتخب الأوغندي في أول الزوايا، كرة من ركنية، يمشي التنفيذ للمنتخب الأوغندي، ترجع من الرأس خطيرة والدفاع، كرة تمشي المنتخب التونسي في وسط ميدان، وكرة من الجانب بعيدة على خليل العياري رقم 10 في المنتخب التونسي أمام منتخب أوغندي، معروف في الساحة الأفريقية على قلب حضوره في البطولات الكبرى، 6 مرات تواجدوا وتأهلوا للشان، 8 مرات شاركوا في الكان، أولها 62 في أثيوبيا في بلاد الحبشة. ترجع كرة المنتخب الأوغندي، يلعبوا مرتاحين ما غير أدنى ضغوط، هذه مباريات بالنسبة لهم ودية تحضيرية لكأس أمم أفريقيا في أرضهم في بلادهم. ترجع كرة من الأوت التماس والشامي، بداية أكيد ستكون صعبة، أولا أول ماتش مع المدرب الجديد معين الشعباني الرقم 2، تلعب بعد خيبة أمل كبيرة جدا في المونديال الأمريكي، الرقم 3 فريق تقريب يلعب مع بعضه أول مرة باستثناء 3-4 عناصر، برشا ولاد جدد وبرشا ولاد صغار، وبالتالي مهم جدا أنه اليوم ننتصر لاستعادة الثقة لاستعادة البسمة، باش الأولاد الصغار يقولوا ترجع ضحية وفرصة تونس، وترجع الكبار تتبع. شفنا رغم الاخفاقات الماضية الجمهور جاء في سنة كانت كبيسة على كرة القدم التونسية من خلال الخروج الأفريقي المبكر ومن خلال وضع النتائج مونديالية. منتصر التالي، ترجع الكرة الشيرني، شيرني أمين يلعب الكرة والمرة أساسي في مباراة رسمية، الشيرني يلعب الكرة، منتصر التالي من عناصر الحرس القديم في المنتخب، طالع البلوك والضغط عالي، مدرب البلجيكي بول بوت، كرة طويلة من أدم عروس في وسط الميدان. منتخب الأوغندي هذه المواجهة السابعة بين تونس وأوغندا، والتاريخ يتكلم على 6-6، تونس وقت اللي كانت تربح بالستة، 6-0 أوغندا 28 فيبري عام 99، أكبر انتصار للنصور. تصفيات كأس أفريقيا عام 2000 في نيجيريا تونس ربحت 6-0 في المنزه و 2-0 في كامبالا بالذات، فما ماتش ودي 2017 في رادس 2-0 تونس، وفما 4 مباريات في تاريخ الأمم الأفريقية يعني في الأدوار النهائية، عام 62 في أثيوبيا 3-0 تونس، 78 في غانا 3-1 تونس، عام 2000 الأخيرة 25 في المغرب 3-1 تونس، ثنائية عاشوري والهدف الافتتاحي كان بالرأس ميليا السخيري، 3 مرات الفوز في الكان، مرتين في تصفيات أمم أفريقيا ومرة في ودية. 6 على 6 لتونس بمجموع اهداف 19-2. اذا فتحنا وتفتحنا على كتب التاريخ سنجد الاسبقيه كاسحه للمنتخب الوطني. طرش الكره ضربه مرمى ليان فاليري وليد احمان. اكثر من 40 مباراه دوليه مع المنتخب التونسي لليد احمان، الرقم القياسي الخاص بالحراس هو على امتلاك الصادق ساسي الكبير عدوقة. ضربة مرمى للمنتخب التونسي. المنتخب التونسي كثيرا ما وجد صعوبات في التصفيات الافريقية، اخرها التأهل الى دورة المغرب، كانت معاناة كبيرة في المركز الثاني وراء جسر القمر 12 نقطة، تونس 10، 8 نقاط كامبيا ونقطتين مدغشقر. ماتشواتنا في رادس كانت 1-0 على مدغشقر بمعاناة 90+8 هدف الفرجاني، ثم الخسارة من جزر القمر 1-0 والماتش الصعب مع كامبيا. طرش كرة وسط ميدان، كرة من الرواق، أوغندا شادت كرة أكثر، نرجع الكرة عن طريق توناكتي لعب سيلتي غلاسكو. فرجاني نرجع له شارة القيادة، فرجاني الساسي غاب عن المونديال، يرجع مع بداية التصفيات الإفريقية مع المدرب الجديد معين الشعباني. ضربة كرة خليل عياري، يمشي خليل، خليل عياري باهي من خليل، 1-2 كرة على اليمين، يمشي ان فاليري، العرضية من فاليري والكرة في الكورنر، الركنية الأولى للمنتخب التونسي. هدف المبكر مهم جدا، ذكركم في المغرب في كازابلانكا أو في الرباط في استاد مولاي الحسن، المنتخب التونسي بالعشر دقائق الأولى من ركنية من نفس الزاوية وقتها في ملعب المغرب سجل بالرأس الياس السخيل. مع هكذا منتخبات الهدف الافتتاحي المبكر يعطي ثقة برشا للأولاد ويريحهم برشا. معين الشعباني لا يحتاج إلى تقديم، لاعب في أكبر الأندية الترجي التونسي، لاعب دولي، قائد منتخب الأولمبي، بطولات وكؤوس وعلى مستوى التدريب شامبيونز ليج مرتين، كاس الكونفدرالية مرة، لعب 3 مرات في نهائي السوبر، ربح البطولة التاريخية لبركان بدون هزيمة في الدوري المغربي لفريق البراكنة، وحقق مع الترجي 3-4 دوري. مدرب في 45 سنة دولي في المنتخب ويقود النصور، وهو أصغر مدرب في تاريخ أفريقيا تحقيقا للقب كأس الأذنين رابطة الأبطال. هذا هو الجمهور التونسي هنا في رادس، جاء للمساندة. نعرف احنا الجمهور التونسي ولا جمهور المناسبات الكبرى، المواعيد الكبرى، التقريب، مباريات اللي يعتبرها التصفيات او سهلة، عنا مدة، عنا اكثر من 15 سنة ما عادش يحضر جمهورنا هكذا مباريات، ياما ماتشوات ديربي، ياما كلاسيكو، ياما الفرق الافريقية المعروفة. تونس هذه الايام على ايقاع الكرة الطائرة، وغدا ان شاء الله مطلوب المساندة الجماهيرية الكبرى في القبة، في درة الاحتفالات، القبة والمنزه، وايام زمان، ايام الزمن الجميل، ان شاء الله تترسس غدوة القبة بالجمهور من اجل المساندة في نهاية افريقيا تونس الكاميرون، من اجل النجمة رقم 12 كابطال افريقيا، ومن اجل الوصول الاولمبي الثامن للنصور. ترجع كورة والهدف الأول، 1-0 للمنتخب التونسي عن طريق قادم عروس في نفس توقيت هدف استاد مولاي الحسن. يا الله ويا سبحان الله، كيفاش تذكرتها، ومن ركنية ومن نفس الزاوية والمكان وبنفس الطريقة على القائم الثاني، وقادم عروس يفتح سجل الشعباني مع النصور، 1-0 مع البدايات. ايضا 1-0 خليل العياري، اول اسيس تقريب لخليل، لعب صاحب امكانيات كبيره. ايضا 1-0 للمنتخب التونسي، 1-0 من ادم عروس، بايع دوزيام بوتو، شات الكرة مليح خطاف التمركز الدفاعي لأوغندا اللي تقبل قدام تونس الهدف رقم 20. منتخبات كبيرة اللي تراو فيها وتنافس وتتطور يا ما كانوا يعيشوا الرعب هنا في المنسى وفي رادس. ليبيريا 7-2، التوغو 7-0، ملاوي 7-0، أوغندا 6-0، الكونغو برازابيل 6-0، الارديسي وما أدراك 6-0، المغرب وما أدراك 4-1. استاد سويتر وقتها في الستينات ترجع كرة وسط ميدان، بداية ممتازة بالهدف، لا نبالغ هي التصفيات، ولكن العودة بعد الجرح مهم جدا، العودة بعد الألم مهم جدا. أيام وأنا أفكر كيف سأعود بعد تلك النكسة وتلك الخيبة وذاك الإحساس، لكن لأن الحياة تستمر والطموح يتجدد وكان مش نبقاو على الأنقاض لنتقدم، فبالتالي هي مرحلة وتمت. أسوأ مشاركة في تاريخنا في كؤوس العالم، الآن نبدأ فترة جديدة، فكر جديد، بروح جديدة، ولكن يلزم تخطيط أيضا سليم وجديد لكي لا تكرر الأخطاء. يمشي منتخب التونسي، باين عياري يلعب الكرة عرضية، تمشي منتخب التونسي، يان فاليري اسماعيل، يلا غربي اسماعيل، تمشي العياري ولاد غدوة، يمشي بالكرة عياري، والفريق التونسي ضاغط، ترجع كرة المنتخب الوطني، حتى الجمهور يتفاعل، ولادنا حتى الجراري قدام التلفزة كيما نعرفهم يبدأوا يتفرجوا من قريب، الكبار متلمين في الديار ولا في القاوي، والتصفيق والتشجيع وعينهم وذنهم على صوت المباراة، وهكذا نحن نتألم مرات ولكن نستفيق، وحتما عدنا وحتما سنعود. يمشي كرة عن طريق منتصر التالي، يمشي بكرة ريان اللومي 19 سنة، يمشي ريان في اليسار، تمشي الكرة عن طريق الشيرني يرجع أمين الشيرني، كرة في الوسط في رجالي، تونس 1 وغندا 0. وغندا اللي عملت فينال أمم إفريقيا عام 72 في دورة غانا، ترجع الكرة لآدم عروس، أول هدف دولي لآدم، باعي من دحمان اتعدى بصعوبة ولكن بأمان، هو التماس أو ضربة مرمى للمنتخب التونسي. 1-0 هدف آدم عروس في الدقيقة 10، أول مباراة مع معين الشعباني في سلسلة واستمرارية طبعا 90%، وطبيعي جدا ككل بلد وككل منتخب الأغلبية اللي بشي شد المنتخب يكون مدرب وطني عبر التاريخ، من الأولاني مختار ناصف إلى كان دراوة في البدايات، أيضا كان الهاشم الشريف، إلى الأسماء اللي عرفتوها الكل، يوسف زواوي، الشتالي، عامر حيزم، مختار التليلي، نبيل معلول، جلال القادري، عمار السويح، إن شاء الله ما ننساش لأنه مش مكتوبة، ربي سامحونا، إلى قيس اليعقوبي، إلى ماهر الكنزاري. فما شد فترات المنتخب في ظروف يعني استعجلية بين ظفرين، هذا نساء خنفير حلول، شكون نسينا؟ قد تربي ما نسينا حد. ترجع الكرة للمنتخب، سامي ترابلسي دخلني صابر لموشي، صبري، والكرة ترجع للمنتخب الأوغندي. 1-0 17 دقيقة، ترجع الكرة الرقم 3، يلعب الكرة التراش، يلعب في قسنطينة في الجزائر، يوم على ذكر الجزائر تونس بدأت في الأوفا، منتخب الأواسطة والشباب 2 أكثر من 20 سنة، 1-1 مع الجزائر، ماتش افتتاحي في الإناث، مجموعة صعبة، الخماسي يتأهل منهم، كان 2 المرة هذه للكان باعتبار البطولة ستحتضنها غانا في 2027. كنا نمنيو نفسا ونبدأ نفوز، لكن نعرفوا القدرات والقيمة أيضا الثابتة للخضر، وبالتالي 1-1 مع ديربي مع كنا خاسرين تتعدى، ان شاء الله الان المباريات القادمه لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا في النقاط، خاصه مع منتخبين صعب برشا اللي هما مصر في ارضها لانه الدوره في ملعب السويس، والمنتخب المغربي طبعا المدجج بالمحترفين. ان شاء الله الميداليه الفضيه التي تحققت في تورنتو مع بوش البان، واحنا بعد 5 أيام سنلعبوا الدور التمهيدي الاول ضد البنين. ان شاء الله بالتوفيق. العجله نتاع الكره بدات تدور، انديتنا مشاو مليح في الدور التمهيدي الاول، ان شاء الله بالتوفيق في الجوله الحاسمه لدخول الجروب مع الترجي والافريقي. سباكسي وجرزيس هنا خطيره على اليسار وفي خطا تونسي. السي اس اف ضد الكوت ديفوار، و جرزيس امام مالي، ترجي امام سويحلي، والافريقي امام مازيمبي. وان شاء الله نرجعوا ايام زمان بدايه البدء، نرجعوا باربعه فرق في المجموعات كما عملنا بريسك تاريخنا كامل على مدى 15-16 سنة، وقيد انه نرجعوا لافريقيا على مستوى الانديه باعتبار اخر القاب 2019 وفي الكونفدراليه من 2015. نعم، كل كرة كل منتخب كل رياضة تمر بفترات فراغ وأزمات، ولكن القوي يرجع فيسع يفيد، فيسع يرجع يقوم. ترجع كرة بالرأس، يمكن المنتخب التونسي أن يسجل هدف ثاني باش يطمن على المباراة. أما منتخب هجوميا يبقى خطير، ولكن دفاعيا عنده إشكاليات مثل سائر تقريب المنتخبات الإفريقية من زمن. منتخب التونسي تقريب من 94 لم يتخلف عن كاس الامم افريقيا، المره الوحيده كنا في 92 كان عندنا فريق باهي مع مراد محجوب، ولكن لم نتوفق بسبب تشاد، عملنا 0-0 وقتها في نجامينا المباراه الكبيره ضد المنتخب المصري، رباعيه المحجوبي في مرمى شوبير، ولكن الفرق عملوا الفريق المغربي بالانتصار والفوز في جامعنا على تشاد، واحنا تعادلنا لم نتأهل بالرغم من المنتخب لم يخسر ولا ماتش حتى في كاس العالم 94 مع مراد، ما خسرنا حتى ماتش، ولكن مرة أخرى ماتش عمل الفرق اون ديبلاسمون، ماتش اثيوبيا اللي عملنا فيه تعادل والمغرب وقت ربحت 1-0 رغم أننا تعادلنا ذهاب وإياب أمام أسود الأطلس. مباراة الحسم في المنزه، سجلنا عبد المجيد وقتها ببود في الدقيقة 85، وقتها انا عاد من جماعة البلوز مازال ما حضرش الفيراج، كانش عنده السيت نتاع الوقت هذا. ترجع الكرة للتماس، الرمية الجانبية للمنتخب الأوغندي، كرة في الوسط، يضغط اللومي باهم اسماعيل، ولكن الحكم الموريتاني يقول خطا والفاول ضد الفريق التونسي. 20 دقيقه لعب في الشوط الاول، ريتم تاع بدايه موسم. ايضا شفنا المنتخب الليبي مشكلته اليوم اساسا كانت ثنائيه الابعاد. اول شيء الدوري الليبي مازال ما بداش، وهنا نقطه فنيه، كيف انت ستلعب التصفيات وعلى علم بالتصفيات الافريقيه وعندك ماتشين في سبتمبر والدوري مازال ما بداش. والنقطة الثانية غياب الجمهور أيضا كان واضح مأثر، هي في الأخير نقطة في صالح المنتخب التونسي التعادل بليبيا بوتسوانا، لأن قلت المجموعة هذه ترشح لها فريق واحد. درجة كرة للمنتخب الأوغندي من الخطأ. فريق الأوغندي 15 مرة في تاريخه ربح السكافة، وهي بطولة شرق وسط افريقيا، بطولة محترمة، بطولة كما نحن اليوناف في تنزانيا في السودان في رواندا في بعض المنتخبات القوية كينيا، فبالتالي 15 مرة بطل منطقة يعتبر يعني سجل اقليمي مشرف لأوغندا. كرة على القائم الثاني، حط الشيرني وضربة تماس، لا سيمتر، لا رجعت الكرة منتخب التونسي، توناكتي سيباستيان توناكتي، توناكتي خرج كرة باهي، يمشي كرة يان فاليري، لعب الشفيد يان فاليري، وصلت العياري، ممكن تكون النجم القادم للمنتخب ولاعب المستقبل بالعشرة عياري، يمشي عياري منتصر الطابي، حط الكرة للشيرني، شيرني المنتخب التونسي يتقدم أمين، شيرني بإسماعيل الغربي خطيرة اللومي ونحياله في السيمتر المدافع الأوغندي. قلت لك الإمكانيات الهجومية متوفرة للوصول لأهداف أخرى، بداية واعدة في انتظار التسييم والتأكيد. يمشي كرة تونكتي واحدة على اليسار، يمشي سيباستيان تونكتي، شكون يطلب كرة؟ ياخذ كرة فرجاني، باي فرجاني، تمشي كرة شيرني، شيرني شيرني يعمل التوزيع والدفاع موجود، موجود قلب الدفاع ترش كرة بالرأس ياخذها الطالبي، وكرة في خطأ للمنتخب الوطني التونسي. ذكرا واخر فوز الرسمي للمنتخب التونسي كان في ديسمبر امام اوغندا، في 9 شهور ما ربحناش ماتش اوفيسيال ولا ودي لا ربحنا كندا. درجه كره بالراس خطيره وباهم بن رمضان، درجه الكره من لاعب نادي الشمال القطري، 2 في الخليج، 1 من الدوري الامريكي، 1 من الدوري التونسي، والباقي من الدوريات الاوروبيه. قوام المنتخب بالراس من بن رمضان، يتصدى الحارس، درجة كرة أوغندية عن طريق رقم 3 تورش، كرة للمنتخب الأوغندي. 25 دقيقة لعب في الشوط الأول، 1-0 هنا في رادس، هدف المبكر بالدقيقة 10 كان بيمضى هذا معروس. المنتخب الأوغندي باش نعملوا مقارنة، شوفوا وضعه في المباريات الكبرى الأخيرة طيلة السنة الأخيرة، خسر 3-1 من تونس، خسر بنفس السكور 3-1 من نيجيريا، خسر 4-0 من المغرب، وخسر 2-1 من الجزائر. هذه مبارياته في آخر السنة مع المنتخبات الشمال إفريقية. خطأ ضد الطالبي، تعود الكرة للمنتخب الأوغندي عن طريق أوكيلو، يلعب في الجيش الملكي الفار. أوكيلو، أوكيلو يلعب كرة طويلة والحارس دحمان، وصلت الكرة دحمان. 6 كلين شيت في المونديال في التصفيات التاريخية، 10 كلين شيت لتونس ما قبلنا ولا هدف، 6 كانت بمساهمة الدحمان، و4 بشير بن سعيد. الاستحواذ للفريق الأوغندي 57-43، كان المنتخب التونسي عاطي الكرة للفريق الأوغندي كخيار واختيار شعباني، نحاولوا نلعبوا على المساحات والكونتر اتاك، مستثمرين السرعات القدام. عندك في الكولوار تونكتي والعياري والوصول للنوم القدام، درجة كرة المنتخب الأوغندي. كرة طويلة خطأ من آدم عروس، رد بالك آدم، درجة كرة أوغندية لنجم فريق ماتو، يلعب في هارتس اسكتلندا، يان فاليري والتماس. عندك برشا لاعبين واعدين صغار يدبنا عليهم، مثل ريان عنان، مثل ذويب مشال السي اس اس، مثل بن عمر اللي احترف لاعب النادي الصفاقسي وعنده مستقبل. عندك برشا لاعبين يجي منهم بلغة الكرة. هيدا الكرة على اللومي او على التوناكتي، على العشوري في البنك الان في انتظار الياس سعد. شبان يحتاجون الى عناصر مخضرمة بقطع نظرة، هبطوا تيتولير ولا رومبلاسون، لكن المهم جدا انك في المجموعة عندك زوز كذا عناصر متاع خبرة. هذا ممكن تمشي الناخب الوطني الجديد في وجود فرجاني، عودة العيدوني بعد ممكن إشارة بالاعتزال مسخيري. خطأ للمنتخب الأوغندي، الوقت يمر، 27 دقيقة لعب في الشوط الأول، تونس تتقدم بهدف آدم عروس. على فكرة الرقم للمتابعة آخر 4 انتصارات لتونس على أوغندا شهدت اهداف بهدف بالراس. مش عايدي لدليل يعقوبي في 2017 للسخيري الى بن عزيزة في 78 يسجل اول ثنائية في امم افريقيا التونسية دوبلي. كان راو بن عزيزة عام 78 امام اوغندا. تناول تونسي يسجل دوبلي في مرمى في المرمى الاوغندي وفي كأس افريقيا ككل ظلم. درجة كورة تحضير والتسديدة وسهل الكورة يتصدى دحمان. أيمن دحمان درجة الكورة من دحمان. درجة الكورة فرجيني حلوة لمسة ممتازة فنية يلعب كورة حطه لها برمضان خرج كورة واللومي يدخل الدفاع الأوغندي أمام ريان اللومي. درجة كرة تونسية عياري خليل خليل والتماس لأوغندا. فترة مهمة جدا للمنتخبات الوطنية اللي بيصدد خوض تصفيات مهمة جدا. المنتخب الأول أمام كفر مباشر في كأس أفريقيا المنتخب الأولمبي ضد البنين ماتسوسا هار 3 إن شاء الله. ومنتخب الشباب اللي بدأ كما قلت مشاركته في مصر من أجل الوصول إلى كأس أفريقيا والمونديال. لو الكرة فقدين لومي التماس لا لأوغندي أسرع. درجة الكرة لمنتخب أوغندي برشا أخطاء فردية فما برشا مساحات تمركزهم سيء. منتخب التونسي بيه سيناريو 2-0 الآن. درجة الكرة عياري شد برشا كرة في هذه اللقطة هرب التعليق خليل. خليل خريج مدرسة الملعب التونسي الكبيرة والعريقة. وانا اللومي واحدة اللومي ثانية اللومي وضاعت الكرة. ملعب التونسي اللي جاب لاعبية كبار كبار برشا من برايك اللي صاحب أول هدف في تاريخ البطولة التونسية إلى نور الدين ديوا إلى الرعد منصف الشريف إلى جولي إمام حميد الهرقال الركباوي جدور وهاشمين والهاشمي ساسي والهاشمي هشام نسيبي وكاسيدي وعبد الباقي السبوعي. هاشمي ساسي سميناه كان هداف كاس العرب عام 89 مع البقلاوة في جدة. كانت في هكذا أيام يوم 30 سبتمبر عام 89 كانت الكاس العربية الأولى في تاريخ تونس من الملعب التونسي. هذا أونيانغو الكرة القادمة من خطة ومخالفة نصف ساعة في الشوط الأول ويمشي إسماعيل الغربي سجل هدف الانتصار لغاناسي تصدر السيكوندا. سنرى قريبا إن شاء الله ما نتمنى في البريميرا. يلعب أساسي الآن صغير في العمر مستواه باش يتطور أكيد لعم تكون في باريس والكرة تمشي حطاله ولكن القائم في وقت الكلام والثانية الأولاد والكرة رجعت مرة ثانية. المنتخب التونسي أفضل يمشي فرجاني بس عن اليمين يا فرجاني ضاعت الكرة ضغطة موجودة. منتخب التونسي في أحلى فرص بعد الهدف الافتتاحي من إسماعيل يمشي الغربي غربي طالبي. السؤال كان بأي حال ستعود يا منتخب. لحد الآن الانتصار مهم الأداء مش سيء وفرصة للثاني وما زالت الأداء بيد الربي والكرة ترجع وخطأ الحكم يقول بالفعل خطأ ضد بيرمضان. منتخب التونسي كان قريب جدا من الهدف الثاني عن طريق إسماعيل الغربي. خطأ واضح ضد بيرمضان. 32 دقيقة لعب في الشوط الأول 1-0 للمنتخب التونسي. معين الشعباني في البدايات أكيد محطة مهمة كأس أفريقيا في جوان القادم بعد 9 شهور ولكن نحن بصدد بناء فريق نحتاج إلى وقت. أنا أعتقد أن الهدف الرئيسي يكون كأس أفريقيا 28 ومونديال 30 إن شاء الله بين المغرب والبرتغال وإسبانيا. لابد عملية الانتقال تكون بسلاسة بإقحام هذه العناصر الشابة ما غير ضغوط. نعرف الآن حدود إمكانياتنا، الوضع الحالي لكرتنا فنيا وإداريا وخاصة ماليا، بالتالي الآن نسلك أمورنا نمشي ونتبعوا نتواجد في النهايات في انتظار أوضاع أفضل. كرة تونسية كفانا من التغييرات المستمرة، لابد من بروجي، لابد من كرة مشروع، كرة متاع 4 سنين فكر حتى كان أخفقنا تحت ضغطنا الإعلاميين أو ضغط الشارع والفيسبوك، إذا كل 6 شهور باش نبدلوا مدرب معنا وين نوصل؟ نربحوا كالماتشوات الأولانيين متاع الرجة النفسية والمنافسين هشوش، ومن بعد عاد كي تدخل شوية الصح ويقطع شوية النيفو عاد ما نجمش نقوي النيفو، نكتشفوا أنفسنا وقدراتنا. فبالتالي يلزم نبنيه على 4 سنين. شبيك 10 مدربين تقريبا في من 2011 ولا 2012 وحتى يمكن أكثر. فرجاني رد بالك، فرجاني مشت الكرة عن طريق يان فاليري في وسط الميدان، كرة ترجع مرة أخرى. حلنا الأساسي الجوهري في قناعتي باش ترجع الكرة والمنتخب قوي، يلزم ترجع بطولتنا قوية. ما عناش خيار آخر، ما عناش أسلحة، لا عنا شكون يلعب في الريال، لا في السيتي، لا في بي جي، لا في باير، لا شيء، ما عنا شيء. الأندية اللي يلعبوا فيها بعض محترفين الآن، الأندية الكبيرة متاعنا يربحوا كل صراحة. ما عندكش خيار، نحن البطولة فقرناها طلناها، قانون اللاعبين المغاربيين وب 16 مليون أجنبي بالطبيعة، شكون شارع مع السوسب روحنا على الصغار. النتائج هي أساس، ألا تذكرون تلك السنوات والأيام في قوة بطولة؟ دائما استشهد باثنين ولا 3 سنوات. 95 الأفريقي بطل كأس الكؤوس على شقيق النجم الساحلي، عربية النجم الساحلي يربح الكاف، الترجي يربح السوبر الأفريقي والأفرو أسياتيك، وبعد شهور السياسات عمل دومي فينار ضد الزمالك، خرج بركلات ترجيح في الإسكندرية في الشامبيونز ليج. في 97 النجم بطل الكؤوس، الترجي بطل الكاف، والأفريقي بطل العرب. في 98 الترجي كؤوس، السياسات كاف. في 99 3 فينالات فيهم التوانسة، ترجي أفريقي ونجم. واللي كانت البطولة قوية وممتعة، صغار وليداتها ما شافوش كورة، شافوش سنوات هذيك وحتى سنوات قبل ونجوم كبار. الكورة الأخطر لأوغندا، 36 فرصتهم للتعادل، كورة تمشي بتسديدة، يضرب كورة خطيرة ومرت سلامات وركنية اعتقد لمنتخب أوغندا، ركنية للأوغندي. كرة ضربت في الجدار الدفاعي وخرجت ركنية، ضربت الكرة في التونكتي على ما يبدو، المهم ضربت في الأولاد وخرجت برا، ضربت ركنية أخرى المنتخب الأوغندي. كرة على القائمة الثانية خطيرة ضرب الرأس باي من يان فاليري. إن شاء الله الأندية التونسية تعاون في استعادة بريق بطولتنا، والبداية إن شاء الله نكون يد واحدة في بطولات إفريقيا الأندية. اللقطة اللي تبقى في الذاكرة عنا أكثر من 20 سنة ما شفناهاش، هذا التكاتف الجماهيري مع الترجي جرزيز، تحية الجمهور طيب المهيري وسباقس، وهذا اللي كان موجود ما حضرتوش توما، تحضر على فترة التوتر الآن بين الأندية والتعصب. وصلت الأندية بلافتات اللي في عمري أنا يعرفوهم، اللافتات المساندة، ويخرج ربة المشجعين بتاع الافريقي يجي يشجع الترجي في نهائي افريقيا، والعكس حاضر وصحيح، واسألوا الصور واقرأوا التاريخ. ديما نجحنا لأنه معناش بوتنسيال كبير، ولكن كانت عنا قلب واحد. وقت اللي تفرت القلب على يمين ويسار وشرق وغرب ووسط وجنوب، كيفاش باش تنجح؟ ما تنجمش، ما تنجمش. في السبعينات المنتخب يسمى كلوب دو تونيزي. 5-3 المحاولات، حطوا المباراة في إطارها بخلاف بدايات أنه ديما ولينا قاسين برشا في الأحكام، أنه المنتخب الأوغندي راه مترشح ما عنده ما يخسر، فهو يجرب في خطط ويلعب في كورة ما عنده ما يخسر. هذه ماتشوات بالنسبة لي وديات للكان اللي بتكون إن شاء الله بداية من 19 جوان. وفرض الاتحاد الأوروبي على الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الدولي مش مظلومش الأوروبي، بيعاز من الأندية الأوروبية طبعا بطولة أولاد كل 4 سنين من 28 إن شاء الله نمشي 32. خسارة كبيرة بالنسبة لي أنا، والكنا كان هذه تعودنا كل عامين محلها. ونقطة ثانية أنه الفرض وايد الوقت الصيفي طلع في 76 درجة في كامبالا ونيروبي ودار السلام. ترجع الكرة للمنتخب الأوغندي، المنتخب الأوغندي أكثر استحواذ، فرص تونسية أكبر وأوضح، هدف مع الكرة على القائم. اسماعيل يبدع، يمشي كرة تونكتي، تونكتي يحط الكرة الشيرني، شيرني ترجع في وسط الميدان إلى قلب الدفاع للمنتخب الأوغندي، يلعب الكرة السيبيك، سيبيك إلى هذا اللاعب تراش رقم 3. ترجع الكرة باليمين هاسينوي للأربعة سيماكولا في البطولة، والكرة في خطأ، فخطأ ضد اللومي. تصور في الشوط الثاني التغيير في البونتا سيكون المستوري أو قديدة، اللاعب المتألق الآن في الدوري التونسي، أهداف البطولة، أهداف إفريقيا أمام جوليبا اللي ساهمت في صعود الإفريقي بطل تونس الموسم الماضي إلى الدور الحاسم. استدعاء كان ميريتي ومستحق أكيد، واحد منهم باش يدخل حسب قناعات المدرب طبعا. ترجع كورة للمنتخب التونسي في 1-0، هدف دقيقة 10 من آدم عروس. ترجع كورة للمنتخب التونسي اللي عنده 3 مباريات في هذا التوقف الدولي، باعتبار سنلتقي أوغندا ثم بوتسوانا ثم مالي في بداية أكتوبر في ماتش القصد منه تحسين ترتيبنا. راجع برشا المنتخب التونسي في 57. المنتخب التونسي من أكثر المنتخبات العربية مع المغرب تصدرا للترتيب الإفريقي والعربي في الرانكينج الفيفا اللي بدأ في 93، فما مرة شديناه تقريبا تاع 50، معناها فترة ورا بعضها 50 مرة يعني. غرمت بها وقت الإحصائيات وانفحت بها ونتبع بالجمعة وبالشهر، بعد عاد كدينا نوخر وطاح الكيف. ترجع الكرة المنتصر الثاني، منتصر تمشي كرة ريان الشيرني، شيرني يرجع منتصر كرة متالي. ممكن فاجأنا المنتخب الأوغندي مع بول بوت أنه يلعب القدام يضغط الفوق، تونكتي حل صحيح هز على اليمين بسرعة يمشي دليل، جات الكرة ليان فاليري، يان فاليري يان يمشي يان فاليري، وفي خطأ لخليل عياري، الحكام يقول خطأ، المساعد ضد العياري، وبالتالي كرة ستكون للمنتخب الأوغندي. شوتاو اليوسك على النهاية، تقدم المنتخب التونسي عن طريق آدم عروس. خطأ للمنتخب التونسي، الاعتراض كان قوي من اللاعب كايوندو. طبعا عندنا ذكرى مهمة مع الكرة الأوغندية، هو الماتش التاريخي 23 نوفمبر في المنزه و14 ديسمبر في كامبالا، وكلمتكم على سنة 91 على أول شامبيونز ليج الإفريقي أمام ناكيفو بوفيلا، يوم الأمطار وفيستيفال وقت لابريس كتبت فيستيفال سو لا بلوي، مهرجان تحت المطر، 6-2 وقت للنادي الإفريقي. أيام عادل وفوزي لطفي ناصري سعيدي سامي تويتي، الكرة تعود كرة الدور في وسط الملعب، يمشي المنتخب التونسي عن طريق آدم عروس. آدم عروس، عروس في وسط الميدان، يمشي كرة الشاري. شاري هم يحضروا في كاس افريقيا واحنا نحضروا في مواجهة مباشرة امام بوتسوانا. ليبيا يجيو لتونس ان شاء الله لاجراء المباراة الثانية. كما ذكرت واسلفت الذكر في بداية الماتش بين الاتفاق من الجماعتين، ماتش الاول كان في بوتسوانا صار في تونس، والماتش الاخير اللي كان في رادس يولي فيه غابورون. هذاري من بوتسوانا، عقدة تاريخية بوتسوانا اللي حتى ذهاب واياب في تصفيات 2012 مع المدرب بيرترو مارشان، واللي في 2015 مع ليكانس ربحناهم 2-1 في المستير و 0-0 في بوتسوانا. يعتبر منتخب عصي على المنتخب التونسي تاريخيا المنتخب بوتسوانا. ترجع كرة أوغندية 44 دقيقة لعب في الشوط الأول، نتيجة 1-0 تونس. هدف فاروس لحد الآن حاسم المباراة. الشوط الأول في آخر دقيقة، الأوغندي يلعب الأطراف، عروس يدخل بالدفاع والوسط فرجاني في المساندة، تمشي كرة منتصر التالبي وبعيد الكرة، بعيد الكرة على تونكتي. ممكن في الشوط الثاني أيضا في الطرف الأيسر يدخل العاشوري، كرة أوغندية عن طريق سيماكولا في الوسط يلعب توراش. هذه مباراة ستكون في إدارتها مختلفة على ماتش بوتسوانا، مستحيل بوتسوانا تلعب لك بلعب مفتوح وتمشي لقدام وتشد كرة معانا، مش يلعبوا في الدفاع ويلعبوا على الكونتر اتاك. وهنا خطيرة ورد بالكم الغلطة ودخل وشوت، وكاد يتعادل أوغندا. هذا المنتخب الأوغندي يتعادل عن طريق رقم 10 اللاعب موتيابا لاعب النادي الرياضي الصفاقسي. شوف الكرة السائلة داخل الدائرة. منتخب أوغندي شارك في آخر الدورات الإفريقية في الأمم. كرة قريبة وهي الفرصة الأخطر لأوغندا مع دقيقة 45 في الشوط الأول والنتيجة بيضاء. تمشي كرة طويلة للمنتخب التونسي بدون عنوان. كرة للحارس دينيس أونيانغو. أهم شيء تبدأ بانتصار على الكابيتال متاع الثقة. جمهور يعتبر في ماتش ليل مع بداية دراسة مع مباراة تصفوية مع خيبة أمل عالمية يعتبر معقول حقيقة. نشوف فرنسا والجمهور العدد قاعد يزداد. ترجع الكرة المنتخب أوغندا، خطيرة الكرة، يلعب رد بالك خطيرة والركنية ضربة مرمى. طبعا الانسجام في اللاكس بين آدم عروس والطالبي ما لعبوش مع بعضهم، أكيد تكون عنده بعض التفاصيل في بعض الكرات. عبد العزيز بو الموريتاني ينبه على اللاعب الأوغندي بالفعل آخر من مس الكرة وضربة مرمى للحارس دحمان. ورسميا الشوط الأول في رادس في طريقه للواحد سفر للمنتخب التونسي اليوم بالزي الأبيض عن طريق المدافع المحوري لقاسم باشا بالدوري التركي المحترف آدم عروس. رسميا صافرة النهاية، هنا رادس وهنا تونس، والمنتخب يتقدم بهدف عروس أمام أوغندا مع بدايات التصفيات ومع بدايات معين الشعباني. إلى اللقاء مع الشوط الثاني نعود.
0: شكرا للزميل عصام الشوالي. وكذا مشاهدينا ينتهي شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب التونسي بهدف دون مقابل بعد شوط وأداء متميز للمنتخب التونسي أدى فيه الشوط الأول بشكل رائع وكان قريب من التسجيل في أكثر من كرة. سنعود مشاهدينا للحديث عن أهم النقاط الفنية لشوط المباراة الأول، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.

0: للمنافسات الآسيوية العرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات.
1: الذهب يا ذهب،
0: حصريا على قنوات بي ان سبورتس.

0: مباراة منتظرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية بين تركيا وفرنسا في أول ظهور لزين الدين زيدان كمدرب للمنتخب. الجمعة حصريا على بي إن سبورتس إثنان.
1: غدا مشاهدينا طبعا هناك طبعا استمرار طبعا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، واليوم الثاني غدا بمشيئة الله عند ربع عصرا بتوقيت مكة المكرمة السودان مع إثيوبيا على بي إن سبورتس 1. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء. شوط أول جيد من المنتخب التونسي ينتهي بالتقدم بهدف دون مقابل. أعود إلى كريم حجي وهيثم فاروق. كريم، شوط أول جيد، أداء متميز وتقدم مستحق لتونس،
2: بداية جيدة خاصة العقلية اللي دخل بها المنتخب في شوط

0: كذلك مهم لفريق في مسدة البناء. أعتقد أن هذه البدايات اللي يستحق المنتخب التونسي واللي المعين الشعباني كان عايز يشوفها في بداية المباراة. طبعا لابد أن تكون مركز، لابد أن تواصل الضغط، لابد أن لا تترك المساحات للمنتخب الأوغندي في الكونتر أتاك. شاهدنا في آخر المباراة ممكن فرصة أو اثنين للمنتخب الأوغندي، لكن التركيز كان موجود.
1: لكن في انسجام واضح بين طلبي وعروسي،
0: طبعاً
1: انسجام الدفاعي موجود،
0: التوازن كان موجود في الشوط الأول. تقريبا كل العناصر لعبت على مستوى محترم في بداية، خاصة الضغوطات كانت مركزة على اللاعبين وعلى الفريق. تعرف راجعين كأس عالم، تقريبا نتائج كارثية، لكن شوط أول مع معين الشعباني كان إيجابي مشجع، وخاصة العناصر الجديدة الشيرني كذلك اللومي، رغم أنه ما جاتش فرص لكن تحركوا وتواجدوا وتعاملوا مع المجموعة كانوا مميزين. ساسي وبرمضان على مستوى الدفاعي والتوازن الدفاعي كانوا موجودين. أعتقد أنه الخليط اللي بدأ به معين الشعباني في الشوط الأول كان خليط إيجابي، وشوط أول جدي وإيجابي المنتخب التونسي.
1: بالفعل كابتن هيثم، يعني الأداء المتوازن بين الدفاع والهجوم والأداء المقنع من فريق والمنتخب التونسي في شوط المباراة الأول يعود إلى ثقة وخبرة كبيرة من المدرب معين الشعباني.
2: فعلا أشوف أن منتخب التونسي قدم شوط مقنع، سجل هدف، حارس مرمى أوغندا تعرض لاختبارات في فري كيك في القائم الأيمن اتلعبت بشكل رائع جدا، وأشوف أن منتخب تونس بيلعب بجدية بجدية. لقطة الهدف على الرغم من الضربة الركنية خليل عياري نفذها يعني مش بالشكل الامثل، لان المفروض ضربه كانت تكون اعلى من كده، ولكن لاحظ توزيع وانتشار لاعبي تونس داخل البوكس رائع رائع رائع. اثنين على القائم الاول، اثنين في المنتصف، واحد جاي بدون رقابه بالحركه على القائم بعيد. عشان كده الانتشار مهم جدا، ولو فاتت من واحد هتلاقي الثاني، لو فاتت من الثاني هتلاقي الثالث. و رغم ان منتخب التونسي تقدم وكان ممكن يتقدم باكثر هدف، لما اشوف ان منتخب اوغندا بيلعب جيم مفتوح، يعني مش متكتل دفاعيا ولا بيلعب زون ولا بيلعب ماركينج، اللعيبه بتاعته بتلعب كره هجوميه منتشرين بشكل كويس. عشان كده الشوط حلو، في كره وفي اهداف ضايعه، ودي كره كان ممكن منتخب
1: اوغندا هي اكتر فرصه لاوغندا
2: صحيح يدرك منها التعادل، واتحسبت له برده ضربه حره على البوكس اتلعبت بشكل مميز، جت في الحائط وغيرت اتجاهها. فعشان كده الشوط فيه كره حلوه وفي لعب مفتوح. انا اشوف ان البدايه مشجعه جدا بالنسبه لمنتخب تونس، وكل واحد بيحاول يبذل 100% من مجهوده عشان يقول للناس انا اساسي في تشكيله معين الشعباني. انا اشوف ان الشوط الثاني كمان يقدر المنتخب التونسي ان هو يزيد من غله الاهداف باستغلال الضربات الثابته. طول عمر شمال افريقيا في الضربات الثابته مميزين بصراحه، شوط مقبول الى حد كبير جدا، وأجد أن المنتخب التونسي أو عناصر المنتخب التونسي كل واحد بيحاول يثبت نفسه لمعين الشعباني عشان يقول أنا أساسي في الفترة القادمة بالنسبة لمنتخب تونس.
1: تمام، إذن طبعا نذكركم مشاهدينا أيضا بأن هذه المباراة متزامن معها طبعا مباراتان، أيضا مباراة منتخب كوت ديفوار أمام منتخب غانا، ومنتخب الكاميرون أمام منتخب جزر القمر. وطبعا النتيجة الآن طبعا 1-0 منتخب الكاميرون في شوط المباراة الأول، المباراة التي شهدت احتفالية سيدات الكاميرون بالفوز بكأس الأمم الأفريقية للسيدات، وهذا هو هدف المباراة الأول في الدقيقة 39 للمنتخب الكاميروني الذي أنهى الشوط متقدما بهدف دون مقابل على منتخب جزر القمر. أيضا منتخب كوت ديفوار طبعا بقيادة هيرفي رونار المدرب العائد إلى المنتخب الإيفواري طبعا أمام منتخب غانا في مباراة، أيضا المنتخب الإيفواري حتى الآن يعني متقدم بهدف دون مقابل المنتخب الإيفواري، المنتخب الذي أيضا فاز بكأس البطولة طبعا مع المدرب هيرفي رونار، ثم فاز بها في طبعا عودة لهذا المدرب الذي صنع التاريخ مع كوت ديفوار للفوز بكأس البطولة في عام 2015. إذن مشاهدينا، تقدم للكاميرون على جزر القمر، تقدم لكوت ديفوار على غانا، تقدم لتونس على أوغندا. فاصل ثم نتواصل، ابقوا معنا.

0: شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27. تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا. الجمعة حصرياً على قنوات بي إن.

0: نذكركم مشاهدينا بباقي مباريات الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا غدا الجمعة بمشيئة الله، مصر أنغولا 10 مساء على بي إن سبورتس 1. وفي نفس التوقيت المغرب أمام الجابون أيضا 10 مساء على بي إن سبورتس 3. الجزائر زامبيا 10 مساء على بي إن سبورتس 4 وبي إن سبورتس الثانية الفرنسية. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء. شوط اول جيد مقبول متميز من منتخب تونس مع معين الشعباني في ظهور اول، كيف يتعامل بقى مع الشوط الثاني، كيف يحافظ على النتيجه او يزيد الغله، وكيف يتعامل مع هذا الشكل الذي يعطي روح جديده للمنتخب التونسي، روح الجماعيه في الاداء التي حتى الان نقول في رضا عن الاداء حتى الان في الشوط الاول.
1: صحيح، هو الشوط الاول كان مميز خاصه على مستوى الضغط وعلى مستوى الانضباط بين الخطوط، وهذه شيء ميز المنتخب التونسي في الشوط الاول، يعني تعامل معين الشعباني على مستوى التكتيكي وتعامل اللاعبين في الضغط على المنتخب الاوغندي كان مميز جدا، وذلك ما خلى المنتخب الاوغندي لم يكن موجود على المستوى الهجومي، تقريبا كل الضغط كان في وسط الميدان، كل اللاعبين كانوا الخطوط كانت متقاربه، ثم الشراسه في التعامل مع المنافس. على مستوى الهجومي اعتقد ممكن يصير تغييرات، لانه حقيقه على مستوى الجهد يعني والضغط يعني خلت بعض اللاعبين ممكن يكونوا في بعض من التعب. مع مرور الوقت اعتقد الدخول المستوري مكان اللومي ممكن يكون حل على المستوى الهجومي، وممكن نشوف المستوري في داخل الفريق الجديد او بدايه الفريق الجديد. كذلك على الاطراف ممكن دخول كذلك العاشوري، لاعب ممتاز، لاعب عنده الامكانيه في الواحد ضد واحد ممكن ان يعمل اكثر ضغط وممكن اكثر حتى يكون اكثر خطوره. يعني هذا التغييرين،
0: هل ممكن يكون هناك دور لعلي معلول مثلا والعيدوني وهذه الاسماء؟
1: اعتقد على المستوى الدفاعي
0: مكان شرني جديد على المنتخب،
1: قدم شوط اول ممتاز،
0: كان يعني
1: موجود كان موجود كمل. على مستوى الدفاعي وكان منضبط، وعلى مشاركته على المستوى الهجومي كانت احسن من فاليري على الجهه اليمنى.
0: طب هل يكمل ساسي وبرمضان في نص الملعب؟
1: اعتقد انه التوازن الدفاعي كان موجود، على مستوى التحكم في الكوره لما يكون المنتخب عنده الكوره يعني عرف كيف يتصرف في الكوره. على مستوى الدفاع اعتقد انه لم تكون تغييرات على الأقل في بداية الشوط الثاني، ممكن التغييرات تكون على الشق الهجومي ثم أكثر ضغط على مستوى الهجوم وتسجيل هدف الثاني للارتياح، لأنه 1-0 هي نتيجة يعني تبقى خطيرة، لابد أن تسجل الثاني، لابد يكون أكثر اطمئنان، لكن لابد أنك تستغل الفرص اللي يجيك في الشوط الثاني.
0: تمام، إذن تقدم هدف دون مقابل مشاهدينا المنتخب التونسي في شوط المباراة الأول، وأداء متوازن وأداء متماسك بين الخطوط، ليست هناك ثغرات، هناك ترابط في الخطوط طبعا في كل الخطوط كما تحدث كابتن كريم والكابتن هيثم فاروق. إذن شوط أول نقول جيد ومقبول للمنتخب التونسي مشاهدينا، وتقدم بهدف دون مقابل على منتخب أوغندا، وهناك أيضا تقدم للكاميرون على جزر القمر، وتقدم لكوت ديفوار على غانا بهدف دون مقابل. إذن مشاهدينا سنتحول الآن إلى ملعب المباراة، لكن في كلمة سريعة كابتن هيثم، أيضا معين الشعباني بهذا الأداء وبهذا السيناريو يلعب بنفس الضغط وبنفس التوازن أم يتراجع دفاعيا اكثر لان يلعب امام منتخب النتيجه لا تفرق معه منتخب اوغندا؟
2: هو اي مدرب جديد علشان تشعر ان في تغيير حدث في الفريق لازم في بعض الاشياء كده تلمسها، منها مثلا كرات الثابته وده لاحظناها في لقطه هدف، منها عمليه الدفاع لما المنتخب الثاني او الفريق الثاني بيستحوذ على الكوره، منها عمليه البيلد اب او البناء لما تكون معاك كوره. بالمناسبه اوغندا استحواذها في الكوره اعلى من منتخب تونس في الشوط الاول، ولكن تشعر ان في
0: بيلعبوا بدون ضغوط،
2: صح،
0: ودي نقطه مهمه،
2: ولكن تشعر ان منتخب تونس في حاجه معين الشعباني قايلها، في تغيير ان شاء الله حتى على مستوى الروح القتاليه، لان الفريق بيقاتل على كل كوره سواء دفاعيا او هجوميا عكس ما كنا نشاهده، فهي بدايه مبشره، اتمنى يستمروا على كده في الشوط الثاني، واللي هياكد هذا النجاح هو بدون ادنى شك النتيجه.
0: تمام، شكرا كابتن هيثم فاروق، شكرا كابتن كريم حجي. اذا مشاهدينا 1-0 طبعا تقدم للمنتخب التونسي على منتخب اوغندا. نتحول مجددا الى الزميل عصام الشوالي والتعليق على احداث الشوط الثاني.
3: نعود اصدقائي المشاهدين مع بدايه الشوط الثاني والمتابعه لهذا الشوط المنتظر من المنتخب التونسي. تحسين أدائه. أنتظر شخصيا تغييرات من الكوتش ممكن بهذه الأسماء في قراءتي، يعني عاشوري كما قلت في التعليق سيكون بديل كونكتي، سيدخل مستوري أو قديدة مكان اللومي، وأيضا ممكن نشوفه حمزة رفيع في وسط الميدان مكان إسماعيل الغربي مع تقدم الدقائق، وخاصة لملاء بعد هدف ثاني يضمن الانتصار المنتخب التونسي. المنتخب التونسي من خلال كأس العالم نزل القاع، وبالتالي هذه فيها مصلحة لمعين الشعباني، لأنه ما نقدروش ما نجموش نكونوا أسوأ من اللي كنا، وبالتالي هي الوقت معاه والوقت في صالحه، أنه حتى بنتيجة انتصار وبأداء جيد وبروح معنوية متغيرة على ما شاهدناه في كأس العالم، سيعتبر في بداية الرحلة التدريبية للشعباني كأنه تغيير وكأنه إنجاز، ويلزم يستغل هذا الظرف وهذه الفرصة لإيصال هذه الفكرة أنه بالفعل فما شيء قاعد يتغير في المنتخب. صحيح طوم بعد يجي من خلال الكان، من خلال الملاقات العمالقة مصر مغرب زاير كوت ديفوار كامرون نيجيريا مالي الودية، اللي باش تكون على الورق هي الاختبار الجدي الأول للمنتخب التونسي بعد زوز ماتشوات كان أمام أوغندا وبوتسوانا يوم الاثنين، بعد ما أيام ننهي الفصل الأول من التوقف الدولي بملاقات منتخب مالي. إذن الشوط الثاني ينطلق، وتونس بهذه الأسماء دحمان يان فاليري أمين الشيرني عروس الهداف الطالبي برمضان فرجاني الكابتن اسماعيل الغربي خليل العياري والتونكتي مع ريان اللومي، والتغيير بدخول الآن قديدة صادق قديدة هداف البطولة التونسية مع الطيف، يدخل الطيف يعدم ممكن جاهزية العشوري، إذن يبدل في الكلوار ويبدل في البونتا، قديدة والطيف، هل يكون الحضور الأول لصادق قديدة مع المنتخب التونسي متزامن مع هدف الدول الأول؟ ثقة فيه كبيرة. غادر خليل العياري يدخل الطيف على اليمين وعلى اليسار، يبقى تونكت لما زاك فما أمل أن يدخل عاشوري، ويدخل قديدة بديل اللومي. صادق قديدة مهاجم النادي الإفريقي المتكون ولاعب السابق أيضا الملعب التونسي، وبرشا ملعبية كان روس حربة هدافين مع المنتخب التونسي من النادي الإفريقي من بدايات محمد صالح الجديدي إلى منصف غدار الإخويني والسبعينات، واحد أهم الأهداف في تاريخ الكرة التونسية، هدف غينيا وقت القريب نخرج من البطولة تاع الأرجنتين 78 كان هدف منصف. ثم عنا أيضا لحبيب القاسمي فترة والهادي البياري هدف التاريخي للإفريقي في البطولة، إن شاء الله بالتوفيق. يبدأ يان فاليري دارس الكرة، ثم حلول هجومية، منتخب التونسي في إفريقيا ما زال حي ولكن على المستوى الدولي بعيد برشا، والخدمة فقط ستأتي بتحسين الوضع واستعادة المنتخب التونسي لقيمته. ترجع الكرة برمضان يحاول برشا روح جرينتا رغم من برمضان، هو الكرة إلى ضربة مرمى أو ركنية، مساعد قال ضربة مرمى، عبد العزيز بول حكم موريتاني صلح له كل كورنير، يمشي التنفيذ من الركنية، الكرة الثابتة ليغانيس في الليغا سيغوندا، يلعب الكرة غربي، هل تأتي الكرة الثانية بالهدف الثاني من ركنية؟ ترجع الكرة للمنتخب التونسي، فرصة للثاني، حط الكرة يمشي اسماعيل باقي الكرة تتلعب بالطايف، لا ما مشاتش واحدة اثنين ما فهموش اسماعيل الغربي، فرصة ضاعت على المنتخب التونسي، منتخب بادي بأكثر تركيز، عرفنا أوضاع المنتخب الأوغندي الآن، شوط أول مقبول أمام منتخب قلت يحضر في الكان، يلعب في أوراقه بول بوت ويجرب في خطته ولعبيته، هذا ممكن في صالح المنتخب التونسي باش يدخل في الجو ويحضر ماتش بوتسوانا اللي نعتبروه الماتش الاولاني في التصفيات اللي مطالبين فيه بالانتصار، فماش كلام ولنحضر المفاجآت اللي كانت تاريخيا كثيرا ما عصفت بأحلام كورتنا. نذكر تشاد، نذكر أثيوبيا، نذكر بوتسوانا، جزر القمر اللي ربحتنا، غامبيا، ناميبيا، لازم نتعلموا من كل هذه الدروس. وبوتسوانا أيضا ربحتنا مرتين 2010، مرة في رادس ومرة في جابورون. خطأ موجود وصحيح على الحارس دينيس أونيانجو، حارس المتألق ماميلودي سانداونز، يربح كاس القارات الثلاثة بالفوز على الأهلي السعودي، وعنده سوبر افريقي قريبا امام يوسما بطل الكاف. درجة كورة للحارس دينيس أونيانجو، 3 دقائق لعب في الشوط الثاني، نتيجة 1-0، هدف آدم عروس. يمشي كورة ملعبة طويلة، ترجع بالرأس آدم الهداف. بن رمضان في أحسن حال بعد سنوات ضاعت وفترات صعبة بين فرانك فاروش المجري ثم عدم النجاح في تجربة النادي الأهلي. الآن يلعب أكثر، يلعب مرتاح في قطر، وبالتالي يستعيد ثقة الإطار الفني الجديد للمنتخب التونسي، طبعا يعرفوا برشا باعتبار كان مدربه في الترجي الرياضي التونسي. كرة إلى التماس، أوغندا في توش، صادق قديدة، هدف الذهاب وهدف الإياب في مرمى جوليبا. مطالب بالتأكيد، لاعب عنده إمكانيات للنجاح في خطأ واضح ضد فاليري. شجعوا الأولاد الكل، وكلهم أولادنا، ولكن الجهة اليمين والجهة اليسار لازم يكونوا فاهم علمية، مع احترامي ليان فاليري أو حتى الشاني، ولو الشاني ما قصرش في اختبار أول في شوط أول، مش حاجة واو سوبر، ولكن معناها خذا نوت مشكل، لأنه في الجهة الآن في الكرة الحديثة الأروقة راهي مهمة جدا. احنا كان عنا هرياريت عبارة على هدافين، علي الكعبي، مختار ذويب، بعد طارق ثابت، حاتم الترابلسي، الهاشم الوحشي، عماد الميزوري، لعبية كي تطلع تعطيك الإضافة. بل ها يرحمه المدراك، حبوا الأروقة تعاون والأظهرة تصعد وتعاوننا هجوميا. يعني مش نقعد خارج كورة في الدوش ونعمل كوفرتير مش نربح سي متر، وهاني جبت ركنية ولا وين الكروسات والأوفرات والطلعات. درجة كورة آدم عروس، منتصر الطالب، إن شاء الله بداية جديدة اللاعب لوريون الفرنسي اللي الحقيقة باش نصلح علاقات صحيحة يلزم نسميه الأسماء بمسمياتها. كان من أسوأ اللاعبين في مونديال 2026، ما كانش في فترته تماما، لكن ديما نقول أنه منتصر قيمة ثابتة، وإن شاء الله من الآن يستعيد بريقه كما تعودنا. فرجاني، دائم الفرجاني، ساسي وخطأ، منتخب التونسي 1-0. هذا معروس، الفريق الأوغندي يلعب قتالية، يلعب برشا روح، مرتاحين، يلعبوا مرتاحين لأنه يعني مفماش ضغط نتيجة بالنسبة اليوم متاهلين كبلد مستضيف كما تعلمون، مع كينيا وتنزانيا. والكرة لفريق التونسي، طالبي، يان فاليري، يان فاليري يرجع بالكرة عروس، لابد أن نسجل هدف الثاني باش نرتاحوا ونضمن الانتصار. نساوش أيضا ثبات التغييرات اللي يعمل فيها الشعباني، وحتى اختيار الإيقاع مرتبط أيضا أنه عنا ماتش بعد 5 أيام هو المهم جدا، هذا مهم كبداية بس الربح يجيب ربح، ولكن الأهم هو ماتش بوتسوانا، هذاك اللي بتتأهل به. هذا النقاط ستكون ملغاة في نهاية التصفيات لأوغندا باعتبار متأهل مباشر إن شاء الله، مغير إصابات تدخل حسابات القروض تحسن وتأبدأ تخرج حمرة ما تلعبش، كذا صفر أو اثنين ما تلعبش، لكن على مستوى النقاط والترتيب ما فماش منه. أول المجموعة هو من سيمر، الأولاني بين تونس وبوتسوانا وليبيا، هو اللي يمشي للكان. الكان المنتخب التونسي عنده ريكور كبير برشا من 94، احسب قداش من دولة توالي 16 أو 17، النصور لم تتخلف على كاس من افريقيا في النهايات، وهي أطول سلسلة في تاريخ افريقيا. خطأ من فاليري ويتصدع روس بامتياز، ترجع كرة المنتخب الأوغندي، يلزم هدف الثاني، يلزم هدف الثاني، التسديدة وكرة بعيدة، وركنية مست في الجدار الدفاعي، والركنية للمنتخب الأوغندي. بداية صعبة من يتحق لعب في الشوط الثاني، تدخل ممتاز من عروس، شوف القوة البدنية بتاع المنتخب الأوغندي، يوالي القامات. أوغندا الآن اللي في آخر السنوات قاعدة تشتغل برشا في الرياضة، تاريخيا نعرفوها في الأتليتيزم، ولكن أوغندا الآن صارت تشتغل على الباسكيت مثلا. المنتخب الأوغندي في 9 دقائق لعب من الشوط الثاني من خلال الركنية ومن خلال ضربة زاوية حاول يعود في الماتش. حذاري، لابد أن نسجل الثاني لأنه في 1-1 لا قدر الله، ماتش صعب خاصة نفسيا. ترجع بالرأس باي من منتصر الطالبي، ترجع كورة لمنتخب أوغندا، يضغط قديدة، صادق قديدة، مشت كورة وترجع لدفاعات أوغندا من الحارس أونيانغو. أونيانغو طويلة بالرأس، شيرني باية والتمس، كرة للمنتخب الأوغندي، باية تدخل، شيرني ممتاز، لعب نوت، يمشي كرة في الشيري، يضرب كرة طويلة في الشيري، مشت الكرة عن طريق الطيب، الطيب يهرب، عاود الطيب يدخل يجيب ركنية، ركنية للمنتخب التونسي، باية من الطيب، كرة للمنتخب التونسي. لجنة تاريخيا ديما لكنا جنبات كبار من الطاهر بوي، التميم، الجو، لسعد العبدلي، رجال مساكني، معناش مشكل في الأروقة الهجومية خاصة. ترجع الكرة للمنتخب الأوغندي، فرجاني يعطل الهجمة، فاول تكتيكي من فرجاني، قرب لنادي المياه فرجاني ساسي. ترجع الكرة في الوسط للمنتخب الأوغندي، كرة عن طريق رقم 13 الحسن، الحسن والمنتخب الأوغندي من رقم 5 سيبيك. ترجع الكرة لكايوندو، يضغط الطايف، تمشي الكرة القديدة، يضغط والكرة مشات طويلة، ترجع بوسط الميدان، كرة لبير رمضان، من أحسن لاعبية اليوم في الوسط دالي، عروس، مشات الكرة لمنتصر الطالبي، طالبي، شيرلي، دفاعيا أمورنا ماشية على مستوى الأضياء، لكن هجوميا لازم نتحركوا أكثر، لازم شوية حلول من فاليري والشيرني أيضا القدام. ترجع كورة عن طريق عروس، عروس في وسط الميدان، يضغط الإسماعيل، يخسر التويل، ترجع كورة غندية خطيرة في دار الدفاع، ولكن يدخل عروس، يعمل في ماتش ممتاز، أو فاليري دائما فاليري، ترجع كورة والحارس يتصدد أحمد، وفي توقف للعب في لاعب من المنتخب الأوغندي مصاب، الحكم الموريتاني وقف المباراة. 12 دقيقة لعب في الشوط الثاني، النتيجة 1-0 تونسية عن طريق دمعروس في الدقيقة 12 تقريبا. تسديدة مباغتة، هل نخوذ هذه التصفيات الإفريقية بهدف؟ أيضا تكرار إنجاز تاريخي أسطوري، المنتخب التونسي 10 كلين شيت في تصفيات كأس العالم، لأول مرة تحصل في إفريقيا، وسادس منتخب في تاريخ الكورة للمونديال يتأهل بدون أهداف، رقم قياسي عدله المنتخب الإيفواري، لكن تونس عندها 12 ماتش كلين شيت في المونديال، رقم عالمي مع إيران، لأنه في 2022 تتذكروا ماتشات البراج ضد مالي 1-0 0-0. 6 بشير و6 دحمان. ضيف يحكي مع معين. دحمان يعود الحراسة. تعشق كرة المنتخب التونسي لابد من تأمين الانتصار بالهدف الثاني. صبري الموشي بدأ بالانتصار على كندا هدف 0 في ودية مارس. ترجع كرة المنتخب التونسي وبدايات دائما صعبة. يمشي الشارني خاصة بعد جرح كبير عودة ديما تكون شوي. يلا فاليري يلا يعني عاونا القدام. فاليري يمشي كرة الطير عدى مرة فاليري باهي. فاليري يمشي كرة يان فاليري وخرجت الكرة هربت. ترجع الكرة للحارس أونيانغو. في الشوط الثاني المنتخب التونسي في أربع ساعة كأنه يدبر المباراة يجاري في الماتش. ما نحبوش يجاري نحب يسجل هدف ثاني وثالث. الحذر مطلوب ولكن القدرات متوفرة وموجودة وممكن أن نزور مرمى أونيانغو مرة أخرى. دبش الكرة لدينيس ولم الحارس اللي عمره 41 سنة من مواليد 85 في أيام اللي تولد فيها هو. تونس لعبت مع الجزائر من أجل مكسيكو 86. ترجع الكرة وسط الميدان دورة بالامتلاك يمشي الهجوم عن طريق قديدة. ضاعت الكرة على الصادق في وسط الميدان. يتهيأ كرة للمنتخب الأوغندي. نقرأ شوية ممكن أفكار معينة تصور أنه ماتش بوتسوانا باش يبدأ بالمسكورة. نجم نقول لكم الآن برمضان برمضان نمشي كرة منتصر التالي منتصر التالي حط الكرة الدالي برمضان. ربع ساعة لعب في الشوط الثاني. طيب البونت الثاني مرتاح. يان فاليري يمشي يان يلعب في الشفين. يان طيب منتخب منظم المنتخب الأوغندي. عروس ترجع كرة طيب سايب كرة يمشي ممتاز 1-2 جات الكرة بامتياز سلام معاه عاود قديدة شوت قديدة. عاد يفكر خاطر في دو اوبسيون يباسي ولا يشوت. شوت شوت راك بورتا شوت. أول خطورة من صادق قديدة. ترجع كرة وسط الميدان لقلب الدفاع من القلب إلى القلب من منتصر العروس إلى يان فاليري. ترجع كرة المنتخب التونسي دوناكتي دوناكتي 1-2 ما دورش برشا دوناكتي خاصة في الشوط الثاني تقريبا ولا مسات الكرة. صور التغيير قريب يضغط الطايف الطايف. ترجع كرة فاليري دفاعيا كوريك برشا اللعب هذا. ترجع كرة يلا الطايف حل الطايف يحط كرة بالتليفون بعيد على اسماعيل او دوناكتي. اسماعيل اسماعيل عروس فرجاني فرجاني سياسي نعودوا شدوا الكرة. منتخب التونسي شد اللعبة الآن. طالبي طالبي دوناكتي برمضان شيرني عروس طايف. طايف أكثر حيوية كيدخل في الشوط الثاني. برمضان جري كرة حل على اليسار ممتازة يطلع شيرني باي شيرني يمشي شيرني يمشي شيرني يتقدم شيرني يمين حط الكرة في الكلوار عن طريق دوناكتي. دوناكتي واحدة من دوناكتي سكر على روحه والكرة بعيدة ضربة مرمى للحارس أونيانغو. هذه أحد الكرات اللي كان ممكن المنتخب التونسي ينجح فيها عن طريق مهاجم صادق قديدة. المنا سكر على روحه والكرة تخرج برا أو ضربة مرمى للحارس أونيانغو في المقابل رقم 17 يدخل رقم 17 دخل بديل لموديابا. موديابا لاعب نادي سفاقس يدفع رقم 17 بوغير. كرة تمشي طويلة. فرجاني ممتاز. منتخب تونس يكثر استحواذ في رأي في هذه الفترة الثانية. دارش الكرة منتصر الطالبي. آخر مباراة في تونس بين تونس وأوغندا دارت في 2017 ماتش ودي 2-0 تونس. تالي بعد 9 سنين تقريب هل ننهيها بنفس السكور؟ علينا احنا في الشطر 1. دارج الكرة المنتخب التونسي. الأرقام التونسية الخمسة شوطات كانت فاعلة أكثر وأخطر وأقرب للتسجيل. محاولات الأوغندية لم تشكل خطورة. فالانتظار ممتاز الصادق. يمشي قديدة باقي قديدة. قديدة يمشي قديدة حط الكرة. ممتاز المنتخب التونسي التوزيعة والركنية. ركنية للمنتخب الوطني. ركنية للفريق التونسي. يمشي التنفيذ سيباستيان توناكتي. يلعب في السيرتيك كان قريب من الشامبيونز ليج. يربحوا 3-0 في السيرتيك بارك. صارت النكسة. خسروا 5 في الاكسترا تايم في النمسا. فريق قريب برشا يحبوه جمهور التونسي لمواقفه الإنسانية والرأسية. مشات بعيدة من يان فاليري. ضاعت الكرة على يان فاليري. منتخب التونسي المصنف 57 دوليا يتقدم على الفريق الأوغندي المصنف 89 دوليا. ترجع الكرة ملعبة طويلة للمنتخب التونسي وسط الميدان بالإمكان. والكرة تمشي. هناك تي سيباستيان وسط الكرة. اسماعيل غربي حط الكرة. فرجاني ساسي كرة في الوسط. كرة للمنتخب. التونسي طويلة من آدم عروس يقطع الكرة. صادقة ديدا والحكم يتدخل في تسلل. في تسلل هذه عادة الكرة الأخيرة والتسلل ضد المنتخب التونسي. كرة في وسط الميدان للمنتخب الأوغندي. يتقدم رقم 20 هذا كايوندو. كايوندو خطير في العشرين دقيقة لعب في الشوط الثاني. يمشي يخطر على سيرهم ماتو ما يعديش. مباراة ممتازة نشوف فيها من آدم عروس. شو رأيكم؟ ترجع الكرة من وسط الانطلاق من طيف. يلعب على قديدة. دفاع موجود. ترجع بالراس أوغندية. تبقى من فاليري يمينية لتونس. يان فاليري والتوش لينا. تماس للمنتخب التونسي. ترجع الكرة للفريق التونسي. معين الشعباني والبدايات. ثلاثة ألقاب إفريقية في مشواره كمدرب في 45 سنة. حصيلة ممتازة. مدرب أيضا التتويج الأكثر من التوانسة إفريقيا. عندنا أيضا فوزي البنزرتي اللي عنده 3 ألقاب شامبيونز ليج الترجي سوبر الترجي وعنده سوبر مع الوداد. يليهم يوسف الزواوي عنده بطولتين. مدرب الهجومي يوسف الزواوي اللي كاس كاف وكاس كؤوس مع الترجي. دوم المدربين التوانسة أكثر تتويج. تحية للمنصف المليتي اللي كان أول مدرب تونسي فاز في إفريقيا عام 88 مع قرش الشمال النادي الرياضي البنزرتي فاتح إفريقيا. ترجع الكرة في وسط الميدان. طويلة الكرة. ترجع عن طريق اللاعب ماتو. ماتو يضغط المنتخب التونسي ولكن ما غير برشا حلول القدام. ترجع الكرة لمنتخب أوغندا يتقدم بهدف. مباراة 50-50 في 1-0 كل شيء يخوف، وهذا تأكيد والتسديدة وهذا بالتعادل. سبحان الله، قلت لك ماتش يخوف، في 1-0 كل شيء ممكن. الهدف الأول، هدف التعادل من ماتو، هدف التعادل لأوغندا من ماتو، كرة في ظهر الدفاع، كنترول ممتاز، لانشيمون تاع الكرة ممتازة جدا، كيفاش ضرب الكرة ماتو وقاسم ماتو يسجل التعادل لأوغندا في الدقيقة 67. انتصف التوقيت الشوط الثاني. شوف الكرة في الظهر، فاليري متأخر، التغطية منعدمة، خذا قدامه الكرة كل راحة، شوف حط بده باليسار ضرب باليمين، والكرة في مرمى دحمان. 1-1 المنتخب التونسي وإن يسيطر على المباراة نسبة الاستحواذ، ولكن غاية في الفرص. يدخل الآن العاشوري وسليمان، بين سليمان يدخل الاثنين، بديل الثنائي تونكتي واسماعيل غربي. الفريق التونسي مطالب أنه يرجع لينتصر، مهم جدا البداية بفوز. 68 ماتو ردا على هدف عروس في دقيقة 12، ما عرفناش نقطة الماتش في 1-0، سيناريو ممكن يتقرأ، ممكن تتوقعوا 1-0 كل شيء ممكن. ترجع الكرة المنتخب التونسي، على فكرة هذا أول هدف تسجله أوغندا في تونس على المنتخب التونسي. ترجع الكرة الفريق التونسي لأمامه 20 دقيقة لتحقيق الفوز الأول في التصفيات مع بداية معن الشعبان. يمشي كرة شيري، شيري عاشوري، عاشوري مباراة صعبناها باعتبار ما سجلناش الهدف في الكو. عاشوري هربت الكرة على بن رمضان، الوقت الصعب الآن في هذه المباراة. شوف الامكانيات الكبيرة، القوة البدنية خطيرة للمنتخب الأوغندي، القريب الهدف الثاني، ويتدخل الطالبي بكثير من المعاناة في هذه الدقائق. طبعا بيروح هدف التعادل، المنتخب التونسي تمس معنويا، والخصم تشجع على تحقيق نتيجة تاريخية أمام المنتخب التونسي. 70 دقيقة في المباراة، أفهم شيء، كرة ترجع المنتخب التونسي، كرة من آدم عروس، تلعب كرة الطالبي في اليسار، شيرني، شيرني عروس. فريق منظم، فريق ممتاز المنتخب الأوغندي. ترجع كرة عاشوري، قديدة يخسروا في الثنائيات أمام منتخب أوغندي قوي بدنيا. وين سليمان يتابع الفرجاني، يجري وراء الكرة، خرج كرة ممتازة ولكن سيئة من طيب، عدم استقبال كرة، استحواذ مازال أوغندي، والكرة في التماس. ترجع كرة منتخب التونسي، آدم عروس، عروس طالبي. دائما البدايات في التصفيات كانت دائما بمعاناة المنتخب التونسي، تاريخيا نتذكروا النسخة الأخيرة اللي ترشحنا فيها للمغرب، كنا انطلقنا بانتصار 1-0 متأخر في دقيقة 98 عن طريق فرجاني ساسي أمام منتخب مدغشقر المتواضع. يمشي كورة من دحمان، ويلا يمشي الصادق، باية من قديدة ممتازة من الصادق، ترجع الكرة عن طريق الطيف، الجمهورية ساند، يمشي الطيف، خطيرة من الطيف، والدفاع ممتاز، الدفاع الأوغندي. المنتخب التونسي واضح أنه المعالجة الأولى بخلاف البسيكولوجية هي معالجة دفاعية. التسديدة والدفاع الأوغندي مرة أولى مرة ثانية، يمشي برمضان يرجع يضغط الفريق التونسي. المنتخب التونسي من ماتش يعني رحلة كندا المنتخب التونسي تقريب 6-7 ماتشات على التوالي الآن نو كلين شيت. ترجع الكرة من الحارس ديليسون يانكو. ياخذ وقته الحارس الأربعيني واحد الرئيس سنة وإلى الكرة من ديليسون يانكو. ترجع الكرة من شيرني أمين. يلعب كرة عروس. خطا الوحيد في الدفاع يكلف كلان. ثلاث نقاط لحد اللحظة. نرجع كرة المنتخب التونسي عن طريق عروس. آدم عروس. بيرمضان يلعب الكرة الطالبي. طالبي شيرني. شيرني يحط الكرة ممتازة لعاشوري. الياس العاشوري. يحترف الدوري الأمريكي لملاس. يمشي عاشوري. يدخل عاشوري. يسيب كرة باهية ممتازة. يرجع الصادق مع العاشوري. هو الدفاع يتدخل الدفاع يضغط برمضان. شاد كرة ملعوبة طويلة. ترجع للطالبي. هو التماس وغندي. وقت يمر 20 دقيقة ممكن باعتبار الوقت الضايع في نهاية المباراة. مباراة صعبة كبدايات كمفتحات مع مدرب جديد مع فريق محترم. ترجع الكرة للفريق الأوغندي ولكن تجاوز الخمس ثواني. الآن كرة ستعود لتونس. تغييرات منتظرة من بول بوت. المقابل كرة للمنتخب التونسي. عروس. ترجع الكرة. طالبي. في وسط الميدان. كرة في اليسار شيرني. شاري للطالبي. نرجع كرة شاري منتصر الطالبي للمنتخب التونسي. يلعب كرة طويلة. حاول الطايف لكن ايش الواحنا معاهم بدنيا. التماس لتونس والتعادل لأوغندا والمحاولات متواصلة من جانب الفريق الوطني. يمشي كرة عن طريق عروس. طالبي شيرني كرة قديدة. ضاعت الكرة والعاشوري ويمشي يلعب الكونتر المنتخب الأوغندي. كرة تمشي المنتخب الأوغندي التسديدة والركنية. الركنية للمنتخب الأوغندي في ربع ساعة لعب من الشوط الثاني. شوف الانطلاقة السريعة من الرقم 17 هذا البديل بوغير. كرة المنتخب الأوغندي بالتنفيذ اللاعب أوكيلو. ربع ساعة أخيرة في المباراة. العودة سكت الانتصارات في المقابل حذري من الهزيمة أمام منتخب أوغندي ممتاز. عاشوري يخرج بالكرة. شت الكرة نيس بن سليمان. وصلت يمين وين ويان فاليري. وصل فاليري. تمشي الكرة عروس. عروس في الوسط. فرجاني ساسي. سهل الكرة للدفاع الأوغندي. الكرة طويلة في صالحهم. منتخب تونسي ما لقاش حلول. لقش فرص اليوم امام اوغندا. شفنا الكره الثابته بتاع اسماعيل غربي على البوتو. شفنا الهدف من الكره الثابته. هذا طبيعي لانه المدرب عامل 3 و4 حصص تدريبيه وهبطنا نكوروا. اكيد هذه المباراه مهمه من ناحيه الاستفاده للماتش المهم. ويدخل الان حمزه رفيع لاعب الترجي الذي التونسي لعب السابق في ليتشي في اليوفي. يبقى معاهم كاس البريمافيرا عبارة عن كاس الأمل. التغيير الآن يغادر برمضان. تعب شوية طاح بدنيا محمد علي برمضان. ويدخل حمزة رفيع لتشكيلة المنتخب التونسي. ترجع الكرة الشيرني. شاري في وسط ميدان امام فريق منظم ودفاع صلب ما فماش منافذ الحقيقه فماش حلول. عروس الاطراف لازم تتحرك اكثر. تلعب كره للمنتخب التونسي من التماس. المنتخب التونسي يميل اكثر في اخر دقائق لعب فردي. تبدو من التركيز من الصبر والاسلوب الجماعي. لازم اكثر شراسه في الهجوم ولازم اكثر سرعه وريتم. فاليري حل من الاطراف سيشد من يان فاليري والكره ترجع مره اخرى لتماس وغندي. ربع ساعه يلعب كل اوراق التقريب الشعباني لبدايه بانتصار امام المنتخب التونسي. والتماس تونسي يجري يا فاليري. عروس ادم عروس حتى الكره المنتصر الطالبي. شوف التسكيره بتاع بول بوت مدرب طبعا تألق في افريقيا والكاميرون قاد اللقب كان برشا مرات كان قريب المنتخب. ترجع الكره وسط الميدان ورا المنتخب الاوغندي. تلعب الكره عن طريق كايوندو. كايوندو للخمسه سيبيك الرقم ثلاثه توراتش. ترجع الكره عن طريق كايوندو للحارس اونيانغو. اونيانغو يلعب كره طويله يمشي وسط الميدان يخسر الدويل المنتصر يصلحها الدفاع ورباها من طيف قعد في الدراع. لا ما خرجتش ما خرجتش ما تصورش خرجت بكل محيطها ما تصورش. المساعد الموريتاني يقول كرة خرجت ستعود كرة المنتخب الأوغندي. شوفوا اللقطة توقف الصورة الوقت يتوقف. المنتخب التونسي مطالب بمجهود كبير للعودة في الماتش. واحد واحد عن طريق ماتو لعب هارتس الاسكتلندي. ترجع كرة بلوست حمزة رفيع يمشي كرة منتصر الطالبي. منتصر الطالبي يلعب الكرة هذا معروس ليان فاليري. فرجاني فرجاني نلعبه بعيد. واحد يطلب كرة شو واقف يتحرك يا فاليري. يان فاليري ادم عروس سلمني نظيف نسلمك نظيف. حتى الشوالي ولي تيتولير على اليمين. ترجع كره وسط الميدان كره عن طريق منتصر الطالبي. 10 دقائق للنهايه ولا الكره طاف في الميدان. كره المنتخب التونسي حمزه يشوف قدام فماش حتى حلول. عجز تام امام المنتخب الاوغندي المنظم والقوي وعارف شو يعمل. ترجع كره بالراس فرجاني. فرجاني ساسي ترجع كره في محاوله وخطا للفريق التونسي في خطا للمنتخب التونسي خطا على محور الدفاع على اللاعب رقم ثلاثة لاعب دوراج في المقابلة في الأثنين. سوس تغييرات من المدرب بول بوت. 8-11 في منتخب أوغندا. يغادر الهداف ماتو يمشي يحاول ممكن يسكر شوية دفاعين ويحافظ يأمن على المباراة والنقطة الثمينة. هذا هو الهدف متاع ماتو. شوف الكرة في دار الدفاع يوصل متأخر. فاليري في التغطية والتسديدة ممتازة والهدف صعب على دحمان. ترجع كرة الفريق التونسي حمزة. الدفاع الأوغندي في كل مكان يلعبون على المرتدات وخطورة الهزيمة قائمة الحقيقة. الشوط الأول مقبول الشوط الثاني متواضع يدخل يخرج اللاعب ماتو الجوليادور ليوغندا ويدخل اللاعب موكوالا. خرج أوكيلو أيضا يلعب في الجيش الملكي المغربي ودخل رقم 8 لاعب أويرووث. خطير المنتخب الأوغندي ويخرج الحارس دحمان. درجة كورة يان فاليري عندوش حلول. يان فاليري يلعب الكورة مرة أخرى عن طريق عروس منتصر التالبي. وقت يمر كذا من دقيقة نتيجة تعادل تقترب. حذاري من المرتدات أوغندا في آخر الماتش يرسل الكورة في رجالي حط الكورة فاليري. فاليري في وسط ميدان. فاليري فرجاني ساسي كل محطاته نجح بول بوت انه يحط بصمة للمنتخب اللي دربه في كل تجاربه في افريقيا. فرجاني ساسي فرجاني ساسي تحذير في الوسط بطيء جدا كره مستبصص للقديده والهجوم وركنيه باه حصلها الطايف ركنيه تقريب من عدم. درجه الكره الطايف تفتش المكانه خارج المنطقه المخصصه لتنفيذ الكورنر. 84 دقيقه في الماتش كرة من حمزة رفيع نحاول نختفي المباراة. درجة الكرة على القائم الثاني تمشي بالرأس خطيرة والحارس دار عليها دينيسون يانغو كنت الطالبي خذها من بعيد كانش ممكن تسجل إذا تكون ديفيه من أحد اللاعبين. درجة الكرة المنتخب الأوغندي وفي كرة إلى التماس تماس للمنتخب التونسي اختبار اول حضروا به ماتش بوتسوانا اللي باش يكون صعيب اللي باش يكون حاسم ايضا انه اي نقطه تضيع في رادس يعني التاهل لكاس افريقيا يولي محل الشك. قلنا نتائج وغدا لن تحتسب في الترتيب النهائي لكن تمنينا انه نبداو اليوم العهد الجديد مع الشعباني بالانتصار اللي ممكن يجي ان شاء الله في اخر دقائق مازال وقت. فرجاني دينا برشا اشكاليات تكتيكيه امام المنتخب الاوغندي ملاش فرص فماش حلول. المنتخب الاوغندي ما وصلكش تماما لمرماه حقيقه سيكون مفاجاه على ارض منتخب اوغندي اللي يمشي الكونتر اتاك ويدخل دحمان الى التماس. يدخل دحمان إلى التماس. 86 دقيقة في عمر المباراة 1-1 الشوط الأول تونسي بهدف آدم عروس والشوط الثاني أوغندي بتعادل ماتو. شفنا استحواذ بعد التعادل الأوغندي ولكن فماش خطورة فما حتى فرصة بالعكس هما كان وقت رمانا حذاري ويتصدى الحارس فرجاني. حمزة رفيع شوط الكرة يان فاليري هنا برشا مشاكل تكتيكية. ترجع الكرة لطيف بعيد الكرة على قديدة والكرة ترجع ما ثم حتى سنتراج من اليمين ولا اليسار ماتش كامل. والحكم الموريتاني يقول خطأ لأوغندا فاول ضد الفرجاني. ثلاثة أربعة دقائق لنهاية المباراة في الوقت الأصلي التعادل إيجابي هدف في كل مرمى. خطأ ضد الفرجاني الساسي مشاكل الأمس لن تحل في ليلة مشاكلنا واضحة معروفة وماش ملعبية كبار فماش إضافة كبيرة من مزدوج الجنسية، فماش بطولة قوية، فبالتالي يلزم برشا خدمة وبرشا صبر. المنتخب التونسي الآن لم يعد كرويا في قيامة الكبار، هو اسمه تاريخيا تاريخه تونس، ولكن كمنتخب الآن منتخب يعتبر في الصف الثاني والثالث وراء 7-8 منتخبات، وترتيبه الإفريقي رقم 11 الآن، رقم 11. هذا مش في ماتش ولا اثنين باش ترجع. تحمل تمشي الكرة المنتصر الطالبي، طالبي يان فاليري، يان فاليري شوفك الباس، شوفك الباس لعزيزة الغالية، دويلة من يان فاليري بالرأس، حط الجول وكل أرجع، يرجع الطالبي تحط الكرة عن طريق حمزة رفيع، حمزة رفيع شيرني، فماش كون يطلب كرة، لعبية تقريب واقفة، اختبار مهم قبل مواجهة بوتسوانا، ترجع كرة في رجالي ساسي، الكرة على اليسار شيرني، شيرني في وسط الميدان، شيرني طويلة، هديدة والدفاع، ترجع الكرة للمنتخب التونسي، كرة ترجع مرة أخرى يان فاليري، وكرة ضايعة بدون عنوان، المستقبل يتحضر برشا قرارات برشا اختيارات، الرؤية الفنية واضحة، برشا ملعبية تغيير أسماء، يعني في كل مرة يأكدوا نجاحهم في فشلها، هي لعب التناقضات الكلمة ولكن قد تجوز، يأكدوا نجاحهم في فشلهم، ما همش تاع منتخب. كرة من يان فاليري وكرة إلى التماس بدون عنوان بدون أقلام بدون كلام في حرم الصمت جمال. الآن 90 دقيقة في الماتش، يغادر الحسن، وأوغندا بأداء حسن جدا اليوم، يدخل لاعب بوكون داني، حمزة رفيع هو التماس، تماس للمنتخب الأوغندي بعد 6 انتصارات تونسية، أوغندا تقترب من أول نقطة أمام المنتخب التونسي في تاريخ المواجهات. كم سيضيف حكم المباراة؟ 6 دقائق، فماش ردة فعل بعد الهدف، ما شفناش حيوية بدنية، ما شفناش إضافة مع اللاعبين اللي دخلوا، حتى الطيف لعب شوية ولكن بعد التعادل اختفى تقريبا، عاشوري تقريب غايب، هديدة ما فماش كرة توصل، البناء من الخلف الرولونس ما لقيناش حلول، بطيئة، بن سليمان توا وينفقت به، سيجد من صادق قديدة، وفي خطام الطيف، في خطام الطيف، مباراة ماشية للتعادل،

عملناش برشا باش نستحقوا الربح. منتخب الأوغندي كان أكثر قتالية، أكثر سراسة، حضر مباراته. منتخب التونسي حاول يخطف المباراة بذكريات ماتش مدغشقر في آخر تصفيات. تمشي كرة من العشوري والركنية، لا روح قتالية ممتازة من أوغندا. شوف الكرة فرجاني مشات، حمزة فرجاني، فرجاني الساسي يرجع بالكرة لحمزة رفيع. تمشي الكرة ليان فاليري، يان فاليري طيب سكرين عليه، يلعب الواحدة اثنين كيما جات، والحكم الموريتاني يرجع الخطأ. دقيقة 92 ونص تقريب، كرة للمنتخب التونسي من خطأ، كرة ثابتة قد تنقذ الموقف في الختام من فريق منظم. جدار واقف، حارس خبرة، لكن نطمع في أنه نختف الماتش بالهدف الثاني. وكرة مباغتة كانت من حمزة رفيع، ولكن دينيس اونياندو يصلحها، بل يتصورها على القائم الثاني، ولكن حمزة حاول يباغت، ولكن يرجع دينيس اونياندو. ركنية للمنتخب التونسي. شوف الكرة لو كانت أقوى، ترجع كرة ركنية بالرأس خطيرة، وفرصة ضاعت. مسات الإمكانية، تلعب الكرة على القائم الثاني بدون أخطاء، منطقة الجزاء، التسديدة، وكرة عالية، كرة عالية من عاشوري. بداية صعبة، تعادل منطقي، الشوط الأول كان أكثر إيجابية. المنتخب التونسي مازال ما خرج من فترة الشك. والآن الأهم نعتبرها كما ذكرت في البداية أن عبارة على ماتش تحذير لماتش بوتسوانا. الربح مهم، إذا جاء مرحبا، إذا ما جاش أكيد هذه المباراة باش تفيدنا لبداية التصفيات فعليا أمام بوتسوانا نهار الاثنين. فاليري، فاليري، وكرة للتماس للمنتخب التونسي. آخر هجوم، آخر دقيقة ونصف الماتش. في بعض الأوقات في الكرة لا أحتاج إلى فرديات بقدر ما أحتاج إلى روح وجرينتا ورجلة. خش كان عنا نحن كنا نربح ونوصل ونفوزوا ونترشحوا، كنا بقماش متوسط نعملوا كسوة تعشق. باك الجرينتا، باك الروح، هذا يغيب على آخر نسخ للمنتخب التونسي. خطا للحارس اونيانغو، افتتاحية الكان الطريق الى الثلاثي تنزانيا كينيا اوغندا. هل سيبدا بتعادل مع اوغندا 1-1؟ تعادل منطقي في سير المباراة، ولكن مخيب للامال بالنسبة للجمهور، كان ينتظر العودة بالانتصارات وبداية قوية. درجة كرة للفرجاني، فرجاني يلعب كرة طويلة، آخر كرة، آخر كرة، حمزة رفيع، يمشي حمزة، حمزة، جات الكرة عن طريق الطايف، الطايف عرضية، وينه؟ وينه رأس الحربة الصادق؟ وينه بن سليمان في السيماتر؟ ولا واحد اطلع على الكرة. حاولات ضعيفة لا تسمن ولا تغني من جوع، ما تقدرش تسجل في أوغندا بهكذا كرات. درجة الكرة المنتخب الأوغندي. يخذها فاليري إلى التماس، خلاص في نفس اللحظة تنتهي التجربة الأولى للمنتخب التونسي مع معين الشعباني بنتيجة مخيبة، تعادل هدف لهدف. المنتخب التونسي عمل شوط مقبول، شوط ثاني ملقاش الحلول وكان سيء، وماتوا من كرة واحدة يعدل أوغندا. هذه تحذيرية لبوتسوانا، ولكن يلزم كثير من الأمور تتغير على مستوى الروح، على مستوى الحلول، على مستوى التشكيلة حتى لنجد الانتصار أخيرا مع المنتخب التونسي اللي غاب تقريب من 6 شهور الآن.

0: إلى اللقاء.
1: شكرا للزميل عصام الشواري. وكذا مشاهدينا تنتهي المباراة بفوز أو تعادل عفوا تعادل المنتخبين التونسي والأوغندي بهدف مقابل هدف، بعد أن كانت المقدمة للمنتخب التونسي، بعد أن كان الشوط الأول مثالي من المنتخب التونسي، بعد أن أشدنا بالأداء الرائع للمنتخب التونسي في الشوط الأول مع معين الشعباني في ظهوره الأول كمديرا فنيا للمنتخب التونسي، لكن الشوط الثاني كان هناك علامات استفهام كبيرة جدا، تراجع كبير في مستوى الأداء، في مستوى الأداء البدني، في مستوى الأداء والتماسك في الخطوط. المنتخب الأوغندي فرض سيطرته وأسلوبه على المباراة في الشوط الثاني، كان الأكثر استحواذا، كان الأكثر سيطرة، كان الأكثر حضورا، وطبعا كانت هناك بعض الأخطاء الدفاعية الساذجة من لاعبي المنتخب التونسي وتحديدا فاليري الظهير الأيمن الذي لم يقدم شيء في هذه المباراة، وهو المتسبب الأول في هدف المباراة أو هدف التعادل للمنتخب الأوغندي. ماذا عن تونس في شوط المباراة الأول الرائع، ولماذا هذا الاختلاف وهذا التراجع الكبير في شوط المباراة الثاني؟ إذن تعادل بهدف مقابل هدف، تعادل لم يرضي أبدا جماهير الكرة التونسية التي تفاءلت كثيرا بعد الأداء المتميز في شوط المباراة الأول. إذن مشاهدينا فاصل ثم نعود للحديث عن لماذا كان هذا التراجع في الشوط الثاني للمنتخب التونسي. فاصل ثم نعود، فابقوا معنا.

0: التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على BN سبورت 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على BN سبورت 8. دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية. إنجلترا، إسبانيا. السبت حصريا على BN سبورتس 1.
1: اليوم الجمعة بمشيئة الله مشاهدينا استكمال للجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ومباريات عربية كبيرة. المنتخب السوداني أمام إثيوبيا عند الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة على BN سبورتس 1، وعند العاشرة مساء منتخب مصر أمام أنغولا على BN سبورتس 1، بينما المنتخب المغربي مع يلتقي ويستضيف المنتخب الجابوني العاشرة مساء على BN سبورتس 3. المنتخب الجزائري أمام زامبيا العاشرة مساء على BN سبورتس 4. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء. تعادل بهدف مقابل هدف تونس أمام أوغندا، طبعا بعد الأداء المتميز للمنتخب التونسي في الشوط الأول فوجئنا بتراجع كبير على المستوى البدني وعلى المستوى الذهني وعلى مستوى التركيز وعلى مستوى التماسك في الخطوط. لماذا هذا التراجع كريم؟ وطبعا تعادل لم يكن مقنعا للجماهير التونسية بالطبع.
2: صحيح، يعني نزول على مستوى المردود، على مستوى الروح، على مستوى الضغط. يعني الفريق قدم شوط ثاني مخيب نوعا ما، لكن خلينا نرجع للكلمات اللي ذكرتها في أول استوديو أحمد. المنتخب التونسي والجماهير التونسية لابد أن تعمل، الكرة التونسية لازم نعمل، لازم نجتهد ولازم نصبر. يعني الصبر مطلوب في الوقت هذا. الكرة التونسية ليس لديها لاعبين مستوى عالي في الفترة الحالية، ليس لديها يعني جيل من اللاعبين القادر أنه ينافس، أنه يكسب بكل مباريات بمردود ممتاز، ب يعني لاعبين بأهداف، وهذا شاهدناه من فترة. فقدوم معين أعتقد لابد أن الناس تكون أكثر صبر، لابد أن نترك المدرب يجتهد يعمل ويحضر الفريق للفترة القادمة. طبعا في فترات كنا يعني فرحنا بمردود خاصة في الشوط الأول، في الشوط الثاني في نزول كبير على مستوى المردود، على مستوى تقارب الخطوط اللي تكلمنا عليها في الشوط الأول. طبعا ما تقدرش تلعب 90 دقيقة في مستوى عالي، وهذا متفهم، لكن نزول بتلك الطريقة زاد يعني
1: هبوط في المستوى بشكل كبير،
2: بشكل كبير خاصة على مستوى الهجوم.
1: صحيح،
2: يعني مباراة كاملة سجلنا يعني ضربة الركنية ثم لم تكن هناك فرص كبيرة وانت تلعب على ميدانك أمام جمهورك في مباراة لازم تكسب فيها، مباراة مفتاح للترشح. يعني اليوم تخسر نقطتين في رادس، أعتقد إن شاء الله ما يكونوش يعني فاصلين للترشح، لكن على مستوى الفريق أعتقد أنه يعني وهذه حقيقة الكرة القدم التونسية، ليس لدينا لاعبين أو جيل قادر أنه يكسب لك في كل مباراة، أنه يصنع اللعب، أنه يسيطر على المباريات، أنه يلعب بطريقة فرجوية. لا، لاعبين فيه الشباب اللي اجتهد في الشوط الأول وكان يعني مردود محترم، نتكلم على عياري، نتكلم على شيرمي، نتكلم تونكتي، تقريبا كل فريق الشوط الأول كان محترم. في الشوط الثاني لما نتكلم نشوف الهدف تعادل من منتخب أوغندا، يعني الكرة من نصف الملعب وعندك الوقت وتشوز وشاهد وتقرأ يعني التمريرة وانت كمدافع أيمن مش قادر يعني تغطي الدفاع، مش قادر تتعامل مع المهاجم
1: بالنسبة بالنسبة للمدافع الأيمن. يعني الخطأ من فاليري
2: طبعا هي التمريرة من بعد كبير تقريبا 20-25 متر. يعني عندك الوقت تقرأ المهاجم وتجري مع المهاجم وتغطي الدفاع، فتأخر في تغطية الدفاع. ثم أعتقد أنه الحارس كان ممكن يقرأ الكرة بطريقة أحسن، لكن الخطأ الأول من فاليري. ونرجع لهنا فاليري، حقيقة على مستوى فاليري منذ قدوم المنتخب التونسي لم يقدم الكثير. يعني اكثر من فرصه تقريبا اكثر من 20 مباراه خاضها مع المنتخب.
1: طب لماذا البدء به ولماذا استبعاد ظهير ايمن متميز مثل غيث الزعلوني لاعب الافريقي؟
2: استفهام يعني انا تكلمت يعني انا تكلمت في اول الاستوديو ان اللاعب الزعلوني عنده مكانه في المنتخب. لما نشوف طريقه لعب فاليري وخاصه الهجوميه يعني صفر مسانده هجوميه. انت تلعب باك رايت في تونس اللي خلقت اساطير على مستوى الجهه اليمنى وكانت قوة على المستوى الجامعي واليسرى، فأكيد أنك بعد 20 مباراة أو أكثر ما تعطيش يعني الإضافة على المستوى الهجومي أكيد عن فما في مشكل. يعني أعتقد أن الزعلوني لديه مكان حقيقة. الشيرني كان أحسن دفاعيا وحتى على المستوى الهجومي كان أحسن، لكن الإضافة على المستوى الجهة اليمنى مطلوبة. التغييرات دخول اللاعبين اللي دخلوا في الشوط الثاني لم يقدموا الإضافة.
1: يعني العشوري مثلا
2: لطيف
1: قديدة
2: العشوري منذ قدومه من سنتين يعني كان في كوبنهاجن كان من احسن لاعبه على مستوى تشامبيونز ليج على مستوى المغاربات، لكن لم يقدم الاضافه على المنتخب على مستوى المنتخب التونسي. الطيف كان احسن دخوله كان احسن على مستوى راس الحربه. سؤال لابد ان تكون هناك راس حربه، اذا لازم تكسب مباريات وتسجل اهداف لازم على المستوى الهجومي يكون قوه. أوكي، وهذا كل يرجع في بناء الفريق. لن نكون قاسيين مع معين، وهذا نرجع ونتكلم ونذكر أن المنتخب التونسي لابد أن يشتغل، لابد أن يثابر، ولابد للجمهور التونسي أن يصبر على مشروع معين شعباني. أنا عندي ثقة في معين شعباني، أعتقد أنه مدرب يعني عنده أول حاجة المثابرة، كسب خبرة مميزة، عنده حب كبير للوطن، هو كان لاعب دولي يعرف الكرة التونسية ويعرف مشاكلها. فأكيد أنه مباراة أولى النتيجة لم تكن في صالحنا أو كانت مخيبة نوعا ما، لأنه في ميدانك لابد أن تكسب، لكن التحدي الكبير هو الترشح إلى كأس أفريقيا. يعني مش ممكن اليوم من تونس أنك تبني فريق بدون نتائج. هذه التحدي الكبير لمعين في فترة قادمة.
1: بالفعل طبعا كانت هذه استفاضة من كريم حجي لطبعا ما حدث في شوط المباراة الثاني ولماذا هذا التراجع الكبير في المستوى والأداء. وطبعا سنستعرض الآن أرقام الشوط الثاني مشاهدينا، وهي ما ستوضح لنا طبعا يعني الأرقام التي توضح أن المنتخب التونسي كان في نسبة تباعد نسبي. الإحصائيات كابتن هيثم أمامنا، نسبة الاستحواذ كانت أفضل طبعا للمنتخب التونسي، التصويب على المرمى 11 مقابل 9، الأون تارجت 4 مقابل 3 أيضا كلها في صالح تونس، الكورنرز 6 مقابل 5. يعني نقول أن حتى الـ الـ الـ الـ الأرقام كلها قريبة وتونس كانت الأفضل، لكن لماذا هذا الظهور الباهت رغم أن تونس هي لها الأفضلية في السيطرة؟
3: هي مش أفضلية مطلقة، يعني أفضلية نوعية. ما تقول فرق الاستحواذ 5%، ما تقول فرق التصويبات على المرمى كرة أو اتنين، ده يديك انطباع أن منتخب أوغندا جي لعب جيم مفتوح وجي لعب جيم هجومي.
1: وقلنا واتفقنا من بداية ان اوغندا بيلعب بدون ضغوط
3: طبعا،
1: ودي ميزة ستكون له وافضلية في القادم.
3: ويعرفك ان منتخب اوغندا هينظم بطولة على ارضه، فهدفه المنافسة صح على بطولة، وده انه بيلعب منتخب من منتخبات الصف الاول في افريقيا. شينا ما بين تونس من منتخبات الصف الاول في افريقيا
1: طبيعي،
3: فريق فاز ببطولة افريقيا قبل كده، فريق
1: لا ورقم قياسي
3: القارة الافريقية
1: 17 مشاركة متتالية
3: بالظبط. فمعنى كده هو جاي وبيلعب في استاد رادس وسجل هدف واضاء اهداف وقدر ان هو يعمل جيم محترم. انا قلت لك بالشوط الاول منتخب التونسي بعد ما سجل هدف تحس ان في ايه تراجع شوية نوع ما في اداء الفريق، ولكن كريم حل الهدف بشكل مميز جدا، لان فالر الحقيقه ما كانش ابدا يسيب المهاجم يسجل بالشكل ده. الراجل كان ظهره للمرمى، استلم ولف وشاط، وبرده خطا من الحارس زي ما اتكلمنا عن حارس ليبيا في الهدف الثاني، برده الحارس هنا اخذ خطوه ورجع فما عرفش هو واقف فين، وقف في الزاويه وكره
1: طيب
3: في الزاويه.
1: انتوا الاثنين كنتوا نجوم في الدفاع ولاعبين دوليين، هل هذا تغطيه لاعب دولي مدافع دولي؟
3: لا،
1: سواء تغطيه عكسيه او ضغط على المدافع
3: لازم. بص هو اعتمد الاول على ادم ان هو يقطع الكره دي، وبعد كده ابتدى يرجع. اول ما يستلم هنا لازم اكون انا في ظهره اضيق المسافه اخد الخطوتين دول، بحيث وهو بيحط رجله انا رجلي كمان تكون معاه في الكوره، انما هو الاثنين متر دول سمح للمهاجم ان هو يلف وان هو يصوب بالشكل ده وحظه كويس انه راحت في مكان بعيد وصعب الحارس يشوفه,
2: ورغم اللي كان عنده الوقت لانه التمريره كانت من 25 متر
3: تقريبا,
2: يعني عندك الوقت انك تقرا التمريره وانك تتمركز وتحط المهاجم قدامك, يعني يعني ترك المساحه للمهاجم انه يلف وانه يسدد.
1: تمام,
2: اخطاء متكرره من مدافع يلعب.
1: طيب لماذا معين الشعباني استعان بهذا اللاعب؟
2: انا اعتقد انه مباراه اولى, معين عنده 4-5 ايام في المنتخب, اوكي يعرف اللعيبه, اوكي يعني اللعيبه قيمهم او تم دعوتهم على مستوياتهم على كذلك مشاركتهم في النوادي بتاعهم, لكن اعتقد انه بعض المباريات هذه سيخو فكره واكيد سيخو قرارات. انا اعتقد انه فاليري على مستوى الهجومي على الاقل وبشكل كبير ليس لديه اضافه كبيره على المستوى الهجومي. على المستوى الدفاعي اذا انت في مباراه مسيريه في تونس يعني تقوم لك يعني بخطا دفاعي مثل هذا وتخسرني في نقطتين, فماذا استفيد منك؟ يعني كيف استفيد منك؟
1: طيب تعقيبك على قراءه معين الشعباني وتغييراته في المباراه, تغييرات منطقيه سواء العناصر والتوقيت.
2: شوف انا تكلمت على العناصر, اعتقد انه كان في خاصة اللي تكلمنا عليه هذا هو الشق الهجومي اللي خاصة أو الوسط الميدان اللي كان يعمل في ضغط, والضغط شاهدناه في الشوط الأول كان ضغط محترم, يعني ما تركنا الفريق الأوغندي يلعب بشكل مرتاح, وهذا يتطلب قوة بدنية ركض ضغط عالي, هذا سوى الفريق التونسي بشكل مميز في الشوط الأول. أعتقد التغيير كان في هذا النطاق, يعني يدخل لاعبين أحسن على المستوى فيه الفريشر, فيه يعني حضور يعني بدني أحسن ويواصل عملية الضغط, لكن الدخول حقيقةً لم يفد المنتخب التونسي. يعني العناصر اللي تم إشراكهم, نتكلم عن المستوري العاشوري لم يكن في أحسن حالاته, كذلك قديدة لم يكن خطير يعني كرأس حربة.
1: المستوري رغم انها تبديلات كلها هجومية يعني هو عدل من
2: الطريقة كان لحظ في دخول
1: وضغط هجومي اكثر,
2: وفي الشوط الثاني نزلنا على المستوى الهجومي
1: رغم التغييرات كلها هجومية,
2: هذا يعني
1: ولكن لم يظهر الشكل الهجومي المطلوب,
2: وهذا يعني على المستوى الفردي اللاعبين اللي تم اقحامهم ودخلوا في الشوط الثاني لم يقدموا الإضافة. بعدين زاد كذلك على مستوى وسط الميدان, نتكلم على سيسي وبن رمضان نزل المستوى نتاعهم تقريبا في الشوط الثاني
1: وبدنيا
2: وصار الضغط اقل, فيخلي مساحات للمنافس انه يلعب الكره, انه يمرر من 25 متر يعني بالدقه هذيك ويكون الخطر. طبعا اذا ما تكونش يعني تقوم بواجباتك الدفاعيه وتقوم يعني بالضغط العالي اللي قمت به اول مباراه لازم وصل به حتى لآخر مباراة, يعني نزول في المستوى البدني ونزول في مستوى التركيز وخاصة يعني الروح للانتصار خلى الفرق في الشوط الثاني مستوانا ينزل بشكل كبير
1: جدا. طيب معين الشعباني مدرب ذو خبرة كبيرة على مستوى الأندية مع الترجي, تحقيق بطولتين لدوري أبطال أفريقيا بالإضافة للدوري التونسي مع نهضة بركان, لأول مرة في تاريخ نهضة بركان يحقق لقب الدوري المغربي وكأس العرش وبطولة أفريقيا, إنجازات كبيرة جدا جدا جدا. هل التدريب على مستوى الأندية يختلف على المنتخبات؟
3: هو يختلف طبعا, أنت متواجد مع النادي يوميا وفي بعض الأوقات عندك فترتين وثلاث فترات في يوم بتمرن اللعيبة, منتخب التجمع بتاعه ما بقاش مستمر, بيبقى فترات معينة, بيبقى حصص تدريبية معينة قبل المباريات الكبيرة, بيبقى عندك قاعدة بتشوف أكتر لعيبة ممكنة على مستوى الدولة عكس النادي طبعا. ولكن أنا أشوف أن معين الشعباني مدرب ناجح, هينجح مع الأداء وينجح مع
1: هو محتاج بس الوقت والصبر.
3: هي المشكلة أن نتيجة النهاردة تقلقك, يعني انت تخيل لو بوتسوانا كان فاز على ليبيا وانت رايح لبوتسوانا الماتش الجاي, فتخيل لو بوتسوانا كسب منتخب تونس يوقعك في حسبيس, اولا يفقدك الثقة في الجهاز الجديد, ثانيا يركب بوتسوانا عليك, انت متخيل مجموعة زي دي مثلا يصعب منها بوتسوانا وتونس وليبيا اوت, دي كارثة. فكان الفوز النهاردة مهم نوعا ما, ولكن انا اشوف المنتخب التونسي لو ذهب الى بوتسوانا بتركيز قد يعود بنتيجة ايجابية, مش قد يعود ده ان شاء الله لازم يعود
1: بإيجابية,
3: لان فوز منتخب بوتسوانا هيقلب لك الاوضاع وتدخل تونس وليبيا في حيز بيس, ولو عملوا تعادل بقى مع بعض بعد كده وبوتسوانا يهرب, لا انا اشوف ان احنا لا يجب ان احنا نتكلم عن بوتسوانا مقارنه بمنتخب تونس, شيء من التركيز وشيء من معالجه الاخطاء. انا اعتقد منتخب تونس قادره على تصدر هذه المجموعه.
1: طيب كريم، معين الشعباني في المباراه القادمه امام بوتسوانا كيف يتعامل مع هذه المباراه؟ منتخب قدم اليوم مردود طيب امام المنتخب الليبي في ملعبه، ليس بالمنتخب الهين ايضا، رغم طبعا بعض العناصر بدنيا واضح انهم غير جاهزين في بوتسوانا، لكن كيف يتعامل معين الشعباني مع المباراه القادمه امام بوتسوانا؟ ما هي العناصر التي لابد ان تتواجد في التشكيله الرئيسيه من بدايه المباراه؟ ما هي العناصر التي لابد ان تكون خارج التشكيله الرئيسيه لمباراه بوتسوانا؟
2: خليني اكون واضح، هو التشكيل اللي نزل به معين يعني لا تختلف كثيرا عن الاسماء اللي تم التعويل عليها، يعني ممكن اسم اثنين تكلمنا عليهم. اعتقد انه مجموعه المنتخب التونسي او الفريق اللي نزل في الشوط الاول وخاصه المردود كان محترم وتكلمنا عليه، لكن كيفيه مواصله هذا المردود على مده 90 دقيقه او اكثر، هذا الاشكال اللي صار فيه المنتخب التونسي. لابد انك تكون مركز مده 90 دقيقه او اكثر. اعتقد انه في بوتسوانا مباراه مختلفه على المستوى التكتيكي، خاصه لابد من يعني انضباط دفاعي كبير، لا يمكن انك تقوم اخطاء مثل اللي قمت بها اليوم في الشوط الثاني، نتكلم على الهدف التعادل. لابد ان تكون الخطوط قريبه، ثم على المستوى الهجومي لازم تكون فعاليه كبيره. ممكن تجيك فرصه اثنين في بوتسوانا لازم تسجل. انا المنتخب التونسي اعتقد انه يكون ارتاح لما يلعب خارج الملعب، يعني لانه عنده الادوات التكتيكيه، لانه فيه ذكاء تكتيكي معروفين به اللاعبين التونسيين. لما تعطيه المساحه وتعطيه الكره المنتخب التونسي في اخر سنوات كان عندنا مشاكل كبيره هيك،
3: صح؟
2: يعني كل المنتخبات اللي نحاول احنا نفسنا نصنع اللعب ونحاول احنا نبادر بالهجوم تقعدنا مشاكل على المستوى الدفاعي، مشاكل على المستوى البدني مده 90 دقيقه. اعتقد انه لدينا الادوات ان نقوم بمباراه ممتازه، ان ممكن ترجع بنتيجه ايجابيه وبانتصار، ليس بالمستحيل، ولدينا يعني اللاعبين، لكن لابد ان تكون فعال على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي. نقطه ثانيه، ليش المنتخب التونسي او الكره التونسيه في مشكل؟ انا اعتقد انه النقطه والعامل الاول هو البطوله التونسيه والفرق التونسيه. لابد ان تكون عندك بطوله قويه بغياب
1: الدوري المحلي،
2: الدوري المحلي بغياب فرق كبير، بغياب نجم كبير، بغياب الترجي كبير او الافريقي كبير والصفاقسي والبنزرتي والملعب التونسي، فصعب انك تخلق لعيبه في مستوى عالي، صعب انك تكون منافس، وهذا شاهدناه في السنوات الاخيره. يعني مستوى البطوله التونسيه نزل بشكل كبير، وغياب اللاعبين وغياب النجوم وغياب الشبان اللي قادرين ان يضيفوا للاعبين للمنتخب التونسي قل بشكل كبير. يعني نعول بنسبه كبيره على اللاعبين يعني
1: المحترفين،
2: المحترفين لكن ليسوا باللاعبين المحترفين في اقوى الدوريات، يعني نتكلم عن دوريات من صف ثاني ثالث.
1: يعني انت تقصد ان المنتخب التونسي الان يفتقر لعناصر قويه سواء محليا او حتى
2: لاعبين المنتخب التونسي والجيل هذا لاعبين متوسطين، يعني مستوى متوسط، لكن ماكش قادر انك تجاري منتخبات الصف الاول في القاره الافريقيه، صح؟ وهذه حقيقه.
1: يعني المشكله كلها في الدوري المحلي حاليا، تحتاج ان يكون دوري محلي قوي حتى يخرج لاعبين على مستوى عالي.
2: تاريخياً هذا اثبتناه،
1: لكن احنا الان بنشتغل على القاعده الموجوده كريم، العناصر الموجوده.
2: اكيد
1: المنتخب التونسي في الظهور الباهت في كاس العالم والغير مرضي، الظهور الباهت في كاس الامم الافريقيه الاخيره، الان لابد ان يعود المنتخب التونسي.
2: طب انا اسالك سؤال،
1: اتفضل،
2: منين بتجيب اللعيبه؟
1: من الدوري المحلي،
2: صح؟ من الدوري يعني المحلي. انت عندك 20 30 40 لاعب على مستوى القائمه الموسعه للمنتخب التونسي، هذكم هما. تغير 8 مدربين من خروج القادري الى قدوم معين الشعباني
1: في سنتين،
2: وتقريبا نتكلم على 70% و60% من اللاعبين الموجودين نفسهم. يعني يروح ساسي يرجع العيدوني، يروح فاليري يرجع نفاتي، فاكيد انه لابد ان نشتغل على مستوى القاعدي، لابد ان نترك فرصه للمدرب انه يحسن ويبني فريق ونشتغل ونجتهد
1: ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب التونسي. شكرا. طبعا تزامنت مع هذه المباراه مشاهدينا مبارتين ايضا، منتخب الكاميرون امام جزر القمر ومنتخب كوت ديفوار امام غانا. كابتن هيثم، يعني المنتخب الكاميروني منتخب له تاريخ كبير في الكره الافريقيه، كيف ترى حظوظه في هذه التصفيات؟ وطبعا المنتخب اليوم حقق نتيجه على منتخب طبعا جزر القمر، وطبعا الأداء المتميز للمنتخب الكاميروني والفوز بثلاثة مقابل هدف وصل حضور جماهيري كبير. هل ترى أن الكاميرون قادرة أن تعود كما كانت في السابق على الساحة الأفريقية؟
3: طبعا طبعا، طول عمر الكاميرون منافس قوي ومؤهل، أكتر منتخب أفريقي وصل نهائي كأس العالم،
1: طبعا
3: تخيل. وايضا منتخبات اللي بتفوز ببطوله افريقيا قادره على المنافسه لان عندهم اجيال على طول. الكاميرون على طول بتفرز اجيال وعندها عدد لا باس به من المحترفين في اوروبا. فبدون شك عمليه وصول الكاميرون مساله وقت ويبقى التنافس على امم افريقيا في البطوله القادمه ان شاء الله اللي هتقام بعد 9 شهور من الان. وزي ما انت قلت لاول مره في التاريخ في 3 دول افريقيه لا الكاميرون منتخب
1: حتى في الاستحواذ والسيطره مسيطر على المباراه تماما
3: الاسود الغير مروضه
1: طبعا. طيب ايضا جزر منتخب كوت ديفوار واليوم الفوز على منتخب غانا. منتخب غانا المستمر مع كيروش المدرب العجوز 74 عام تقريبا وكوت ديفوار عوده هيرفي رونار واليوم فوز كوت ديفوار بهدفين دون مقابل.
2: طبعا انتصار انتصار ممتاز وانتصار مهم في ديربي يعني غانا والكوت ديفوار لكن الكوت ديفوار بعوده هيرفي رونار ويالكوي سجل الهدف الاول في الدقيقه 44 ثم كيسي في الدقيقه 58 سجل ضربه جزاء. انتصار مهم للكوت ديفوار على ميدانه أمام جماهيره. يواصل المنتخب الإيفواري يعني في التألق وفي النتائج الإيجابية ومع يعني عودة إيرفي رونار ونجوم الفريق طبعاً.
3: إزاي واقعين مع بعض في مجموعة واحدة ده الماتش ده نهائي أفريقيا.
1: غانا وكوت ديفوار.
3: ده نهائي أفريقيا.
1: بس غانا بعيدة نسبياً على المستوى. غانا ليست غانا بالسنوات السابقة. يعني غانا بعيدة في الفترة.
3: بخصوص الكأس العالم الأخيرة وعملت بعض المباريات الجيدة. تخيل ان غانا وصلت كاس العالم في امريكا 2026 ولم تصل الامم افريقيا في المغرب لان المحترفين كانوا بيجوا في مباراه تصفيات كاس العالم وما كانوش بيجوا في تصفيات امم افريقيا علشان ما يسيبوش انديتهم في اوروبا. ولكن تبقى غانا قوه عظمى ايضا في عالم كره القدم
1: بالفعل
2: في غياب بعض العناصر المهمه غياب سامينو وكذلك توماس بارتي فاكيد كان عنده تاثير على المنتخب الغاني.
1: تمام. إذن تعادل اليوم للمنتخبين العربيين اللي طبعا ظهروا في الظهور الأول اليوم أو نقول في اليوم الأول من تصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة 2027. المنتخب الليبي تعادل مع منتخب بوتسوانا في طرابلس ومنتخب تونس تعادل في ملعبه أيضا في حماد العجربي أمام منتخب طبعا أوغندا. ولكن المنتخب الوحيد العربي الفائز اليوم هو منتخب بريطانيا الذي فاز في الدار البيضاء في المغرب طبعا ب3 أهداف مقابل هدف على منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى. بالتوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة في هذه التصفيات. لا يسعني في الختام إلا أن أشكر ضيفي العزيزين كابتن كريم حيدي شكرا من نيوزيلاند.
2: شكرا
1: كابتن هيثم فاروق شكرا من نيوزيلاند.
3: شكرا
1: إذن مشاهدينا شكرا وصول لكل فريق العمل. دمتم بخير وتصبحون على ألف خير ونلتقيكم غدا بمشيئة الله في استكمال مشوار هذه التصفيات. إلى اللقاء.

التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على BN سبورت 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على BN سبورت 8.

0: الوحده دي اوحش حاجه في الدنيا.
1: محدش في البيت ده هينام.
2: يا ريت هم لحقوني.
1: دي واحده في الاخر ما نعرفهاش جايه منتحره.
3: ادي فكره برضو للدكتور ان هو مطلق من 3 سنين وحزين وكاتم في قلبه. يا حبيبي
1: بتخرجي من الحقوق وتدخلي مع التمثيل.
4: عملت الحاجه اللي بحبها ما عملتش حاجه غلط.
1: انا متضايق ان انا اضطريت اسيب حقي.
5: انا لا اسفه عشان انت ما تعرفنيش.
6: ده انت قادر قوي يا اخي. هتمنعها تاخد عزبوها؟
7: مش عايز اشوف وشك يا كذاب يا خير.
8: وانت مستوعب ان انت دلوقتي حالا بتمنعني من حاجه انت اوريدي عملتها؟
9: عايزك ما تلطناش في قرفي.
10: انا اسفه ما كنتش مبسوطه.
11: انا صوتي حلو على فكره، وبعدين انا مش اقل من اي حد بيغني دلوقتي.
6: حسن انت نور قلبت حياتك. انت وشك نور.
1: نور؟
10: ايوه.
1: وراك حاجه بكره؟
12: اتنين غيرنا من الاثنين الى الجمعه على بي ان دراما.
13: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

0: للمنافسات الآسيوية الأعرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات. الذهب للذهب
1: يا ذهب، الذهب
0: حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: بطولة العالم للفورمولا 1، جائزة أذربيجان الكبرى،

0: التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على بي إن سبورتس 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على بي إن سبورتس 8.
1: الوحدة دي أوحش حاجة في الدنيا.
2: محدش في البيت ده هينام.
3: يا ريتهم ما لحقوني.
2: دي واحدة في الآخر ما نعرفهاش، جاية منتحرة.
4: ادي فكرة برضو للدكتور إنه هو مطلق من 3 سنين وحزين وكاتم في قلبه يا حبيبي.
2: بتخرجي من الحقوق وتدخلي مع التمثيل؟
5: عملت الحاجة اللي بحبها، ما عملتش حاجة غلط.
2: أنا متضايق إن أنا اضطريت أسيب حقي.
6: أنا اللي أسفة عشان أنت ما تعرفنيش.
7: ده أنت قادر قوي يا أخي. هتمنعها تاخد عذابها؟
8: مش عايز أشوف وشك يا كذاب يا خير.
9: وأنت مستوعب إن أنت دلوقتي حالا بتمنعني من حاجة أنت أورادي عملتها؟
2: عايزك ما تلطناش في قرفك.
9: أنا آسفة. ما كنتش مبسوطة.
10: أنا صوتي حلو على فكرة، وبعدين أنا مش أقل من أي حد بيغني دلوقتي.
7: حسن، أنت نور قلبت حياتك، أنت وشك نور.
2: نور؟
9: أيوه.
2: وراك حاجة بكرة؟
11: اتنين غيرنا. من الاثنين إلى الجمعة. على بي إن دراما.
0: تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا. الجمعة حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: هذا شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27. دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.